0: Let the music play.
1: Check it out.

فقدتني ناس المدن دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن دايما صورتك في قلبي.

يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن.

0: أول ساعة من خمسة لسنة تصبح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين. الناس الكل بداية أسبوع موافقة ليكم، إن شاء الله يا ربي جمعة جديدة تعديوها كين وانتم فرحانين. إن شاء الله جمعة جديدة تعديوها برشة طاقة برشة نشاط برشة حيوية، وانتم في فورمة وانتم صحتكم بخير، وانتم إن شاء الله بالكم مرتاح. هذا شان نتمنى لكم في بداية الأسبوع ذي. إن شاء الله نهاية الأسبوع كانت مريحة، إن شاء الله في الويكند نجمتوا تستغلوه كما حبيتوا كما تمنيتوا. شكرا لكم على الاستماع لنا، احنا موجودين معكم كالعادة مع بداية الأسبوع من الاثنين للجمعة من الخمسة لستة متاع الصباح. رفقوكم انتم مستمعي موزايكا فام، اللي تبدأوا النهار على بكري، اللي تخدموا بكري، اللي تتنقلوا بكري، اللي تنافيوا، واللي تشدوا خدمكم لأنكم في قطاعات تطلب منكم انكم تبدأوا موجودين سوغ بلاس على بكري. ان شاء الله ربي يعين الناس الكل، وان شاء الله يا ربي بالرزق، وان شاء الله ربي يعطيكم على قد قلوبكم على قد الحاجات اللي تتمنيهم واللي تحلموا بيهم، وان شاء الله امنيتكم الكل تتحقق، امانيكم الكل تتحقق. هذا شنو نتمنيه في صباحية اليوم الاثنين 18 مايو. تحية لكم إذا كنت تسمعوا فينا في وسائل النقل العمومي، كنت تسمعوا فينا في الدار، مازلت فوقي قمتوا تحضروا في فطوركم، تحضروا في فطور صباحكم على بكري. إن شاء الله موافقين الناس الكل. بعد شوية موعدنا كالعادة يكون مع الميتيو، ناخذ فكرة على توقعات الجوية. عنا موعد زيدا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور، ما تنسيوش زيدا موعدنا اللي يكون مع لي بروغرام دو جور، وين نعطيكم فكرة على أهم الفقرات وأهم زيدا الضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا أبارتيغ من 6 متاع صباح. برشا موسيقى زيدا نقترحها عليكم نبداو بها، ان شاء الله صباحنا كان بالخير. نبداو زيدا صباحنا برشا موسيقى اللي تخلينا هكا ناشطين، تخلينا عاملين كيف. خلينا نبداو فيروز اليوم الصباح، نحن والقمر جيران. توتسيتي اول ساعه

0: mosaïquefm.net. طريق السلامة للجميع، تحية لكم كنت تابعوا فينا زادة على ابليكاسيون موزايك افام. موعدنا مازال متواصل معكم حتى للستة متاع الصباح، شوي خير موعد الميتيو، ناخدوا فكرة على بداية الأسبوع كيفاش باش تكون درجة الحرارة، التوقعات الجوية، الكل نحكي فيها بعد لحظات. خليكم مع كايروكي، كل حاجة بتعدي.
1: أول ساعة.

0: ميتيو
1: الخمسة وثلاثين دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، بداية أسبوعك خارقة العادة إن شاء الله ليكم. نحكيو على طقس اليوم الاثنين 18 ماي اللي يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، محليا كثيف السحب خاصة اليوم آخر النهار. نحكيو على الوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية. بالنسبة للريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون ضعيفة فمعتدلة. بالنسبة للبحر قليل الاضطراب فمتموج. درجات الحرارة في استقرار، تتراوح قصوى بين 20 و 25 درجة هذا بالشمال والوسط، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 وتوصل حتى ل 30 درجة ببقية الجهات.
0: ميتيو
1: بعد شوية الموعد يكون مع ليزيفينمون دو جور. نحكيو على أهم الأخبار، أهم المواعيد المنتظرة بالنسبة اليوم، شنو يسنى فينا في نهار كيما اليوم في علاقة بالأحداث الوطنية. هذا الكل نحكيو فيه بعد لحظات. خليكم مع غفريز لغنية ماجدة الرومي مطرحك بقلبي، باش تسمعوا بصوت عبير نعمة توتسيتي. أول ساعة مرحبا بكم.

0: إذ بس هذا بوب مارلي وصلنا إلى 35 دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل وقاعد لاكتواليتي في les événements du jour.
1: Les événements du jour.
0: أيامات تفصلنا على عيد الأضحى، إن شاء الله يا ربي كل عام أنتم حيين بألف خير. نحكيه على بعض المعلومات اللي تم انطلاق متاع بيع الأضاحي بنقاط المنظمة انطلاقا من اليوم الاثنين 18 مايو. المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كان أعلن أنه عمليات البيع متاع أضاحي العيد بالنقاط المنظمة تنطلق من اليوم الاثنين، وكان أوضح المجمع في بلاغ صادر عنه أنه تم بعد جلسة عمل انعقدت في إطار استعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية الاتفاق على اعتماد أسعار مرجعية بنقطتي البيع اللزوز اللي موجودين بكل من منطقة سعيدة تابعة لولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بنعروس، وذلك كان بالتنسيق مع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري. بالنسبة للأسعار والأسعار المرجعية للأضاحي، فإنه الأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلو يكون 27 دينار للكيلوغرام، الحي بالنسبة للأضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 65 كيلوغرام فإنه 25.8 دينار للكيلوغرام الحي، وبالنسبة للأضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلوغرام فإنه يكون سعر الكيلوغرام الحي هو 23.8 دينار. المجمع زيدة كان دعا المربين والهيكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، وثم دعوة اليوم للمواطنين على أنهم يشريوا الأضاحي متاحهم من النقاط الخاضعة للمراقبة، هذه حفاظا على شروط السلامة والشفافية في الأسعار. وزيدة هذوما النقاط المنظمة تبدأ ديما فيهم عن الكونترول وديما فيهم الرقابة، وهذه اللي يخلي أنه المواطن ينجم يشري وهو يبدأ عنده ثقة في الأضحية اللي باش يشريها، وتبدأ فما المراقبة دونك يبدأ هما متهني في علاقة بالنقطة هذه. نحكي وزيدة على موضوع آخر اليوم صباح في علاقة بالفترة هذية، ونحكي زيدة على أنه فترة الامتحانات، وفما زيدة حتى الفترة متاع الأساتذة اللي في الفترة هذية قاعدين يقوموا بامتحانات. نحكي شوي آخر على النقطة هذية، لكن خلينا نحكي على وزارة الصحة ساعة قبل. وزارة الصحة اللي كانت أكدت البارح لحد أنه قاعدة تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة التطورات متاع الوضع الوبائي المرتبط بفيروس أنتا، وشدت على أنه إلى حدود التاريخ هذا لم يتم تسجيل أي حالة في تونس. وقالت الوزارة زادة في بلاغ لها أنها تواصل في متابعة الوضع الصحي العالمي وتعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. فما نقطة مهمة للمسافرين ولا أنتم زادة كنت تسمعوا فينا وباش تسافروا في الفترة القادمة، فإنه وزارة الصحة توصي أي شخص باش يسافر أنه يلتزم بتوصية الصحية العامة وقت السفر، يحترم قواعد حفظ الصحة، يتجنب خاصة الملامسة متاع القوارض أو الفضلات متاحة، وأنه يتصل بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض متاع حمى سخانة أو مشكل في التنفس بعد العودة من مناطق اللي يعرف فيها انتشار هذا الفيروس. ودعت زيدة المواطنين وسائل الإعلام أنهم ما ينسقوش وراء الشائعات أو المعلومات اللي تبدأ غير موثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والهيئات الصحية الدولية المختصة. وزيدة ذكرت وزارة الصحة أنه حسب آخر المعطيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها والسلطات الصحية المعنية، فإنه عدد الحالات المؤكدة والمشتبهة مازال محدود جدا، ويتم التعامل معها في إطار مراقبة صحية دقيقة وإجراءات متاع تقصي تتبع دي الأشخاص اللي يخالطوا في الأشخاص المشتبه في إصابتهم بالفيروس هذا. تحقيقات زيادة الوبائية والمخبرية اللي قاعدة سايرة تشير إلى أنه الحالات المسجلة مرتبطة بسلالة تعرف باسم فيروس لونديز، وهي من فيروسات لونتا المعروفة في بعض مناطق أمريكا الجنوبية هذية فيما يخص البلاغ متاع وزارة الصحة. نحكي كما قلنا قبيل على المناظرة متاع انتداب الأساتذة متاع التعليم الثانوي والفني والتقني البارح، كان فما منظمة المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني والتقني بعنوان سنة 2026. دونك كان بمشاركة 66125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات واللي تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية اللي هم عددهم 26، وعدد الاختصاصات المعنية وصل حتى 14 اختصاص بالمناظرة هذه. إن شاء الله بالتوفيق للأسد هذوما الكل. تم توزيع زد الإطارات المركزية والجهوية على مختلف مراكز الاختبارات والمعاهد للمتابعة متاع حسن سير المناظرة هذية والوقوف على مدى احترام الإجراءات التنظيمية. دونك المناظرة هذية إن شاء الله اللي بشي ينجحوا فيها باش تمكنهم من أنهم يلتحقوا بمراكز العمل متاعهم مع الغونتخي سكوليغ الجاية، باعتبار أنها مناظرة متاع انتداب مباشر من غير المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارة التربية والتعليم العالي، وهذا يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة. كانوا هذو من الزيفينمون دي جور بالنسبة اليوم.
1: الزيفينمون دي جور أول ساعة

0: مستر هولاند غريغوري بورتر وصلنا الخمسة وثمانية واربعين دقيقة. نهاركم مبروك الناس الكل. وقيت لي بروغرام دو جور.
1: لي بروغرام دو جور موزايك اف ام.
0: كالعادة الموعد يكون أبارتيغ من الستة متاع صباح مع كيف أحلى صباح الكل على امتداد ثلاثة سوايع برشا جديد برشا ربح برشا أخبار كل ما يهمكم أنتوكا باش تبداو صبحية وانتوما عندكم الأخبار الكل المعطيات الكل باش تبداو إن شاء الله زادة جمعتكم معنا كان بالخير إن شاء الله. موعدنا يكون كالعادة في الميتيو 36 دقيقة مع فاتمة دقيقة حظ مع فاتمة خير باش تربح هو أول موعد للربح في أحلى صباح. كل يوم تنجموا تربحوا لي كاردو غشارج من إهداء موزايك فام. دونك انت والمشغل نتاعك كل نهار يكون فما اوبيراتور مختلف وكيكا تنجموا تكونوا انتم الرابحين معنا على الخوي. اليوم نحكيوا على ايداع مقترح قانون جديد بالبرلمان اللي فيه عدد من الامتيازات للمتقاعدين. دونك اللي يسمع فينا المتقاعدين الكل ولا كل ما يهم وزاد شان المتقاعدين موضوع اليوم ليكم انتم. مرحبا زاد باسئلتكم على الباج احلى صباح باي موزايكا فام لانه باش يكون ضيفنا صاحب المبادره النائب فخري عبد الخالق باش نحكيوا معاه باكثر تفاصيل على الموضوع. موضوع ذي موعدنا يكون مع 10 مينوت كرونو كما كنا هذا الاثنين يكون حاضر معنا فهمي نحكيه على كل ما يهم عالم الرياضة ونحكيه زادة على كواليس عالم الرياضة. موعدنا زادة يكون كالعادة في ساعتنا الثانية مع الربح صباح تربح يوميا تنجموا تربحوا معنا لودو برودوي جديدة كنت كلمونا على 71113000 تنجموا تكونوا انتم الربحين معنا تصبحوا وتربحوا مع أمين يوميا. وعنا موعد زادة في لو كوندكتور باي توتال انرجي تنجموا تربحوا معنا 200 دينار من هدي توتال انرجي يوميا مع ايمن. ساعتنا الثالثه الموعد يكون مع اياد الدهمني في مع اياد ونختموا كالعاده بانتباه شقال. اليوم شجعوا نحكيوا على موضوع المنتخب الفرنسي والافير نتاع المنتخب الفرنسي. نحكيوا على المدرب السابق للمنتخب الفرنسي اللي يحكي على ويتهم منصه نتفليكس بتشويه صورته والانحياز ضده. نحكيوا على دوكيومنتير جديد اللي تناول احداث الازمه نتاع المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم 2010. تفاصيل تلقاوها إن شاء الله معنا في انتباه شقال. شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو صالح اللي رافقنا في الإخراج. الموعد إن شاء الله يكون بعد لحظات معك بحلى صباح وإحنا غدوة موعد جديد من 5 حتى 6 في أول ساعة. نهاركم مبروك وإن شاء الله بداية أسبوع خارقة العادة ليكم من ما تسمعوا في موزايك فام.
1: البروغرام دو جور موزايك فام أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي. الأولى في تونس.

صباح الفل والعنبر والياسمين، إن شاء الله بإذن الله بداية أسبوع ممتازة موافقة لكل أصدقائنا المستمعين. الاثنين 18 ماي 2026، ما عاد ما مازال على العيد، مازال أقل من 10 أيام. بوم 10 أيام ليه بري من با جمعة، أي جمعة ونهار، 8 أيام مازال على العيد إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله ربي اللي نجم يعيد صحة وفرحة، اللي ما نجمش ما هوش أوبليجين ويتسلف ويدين ويلقى روحه ومن بعد مضطر انه يرجع برشا فلوس، خاصة مع الاسعار الجنونية اللي قاعدين نسمعوا بها. هذية ان شاء الله ربي يفتحها في وجوهنا الناس كل من الحلال الطيب ومن الرزق والحلال في بداية هذا الاسبوع. عايز سيدي شنحوي لكم، ارتحتوا في الويكاند، قدتوا مليح، فرهدتوا مليح، هاي نرجع ناخد متهاو مال على رواحنا ان شاء الله في بداية هذا الاسبوع. احنا كلنا في ناشطين باستثناء زوز، مانيش باش نقول عليهم شكونهم، ظهر النوم يكبي فيهم، واحد منهم هو انا. طلعوا الثاني شكون؟ طب اصواتهم تنجموا تطلعوا من هنا السبعة، انتو كانت تسمعهم يتكلموا المقصودين والمعنيين بالامر، اللي بعد السبعة ليه ناشطين من رجلين، اما اللي قبل السبعة كيكا تخليكم تكتشفوهم من هنا بعد. نادي صباح النور، ايواش هذا صوت من الاصوات، هذا صوت من الاصوات. الاخت فاطمه موجوده لنا بحذنا، خونا مراد باللكحل، خونا اياد ريق التنقيموه بعد شويه، هذا الخو موجود معنا في على الخوان ان شاء الله مع السبع غير درج. من هنا حتى الوقت كل الفريق حاضر معكم في 3 ساعات ملء الاخبار الطيبه لينيرجي بوزيتيف، ونتمنى لكم ان شاء الله تعديوا معنا احلى صباح.

0: سان تصبح ميتيو
1: 36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 18 مايو، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فمحليا كثيفة السحب آخر النهار بالوسط الغربي مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون ضعيفة فمعتدلة. البحر قليل الاضطراب فمتموج، والحرارة في استقرار، تتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال الوسط، وتكون زادة في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية، وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات. وغدوة 3-19 مايو حرارة في ارتفاع طفيف. تو أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية في صبحية نهار اليوم، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مويتيكم والسعادة من نصيبكم. إيش مزيل على احتفالات الجوزاء، وإيش مزيل زيدة على الحظ السعيد لكل الأبراج الهوائية كما الميزان الدلو. طاقات حلوة راهي تستنى فيكم. أول أخبارنا باش تكون للحمل، عندك فرصة تبين قدراتك وتاخو خطوة جديدة في الخدمة وإلا القراية. الثور فما بوادر تحسن وإلا فكرة نجم تزيد لك دخل إضافي، أما تجنب يفضلك المصاريف العشوائية خاصة على حاجات مش ضرورية. الجوزاء حاليا القمرة منورة برجكم، الدعم موجود، الأخبار الحلوة في الطريق، هذا حسب توقعات الفلكية كارمن شمايس.
3: ومع وجود القمر ببرجكم أكيد في دعم كتير حلو لألكم، أجواء كتير إيجابية مساعدة لليوم الثاني على توالي القمر ببرجكم، وبالتالي موالي برج الجوزاء قادرة أن تخلص أمور، قادرة أن تكون منتجة لأمور، قادرة أن تتقدم بكتير من الأمور أو قرار، يمكن مش ضرورة عم تشتغلوا على شيء، يمكن عم بتفكروا بقصص، وبتصور انه يوم التاني رح بيساعدكم تلاقوا نتيجة.
2: والسرطان فما لما حلوة، فما اهتمام الصغير وإلا حتى مساج بسيط تنجم تبدل الجو بينك وبين الحبيب. الأسد تنجم تلقى دعم الناس قريبة ليك، الجو مناسب للقاءات واللمة الحلوة. العذراء مش كل معركة راهي تستحق رد فعل سريع، ساعات الهدوء والتخطيط يعطيوك نتيجة أقوى من الاندفاع. وانت ميزان نهار فيه توازن نسبي، ما يلزمك تحسم بعض الأمور اللي خليتها معلقة من مدة. العقرب راهو فما فرصة باش تصلح علاقة مهنية وتنهي زادة سوء تفاهم في الخدمة. والقوس راهو الوضع مستقر نسبيا، اما اليوم مش مناسب هو نهار اليوم للمجازفات المالية الكبيرة. الجدي الحوار الهادي قرب المسافات بينك وبين شريك حياتك. والدلو زادة عنا برج الدلو وقت اللي نحكي، واللي هو برج هوائي، حاول ترتاح اكثر وتبعد شوية على التوتر النفسي. ونختموا ونكملوا نحن مع برج الحوت، ما تحاولش ترضي الناس الكل على حساب راح تك القرار اللي يريح لك بالك اهم من اي مجامله.
0: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم. كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه. تنجموا تربحوا معنا لو دو برودوي جديده كي تطلبون على 71113000. تلقاو وائل في الستاندار ياخذ تليفوناتكم، وان شاء الله مع 7:35 دقيقه تكونوا موجودين. رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 06 77 68 49 34 15 76. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.
0: أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة أدها مساء الأحد إلى حي دور هيشر من ولاية منوبة ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم إلى جانب مواصلة تطهير مؤسسة الدولة من مختلف مظاهر الفساد. وخلال الزيارة التقى رئيس الجمهورية عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والنظافة وخدمة الصحة والنقل وغيرها من الإشكالات اليومية، معتبرا أن المرحلة تستوجب مزيدا من العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. استأنف حركة القطارات على خط الساحل منذ أمس، وذلك بين محطتي المنسير وسوسة باب جديد في الاتجاهين إثر تعطلها مساء السبت بسبب عطب في السلك الكهربائي، حسب ما أعلنته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وزارة الصحة تؤكد أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بفيروس هانتا، مشددة على أنه لم يتم إلى حدود اليوم تسجيل أي حالة إصابة في تونس. ووزارة الصحة تشدد على أن الحالات المؤكدة والمشتبه فيها التي تم تسجيلها مؤخرا تعود إلى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية قامت برحلة بأمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي، مشيرة إلى أن عدد الإصابات ما زال محدودا ويتم التعامل معه عبر مراقبة صحية دقيقة وإجراءات تقص وتتبع للمخالطين. في هذا السياق، الوزارة تبين مواصلة تعزيز منظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة، داعية المسافرين إلى الالتزام بالتوصيات الصحية العامة أثناء السفر وتجنب ملامسة القوارض أو فضلاتها، مع ضرورة الاتصال بالمصالح الصحية في حال ظهور أعراض حمى أو ضيق تنفس بعد العودة من مناطق ينتشر فيها الفيروس. عالميا، صحيفة وول ستريت جورنال تفيد في تحليل لها بأن زيادة صادرات النفط ومشتقاته من الولايات المتحدة بدأت تنعكس على الأسعار داخل السوق الأمريكية في وقت يواجه فيه المستهلكون ارتفاعا متواصلا في كلفة الوقود. والتحليل يوضح أن الولايات المتحدة تمكنت حاليا من تلبية احتياجاتها المحلية وتعويض جزء من النقص في إنتاج النفط القادم من الخليج بسبب الحرب، غير أن عدة مؤشرات توحي بإمكانية ظهور ضغوط أكبر خلال الفترة المقبلة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد تواصل مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح مع أمين جارة. أحلى صباح.

0: ثم تسمعوا في موزايكا فيم. إن شاء الله صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله بداية نهار ممتازة ليكم. 15 درجة حاليا، بردة شوية في تونس العاصمة. نتمنى لكم إن شاء الله الخير والسلامة، وإن شاء الله ربي يعطيكم متمنى وصباح نور ندو.
1: إن شاء الله نهارك مبروك أمين، بداية أسبوع إن شاء الله خارق العادة ليك واللي يسمع فينا الكل. اليوم في على الخوي سبيسيال متقاعدين، دايوغ نصبحوا عليهم برشا، ونعرف اللي فما برشا من المتقاعدين يسمعونا في الوقت هذية، دونك هذية الأخبار يهمهم ويهم زادا أي شخص اللي بيانتو باش يكون إن شاء الله في التقاعد. مؤخرا 40 نائب بمجلس نواب الشعب قاموا بإيداع مقترح قانون جديد يتعلق بالإحاطة بالمتقاعدين، فيه عدد من امتيازات الاجتماعية، فما امتيازات صحية، فما حتى امتيازات ثقافية للمتقاعدين، والهدف هو تحسين جودة الحياة متاعهم. تنشوفوا شنو يقترح مشروع القانون هذية في علاقة بمعاليم النقل العمومي الوطني الجهوي، كيف كيف زاد حتى المتقاعدين المقيمين بالخارج، فما عندهم باش يكونوا امتيازات في علاقة بالتنقل متاعهم عن طريق النقل الجوية البحرية الوطنية زادة، فما باش نحكيو في الجانب الصحي شنو يقترح مشروع القانون هذية في علاقة بالخدمات الوقائية.

0: كنت سميت لزاكس الكبار كنت حاب نبدأ ونحكيه على المعاليم تاع النقل العمومي. نحكي زادها على نقطة مهمة هي الصحة والكشوفات اللي تكون للمتقاعدين وكل مهم زادها صحتهم.
1: شكرا على السماح لنا بالتدخل معكم في موزايكا فهم كل شيء.
0: مرحبا بك.
1: عايش فكرة بيخليك. حبيت نعطي فكرة عامة على المقترح. المقترح هذا اللي بدل به 40 نائب حسب أحكام الفصل 68 من الدستور. مقترح يتعلق بالإحاتة بالمتقاعدين. المقترح هذا أخذ رقم 30/2026 تقدم يوم 29 أفريل وقع إحالته بالمكتب المجلس يوم 7 مايو. واليوم نحكي على المقترح هذا موجود في لجنة الصحة وإن شاء الله أول السماعات بشتكون نهار 3 بسماع جهة المبادرة أولا. المقترح هذا فيه بتفرع إلى 4 قطاعات تمس المتقاعدين. القطاع الأول هو قطاع النقل. قطاع النقل اللي احنا قلنا لازم يتمتع المتقاعد بتخفيض في التعريفة المعتمدة من طرف المؤسسات العمومية وغيره. كيف هن ينتفع بدفتر نقل المتقاعد اللي يسند المتقاعد وفقا للشروط وضوابط التي تضبطها بمقتضى أمر بعتالي ذاك الأمر متاع الوزارة المعنية. وكما هن زاد المتقاعدين اللي في عمالنا بالخارج عن تعريفة العودة للوطن هي التخفيض في الناقلة الوطنية الجوية والبحرية ب 30%. هذا على مستوى النقل.
0: سامحني بالنسبة لمستوى النقل سي فخري بالنسبة لأي معناها أي فترة يتنقلوا فيها ولا فترات متاع الذروة ولا وقت التخفيضات؟
1: فترة كما تعرف دي فترات الذروة فترات خاصة. قلنا احنا فترات خارج أوقات الذروة.
0: خارج أوقات الذروة. خارج أوقات الذروة.
1: احنا رب كما تعرف انت القانون لازمنا نحاولوا
0: سي فخري ما عادش نسمعوا فيك. ما كنت نجم تقعد في بلاصه فيها ريزو.
1: تسمع فيها
0: هكا سافا.
1: كما قلت لك معناها خارج اوقات الذروه. هذا بالنسبه للنقل. عندنا القطاع الثاني هو قطاع الصحه. قطاع الصحه وكما تعرف انت نحكيه اليوم على المتقاعدين الفتره اللي تكسر فيها الامراض هي بعد 60 سنه العمر هذاك وكما نعرفوا الناس الكل. والاشكاليه اللي نشوفوا فيها احنا اليوم في سبيطاراتنا وفي غيره شوفوا كيفاش معناها راجل كبير ولا مرأة كبيرة كيفاش من الستة متاع الصباح باش تتعدي وكل شيء تعدي ماضي ساعة وماضي ساعتين وما تنجمش. دونك شخلنا احنا خلنا في قطاع الصحة الاعفاء من المساهمة المالية في خدمات الكشوفات والكشوفات المبكرة والوقائية للأمراض المزمنة كما نقولوا احنا السكر والقلب وغيره. في القطاع العمومي تخصيص مسلك خاص بالمتقاعد في المستشفيات العمومية لتوفير الأولوية في المواعيد الطبية والتدخلات الجراحية. اللي كيف قلت لك اللي نشوفه فيه اليوم معناها احنا في كل المجالات في النقل ولا في غيره معناها كل القيم اللي كانت عندها نوعا ما تنحات ما عادش نقدروا الكبير وما عادش نعطيه الاولويه خلى على الاقل بموجب القانون اليوم نحكي.
0: واضح.
1: في القطاع الثالث هو المجال السياحي. المجال السياحي احنا اليوم الناس هذه اعطات للبلاد ياسر وخدمت بعد ما يتقاعد ما يلقاش الامكانيات كما تعرف انت معنا حتى امكانياته الماديه ما تسمحلوش باش للترفيه وغيره للسياحه. قلنا احداث بطاقه ترفيه للمتقاعد وتخفيض لا يقل عن 40% على تعريفات النزول والمؤسسات السياحية خارج فترات الذروة كما قلنا المرلولة. وتخفيض يقل على 50% على تذاكر المهرجانات وتظاهرات ثقافية خاصة الممولة من قبل الدولة.
0: واضح جدا.
1: هذا في المجال السياحي. أنا رأينا أعطي فيك تو في ملخص المقترح هذا. قلنا في المجال زاد في مجال التشغيل والدخل. إلغاء منع الجمع بين جراية التقاعد ودخل نشاط مهني آخر لتمكينه من مواصلة العمل. حتى اليوم كما تعرف أنت مع القانون ما يسمحش. فهمتني؟ قلنا علاش احنا خاصة في بعض المجالات المحددة.
0: معناها وقت اللي يقرر من تقاعد انه يخدم حتى بعد الفتره نتاع التقاعد نتاعو يخدم
1: بعد التقاعد نتاعو ما يلخاش ما يمنعه خاصه في بعض المجالات اللي تنجم تستفيد منه الدوله ويفيد الخبره نتاعو والامكانيات اللي عنده.

0: بعض الدول الأوروبية مشيت في الترفيع في سنة تقاعد، احنا معناش نية هذه في تونس ولا
1: لحد الآن كما تعرف أنت سيمين صباح خير صباح كل شيء
0: نهار كاس عادية
1: عايش ربي يخليك. لحد الآن في تونس تبقى معارضة شديدة مع الموضوع هذا كما تعرف، أنا فهمتني رغم اللي هي
0: حتى في الخارج القوة معارضة شديدة، أما نظرا للتهرم السكاني وأيضا ولاو معتها عدد العاملين باش يقرب برشا العدد العاطلين عن العمل قلت المتقاعدين بلتو ما أتذكى علاش يمكن يكون حل ترفيع مثلا 65 64 فما بلدان 63 فما 65 فما 66 في ألمانيا هذول
1: في ألمانيا 66 احنا ان شاء الله احنا لدينا لازمنا نخمو فيه خاطر احنا كما نشوفوا احنا تقاعد في سن الستين ولا بسنين او ستين مازال في كما نقولوا احنا في تنبك للعطاء متاعه معنا يلخى روحه معنا على البنك اليوم النجم خموا فيه الموضوع كفلك والنجم خموا فيه بجدية وكما تعرف سي أمين احنا حتى المقترح اليوم رو قابل للتعديل واحنا مفتحين على كل الجهات مش نسمعهم خاطر في الاخر مقترح هذايا هو اجتهاد من مجموعة من السادة النواب فهمتني لكن قابل للتعديل اللي باش يكون باش نسهلوا التطبيق نتاعو غدوة وباش ما يتحدش ما يتحدش في الرف زاد ما حدش يتعمل قانون يتحط في الرف احنا نحبوا قانون يطبق وينفع المتقاعدين.
2: واضح يا سي فخري شكرا لك في انتظار جلسة الاستماع قلت لي باش تكون ان شاء الله نهار
1: ثلاث ان شاء الله جيت المبادرة ان شاء الله.
2: واضح شكرا لك سي فخري عبد الخالق مشكور جدا على حضوركم معنا شكرا لك. نحكي على ضيفنا اللي كان حاضر معنا اليوم نائب فخري عبد الخالق وصاحب المبادرة في علاقة بالامتيازات اللي متعلقة بالمتقاعدين تنجموا تعودوا دايوغ تفرجوا على المداخلة كاملة على الباج. أحلى صباح باي موزايك فهم. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم السيد الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتين ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة. ميتيو
0: ميتيو مباشرة مع الوطني رصد الجوي أخونا سرحان شنهار كسعد ليام صباح نور
3: نهارك زين خويا مين مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة مزيكة.
0: ربي فضلك بردة شوية اليوم صباح 14 درجة تقريبا.
3: والحال هذا متكرر يعني ديما في الصباح بكري ولا في الليل ديما تبدأ بردة شوية. نوعية الرياح التي تهب بالأساس هي اللي تخلي الطقس يميل إلى البرودة، ما هوش برد يعني مانيش في الشتاء نذكروا اللي كون احنا رانا في الربيع ولكن
0: الرياح الصيف زاد
3: أي قريب باش ندخلوا في فصل الصيف، ولكن نوعية الرياح الشرقية أو الشمالية هذه النوعية تساهم في تراجع في درجة الحرارة. اليوم نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية خاطر اللي استنسنا بها في الصباح تبدأ فترات من الاستقرار تقسم غيم جزئيا على كامل البلاد، لكن ظهرا تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وممكن ياسر يعني تكون أحيانا غزيرة تحديدا بولاية القصرين مرتفعات الوسط الغربي، نتحصل على كميات طيبة في ظرف زمني وجيز نتيجة هذه السحب الرعدية اللي باش تتنقل نحو الجهات الشرقية، ممكن تلامس جدا ولاية القيروان ونذهب حتى بعيدا إلى ولاية المهدية. كما أشرت نوعية الرياح اليوم بتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، لكن تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب وين ممكن تصير دواوير رملية محلية ما هيش كبيرة برشا، ما تساهمش في انخفاض مدى الرؤية الأفقية مع بحر قليل الاضطراب عامة من الشمال إلى الجنوب ودرجات حرارة قصوى في ارتفاع نسبي أو طفيف جدا مقارنة بيوم أمس ما بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب. المرتفعات تتمتع بأرقام أقل في حدود 18 درجة وما بين 27 إلى 31 ببقية الجهات خاصة الجنوب الغربي أو أقصى الجنوب. من 3 إلى حدود يوم الخميس أجواء مستقرة معناها سحب عابرة تميز كامل البلاد، رياح ضعيفة فمعتدلة سواء هبت من القطاع الشرقي أو الشمال عالي، ولكن الملفت للانتباه هو الحرارة اللي بيشتاخوا منحة تصاعدي، كل يوم نسجل ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين. نستعد الربيع من جديد بعد ما انخفض درجة الحرارة، الأرقام بشتكون في المعادلات العادية أو تتجاوزها بقليل، خاصة في نهاية هذا الشهر. إن شاء الله إن شاء الله سلامة للجميع، طقس ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة، ردوا بالنا في فترة امتحانات، نستحفظوا على رواحنا، هذا هو المهم وهذا الأساس.
0: يا سيدي يعطيك صحة إن شاء الله، هرك أسعد الأيام فينا.
3: شكرا.
4: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، من اكتشفوها على موقعنا عزيزة كوانتيان ولا على الباج فيسبوك مجازة عزيزة.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح، دي مينوت كرونو.
0: صباح نور فهمي.
6: صباح خير أمين،
0: نهارك أسعد الأيام إن شاء الله، صباح نشاط والحيوية
6: إن شاء الله. أمين يا ربي
0: أمين. به نبدأ بأخبار الترجي الرياضي التونسي. جديدا البارح هو الإعلان عن شكري الواعر رسميا يعود دي حديقة الترجي الرياضي التونسي،
6: والأخبار اللي تعدى على مزيك البارح، وحتى كنا من أسبوعين التالي كنا حكينا فيه الموضوع، أنه شكري الواعر موجود في كواليس الترجي قرب من إدارة النادي، كان حاضر في التمارين، حاضر في بعض المباريات بطلب من رئيس النادي. وتطورات الأخيرة بعد إعلان رياض بنور اللي كان عمل تصريح في موزايك وأكد اللي هو استقال من مهام وينسحب من الترجي الرياضي التونسي، بعد ساعات تأكد الخبر كونه الخليفة متاعه باش يكون شكري الواعر، اللي كما قلت معناها من أسبوعين وثلاثة تعرض عليه المنصب هذا كونه يرجع للترجي. في أي خطة كيفاش عليه شكري الواعر حب ياخذ شوية وقت، حب يفهم مش فاهمة في الترجي شنية الوضعية، شنية الإضافة اللي نجم يقدمها، ولأنه كان بعيد شوية نوعا ما قرب فهم. دونك وقت اللي جاء المنصب بعد انسحاب رياض باش يكون هو معوض رياض، باش يكون المشرف العام وإذا اللي هي فرع كرة القدم، في انتظار أكثر توضيحات في قادم الساعات والإعلان الرسمي من قبل إدارة الترجي التونسي، وهنا يوري معناها تطورات سريعة في الترجي اللي ما تعودناش بها أنه الترجي يعرف تغييرات على مستوى الإدارة، لكن يبدو أنه النتائج الرياضية خاصة خسارة لقب البطولة أيضا كذلك خروج من الشامبيونز ليج هي اللي كانت وراء التطورات الأخيرة. مين
0: البارح الترجي ربح 3-1 المتلاوي في مسابقة الكأس، والترجي التونسي ترشح للدور ربع نهائي
6: للربع نهائي البارح ماتش روتار من الثمانية نهائي،
0: دونك ترشح للدور ربع نهائي. مازال في مسابقة الكأس مش عارف وقتاش بشتوفها الكوب أصلا.
6: هو بالنسبة للدور ربع نهائي الربع
0: والخميس في فيفا أعطاتهم دات ليميت،
6: أما استثناء بالنسبة لتونس باش يكملوا يلعبوا الدور ربع نهائي ربع وخميس، نصف النهائي يوم الأحد 24 ماي والفينال 31 ماي. بطبيعة هنا أي فريق خصوصا إذا كان نحكيه على CSS ونحكيه على الترجي التونسي معناه
0: عندهم لاعبين في المنتخب،
6: عندهم لاعبين ترجي، عنده بن حميد CSS، عنده دحمان، دونك مهش يكونوا على
0: ترجي، عنده زاد توغاي
6: وقايبه هذاك ما نعرفوش اش هو ديجا عنده موقوف لانه عنده باش يتعدى على الرابطه النجم يتعاقب، ما زاد ما نعرفوش اش توجد له الدعوه للمنتخب الجزائري، دونك هذاك كابار بالنسبه للتوغاي.
0: به دونك النهار الاربعاء والخميس هذايا الادوار الربع
6: والخميس
0: الادوار الربع النهائيه. به شنو اللي حصل للمدرب علي لوزيتش ليله توديعه كلاعب كرة
6: ملعب كرة قدم ملعب كرة قدم
0: والله يا فهم من جيتني العنوان النقرة قلت لعل
6: كلاعب
0: ملعب قلت لعل فهمي ما عنده فازة كلاعب اوكي قلت حنقولها كما حبه هو
6: ملعب خوي في بلاصة الكيف عملنا كيف بس دي مباراة نونت وتولوز البارح في الليكان في فرنسا توقفت بسبب اجتياح الميدان من قبل
0: الجماهير
6: لا بالحق البارح مشاهد مؤسفة بالنسبة لجماهير نونت،
0: تخلف
6: كانت غاضبة بسبب سوء النتائج لفريق نزر القسم الثاني، كانوا غاضبين على إدارة النادي ومالك النادي، الجماهير اقتحمت الميدان ودخلوا وصلوا حتى من هبطوا وسط الجازون وغيره، من بعد رجعوا في ساعة معنا قالوا ما يجيش الشيء ذي، قعدوا يستنوا تقريبا 40 دقيقة لكن حكمت المباراة بالتنسيق مع الأمنيين تقرر إنهاء المباراة لأسباب أمنية بحتة. الجماهير وقت اللي نزلت الميدان مشي لهم علي لوزيتش وكان غاضب ويلوم عليهم علاش عملتوا هكا، علاش وقفتوا اللعبة، راكم باش تعرضوا النادي لعقوبات كبيرة ماشي بتعدى حاجة عادية. علي لوزيتش هو راهو معناها مسمي على نون معناها، وبداية كاريره كان في نون ودرب نون في أكثر من مناسبة، معناها يحكي بالعاطفة يحكي بكل لوعة بكل غيرة. كان نرجع لبعض الصور اللي عاشها علي لوزيتش مين معناها ليلة متقلبة قبل الماتش، تم تكريمه على أساس أنه كمل وكان آخر ماتش ليه واعتزل تدريب نهائيا، ونعرفوا أنه المدربين في أوروبا يعنوا الاعتزال نتاعهم ما يقعدش يستنى التكريم نتاعه. من بعد الحادثة الثانية أنه يمشي مع الجمهور وكانت معناها صورة سيئة للوزيتش اللي كان معناها منفعل ومنهار، وكان الأمنيين يبعدوا فيه باش ما يدخلش في التحامات مع الجماهير، والصورة الثالثة اللي كان معناها منهار في البستير يبكي. معناها ممكن ليلة ما تنساش بالنسبة للمدرب هذا أنه يرى فريقه اللي يحبه وعاش فيه سنوات ودربه يصير فيه هذا كل في ليلة أخيرة لي من يودع فيها ملعب كرة القدم.
0: كيف كيف فاند سيزون صعيبة الفريق نيس، فريق علي العابدي بما أنه فريقه مهدد بالسقوط وباش يلعب باراج مع سانت إتيان،
6: باش يلعب باراج
0: أي، لكن باركونتر نجم يلقى روحه في الأوروبا ليج كان يهزوا الكوب خاطر مترشحين يذولي فينال كوب
6: حاجة عنده فينال يعني. نجم يلعبوا فينال ويستنوا فيه لقب، وضعية معناها متبينة بالنسبة للنيس.
0: نيمار يتعرض لموقف غريب في البطولة البرازيلية، باش يلعب مونديال نيمار ولا
6: مازال؟ نورمالمون مازالت اللي صار في زين ما يقولوا هاو بالك شتو يعيطوا له مانيش فاهم صعيبة ياسر. بون هو عامل كبس روحه نيمار، دونك هو الحكم الرابع في ماتش سانتوس وكوريت عمل العملة ما تعملش لنيمار في دقيقة 82. نيمار تضرب خرج يتلقى في الإسعافات، وقتها مدرب سانتوس قرر يعمل تغيير باش يدخل ملاعبي نمر 7 اللي هو روبينو. حكم الرابع عمل الاجتهاد من غير ما يثبت اوتوماتيكمون، حط النمر 10 نيمار خرج و7 روبينو. والمشكله فيش انه تغيير صار، تلفت نيمار في باله باش يرجع للتيران، لقى التغيير صار قال له ممنوع عليك راه صار الشانجمون، رجع للبنك جاي ثبت قال لهم يا اخي علاش خرجتوني؟ قال لهم ليه راهو صاروا الاربيت الكاتريم هو اللي غلط، مشي خذ وقت الشانجمون نورمالمون زميله ال 31 هو اللي يخرج نيمار باش يكمل يلعب اللعبه نتاعو. وقتها جن جنونه كما يقولوا هبل مشى للكاتريم يعارك فيه وخذ الورقه نتاع الشانجمون وهز مشى وراها للكاميرا، وكان معناها منهار ظلم نيمار الحقيقة تظلم أمين معناها تعرفوا مع نيمار
0: هو ظلم روحه وحده معتك. كأغلب الملاعبية في البرازيل على عكس ملاعبية الأرجنتين هم ملاعبية نفحاويين برشا ويحبوا الجو ويحبوا الشيخة الشيخة يحبوا الشيخة
6: في عالم لازم تكون منضبط فيه هذيك هو تبيع الملاعبية البرازيليين مع برشا فلوس مع برشا
0: صديقنا نوري معناتها نحسوا برازيلي كان جاي من برازيلي
6: من بدنا وسط كورة
0: لا نيمار كازين شوالي كي نوري ما عادش يبعد عليه برشا. بخانو تحية البخانو الصباح 2439 مشجع ممنوعين من المونديال،
6: وهنا نحكيه على مشجعين انجليز وقعت فهمني مين كونه وزارة الداخلية في انجلترا قررت المنع العدد هذا نتاع 2439 مشجع من حضور المونديال هذا، واللي الرقم هذا يعتبر تضاعف مقارنه بالاخر رقم في مونديال 2022 في قطر اللي هما كانوا 1308 ورقم اقل شويه من الرقم الكبير اللي كان في 2010 3143. باش شنو اللي صار وحكينا فيه قبل الموضوع هذا كونه يتم الزام المشجعين هذوما باش يسلموا باسبوراتهم للشرطه وقت في فتره المونديال، وانه ما يلتزموا ما يسافروش ما يمشيوش للمونديال، وثم عقوبه كبيره تستنى فيهم من 6 شهور لعام سجن ابار الخطايا الماليه الكبيره. وهذوما كيفاش يتم تحديدهم؟ من خلال التقارير الامنيه اللي جي، من خلال المحاضر نتاع العنف والمشاكل اللي عملوها في الملاعب الانجليزيه وخارج الملاعب، وهذه سياسه دوله كامله بالنسبه لانجلترا بريطانيا وغيره. تقول لك راهو انا ما عادش نصدر جماهير تمشي تعمل العنف وتعمل الفضايح هاكا من توا نتحكم فيهم، وهذه الحد من ظاهره الهوليغانز، وهذه سياسه مشيت فيها انجلترا.
0: واضح، يعطيك صحة فهمي، بارك الله فيك، خدوا معنا رجعين 8 في سبور اكسبريس.
5: 10 minutes chrono. أحلى سبير.
4: أحلى سبير.
5: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح.
7: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
8: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
9: أريد طور عالمك.
10: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
11: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
12: احلى صباح ترجع لكم بعد شوية
13: مع توبنات. كل تروح كرة الدارة والاستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
14: توبنيت Very fiber people.
15: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7. À votre rythme.
16: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 بور موتور مودرن تيرميك اي هبريد. لا جام NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في لي زانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
17: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
18: جاسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو. منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.

0: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
1: سارة صباح نور.
2: صباح الفل.
1: ان شاء الله هالك اسعد لي اختي غالية. ان شاء الله صباح
2: مليح
1: وصباح نشاط والحيوية ليك ولكل السادة المستمعين. طريق السلامة لالا من نابل منين؟
2: تحديدا من زبوزات.
1: تحياتنا لكل أصدقائنا المستمعين في نابل وفي منزل بوزلفة. إن شاء الله صباح رباح وهاو جاي الصيف أحلى تبحيرة في أحلى وطن قبل
2: إن شاء الله. أنا ما نحبش الصيف، حب الشتاء.
1: أنت تحب الشتاء ما تحبش الصيف عليه؟
2: هكيك تحب الشتاء.
1: باه إن شاء الله.
2: حب السخانة، حب الشتاء، حب المطر، حب البرد.
1: يا وخيتي علاش احنا صدقنا ربي خرجنا نشتي. هاي بيه لله. ان شاء الله ان شاء الله جاوبني صحيح وتربح عن لودو برودوي جديده.
2: باه ان شاء الله.
1: شنو هي الحاجه اللي هي نتاعك انت اما ما يستعملوها كان لعبه وقليل وانت تستعملها انت تبكرنو؟ شنو الحاجه اللي نتاعك يستعملوها العبيد اكثر منك برشا زد؟
2: حاجة متاعي استعملها العبيد اكثر مني. اسمي عيتولي باسمي برشا.
1: الف مبروك ربحت لودو برودوي جديدة. برافو. ملا سارة يا سيدي السلام. بالله كاش خمد فيها اسمك بالرسمي هو اسمك توسائي.
2: هذا الوحيد اللي انا بقوليش الروحي معناها يا سارة.
1: يقولوا لك هما سارة اما انت ما تستعملهاش برسك بكل. يا ليلى يعطيك الصحة. برافو بالرسمي محليك يا سارة صباح. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى اختي الغالية. ربي يفتحها في وجهك.
2: خليك.
1: ان شاء الله الف مبروك ليك ان لودو برودوي جديدة. ان شاء الله هرك اسعد الايام في الامان.
0: صباح تربح. ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.

0: خلال بعض لحظات صديقنا مراد الجويني باش يكون موجود معنا، نسألوه على حالة السيركولاسيون اليوم الصباح شنو أحوالها، خاصة احنا في بداية الأسبوع. نتصور أنا الذروة متاع السيركولاسيون الجمعة ذاية باش تكون في نهاية الأسبوع الحالي، منه العيد إن شاء الله بإذن الله باش يكون الجمعة الجاية، أما نهار الثلاث وإلا نهار الأربعة. دونك مبدأ أين نتصور الذروة باش تكون ويكاند، الناس تروح للعيد الكبير وإن شاء الله عيادي وسنين دائما. سينو في انتظار صديقنا مراد الجويني. به مراد ما تحصلناش عليه، مراد مراد باللكحل ما تحصلناش على مراد الجويني. كلها مرادات، مراحة لبنى مش بدلها اسمه مراد، يقولوا كلكم مرادات وموا يقول مراد ما ندخلش بعض. به عاي سيدي مراد الجويني وينو؟ هاي لحظات ها بش يكون موجود معنا إن شاء الله بإذن الله. نسألوا على حالة السيركولاسيون اليوم الصباح. نتصور كين عادة أنا في الروتيكس أو كنا ناخد كلام مراد لمسنس بيه روتيكس كين عادة. مراد صباح نور.
1: صباح الخيرات امين، نهار كاس على الايام وان شاء الله بون ديبيوت سمان اللي قاعد يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فام
0: عربي. فضلك تحيه الوائل بالله في ستاندار نسلموا عليه برشا واولى يا غالي. حتى انا عندي عليه مده زاد. شنو احوال السيركيلاسيون اليوم الصباح؟
1: والله السيركيلاسيون كالعاده في انطلاقه الاسبوع باش نقاوى فيها كثافه في الجولان، خصوصا في بعض المحاور اللي تكسر شويه اكتظاظ. ناخذوا على سبيل المثال مستشفى محمود الماتي، كيف كيف واحد داخلين الى ريال نلقاو فيها حركه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء على مستوى العوينه، على مستوى حي الواحات سورتو العوينه، واحنا خارجين عبر الطريق الوطنيه رقم 9 وين نلقاو الكثافه في الجولان، والكثافه هذه تتواصل الى حدود المحول اللي باش تدخلنا على مستوى شارع المغرب العربي، واحنا داخلين الى وسط العاصمه ونلقاو الكثافه المروريه تنخفض تدريجيا. نفس الشيء بالنسبه لساحه باب سعدون، واحنا جايين من شارع مفتاح سعد الله ماشيين عبر شارع شافي جول بطبيعه الحال على مستوى شارع 9 ابريل بنلقاو الحركه فيها الكثافه المروريه. شارع فتحات فشاد كذلك على مستوى منوبه، ما فيش شك على مستوى الطريق الوطنيه رقم 7 من مد الديزه كيف على، واحنا ماشيين الى بورتال حيدر ماشيين الى ساحه باردو كيف زاد اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان. رول شوية بالنا على مستوى ساحة باردو من وجود الأشغال اللي بطبيعة الحال مدابينا نخفض مسرعة من ناحية، من ناحية ثانية زاد كذلك نخليه مسافة تمام كافية بينا وبين السيارة اللي قدامنا حتى تمكننا من ردة الفعل عند الاتصال. سينو بابتدي عبد السلام واحنا ماشيين إلى شارع طيب المهيلي ساحة فاستور ومنها عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جنبي كذلك زاد الحركية فيها بداية كثافة في الجولان، ولكن نتوقعوا معناها من هنا لربع ساعة 54 كثافة الحركة. بالتالي ماذا بينا نختاروا كلكو زفتيار اللي هو معناه تكون فيهم الحركة عادية على غرار شارع الحرية، شارع كذلك الولايات المتحدة، نفس الشيء على مستوى شارع المملكة العربية السعودية واللي بدورهم بيجي بس يدخلونا إلى وسط العاصمة. طبعا دعما موجهة إلى مستعملي التاريخ خصوصا في انطلاقة التطوع، واللي كما كنا قلنا عشان تكون معناها آمن على طرقاتنا، ماذا بينا أصدق بيز من السرعة، وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية، ردوا بالنا على ليبيون يا رب اللي هم معناها المترجلين خصوصا معناها بذاتنا اللي قاعدين يأمه مقعد الدراسة واللي بالمناسبة نتمنوه ما شاء الله نجاح في انطلاقة الأسبوع المغلق. في أصل الحال ماذا بينا قدام مؤسسات تربوية السرعة يعني ما تكونش 30 كيلومتر في الساعة، إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بطنها النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة كبيرة من المستعملين.
0: يعطيك صحة مران، شان هركة سعد ليام في الأمان.
2: كل يوم السنة الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
3: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
4: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
5: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
6: بابا كومون فواياج اون باتو؟
7: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحله في البحر، هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخي وبالوي فاي كونكتي.
8: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
9: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100 ألف، وخدم في تي بي، تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي،
10: خدمة تحكي لغتي.
2: أحلى صباح
10: ترجع لكم بعد شوية.
11: ارتاح من غسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا في سعر زربي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس. وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزربي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
12: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
13: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. اسيورونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على zitounatakafel.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة.
14: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين. انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
15: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
2: أحلى سبيح، أحلى سبيح كل يوم السيد الجمعة من 6-9 سبيح.
16: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
2: الو كوندكتور، الو كوندكتور.
0: صباح النور يا ايمن.
17: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير عليك، يا صباح مبارك على كل بقى تونس وكل الوطن العربي في الايام، في العشر ايام الاخيره ان شاء الله يا رب كده يجعل كده كل الناس بخير، والعيد بيقرب علينا يا رب كده يبقى كله خير وفرحه وسعاده وكل امتنا الاسلاميه بخير. حبيبي امين، انا موجود دلوقتي تقريبا في الزهره، وحبيبي مش في الزهره، الزهره انا ما بين رادس والزهره، بنعروس دي. ها والله انا نسيت والله، ازيك عم نبيل؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله، بنعروس بين رادس والزهره. تسمع خير
17: قلت يا امين،
0: صباح الفل. قال لي بنعروس بين رادس والزهره،
17: أولاد حومة المدينة الجديدة ما هيش بعيدة على رادس.
0: ليه وين توما توا الأولاد دخلتوني بعض الزهرة رادس؟
17: بنعروس، بنعروس توا في مدخل بنعروس.
0: وين
17: مدخل
0: بالضبط؟ بنعروس وين؟
17: بعد قنطرة الياسمينات في اتجاه بنعروس، في اتجاه بنعروس حول حول
0: ما
17: وين دار المزة؟ وين دار المزة؟
0: صحيح تعم بيوبك
17: يا مين مهانة، تلخبطت بقى الشوارع. أنا والله كل يوم تلخبطت، والله والله تلخبطت كل يوم، تلخبطنا كل يوم يعني. ما انا قريت، انا قريت يافطه مكتوب عليها الزهره وانا داخل على بنعروس هذه. انت بتصحى الساعه كام يا عم نبيل؟ نصحى الساعه 4 وبتنام الساعه كام يا عم نبيل؟ ننام الساعه 9 بعد صلاه العشاء، ننام على طول 9 9 ونص بكيك. بتنام الساعه 9؟ احنا لسه بتكون بطوله الشامبيونز ليج شغاله وامين قاعد بيتفرج على الماتش.
18: لا مانيش مغروم برشا بالكوره.
17: اوكي مش مشكله، احنا ننام بعد كده امين. أيوة. نحدد على ساعات.
18: يحب الريال امين، يحب الريال
17: بدل تعافض.
18: نعرف اي نسمع مو زيك
17: دائما تسمعه
18: كي تخسر الريال امين يصبح الصباح متنرفز برشا.
17: معلش معلش
18: يحب كذار
17: هو اسمه امير رودريجير.
18: اي ربي يفضله
0: رودريجير جمله
18: رودريجير.
0: كان جيت ملاعب بتاع شكون؟ لا لا ولا لا
18: كيان مبابي.
0: كان جيت ملاعب، كان جيت ملاعب فما زوزي عجبوني ماذا بيك، كنت واحد منهم اللي يلعبوا توا يا ما فالفيردي ولا بيلينغهام، هذوما الزوز اللي عجبوا.
18: اه بيلينغهام معلم، الناس الكل تزمر علينا سي امين،
17: تزمر علينا، ما حدش يقدر يزمر علينا.
18: اي عم نبيل صحيح صحيح، لا احنا واقفين على الماده ماخذين حذرنا من كل شيء، راكين سياره.
17: عم نبيل ايه رايك نقول السؤال ولا نفضل نحكي انا وانت مع بعضنا ونروح بقى؟
18: اتفضل
17: ونربح غدوه وخلاص.
18: ربي يبارك لك.
17: نقول السؤال ماشي، شنو هما الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف؟ عشان دي بداية أسبوع بقى وربنا يسهل.
10: ممرات
17: الممرات اللي يمنع فيها الوقوف والتوقف. يعني أنت بالكهرباء ما ينفعش توقف فيها ولا يعني ولا تمشي فيها بشوية ولا توقف فيها. طريق سريع يا عم نبيل. انت بتصحى الساعه 4 صح؟ ونبي فوق معايا شويه لسه احنا داخلين
10: من المستشفيات.
17: لا هي فما ممرات
10: هم وقت متقطع فيها خطوط بيضاء ممنوع علينا الوقوف.
17: لا لا مش هي دي. اخر مره هقولها لك عم نبيل والله انت عملت تقول له بقى ولد حبتي مش ولد اهو ما بيتكلمش خالص وبيرمي على مين.
0: نعم لو سامحوني ما كنتش لهنا مين ما كنتش لهنا سامحوني كنت عندي بلاء ما زدت كرجعت بس هي بنكمل كمل وصل هي بوصل
17: اكاو. هي اخر مره هقولها لك فما ممرات يا عم نبيل ركز معايا فما ممرات ممر
0: اعطينا ممر ممر واحد يزي
10: الاقتطاع القطار سكه السكه
0: عاود عاود السؤال ايمن عاود
17: اين عاود نبيل ما عاونك ما انا ما انا مش عارف عاونك اكثر من كده. ممرات في ممر ادينا ممر واحد ممنوع فيه الوقوف والتوقف
0: اللي يمشي على ساقيه شو اسمه
10: مترجل
0: قول قول فازي فازي امشي مشاكو بحث كيف
10: مترجل.
17: يبقى ممر ايه؟
10: ممر المترجلين.
17: ممر المترجلين
10: هاي ممر المترجلين
17: ويربح معانا امين جاره 200 دينار الف مبروك يا امين ويربح.
0: لا لا والله هو امين صح
10: اخويا ربي يفضلك يا امين
0: صح اخويا وبشفاء
10: ربي يفضلك ان شاء الله عيدك مبروك اخويا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وفي ايمن زياده بركه
17: الله يبارك. هتعمل ايه بال 200 دينار؟
10: والله ينعم بهم روحي مصروف العيد
17: مصروف العيد. ماشي اوكي يا عم وربنا يكرمك ان شاء الله
10: يفتح عليكم اخويا. شكرا المزيد
17: دعاء دعاء دعاء دعاء للناس اللي بتسمعنا على الصبح
10: ان شاء الله توينس الكل في خير وان شاء الله يتعدى عليهم عيد مبارك وايام مباركه ايام حرم هذا. ربي ربي يبارك لكم وربي يفضلكم.
17: الله يخليك يا عم نبيل ربي يبارك لك. شكرا لك يا امين
0: بارك الله فيك. نهارك اسعد ايام 8 موعد الاخبار وسبور اكسبرس.
16: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين وين تلقاونا بقوه راجعين خدمات جديده تفرح الزائرين والجو جوين. لاكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
19: الو كوندكتور كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح
20: نهارك زين مع مصرف الزيتون.
21: نهارك زين مع مصرف الزيتون.
20: كل واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا.
22: التجديد يعطي لحياتنا طعم آخر. كي نبدلو نحسنو ونطورو في المحيط متاعنا نحسو بطاقة جديدة وتفاؤل أكبر. دارك هي المساحة اللي تعيش فيها يوميا وكل تحسين صغير مهما كان ينجم يبدل نفسيتك ويزيدك في راحتك توسعة صيانة ولا حتى تغيير بسيط في التجهيزات. كلهم خطوات الحياة أرتح ومن هنا يجي تمويل تحسينات اللي يعاونك انك تحقق التغييرات اللي تحبها الكل في دارك ويوفر لك الإمكانيات اللازمة باش تعيش في فضاء مريح. تمويل تحسينات نجم تخلصوا بالمرتاح على 5 سنين لأنه التجديد يبدأ من البلاصة اللي نعيشوا فيها. وما تنسيوش أنه القيم اللي بالدنيا ما نسلموش فيها وما نقدمو إلا بها. اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا.
19: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
20: نهارك زين مع مصرف الزيتونة.

0: تحب تشري كهرباء فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجار 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
1: تحب تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران؟ علمية سي لا ميور ريكومنداسيون. Avec une expérience de 55 ans, نعاونوك من الكونسيبسيون حتى الانستالاسيون. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akthar ma 20 blade min France lel Benin, hura fi el kol mtmenin. Tadhhar lak aghla shwaya, ma ki tahsaba sahih el sal3atk ma takhtarha kin hiya. Almeya atbet el barka bdaw biha jdoud w materyalha el tawa mawjoud.
2: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
3: القاصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاد وزواد واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
4: انتي اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انتي وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انتي كيما انتي. فروزي قل لك كيما لا انتي.
5: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه وربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
6: احلى صباح، ترجع لكم بعد شويه.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات بي واي دي، تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
8: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
9: جيت سيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
10: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
11: صيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات. بالرسمي مع العرض تنجم تعيشو صيف السنة. ما عليك كان تدخل من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو. صيف السنة مع العرض مع تونيزي بوكينج. ريزيرفي على بكري وتفرهد. تنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
12: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
13: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
14: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها. دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتون ان غران.
15: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
16: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
17: أريده طور عالمك.
18: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
19: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تنطلق اليوم الاثنين 18 من ماي امتحانات الأسبوع المغلق الخاصة بالثلاثي الثالث بالنسبة إلى تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لتتواصل إلى غاية 23 من ماي الجاري. وتأتي هذه الاختبارات في إطار استكمال رزنمة السنة الدراسية 2025-2026 استعدادا للامتحانات الوطنية ونهاية السنة الدراسية. كما ستجرى الاختبارات الكتابية الخاصة بالمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 من ماي الجاري إلى 2 من جوان المقبل. حملات المراقبة الصحية التي نفذتها فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بعدد من الولايات تسفر عن حجز حوالي طنين إلى جانب أكثر من 153 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط الصحية، وذلك في إطار التصدي للممارسات المخالفة لقواعد السلامة الصحية وحماية صحة المستهلك. وشملت تدخلات ولايات تونس وزغوان والقيروان حيث تم تسجيل عدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير وتتبع الصحي للمنتجات الغذائية. وزارة الصحة تعلن تولي تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية في اعتراف عربي جديد بمكانتها وكفاءاتها الطبية وفق ما جاء في بلاغ الوزارة. ووزارة الصحة تؤكد أن هذه المسؤولية تمثل فرصة لدعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى على مستوى الخدمات الصحية. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 30 موقعا في جنوب لبنان. وسائل إعلام عبرية تفيد بأن قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلوث وقع على تعديل قانوني من شأنه السماح بتطبيق عقوبة الإعدام في حق الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة. ويأتي هذا التطور بعد مصادقة الكنيست يوم 30 مارس الماضي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد عن التصويت. وبحسب صيغة القانون يمكن للكيان الصهيوني تطبيق عقوبة الأعدام على أي فلسطيني يتسبب في مقتل مستوطن إسرائيلي، في حين لا تطبق العقوبة ذاتها على الإسرائيليين المتورطين في قتل مواطنين فلسطينيين، ما أثار انتقادات واسعة واتهامات بازدواجية المعايير. وزراء مالية مجموعة دول السبع الصناعية الكبرى يجتمعون في باريس اليوم الاثنين لإيجاد أرضية مشتركة للتخفيف من حدة التوتر الاقتصادي العالمي وتنسيق إمدادات المواد الخام الحيوية في وقت تهدد فيه الخلافات الجيوسياسية تماسك المجموعة. يأتي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين بعد قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في بكين، والتي لم تحقق سوى نتائج اقتصادية محدودة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
18: الأولى في تونس.
16: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز جنرات والأكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
17: أريد طور عالمك.
20: سبور إكسبرس صباح النور للترجي واخر المتأهلين لربع النهائي إلا الكاس بعد فوزه البارح النجم المتلوي في المتلوي بنتيجة 3-1. حسام تقاف تتحل نتيجة للترجي من الدقيقة الأولى، من بعد أشرف الجبر زاد البونتو الثاني في 58 للترجي التونسي، وكسيل أبو عالية سجل البونتو الثالث للترجي، ورايد الفدع على ذل الفارق في الدقيقة 68 لنجم المتلوي 3-1. النتيجة النهائية للترجي واصل للرحلة في الكاس مقابل خروج نجم المتلوي. في الدور الرابع النهائي نهار 24 مايو، نادي الرياضي الساقس باش يواجه الملعب الكبسي، ترجي جزيز يواجه النادي الرياضي البنزرتي. نهار الخميس بعث بوحجلة يلعب ضد الترجي التونسي، وتقدم سقية الدير يواجه شبيبة العمران. ماتشوات الدور نصف النهائي مبرمجين يوم 24 مايو. بالنسبة للمواجهات في النصف النهائي، المتأهل من ماتش السي اس اس وملعب الكبسي باش يلعب ضد المتأهل الماتش ترجي جزيز والنادي الرياضي البنزرتي، والمتأهل الماتش تقدم سقية الدير وشبيبة العمران مش يلعب ضد المتأهل من مواجهة بعث بوحجلة والترجي التونسي. ونذكر الفينال مبرمج نهار 31 مايو. في التشامبيونز ليغ الإفريقية البارح تلعبت مباراة الذهاب دور النهائي، فريق مولودي سان داونز على أرضية ميدان وربح 1-0 الجيش الملكي المغربي. ماتش الرتور مبرمج نهار الأحد الجاي مع 8 في المغرب. في فرنسا البارح نيس فريق علي العابدي بعد اخر جوله في البطوله باش يلعب وتعادل مع ميس باش يلعب البراج ضد سانتيتيان اللي موجود الثالث في الليغ دو الفرنسيه. ماتشات اللي باش يتلعبوا ايام 26 و 29 مايو، وبيع البراج شي حدد هل نيس يبقى ولا ما يبقاش. زيك كيف فريق نيس يوم 22 مايو يلعب الكاس نهائي الكاس ضد لانس. والبارح لوريون فريق منتصر الطالبي خسر على ريت مدينة وقدم له هافر، الطالبي لعب مقابلة كاملة. كانت هذه أولى نشرتنا الرياضية لليوم، تلقى على السيت مزيكا فام بونيت. خليكم مع أمين في حلى صباح.
21: مع أريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
17: أريدو، طور عالمك.
22: أحلى سباح.

0: تسعد الصباح.
1: مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك.
3: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 8:12 دقيقة، إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على أكثر الأخبار اللي داروا على مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الأسبوع. نحكيو على مسابقة لوروفيجن، وين المرة هذه بلغاريا تفوز بالمسابقة للأغنية الأوروبية للمرة الأولى في تاريخها، بعد ما اكتسحت الدارة بالأغنية متاحة النسخة 70 لأكبر حدث موسيقي وتلفزيوني في العالم. وهذا اللي خلى اليوم الاحتلال للمشاركة وثارت مقاطعة كبيرة يلقى روحه في المركز الثاني. ذكروا أنه بلغاريا كانت غابت على النسخ 3 الأخرين من هذا الحدث الكبير، لكنها توجت العودة متاحة في فيينا بالجائزة الأولى، بعد ما دار اللي عمرها 27 سنة تفوقت برصيد 516 نقطة على فنان تابع للاحتلال اللي هو نوام بيتان اللي حصد 300

0: اللحظة اللي تختار فيها القيادة من خلال الحب وليس الخوف. نذكروا أنه اللي صار المرة هذه في المسابقة وهذا اللي خلى الأوروفيجن يصير برشا حديث عليها لأنه صارت فيها أكبر مقاطعة سياسية، كان فما تقريبا 10,000 شخص موجود في القاعة في فيينا لمشاهدة النهائي إذية، ولكن الحفل ما كانش نجم أنه يبعد على تأثيرات التوترات الجيوسياسية في العالم. تم زاد حتى إلقاء القبض على 14 شخص شاركوا في احتجاجات وحاولوا أنهم يكونوا مؤيدين لفلسطين وللفلسطينيين بحث المقر متاع المسابقة جوست قبل ما يبدأ النهائي متاع المسابقة. فما آلاف زادة اللي كانوا شاركوا في مظاهرة منفصلة زادة في فيينا واحتجوا على مشاركة الاحتلال في المسابقة متاع البوب هذه الدولية، وحتى انسحاب. نذكروا أن إسبانيا انسحبت، هولندا، إيرلندا، إيزلندا، سلوفينيا كانوا شكلوا أكبر مقاطعة سياسية في تاريخ لوروفيزيون، والسبب مشاركة الاحتلال وهذا احتجاجا على الوضع في غزة. هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية الرسمية ما اكتفتش بالمقاطعة متاع المسابقة كهو، لكنها رفضت حتى البث متاعها وتعرض زادة الاحتلال لاتهامات بمحاولة التأثير على تصويت الجمهور بعد ما كانت عم ناول احتلت المركز الثاني بفضل تصويت المشاهدين رغم حصولها على نقاط محدودة من لجان التحكيم، وهذا اللي خلى منظمي المسابقة أنهم يقوموا بتشديد القواعد متاع التصويت العام هذية ويأخذوا إجراءات زادة ضد ما وصفوه بحملات الترويج غير ملائمة. ومع بدء البث متاع الحلقة تم عرض الرسالة اللي هي مسابقة الأغنية الأوروبية اليوروفيجن هي منافسة، أما حقوق الإنسان فليست للمنافسة ولا مجال للحياد، السلام والعدالة لفلسطين. والموضوع بدأ وكأنه معناتها خلى برشا جدل وخلى حتى وقت الصعود متاع الفنان التابع للاحتلال كيف زادا خليه في وضعية يحس روحه ياسر في وضعية حرجة. وبعد ما تم زادا شفنا انه النتائج متاع التصويت اللي كانت لفائدة الفنانة البلغارية بفرق مريح جدا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تنجم تعودوا تفرجوا فيها على الباجة حلا سباح باي موزايكا فان. موبايل نيوز
1: مع نادي الفوتي مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه أون إيليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو طور عالمك. أحلى صباح
3: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيليي. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد، مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنيات البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم، يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
4: Tout ce que vous connaissez s'inverse et quelque part un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents équipé d'IA, de conduite assistée et de technologies de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من الأكلم 79 100,000 وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
6: خدمة تحكي لغتي.
7: تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
8: يا طيري الحمام
7: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
8: يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
7: عرض الفنان نور شيبة جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايك فام.

مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تبع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. إيلون ماسك يحضر في أكبر خطوة في مسيرته. شركة سبيس إكس ولت محور حديث كبير على موضوع الاي بي او واللي يعتبره البعض أكبر حلم في حياته. بعد ما باي بال تخلى الاي بي او في 2002، إيلون ماسك

والتيم متاعه احتفلوا في لاس فيغاس، اما هو ما كانش يحتفل كيف الباقي، كان ديما يفكر في الحاجه الجايه وهي سبيس اكس. اليوم الفكره متاع سبيس اكس تدخل البورصه وتنجم تبدل برشا قواعد في عالم الفضاء والاستثمار. والسؤال يبقى، زعما طموح ايلون ماسك ينجم يبدل مستقبل استكشاف الفضاء؟ عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. 7 سنين على التوالي اتصالات تونس تتحصل على تروفي ان بيرف، جائزة ميور بيرفورمانس ريزو موبيل في تونس. هذا يثبت ان الريادة ما تجيش بالصدفة اما بالمجهود والخدمة. اللي وراها التتويج فما تكنولوجيا تتطور كل يوم. فما ريزو موبيل قاعد يكبر ويتوسع في كل بلاصة. فما انترنت موبيل اسرع واقوى بفضل اتصالات تونس. فما استثمارات متواصلة باش نبداو في مستوى الستاندار انترناسيونال. هذا يأكد الاتصال التونس وراء كل استعمال للانترنت، خدمة أونلاين، تيليميدسين، أبل فيديو، جيمينج وستريمينج. واليوم النتائج تتكلم وحدها. اتصال التونس تأكد قوة الانترنت موبيل متاحها في تونس. تتويج يدل على مجهودها المتواصل باش توفر للتوانسة الكل أقوى ما فما في التكنولوجيا. تك نيوز باي تي تي. مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.

0: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريده شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريده، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريده طور عالمك.
3: ساعة فن، ساعة ثقافة وأكثر، ساعة كولتور بلوس. كولتور بلوس، آخر الأفلام، أقوى الموسيقى، مسرح، كتب وكل الفنون. نوستالجيا ترجعك الأحليين أحليين. من 2 للجمعة، من 8 للتسعة متاع الليل، كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
4: على الفريكونس رقم 1 في تونس. موزايك فهم.
5: انت اللي تسمع فيا، انا فروزي صاحبك الجديد. كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين، جو ليك انت كيما انت. فروزي قل لك كيما لا انت.
6: مع توبنات كل تروح كرة الدارت والاستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وسوغ وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات، عيش جو الكورة من الدار.
7: توبنات very fiber people.
8: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشا دلال ومازال مازال
4: أحلى صباح. ترجع لكم بعد شوية.
6: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدراجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج، إديسيون إكسيبسيونيل تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر، صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
9: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو متاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك، وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge، فيزي لا بيرفورمانس.
10: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
11: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا و يكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسي.
12: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
13: Rolly, manilkaj promo à la resto.
14: J'ai site Maxit. Autre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou vi rubrique Win-Win, talqa les promos l'kol. من الاثنين للجمعة مع أوبو، منو كريسبي شاباتا يولي ب10900 في عوض 16200. ميلا جسمك سيت وقل لي شلقيت عندك أورانج.
15: ميمي ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
16: صباح الأخبار الحلوة والإيجابية، بداية أسبوع موفقة يا أبرش فلكية. راهو النص الثاني من ماي، للراحة لك أنتي سرطان عقرب برج الحوت ووضوح بعد برشا ضغط. تركيزكم يتحسن وقت نقارنوكم مع أول الشهر. مش وحدكم حتى الأبراج الترابية كما العذراء ثور برج الجدي. استقرار بعد برشا تعب. المهم ما تتمسكوش برأيكم أكثر من لازم، المرونة راهي تنفعكم. وأهم حاجة هو الصبر، الصبر راهو سلاحكم، ما تستعجلوش عجلوش نتيجة. ومع النص الثاني من ماي كل الأبراج الهوائية هي نصيحة لك أنت جوزاء دلو برج الميزان، خفوا شوية من التفكير الزايد على خاطر ساعات التحليل يستهلك طاقتكم أكثر من الفعل. وديما حطوا في بالكم مش كل شيء لازم يكون مثالي باش يكون ناجح. كلامي هذا زايدة على الأبراج النارية كما الحمل أسد برج القوس. استغلوا ذكائي فيكم في التخطيط مش كان في التفكير، حتى عاطفيا الحب يلزم قرار مش ما توزنوا على حساب رواحكم، وما تخليوش زيد القلب يغطي على العقل، وانتم راهو أدرى بمصلحتكم. وإن شاء الله يربي بداية أسبوع موفقة.
15: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
4: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. مسيل الجمعة من 6-9 متاع الصباح،
17: 8:34 دقيقة على موزيك اف ام. غو بونجور ندو، مرحبا.
18: غو بونجور امين، هارك زين
17: شوية خا ان شاء الله معاك باش نحكيو كرة. تخليك بعد شوية كيف تحكي لنا على اجواء الكرة. دونك اليوم النص ساعة الاخرانية باش تكون سبيسيال كرة. اما الكرة اللي معايا انا قبل شهر من كأس العالم، اقل من شهر تقريبا على كأس العالم، جبت لكم لي بون بلون نتاع الكوب دي موند. بالنسبة لي انا بصراحة كل طرح هو فرجة، قلت روح هو جو، وخاصة كوب دي موند هذايا يزمك تعمل على شكون ما يطيحش بيك،
18: اي
17: ما خليكش تطيح. تعرف شنو نحكي؟
18: على شنو؟
17: على الكونيكسيون بيان سور.
18: شنو باش يطيح بيك
17: الكونيكسيون؟ ما يزمش يطيح بيك كان باش تتفرج في الكوب دي موند هذاك. علاش جبت لكم بالرسمي الاحسن اون تيرم دو فيابيليتي توب نيت ماتشويت السنة. دونك دارك تولي فيراج، دار ناديه باش تولي فيراج،
18: كل
17: دياركم انتوما باش توليو فيراج، خاصة بلا لاق بلا قصان وسط الطرح. انا اكثر حاجة نفد منها ناديه كي تقص عليك الطرح وانت قاعد تتفرج، وساعات
18: تبدا فما لاق
17: راو ساعات يكلموني صحابي تمركا البونتو الثاني، انا ما با عندي دقيقتين لعب.
18: نفهم الموقف.
17: دونك من المواقف وليت مع تقبل قبل خاطر بعد تعدي توب نت، مع تقبل كنت نسكر تليفوني باش ما يطلبونيش يقولوا لي تمركا بونتو.
18: اي ما خيبوا
17: تفزوني الفرجه معناتها كل ما عادش كان تصير لك انت زاده، ولا
18: تصير للي معايا زاده في الدار نعرف الاحساس. ومسيو
17: دونك تعدي توب نت حتى انت نقول لك من بعد كيفاش تعمل به تكون كونيكسيون ستابل، وخاصه او دي بي تعيشك الماتش لامبيونس لحظه بلحظه. دونك كان تعمل ابونمون جديد كيما ناديه تو لازمها تمشي تعمل ابونمون جديد، عندك لي فري دو ريكوردمون بلاش
18: باهي برشا.
17: عاود دليل باش يبدا دليل تو مازال، وكان كليون توب نت قوي الديبي وتتعدل الفيبر
18: زيد
17: الفيبر اكثر استابيليتي. معناتها انا بتجربه خاصه كنت كان عندي ادي اس ال تعديت للفيبر فريمون، معناتها ما فماش كل بيرت نتاع السينيال بكل. كان عندك 50 ميجا راه يخلطولك 50 ميجا، ونقيس بالكل انواع القياسات بالواي فاي بالكابل ريزو بكل معناتها كلهم تلقى الكونيكسيون موجوده كيما اللي عندك بالضبط. دونك توب نت دخلك زاده في تيراج وسور، وتنجم تربح تلفزه هاش دي غران فورما.
18: مانيفيك هذا المطلوب
17: برشا ديل برشا صحيح باش تشيخ بالفرجه تشيخ بالكوره. ولكن كي تلعب بلاي ناديه ولا مثلا
18: شويه
17: مثلا بلاي 5 مثلا، كنت قبل كنت معناتها حريف في بلاصه اخرى، كنت كي نلعب فيفا مثلا تلقى الاربيتر زفر ميتون وانا خسر اثنين. معناتها ما في بالي. وكان تلعب مثلا كول اوف ديوتي مثلا لي جو اون ليني تلمون فما لاق ما تلقاه ميت من البارح، ولا كيبدا يرعش وحده هذا الرعشه تشد الرعشه تلمون الكونيكسيون تبدا فيها لاتونس. دونك نعمل عليكم يا جماعه قوي الديبي نتاعكم، اطراح عالميه، الجيمنج ممتاز برشا، عمل ابونمون جديد ولا قوي في الديبي، مقري للفيبر على توب نت، تمشي لاقرب جونس ليك، تدخل في القرعة، وبرشا كادوات يستنوا فيكم مع توب نت. تعيش الكرة وعيش كل بونتو وعيش كل فرحة من الدار. خيرش منك يا نادي.
18: لا مانيفيك الحقيقة.
17: من حينك
18: يلا.
17: من حينك تتعدى توب نت.

0: القصد بتربي يتهنى على أوراقه الباس وزاده وزواده، واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته، وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا بسين جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي بـ30 دينار كهو.
1: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي. نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل المناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة. سيني الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
2: في انتبه أشغال اليوم باش نرجعوا على فيلم وثائقي اللي عرضته منصة نتفليكس اللي يحكي على كواليس جديدة تتعلق بأزمة منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2010. دايوغ تم بعد نرجعوا للأزمة هذه للناس اللي يمكن نسيت شنو صار في كأس العالم 2010 في علاقة بالمنتخب الفرنسي، ونحكيوا على تحديدا قضية الجاسوس اللي كانت أثار جدل كبير وقتها في صفوف المنتخب الفرنسي بعد ما كان القائد إفغا يلوج على الشخص اللي قام تسريب تفاصيل مشدة كلامية شهيرة بينه هو وزميله أنيلكا والمدرب
3: بين أنيلكا
2: وريمون دومينيك
3: دومينيك
2: خلال المباراة متاع المكسيك في مونديال جنوب أفريقيا حسب ما جاء زادة في الوثائقي. فانه فما برشا أسماء دايوغ جبدتهم بعد نسمعوهم، وخرج زادة اسم ريبيري خلينا نقوله بشكل غير متوقع باعتباره الشخص هو اللي تسبب من غير قصد في خروج تفاصيل الأزمة إلى الإعلام. هذا اللي كان زادة سمعناه في الدوكيومنتير. والعمل الوثائقي يقول أنه ريبيري تحدث بعد المباراة مع واحد من الصحفيين في بلاصة اللي كان فيها برشا عبيد كانت مخلطة بين ظفرين، وقال بشكل ياسر عفوي أنه نقاش حاد اندلع بين دومينيك وأنيلكا خلال الاستراحة بين الشوطين، الأمر اللي خلى الصحفيين بدأوا في سلسلة كبيرة متاع اتصالات وتحقيقات اللي وفات بكشف القصة كاملة.
4: Oui, documentaire mis en ligne mercredi sur Netflix, qui, comme pour son tout doux, a choisi un titre simple, court, percutant, le bus, les Bleus en grève. Alors on le rappelle, pour tous ceux qui depuis 2010 habitent dans une grotte ou isolés en Antarctique au milieu des manchots, et encore c'est pas sûr, Nysna, c'est le nom de la ville où s'est jouée il y a 16 ans la plus grande crise de l'histoire du football, que dis-je, du sport français, avec en point d'orgue cette scène diffusée en Modovision où l'on voit nos Bleus boycotter en pleine Coupe du Monde une séance d'entraînement en allant bouder dans un bus garé au bord du terrain. Et Netflix prévient, ses producteurs ont mené 116 heures d'interview avec plus de 30 protagonistes, des joueurs et donc Raymond Domenech, l'entraîneur. Et la plateforme prévient, ce n'est ni un réquisitoire, ni une tribune. Bah c'est loupé. Attention, on n'est pas critique cinéma, mais c'est tourné comme un western. Celui qu'on dézingue, qu'on juge pendant 1h20, le coupable c'est Raymond. Mais la star du documentaire, c'est son journal intime. Un carnet dans lequel l'entraîneur laisse éclater sa rage pendant cette période folle, du papier où il se lâche et insulte ses joueurs, des écrits personnels qui apparaissent au fur et à mesure sur l'écran.
3: أنا تفرجت في الدوكيومنتير الويكاند كامل، عديته في الدوكيومنتير هذايا وتحاليل ما بعد الدوكيومنتير، خاطر نشوف من بعد إذا شنو اللي جرى في الدوكيومنتير. خنحط الساعة الأمور في إطارها. فرنسا وصلت نهائي كأس العالم 2006، تذكروا مليح، والنطحة الشهيرة في الفينال تاع زيدان. بعدها جات الكوب دي موند 2010 بفريق تقريبا جديد، ترشح كان مذل جدا لفرنسا لكأس العالم. تقولي كيفاه؟ قولك بما ترشحوا بما تيري أونري ضد إيرلندا في الوقت الضايع، ما يستحقوش أنهم يمشيوا لكأس العالم. داير حتى صحافة الفرنسية قالت لا نستحق الذهاب إلى كأس العالم، تيري أونري مركب بونتو بيده وما فماش وقتها لافار لحد شيء، وتعدل بونتو أمام احتجاجات كبيرة برشا ووصلت فرنسا إلى كأس العالم. الأمبيونس كانت خايبة برشا. يقولوا ريمون دومينيك اللي كان مدرب هو زادة عام 2006 لمنتخب فرنسا كان من أسوأ المدربين وعنده إيجو ياسر عالي، شيء اللي خلاه في مشاكل مع برشا لاعبيه. الماتش الأولاني كانت نتيجة كارثية وكان تعادل أمام لوريغوي، الماتش الثاني كان ضد المكسيك، الميتان الأولين المكسيك كلت فرنسا ماكلة في حجرات الملابس. المدرب ما قال حتى شيء 10 دقائق، تصوروا 10 دقائق الملاعبية قاعدين محد ما يحكي، لا تحفيز للملاعبية لا حتى شيء. الخمسة دقائق الأخرين عداهم سبين في أنيلكا. أنيلكا كان يجيب بطريقة معناتها متربي برشا، يقولوا لا أنا راني نلعب كي، أنا نلعب على الكولوار ما نلعبش بوانت، أنت تحب تلعبني بوانت، أنا ما نجمش نلعب مهاجم صريح، نفضل نلعب على الكولوار. قالوا مش على كيف كان اللي نقرر، حسيت تطورت الحكاية من خلاف مشادة كلامية. أنيلكا كلي سبوا أما مش قدام لعبيد الكل، سبوا أما كلي يلبس في صباته سايب يرجعوا معناتها كلي تمتم من با معناتها توجهوا بالكلام. دومينيك فاجأ الجميع، ما خذوش خاطر الكلام اللي هبط في اللايون من بعد تاع ليكيب اللي هبط العنوان في برشا كلام خايب برشا ما نجموش نقولوه، ما قالش هذاك الجمله هذيك ما قالهاش بكل. واللي غاض دومينيك انه قالو تو بلاست فو، معناتها هذه اللي عملت المشكله حسبه هو، ما نغزر اللي قوم تاعو مش الكلام اللي تقال، لا تو وفو هي اللي عملت مشكله بالنسبه لي.
2: دايوغ جوستومون انت كنت تحكي على مجلة ليكيب الفرنسية اللي كانت نشرت التفاصيل متاع المشادة الشهيرة، وقالت انها تحصلت على المعلومات الاولى عن طريق صحفي تلفزيوني اللي كان اسمع الحادثة بعد المباراة متاع فرنسا.
3: لا نزيدك زيادة نادية، في بالكم سادة المستمعين انه في بالهم كان اللي غدوة عنوان ليكيب باش يهبط هذا. أنيلكا دو بوان برشا كلام زايد،
2: برشا كلام بالنجوم،
3: بالكل كل نجوم، جمله كلها نجوم للمدرب. وقالوا المدرب راهو معناتها باش يهبط وهذا كذب، راهو ما صارش، وكنا اللاعبين قالوا كنا في الفستير وما قالش راهو هكايا، اخرج وضح قبل ولا كلم كان عندك علاقات مع ليكيب، خلي ما يهبطوهش غدوه. الاجابه نتاعو شنو كانت؟ اون فيغا دونا. ما تمام با كانوا استحلاها الفازه هو اللي حب معناتها ان الكات تخرج الفيرسيون هذيك.
2: باش نسمعوا بعدنا المنتج نتاع الوثائقي، هما زوز منتجين، باش نسمعوا الاولاني اللي هو ستيفن كامغا في تصريح لوروبان، سالوه قالوا له كيفاش تحصلت على جورنال انتيم، وتم بعد نسمعكم شنو كتب في الجورنال
3: انتيم.
2: اي خلينا نسمعوا بعد
3: سبهم الكل.
5: Je pense qu'on a été bon pour le convaincre.
6: Génial. Oui, mais enfin, ça donne une image désastreuse de lui.
5: Non, mais c'est aussi c'est quelqu'un qui a été très meurtri par cette histoire. C'est quelqu'un jusqu'aujourd'hui, il subit les affres de toute la vindique populaire qu'on peut avoir à son endroit par rapport à ça. Et quelque part, il voulait aussi rétablir sa vérité. Vraisemblablement, il y a beaucoup de gens qui
6: sont. C'est pas le meilleur avocat de lui-même, voilà. Hein, Raymond Domenech. Ouais. Je crois qu'on peut le dire comme ça.
7: Après, il faut se remettre dans le contexte. C'est un journal intime, donc ce qu'on publie, ce qu'on voit dans le documentaire, lui, il ne l'a pas prononcé publiquement, évidemment. Donc, il l'écrit le soir quand il rentre chez lui. Et moi, je crois, j'ai la sensation qu'on a aussi montré, qu'on a quand même montré un homme sous pression, avec beaucoup d'angoisse, qui gère très mal sa relation avec les médias, avec les joueurs. Et on sent que, en fait, il a besoin de lâcher des choses très, très sombre. Peut-être qu'à ce moment-là, je ne sais pas si dans toute sa carrière il était fait pour ça, mais à ce moment-là, il aurait peut-être dû lâcher l'affaire un peu avant.
3: Dans le journal intime, tu as les choses bizarres que j'ai lues, qu'il y a un nujoum ou l'abraj. ما تبرج الحمل لا يتماشى مع برج، دونك هذاك علاش ما لعبش الملاعب الفلاني، ما هذا دخت والله.
2: اي فما حاجات غريبه،
3: فما حاجات غريبه برشا كان يقول فيها. وكان التريت معناتها يعتبر عليهم حثالة ركاي،
2: اي برشا برشا كلام خايب،
3: عليهم ركاي اللاعبين الافارقه
2: غوكا
3: قلت اللي هما اللاعبين الافارقه. بار كونتر غوركوف اللي هو ملاعبي معناتها ابيض البشره كان يقول عليه ديبيل،
2: اي
3: ما يقولش ركاي عليه، اوكي الافارقه ركاي والاخرين
2: ديبيل. ينتقي شنو يقول دايوغ، خلينا نسمعوا شنو جاي في الجورنال انتيم تاعو.
8: Montre qu'à un moment les mots leur échappent. Donc Patrice Evra à un moment, au moment où Nicolas Anelka s'est fait virer de l'équipe de France, il y a une conférence de presse où Patrice Evra, c'est ce qu'on raconte, je crois que c'est Vincent Deluc qui le dit, il est submergé par ses émotions, et il lâche ce mot, le traître, la taupe, et il crée quelque chose que personne n'attendait, c'est-à-dire, ah bon, il y a une taupe, ah bon. Et donc depuis, il y a un fantasme, un mystère, les gens se disent, il y a une taupe, et nous, à la fin, on s'est attelé à essayer de rétablir une vérité, donc c'est quelqu'un qui a trop parlé, un peu maladroitement.
9: Thierry Henry, un lion banal qui se regarde le nombril. Johan Gourcuff, autiste léger d'abord et con ensuite. William Gallas, il fait toujours la gueule. Je ne supporterai pas longtemps. Patrice Evra, le mieux pour lui serait de se taire. Nicolas Anelka, un vrai connard. Un peu plus loin, comme un résumé, j'ai parfois des montées de haine envers ces abrutis. Et puis vient l'épisode du bus, cette lettre rédigée par les joueurs et Raymond en remet une couche. Le suicide est commis, alléluia. C'est étonnant au passage que la lettre ne contienne pas de faute d'orthographe. Puis vient le Domenech littéraire, mystique, même. Mon histoire me conduira sur l'échafaud. Étrangement, je me suis senti soulagé, j'ai bien dormi. C'est ce qu'il écrit au lendemain de la défaite contre l'Afrique du Sud et l'élimination au premier tour de la compétition.
3: انسان ليس سوي نفسيا بصراحه. معناتها اللي قاعدين تسمعوا فيه شنو اللي صار، ما خرجش تكلم، خرجت المعلومه، طلبوا اجتماع مع المدرب نتاعهم بعد ما طردوا نيكولا انيلكا من من المنتخب الفرنسي. تصوروا وسط الكوب دي مون قالوا له بنروح، معناتها رئيس الجامعه الفرنسيه قالوا بنروح حرجع لفرنسا، هم ميم با قالها الكلام هذاك، ميم با قالوا. معناتها طلبوا الملاعبيه اجتماع مع المدرب نتاعهم، ما صارش الاجتماع حسب رايك عليه نادي قالوا لي حاجته باي جيني لبيتي انا ما نهبطش.
2: اوكي
3: قعدوا ثلاثة سوايع يستناو فيه، ما حبش يهبط. الملاعبيه غضتهم، صاحبهم معناتها اضطر ظلما، وأن الكا قال به نقدم اعتذاراتي لاصحابي لكم انتوما للمدرب، ما الميديا علاش نقدم اعتذارات في حاجه ما قلتهاش، معناتها ما عنديش علاش. ابان بعد جات وزيره الصحه والرياضه وقتها في فرنسا بطلب من ساركوزي، مشيت للمنتخب الفرنسي وعمل الديسكور قدامهم.
2: بيخلي قبل ما نسمعه جوستومون باش نرجع للتفاصيل نتاع القصه اللي كنت تحكي فيها، خاطر المدرب مؤخرا المدرب السابق جوستومون منتخب فرنسا هبط في اكس رساله يقول فيها ضد المونجي ومعدي الوثائقي هذيا. يقول بعد 16 عام كان من المفترض انه يكون هذا الوثائقي للتفسير والتفكير والتحليل الهادئ. يقول لكنه يجي اليوم بمثابه اتهام عنيف جدا ضدي شخصيا، يقول في المواجه بالكامل وفي انحياز كبير مثير للإشمئزاز، ويعتبر يقول أنه صار هو ضربة كبيرة بالنسبة لينا، ونحس يقول بالإهانة بالألم والخيانة.
3: به شنو صار بعد في قبل الماتش الأخراني لأفريك دي سود؟ دجا خاسرين وربحين ماتش، خسروا مع المكسيك في مبلاش أمام باربحوا، عملوا نول مع لوريغوي. ماتش الثالث لأفريك دي سود صارت المشكلة هذه كل قروا أنه الملاعبية قرفوا ما يتدربوش، هبطوا بس بدريتهم نورمال، صارت عركة في التراء أمام تصوير صحفيين اللي كانوا تقريبا 60 صحفي جاء من فرنسا لتغطية السيونس دونترينمون. والغريب في الأمر أنه كل سيونس كانوا ويكلو هذيك الوحيدة اللي هجابوا فيها صحفيين، معناتها بالمقلوب قاعدين يتصرفوا. الملاعبية ما حبوش يتدربوا، أعطاه ورقة للمسؤول عن الاتصال في منتخب فرنسا. الملاعبية قالوا أقراها قدام الميديا اللي جاءوا لهنا، قال لهم لا ما ناخذش مسؤوليه نقراها. يا اخي دومينيك معناتها كون كوا هكا دز فراسو،
2: باش نقراها انا
3: تقالو تي هيت برك تنقراها كي قراها، ولا على اساس هو متعاطف مع الملاعبيه وقت هو خطي، معناتها هو ليميت هو سبب المشكل مش متعاطف مع الملاعبيه، دونك عمل فيها برشا ذكاء مقلوب.
2: هذا هو دايوغ اللي باش نسمعوه توا، خاطر باش نسمعوها بصوته كيفاش قرا.
3: باه نسمعوها، نسمع الاكستري الاخراني توت سويت مراد، وبعد راجعين عندي ما نضيف لكم في الموضوع هذا.
10: نيكولا أنيلكا ليس لديه ما يقوله في مطار لندن بعد طرده من المونديال جزاء شتائمه للمدرب دومينيك وإضراب اللاعبين في الفريق تضامنا معه. وعشت الصحف الفرنسية الحدث كمأساة وطنية أو تمرد في أجوردي، وليبراسيون الجدية عنونت الفوضى عن فريق بات محبطا لجميع مشجعيه. وقد خسر الأزرق ما تبقى من سمعته بعد أن شهد الفرنسيون مباشرة على الهواء المدرب الفني في الفريق في مشادة كلامية مع الكابتن تريس إفرا، واللاعبين يضربون عن التدريب تضامنا مع نيلكا المطرود مطالبين باسم الخائن الذي سرب للصحف الفرنسية كلامه للمدرب، تاركين ريموند دومينيك يقرأ بيان الإضراب.
11: بهذا البيان يعلن جميع اللاعبين باستثناء عزمهم الاعتراض على قرار اتحاد الكرة طرد نيكولا أنيلكا من الفريق.
10: ويعزى فشل اللاعبين الفرنسيين في تشكيل فريق منسجم إلى عنصرية متبادلة بين بعض لاعبيه السود والبيض، كما يعزى أخفاقه إلى استبعاد مدربه اللاعبين من أصل عربي.
3: هذا اللي صار، وهذه الحقيقة اللي يمكن يحبوش يغزروا لها. منتخب فرنسا 2010 كان منتخب يعاني العنصرية، وسبب المشكل هو عنصري بالأساس، وتدخلت السياسة. وقت كل ما تدخل السياسة في الكرة لما تكون كوارث أكثر من اللي كنت تسمعوا فيها. مشيت وزيرة الرياضة للمنتخب الفرنسي قبل ماتش، قالت لهم عاملين عليكم انتم جينيراسيون، خليوا عركم على جنب، وجينيراسيون هذه راكم من احسن جينيراسيون، وخموا في بلادكم وخموا في العباد اللي تستنى فيكم، كوراج هنا معاكم. خسروا ضد لافريك دو سود، روحوا قدام مجلس النواب، مشات حضرت، وكانت وصفتهم الكل بالركاي، هذا كل على بعضهم. دونك تغشوا عليها وعدولها ميساج، ديجا افغا خلى لها ميساج، قال لك احنا ركاي على جايتنا ما تعطينا في الكلام هذا في الفستير. قالوا لها الوزيره اليوم، قالوا شنو التعليق؟ قالت لهم ما عنديش تعليق. دونك ولا السياسه كي تدخل معناتها في الكرة ساعات نجم تعمل برشا كبير. فانتو كا للمشاهدة بالرسمي في اللي في عمري يعرفوا ممكن كارثة اللي عمري مريتها في كرة قدم، لعبي في كوب دي موندي قرفوا، وشكون منتخب واصل فينال لديسيون اللي قبلها ويروح من التور الأولاني. يعطيك صحة نادية، موضوع مهم برشا، شوية خل الموعد يكون مع الأخبار ديكم جيهين، نتقابل غدا نهاركم أسعد الأيام في لمن.
12: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
13: ما أريد شير جيب زوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
14: أريدو طور عالمك.
15: فرن مع ليتر حالي.
16: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
17: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعة باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه. معناتها انا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطاله بشهيتهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كيبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم، معناتها كل بعد ما يحطش في البوست الليزم للقابل الليزم بيبان كل اللي قاعدين نشوف فيه، معناتها برشا هذا كل اللي يقول لك انا ما بستنسى البطاله بياخذ يقرا فاضي كيقعد بطال في الدار، خطوه ياخذ بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار، دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسى. معناتها
18: فيش ما فماش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زادت، هي خدمه بالمعارف يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، بالحق مشكله. وكيف يرغى ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
16: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العمليه، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
15: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس
19: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
20: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت، ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
15: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
21: اهلا بكم الى موجز الاخبار. 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية شهد أمس تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وشارك في المناظرة الخارجية بالاختبارات أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على مراكز الاختبارات بالمندوبيات الجهوية 26، فيما بلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وكان وزير التربية نور الدين النوري قد تابع مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة وواكبها ميدانيا بعدد من مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية ببن عروس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. عالميا، ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا على إيران للتوصل إلى اتفاق ينهي أسابيع من الحرب ويعيد فتح مضيق هرمز الحيوي. وتقدم خام برنت فوق 111 دولارا للبرميل بعدما أضاف نحو 8% الأسبوع الماضي، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 108 دولارات. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد اليوم أن عملية المحادثات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان ما زالت جارية. تحليل أجرته وكالة رويترز للأنباء يشير إلى أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كبدت شركات في أنحاء العالم ما لا يقل عن 25 مليار دولار، وهو مبلغ قابل للارتفاع. والبيانات ذاتها تظهر أن الشركات تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل التوريد وانقطاع مسارات التجارة نتيجة اضطراب الوضع في مضيق هرمز. زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب منطقة غوانغشي في جنوب غرب الصين اليوم الاثنين، يتسبب في وفاة شخصين وإجبار أكثر من 7000 شخص على إخلاء منازلهم في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ مع تحذير السلطات من اضطرابات في حركة النقل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جيهن في سبح الناس. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس سبح الناس. سبح الناس سيني جمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، يصبح الفل اللي يسمع فينا، يحبونا يتبعونا الكل على موزايك اف ام. شغلونات، مرحبا بكم، كنتوا في تونس كنتوا البرة، ان شاء الله يا ربي تتوانسوا بنا. احنا نوعدوكم تلقاو معنا كان الاخبار الصحيح، كان المعلومة اللي تفيدكم، الاخبار البلاد، الاكتواليتي، كل ما صاير بتلقاوها معنا لهنا وعلى امتداد 3 ساعات، 3 سوايع نتوانسوا كما انتم تتوانسوا بنا، كما احنا زادنا نتوانسوا بكم. بعد شوية الموعد الأول مع صندوق عجب، تسجلوا أصواتكم نقدكم ملاحظاتكم على ريبوندور، نذكر 71-113-013. باش نبداو كالعادة بتتعقلوا هالغنية، أي ليمون اللي غاروا مني بلا مرة، أما اليوم بصوت

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: سجل صوتك وتسمع صوتك معنا على موزايك FM. يا مرحبا بكل مستمعين. نذكركم ريبوندور نديم على ذمتكم. وقبل ما نبدأ أي أخبار عنا لازم نطمنوا على أخباركم ونعطيكم وذنة ونسمعوكم ونوصلوا صوتكم انتم اللي قاعدين تسجلونا على ريبوندورنا على 71 113 013. حكيتوا على أسوام الغلة، حكيتوا على قيمة المطالعة والمطالعة الضايعة عند الصغار والأولياء اللي ما تلوش على مطالعة. مدام تقولك أنا يهمني في النوت أكثر منه في قصة يقرأ، هذا مش أنا قلته، هذا المستمعين هما اللي قالوه، والمواطن اللي لخص الحكاية كل قالك الكل تشكي. أنا حكي

0: زعما ذاك حد نيتهم اللي ينظموا في تظاهرات الحث على المطالعه اللي ما طلعش من الاول حتى هو صغير ما عادش نجم يطالع هو كبير. بالنسبه للكلام ما عندهمش وقت. ثانيا انه شنو البرامج اللي يحثوا فيها مع المطالعه في وسائل الاعلام يعني الشتيح والرديح وليفغيتي وكاو ثم الاولياء اعتقدوا انه مش شنو باش يزيد لولدهم اذا باش يقرا هاكو ليتيود ضامن له العدد والرتبه الباهيه.
1: لا هي السلعة متاع الزاهر في الشارع الشامية للسمش البسكو للسمش العسل للسمش كل حاجة كده هي راي للسمش والناس تخذ فيها جزوز للسمش تتصوروا في بالكم دخل متزاير كله للسمش والعباد على الرخص تشري فيه بالله شوفوا الحالة.
2: الو عسلامة بنتي جيهان بالله نحب نعبر على موقف ندور في الأسواق الفلاح يشكي المواطن يشكي القشار يشكي علاش هذا الكل يا اخوي اعمل نقاط كبيرة برشا 4 نقاط 5 نقاط من المنتج المستهلك وما تخليليش كمينات الدور وما تخلينيش الناس تبيع في التريكر وما تخليليش واحد والأسعار اللي عملتها طبقها راهو عيب بالله بنتي جيهان عديلي صوتي.
3: احنا وصلنا في وقت يا جيهان بنتي اللي تبدا تدور في البلاد مش كل شيء تجم تاكلو راه هكا هو ماعادش ناخذو باش ناكلو كل شيء خاصه الخضار اليوم نلقى عنده لانزاس هذاك الاصفر نتاع اللي كنا نشريوه ب 3000 و 4000 نضرب 2 كيلو كل حد حتى باش تشري كل حد كعبه ماعادش تخلص توا للاختي اللانزاس ب 35 دينار الكيلو حاطه قال لك ايه نظهر لك شريط ما قال لك حد يشري هو توا يحط لك وانت وامورك اللي يقدر باش يشري ب 35 دينار الكيلو يشري والباقي يتعدى يغزر بعينه ويروح.
4: صندوق عجب صباح الناس
5: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن ليزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: هذه معجزة المهدية نفسها
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
9: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسوا كل يوم صباح
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
13: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا
16: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تابعونا وين الحكايات تولي حديث واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايكا فام.
17: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
18: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها بحورات فتحية ومناظرها الطبيعية سهريات كوشادا سي ومعالمها الأثرية بالرسمي مل العرض تنجم تعيشه من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس تونيزي بوكينج عيش العرض منك ليه وتفرهد وهذا الكل بتسهيلات في الدفع. صيف السنة مل العرض في تركيا مع تونيزي بوكينج تجمزة تكلمنا على 71 124 124

0: كل يوم معكم حتى لنص النهار. صباح الخيرات كل مستمعينا. 9:25 دقيقة. كيف تعدى الويكاند؟ يجي جري. نعرف الويكاند هذا يتعدى يجري. بدينا اليوم السوين بلوكي إن شاء الله يا ربي بنجاح. لتلي مذيت الكل نقصد في الطقس ما فقناش به الطقس. أصلا الويكاند هم بينتنا ما يتفقش به الواحد معنا. غمض حلت القرح وكجا رجعت خدمت. مش هذا موضوعنا يجين. احنا كلمنا المعهد الوطني للرصد الجوي وحبينا نسأله على احوال الطقس. النسمة اللي كانت في الويكاند مازالت متواصلة؟ هل بشتشهد الايامات الجاية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة؟ سرحان رحالي معنا بالتليفون. صباح الخيرات سرحان.
1: صباح النور. اهلا وسهلا مرحبا بك.
0: بربي يا سرحان سؤال. هل تحس به الويكاند؟
1: في سعيد عادة
0: فوالا كها ومتفق أنا وياك في هذا بي. مش نكمل اتفق معك في البقية ملا. الطقس نحويله اليوم وليمة الجاية؟
1: أي صحيح حالة الطقس مهمة في هذه الفترة. ليش؟ خطر لحظنا اللي كونه تقريبا على امتداد شهر ماي الطقس كان يميل إلى البرودة خاصة في الصباح الباكر وحتى أثناء الليل. هذا بطبيعة الحال إذا استثنينا أيامات ارتفعت فيها درجات الحرارة ولاحظنا حتى برشا ناس نقصوا في ارتداء الملابس وهذا غير سليم بالمرة. وهو دليل عليش على خاطر اليوم معناها نعود إلى التقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير. في الصباح طقس يكون مغيم جزئين لكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المحلية المصحوبة بأمطار اللي بتكون أحيانا غزيرة في ولاية القصرين. يعني في ظرف زمني وجيز ممكن تحصل على كميات طيبة ما هيش كبيرة برشا ولكن معناها من ضعيفة إلى متوسطة مع تساقط محلي للبرد. وبطبيعة الحال استنسنا بهذه السحب الرعدية اللي تتنقل شيئا فشيئا تبعوها حتى من خلال صور القمر الصناعي تتفرع نحو الجهات الشرقية ما هيش الجهات الشرقية كل على غرار اليوم أي القيروان ونذهب بعيدا لنصل حتى إلى ولاية المهدية. نحافظوا على الاتجاهات الشرقية أو الشمالية وهذا هو علاش على خاطر الحرارة تكون منخفضة بهذه الاتجاهات. تهب اليوم من القطاع الشرقي الريح ضعيفة فمعتدلة تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية بحر قليل الاضطراب والحرارة في ارتفاع طفيف أو نسبي مقارنة بيوم أمس القصوى ظهرا باش تكون ما بين 21 و26 درجة. البارح سجلنا في تونس قرطاج 24 اليوم كذلك ما يش باش تبعد برشا على 24 بالشمال والوسط وكذلك المناطق الساحلية الجنوب كما أشرت ما بين 21 و26 أقل بطبيعة الحال في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية تحديدا بولاية القصرين هذه الأماكن التي تستقبل الأمطار ظهرا وما بين 27 إلى 31 ببقية الجهات. بداية من غدوة ثلاث إلى غاية الخميس مبدئيا هناك استقرار في العوامل الجوية لا نتوقع وجود أمطار. الرياح تحافظ على اتجاهاتها الشمالية أو الشرقية تبقى غالبا ضعيفة إلى معتدلة مع بحر قليل الاضطراب ولكن الملفت للانتباه هي الحرارة اللي بيشتيخوا منحة تصاعدي. يعني كل يوم نسجل ارتفاع في درجة الحرارة بتسخن بالبيه بمعادل درجة 2 في بعض الأماكن 3 خاصة الجنوب الغربي. يعني بشكون فيه الحرارة مرتفعة أجواء من الاستقرار مبدئيا من الثلاث للخميس كما أشرت. إن شاء الله ربي يرزقنا من جهة بالغيث النافع يعني في حتى في ماي ما زلنا نسجل فيه ومن جهة أخرى إن شاء الله ربي يوفق ما هو مقبلون عليه الناس كل من امتحانات في نهاية السنة. مهم جدا كونه نستحفظ على روحنا وهذا هو الأهم وهذا هو الأساس. نعم.
0: يعطيك ألف صحة. شكرا لك سرحان رحالي. شكرا لك. تحية لي كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فم
0: معكم حتى لنصف النهار بمشاركة أكثر من 6000 من 66000 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات. البارح لحد كانت المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي أساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. مدير المناظرات بوزارة التربية ضيفي بعد شوية نحكي على التحذيرات نحكي على جو المناظرة هذه اللي كانت الأجواء والتحذير لها وكأنها امتحان وطني. تو تسمعوا التفاصيل بعد شوية.
2: صباح الناس فرعون مع ليتر حالي.
3: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
4: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بتبيعها باش يخدم عبيد انكومبيتون كيف، معناتها انا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطاله بشهيتهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كيف المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم، معناتها كل بس ما يحطش البوست الليزم من قبل الليزم ليزم، كل اللي قاعدين نشوف فيه معناتها برشا هذا، كل اللي يقول لك انا مش نسى البطاله يقرا يقرا يقرا فاضي يقعد بطال في الدار، نسخطهم ياخذ بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار. دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسى، معناها
5: صحيح ما فماش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زاد تو، هي خدمه بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكله. وكيف يفرغ ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوطا.
3: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس.
6: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين الثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
7: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
8: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شباتا يولي ب 10900 في عوض 16200، ميلا جس ماكسيت وقولي شلقيت عندك اورانج.

0: أهلا مزيكا، مرحبا بكل مستمعينا. 9:36 دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: باش نقعدوا في أجواء الامتحانات والاختبارات وإن شاء الله يا ربي بنجاح، مش كان حتى لتلمذاتنا حتى لمربينا زاد كيف كيف، لأنه ما يخفاش عليكم أنه البارح لحد أي نعم رغم أنه أحد، أما صارت المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أسادة التعليم الثانوي، أسادة التعليم الفني وأسادة التعليم التقني بعنوان 2026، فما مشاركة أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات. سيد وزير التربية كان اتنقل للمركز ذا، نقدموا له تحية البارح. خلنا ناخذوا فكرة لأنه بالحق خدمة متميزة، لأنه البروتوكول حتى اللي تم اعتماده في التنظيم معناها هو تقريب نفس بروتوكولات متاع الامتحانات الوطنية. خلنا ناخذوا معنا ضيفي مدير المناظرات المهنية بوزارة التربية سي محمد الكسوري. نورتني سي محمد، مرحبا بيك.
2: مرحبا مدام جيهان، ومرحبا بك بكل مستمعي مزيكا فهم.
0: ربي يخليك فضلك، نرجع بيك مش برشا التالي 24 ساعة التالية، نهار لحد كان نهار سبيسيال البارح.
2: نهار سبيسيال لكل المترشحين المتخرجين تاعنا من التعليم العالي اللي عندهم ليسانس اي ماتريس. انت لخصت الحكايه في تم تدخلك، هي تدقيق ويعطيك الصحه، تدقيق هي مناظره خارجيه بالاختبارات لانتداب اساتذه التعليم الثانوي والفني والتقني على ميزانيه 26. ناكدوا مليح على ميزانيه 26، على خاطر اللي القرار اللي يصدر من السيد وزير التربيه والسيد رئيس الحكومه المؤرخ في 11 فيفري 26، المتعلق بفتح المناظره اللي نحكيوا عليها. هي مناظرة معناتها تحلت على ميزانية 26، فيها 1620 مركز مالي للأساتذة هذوما. بالنسبة للمترشحين لرتبة أستاذ تعليم ثانوي وتقني، بالنسبة لنا البارح كان النهار سبيسيال، عودة الروح للمناظرة هذية اللي هي معناتها قرار التنظيم نتاعها 21 مارس 2014، خرجت على السياق نتاع الكفاءه الاستاذيه، المناظره الكفاءه الاستاذيه تعليم ثانوي المسمات معناتها بالكباس. هي مختلفه تماما، على خاطر الكباس كانت قبل نحلو بالمحاور، كيما نقولوا نحلو 25 باش ننتدبوا في 26. فما بروتوكول نتاع اكري واورال وتكوين وغيره، وتتحل معناتها بين وزاره التربيه وزاره التعليم العالي في مواد كيما نقولوا العالميه والانجليزيه للسلك المشترك اللي هما ينجموا يتم انتدابهم في وزاره التعليم العالي وفي وزاره التربيه. بالنسبه للارقام، الارقام كانت الحقيقه معناتها شيء معناتها كانت في ظرف صغير. قلنا القرار اللي يصدر في الرائد الرسمي كان في 11 فيفري 26، ومن 11 فيفري 26 كان التاريخ مضبوط باش يكون 17 ماي 2026، التاديه نتاع الاختبار الاولي هذايا نتاع الاسئله المتعدده الاجوبه كيو سي ام، وما أدراك ما الكي سي ام. احنا بالنسبه لينا كانت معناتها اشواط كبيره معناتها من صدوره من 11 فيفري كانت اطوار طويله باش نوصل 66125 مترشح، تم فرزهم من 71884 مترشح. وعلى اساس هذايا معناتها قسمت الحكايه، قسمت السيد الوزير اذن باش تكون الخدمه بتشاركيه ما بين الاداره العامه للامتحانات وما بين الإدارة العامة للموارد البشرية متمثلة في إدارة المناظرات المهنية، بيانسور بمشاركة نتاع الإدارة العامة نتاع الإعلامية والإدارة الإلكترونية، ومعها إدارة التجهيز اللي هي تابعة لإدارة العامة للبنايات والتجهيز. كان الحق عمل مشترك، وكان كل واحد خذ البارتي نتاعه والجزء من العمل نتاعه اللي خصو. كانت الحقيقة التقسيم العمل كان اللجنة من الأول بدأت معناتها التثبت في الفرز، لجنة فرز بنفس القرار اللي قلنا عليه 21 مارس 2014، السيبول اللي فما لجنة فرز جهوية يترأسها السيد المندوب الجهوي ومجموعة من الإطارات، يكون فرز أولي ومن بعد تتعدى للإدارة المركزية اللي هي كيف فما مقرر يمضي عليه السيد الوزير، كيما اللجنة الجهوية كيما اللجنة الوطنية. هنا اللجنة الوطنية نحب نقوله اللي كيما التشاركية في العمل والتمثيلية في كل الإدارات من الإدارة المركزية فما شراكة بينا في اللجنة الوطنية بين وزارة التعليم العالي، فما ممثل على وزارة التعليم العالي خاطر فما شهيد فجي معناتها باش نشوفوا الشهيد العلمية معناتها الريسبكت معناتها القرارات معناتها نتاعنا والطلب الشهادة العلمية المطلوبة معناتها بالضبط اللي هي LMD LMD باش تكون ليسانس LMD إجازة منضوية تحت LMD أو أستاذية بالسيستام القريب. بالنسبة للوزارة الثانية اللي هي عضو في اللجنة الوطنية هو معناتها وزارة التشغيل والتكوين، على خاطر فما مسألة العمر وفما مسألة التسجيل في بيروات التشغيل والتنفيذ اللي يتحصل عليه المعني بالأمر المترشح في عنده تنفيذ بخمس سنوات، يعطيه خمس سنوات الورقة البيرو التشغيل الوثيقة اللي تسلمها من بيرو التشغيل لسنوات السنوات اللي بها الفائدة سنوات الريفرنس اللي هي 21 22 23 24 25، اللي هم الخمس سنوات اللي يسبقوا المناظرة نتاع 26. هذه معناتها الفكرة، ونرجع معناتها هنا نعرجوا للخيان اللي مترشحين اللي تم رفضهم
0: من 71884 قتل مترشح.
2: يعطيك صح ياك صح يا مدام. نرجعوا راهو لاني ريفيرونس هنا 26، نرجعوا خمس سنوات من المناظره. هذا الامر ال 1031 سنه 2006 يقول راهو المترشح اللي تجاوز ال 40 سنه ينجم ياخذ تمثيل بالورقه نتاع البيرو التشغيل.
0: اي
2: ما زاد على ذاك ما عندوش الحق، معناتها في جميع الحالات احنا واش نقولوها بكل وضوح في جميع الحالات مترشح عام 80 مواليد 80 فما فوق 79 78 ورقة التشغيل ما تعملوا حتى شيء. فما حاجتين، الأولى الخمس سنوات نجموا نعطيه تنفيذ من بيرو التشغيل، وفما العمل الفعلي المدني. ما نعطي على سبيل المثال نقولوا موظف من وزارة التربية ولا أي موظف من الوظيفة العمومية يكون كسواء مترسم ولا متعاقد ولا وقتي يحب يولي مدرس، حقه له الحق في ذلك. يطرحوا سنوات العمل نتاعو، تطرحوا من السنة نتاعو توصلوا لـ40 سنة مرحبا به نجم يترشح. وهذا اللي صار، وفما عندنا موظفين في أسلاك التربية وإلا في أسلاك أخرى من وزارة أخرى يحب يعدي المناظرة الخارجية عدى وإن شاء الله ربي يوافقهم. نرجع للتشاركية الأعمال في وزارة التربية، بعد ما قلنا في اللجنة الوطنية اللي هي مثلا من التعليم العالي وزارة التشغيل السيوجي اللي عداهم البارح لخيام المواضيع هي السيد الوزير إذن باش تكون الأمور مضبوطة، وهو نفس القرار اللي قلنا قرار تنظيم المناظرة يقول فما لجنة بيداغوجية. لجنة بيداغوجية متكونة من شكون؟ متكونة من السادة المتفقدين المادة وسادة أساتذة التعليم العالي في المواد هذيك. كان الأمر كذلك، أمضى السيد الوزير للجنة البيداغوجية للمناظرة الخارجية لانتداب الأساتذة، ولو خيان نكبوا فين؟ في الإدارة العامة للامتحانات، والأسباب واضحة هذية على خاطر السريات وعلى خاطر الفضاء نتاع الإدارة العامة للامتحانات. ومشكور السيد المدير العام للامتحانات اللي معناتها خذا على عاتقه العملية هذية بما فيها المقترحات والتنسيق مع اللجان البيداغوجية والطباعة. الطباعة الإيماج كما قلت أنت مدام، المناظرة مناظرة البكالوريا الامتحان البكالوريا والامتحانات مع الأكسي للبيلوت والنوفياماني والسيزياماني الأكسي للكوليج بيلوت اي دي سي بيلوت.
0: نفس البروتوكولات التنظيمية المعتمدة في الامتحانات الوطنية نسقته مع مصالح وزارة الداخلية يظهر لي
2: بيان سور
0: نقل المواضيع وكل
2: في العملية هذه في العملية البروتوكول البكالوريا في التنسيق مع وزارة الداخلية مشكور السيد وزير الداخلية والأعضاء نتاعو اللي من البداية العملية من تسليم المواضيع نهار السبت بداية من 9 نتاع الصباح في الإدارة العامة للامتحانات. حضور معناتها الأمني كان مكثف من الجهات ومن المركزية لهنا في وزارة الداخلية. كان هو هي الحقيقة نتاع ربي احنا كاني ريفيو نتاع الافكتيف نتاعنا قبل البكالوريا، قبل اسابيع قليلة من البكالوريا كانت بروفة صغيرة لوزارة التربية. ونأكد ونعاود اللي تاريخيا وزارة التربية قادرة معناتها اذا كان قادرة باش تنظم مناظرة وامتحان وطني نتاع البكالوريا فيه 130 ألف في مراكز مئات المراكز بيان اونتوندو احنا تا تقاليدنا تسمح لنا باش ننظموا في 67 مؤسسة اللي هما في الأغلب مركز اللي هما أغلبهم معاهد الحقيقة. وكما قلت أنت البروتوكول ريسبكتي رؤساء المراكز نتاع البكالوريا هما رؤساء البارح المراكز الاختبارات نتاع المناظرة الخارجية اللي هي وزارة الداخلية. كما قلت كان التنسيق من خروج الأوراق من هنا المواضيع إلى المراكز الإيداع الجهوية اللي هما مراكز الإيداع البكالوريا بيان سور، ثم في الصباح نهار لحد من مراكز الإيداع المندوبية إلى وكانت حراسة معناتها في الليل، ثم حراسة تركيز حراسة أمنية باش اللي سيجي في المراكز الإيداع اللي هما في المندوبية الجهوية، إبوي في الصباح خروج الشاحنات معناتها بالمواضيع إلى مركز الاختبارات كان بمرافقة أمنية ثم عودة الأوراق اللي اجتازوها المترشحين من مركز الاختبار إلى مركز جامعة التحرير اللي هو نفس البروتوكول دي كوبي كولي هو للبكالوريا
0: والمناظرات الوطنية
2: والنوفيام. الحقيقة دقيقة مدام هنا ما يزمني قبل كل شيء حبيت نشكر كافة المتداخلين من وزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي ووزارة التكوين والتشغيل اللي شاركوا معنا، وكانت عملية الحقيقة بتفاعلية من كافة الوزارات. حبيت نشكر السادة المندوبين اللي نحب نقولوا هذه المعاهد نهار السبت وقت اللي احنا دخلنا باش نبداو نهيئوا في النهار النهار لحد الاختبار هذا الاولاد راهم نهار السبت يعديو في الـ في الـ الاختبارات نتاع الانفورماتيك التطبيق لي ترافو براتيك نتاع الانفورماتيك. عندك دخلنا احنا دخلنا المؤسسات مع ماضي ساعتين السادة الاعلاميه قاعدين يصلحوا في لي سوجي باش يقول باش نوريو اللي لو ميريت يرجع للسادة المديرين والأساتذة والإطار التربوي كله اللي تجند الحق نهار السبت من مساعتين حتىش لنص الليل باش كملت المراكز كل نص الليل تحضيرا يوم الأحد
0: توعدينا وقت إن شاء الله باش تكون النتائج نختم معك سي محمد إن شاء الله.
2: احنا ديما تويكا احنا كان مدروس 17 خاطر بعد 17 ما عادش نجمو نعملو حتى شيء الحقيقه. داخلين على البكالوريا انت تعرف اللي هي بكالوريا وسيزيام ونوفيام اي بوي كونترول، معناتها كان ما عديناش نهار 17 ما نجمو نعديو كانش بعد نهار 6 جويليا اللي هو تاريخ الاعلان على الكونترول نتاع البكالوريا. احنا بقدره ربي ساعة التجنيد وتكون متجنده وزاره التربيه للامتحانات الوطنيه بكالوريا وغيرهم من المناظرات الاخرى من بعد للاعلان باش تكون الايامات معناتها الايامات جوست بعد باش ما نشوشوش على البكالوريا نتاعنا الامتحانات الوطنيه تكون ديريكتومون بعد الكونترول نتاع الباك كيف باش تعدى تو من الكي سي ام باش تعداو للبروف معناتها كريت ومن بعد نعديو للورال ل 1620 باش يكونوا في الواحد ونص باش ينجموا يعديو في حدود 2430 مترشح باش يعديو الكتابي والشفاهي اللي في الاخر بالكل نوصلوا النتيجه اللي 15 سبتمبر الاخرين هذوما اللي دخلوا وعملوا انسكريبسيون اخر اجل هي كانت 14 مارس باش يدخلوا بقدره ربي 1620 في 14 سبتمبر 2026 وهذا مدام لاول مره في تاريخ وزاره التربيه لأول مرة وما نحبش نقول في مناظرات الوظيفة العمومية لأول مرة في تاريخ وزارة التربية نحلوا مناظرة تهب سيرايد رسمي 11 فيفري باش تكون معناتها الانتداب في 4 سبتمبر. هذا الكل معناتها الفضل الكل يعود للأخيان اللي في وزارة التربية وفي الأسلاك الكل نتاع وزارة اللي تكاتفت من بعضها واللي وصلت معناتها الاتجاه هذه. الشكر الكبير للرئيس اللجنة بيان سور رئيس لجنتنا نتاع المناظره السيد رئيس ديوان اللي نسق مع الاطراف الكل بيان سور السيد الوزير اللي وقف كما قلت انت عمل زيارات البارح من الرادس للعدليه النموذجيه كان حاضر معنا في السلول دو كريز في دار العمل الامتحانات من الصباح حتى شلين وفات اخر واحد حط ستيلو فوق الطاوله هو موجود معنا
0: موجود معكم نحيوه. شكرا ليك سي محمد الكسوري على مدى بكل هالمعطيات ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل. شكرا ليك المدير المناظرات المهنيه بوزاره التربيه.
1: صباح الناس القاصد بيتربي يتهنى على اوراقه الباس وزاد وزواده واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته
3: وتقدم الحجيجنا أوفر حج. العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس، بيه تتمتعوا ب 5 جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش، وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج. أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب 30 دينار كهو.
1: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى، اقوى الميكس، واقوى البلاي ليست.
4: اوكي
1: نهار السبت جيست دي جي، نهار الاحد السهريه، وحنين الموسيقى الذهبيه. دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، فايبريشن مع دي جي مارو، Spirit of Ibiza, DJ Rehan, Sensation Wise, مع DJ Wise, و Memories, مع DJ Bash. وما تنساوش, طوب متى, 7 sur 7. الموسيقى, non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes.
5: مع توبنات, كل تروح كورة, الدارة والإستاد. تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريدي ديبي نتاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت. عيش جو الكوره من الدار.
6: توبنيت. Very fiber people.

0: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوأ من مرشي كل يوم على موزايك اف ام. مع ليتر حالي
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تناهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل احيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من انه يخدم باجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
2: فوق مش متمشى مع شيء تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعة باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه. معناتها انا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطاله بشهيتهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كيف المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم، معناتها كل بس ما يحطش البوست الليزم من قبل الليزم بيبان كل قاعد نشوف فيه معناتها برشا. هذا كل اللي يقول لك انا ما بستنسى البطاله، وياخذ يقرا بعضك يقعد بطال في الدار، خطوه ياخذ بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار، دونك يبان يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسى. معناها
3: فيش ما فماش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زادت، هي خدمه بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش. علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، بالحق مشكله. وكيف يفرغ ما يفضل هو اللي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
1: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العمليه، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
5: القشرة مازالت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزيك فام نون ستوب ميوزيك. راديو موزيك فام تونس الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية شهد أمس تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. تفاصيل عن هذه المناظرة في تصريح مدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسوري لصباح الناس على موزايك.
7: هي مناظرة تحلت على ميزانية 26 فيها 1620 مركز مالي الأساتذة هذوما المترشحين لرتبة أستاذ تعليم ثانوي وتقنية. بالنسبة لنا البارح كان النهار سبيسيال عودة الروح للمناظرة هذه اللي هي معناتها قرار التنظيم نتاعها 21 مارس 2014 خرجت على السياق نتاع مناظرة الكفاءة لأستاذ تعليم ثانوي المسمات معناتها بالكباس. هي مختلفة تماما على خاطر الكباس كانت قبل نحلوا بالمحاور كما نقولوا نحلوا 25 باش نتذبوا في 26 ثم بروتوكول نتاع إكري وأورال وتكوين وغيره وتتحل معناتها بين وزارة التربية وزارة التعليم العالي في مواد كما نقولوا العالمية والإنجليزية للسلك المشترك اللي هما ينجموا يتم انتدابهم في وزارة التعليم العالي وفي وزارة التربية.
6: ومدير المناظرات بوزارة التربية محمد الكسوري يشير في تصريحه لموزايك إلى مشاركة أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات في المناظرة الخارجية بالاختبارات تم توزيعهم على مراكز الاختبارات بالمندوبيات الجهوية 26.
7: الأرقام كانت الحقيقة معناتها في ظرف صغير. قلنا القرار اللي يصدر في الرائد الرسمي كان في 11 فيفري 26 ومن 11 فيفري 26 كان التاريخ مضبوط باش يكون 17 مي 2026 للتادية نتاع الاختبار الأولي هذايا نتاع الأسئلة المتعددة الأجوبة QCM. احنا بالنسبة لنا كانت معناتها أشواط كبيرة معناتها من صدوره من 11 فيفري كانت أطوار طويلة باش نوصلوا 66,125 مترشح تم فرزهم من 71,884 مترشح. وعلى أساس هذا قسمة السيد الوزير أذن باش تكون الخدمة بتشاركية ما بين الإدارة العامة للامتحانات وما بين الإدارة العامة للموارد البشرية متمثلة في إدارة المناظرات المهنية بمشاركة نتاع الإدارة العامة نتاع الإعلامية والإدارة الإلكترونية ومعها إدارة التجهيز اللي هي تابعة للإدارة العامة للبنايات والتجهيز كان الحق عمل مشترك.
6: المعهد الوطني للإحصاء يتوقع وفق تقديرات سكانية جديدة أن يتجه نسق نمو ديموغرافي في تونس نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054. تقرير سيف الدين المهري.
8: توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 2024 أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. كما أظهرت التقديرات تغيرا في التركيبة العمرية للسكان إذ ستشهد الفئة العمرية بين 0 و19 عاما تراجعا مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و59 سنة في حين سترتفع نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما. وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع التحولات الديموغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 1994 إلى 1.54 طفلا لكل لامرأة سنة 2024. ورغم هذا المنح اعتبر المعهد أن المسار الديموغرافي الحالي ليس بالضرورة غير قابل للتغيير داعيا إلى اعتماد سياسات سريعة وملائمة للتأقلم مع التحولات السكانية المرتقبة.
6: وسائل إعلام عبرية تقول إن وحدات البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة مشيرة إلى أن عمليات الاعتراف تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة من بينها تونس. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: الأولى في تونس.

0: بوان مارشي.
1: بوان مارشي بعد جوج وصوف على موزيك فن. يا مرحبا بكل مستمعينا. نسألوا أسوام الخضرة الغلة دوك قفيفتنا قديش شي حوالها قفيفتنا اليوم طلة وتنجيزة للقروين. وتحية لكل مستمعينا في القروين مع زميلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات.
1: ربي فضلك خليفة صوت وصورة نعملوا معاك دورة. اتبعونا على باجنا صباح الناس على الفيسبوك. شون الأسوام اليوم؟
2: اليوم كما تعرفوا اليوم نهار اثنين يتزامن مع السوق الأسبوعية لمدينة القيروان. هذاك علاش فما حركية وفما نشاط في مدينة القيروان. اليوم البطاطا الكيلو بالفين، الطماطم من 2000 حتى 3000، الفلفل 1500 الحار، الحلو 1500، الأحمر الفلفل الأحمر 2500 كيلو. بالنسبة للبصل الربعي 2500 كيلو، والبصل العادي 1500، السفينيريا 2000 كيلو، الفول 1500 كيلو، والدقمرة الجويد 1500، وبالنسبة للخشين الكيلو 2500، المعدنوس الربطة 500، كلافست 500 الربطة، السبنيخ دينار الربطة، الخص 2500 الربطة، القارص 2000 الكيلو، والبودنجين 3000 الكيلو. المشماش كما تعرف القيروان هي الاولى على المستوى الوطني في انتاج المشماش، الكيلو ب 3000. ما شاء الله ما شاء الله فما برشا انواع في القيروان المشماش. وبالنسبه للخوخ، الخوخ بوطبقايا 4000 الكيلو، والخوخ زاد الرويال من 3000 حتى ل 2000 الكيلو. بالنسبه للبطيخ زاد فما كعبه صغيره الحقيقه يبيعوا فيها بالكعبه الصغيره ب 1500 الكعبه، واللوز واللوز الاخضر ب 2500 الكيلو. نتعدوا الأسعار متاع الدجاج. الدجاج الكيلو 9200، صدر الدجاج 13 دينار و900، جناح الدجاج 10900، كراكاس الدجاج 4900 الكيلو، وسكالوب 18 دينار و900، ستيك داند 17 دينار و900، فخاد داند 13 دينار و900، اكتف داند 9900، وبالنسبة للعظم الحارة بدينار.
1: سمعت 9000 الدجاج الكيلو؟
2: جيز الكيلو 9200،
1: 9200 اللي هو مسعر ب 8500. نكملوا به
2: نتعدوا للحمى. البقري الحابرة ب 48 دينار الكيلو، الكتلات 40 دينار، اللحم الراس البقري ب 20 دينار، وبالنسبة للمرقاز نتاع البقري 45 دينار الكيلو، اللحم نتاع العلوش بالكيلو ب 60 دينار، الدوارة ب 70 دينار، وراس العلوش ب 20 دينار. زاد كيف كيف البرشني اللحم ب 60 دينار، والدوارة ب 70 دينار، وراس البرشني ب 20 دينار. الحوت نتعدوا للحوت، السردين الحقيقة ما فماش برشا حوت، السردين 5800، الشهور 5800 زادة، المرجان 5800، وفما 17 دينار و800، والوراطة 23 دينار و800، والتريليا 22 دينار و800. تحبين نختموا جيان كما تعرفي، نحب نعطيكم الكافتاجي الحار والبنين بتاع القيروان معروفة بالكافتاجي، الكسكروت 2500، والصحن الكافتاجي 4000، والمقروض العادي

0: معروفة بها القروان 8000 والمقروض البلوز ب 16 دينار الكيلو.
1: انت عملت بينا دورة عملت بينا دورة يكمل فرح باش نحوي العليلش بتاع العيد قديش أسوام من إليه؟
0: الحقيقة كما تعرف القيروان منتج برشا في تقريب ثاني ولاية في على المستوى الوطني في إنتاج يعني البركوس ولا الأضاحي أكثر من 60 ألف رأس في الأضاحي نتاع القيروان. عملنا دورة المدة الفاتت يعني حتى يمس في السوق نتاع الأضاحي من الحقيقة كل قدير وقدره من 800 حتى 2 ملايين و100 العلوشة مثلا الألفة من 800 حتى 1300 وبالنسبة للعلوش العلوش من 1 مليون و100 حتى 2 ملايين و100 2 ملايين و200 الماص يسموه الخشين برشا فما حتى 2 ملايين و200 لكن كل قدير وقدره فما اللي يأخذ 1500 فما اللي يأخذ 1600 وهكذا الأسعار نتاع الأضاحي اللي يحب يجي القروان موجودة الأضاحي الحقيقة بكثرة وما شاء الله
1: ما شاء الله ويتعدى ونعطيوها نمر وخليفة تيمشي خليفة يبيع ويشري معها في الأسعار. خليفة يعطيك ألف صحة شكرا لك زميلنا ومراسلنا من القيروان دونك كانت اليوم دورة في مارشي القروان على موزاي كافيه. مرحبا بكل مستمعينا.

0: الميلاد.
1: الأخبار الزينة إن شاء الله تلقاها معنا كل مستمعينا. ديما نحب نذكركم بالتوقيت إلى 10:24 دقيقة وتسمعوا معنا في صباح الناس متواصلين معكم حتى للنص النهار. الظهر هذه الحق بتاع ربي نشوفوهم، فماش حد ما يبديش ماشي ويلقى كريهبة يحلك الشباك ويرميلك جوس على خطر هو في الطريق، ولا لقى قدامه تيران، ولا البلاصة يعرفوها نوعا ما مهجورة، فيحسبوها بالنسبة لهم هي تولي مصب فضلات، وكل واحد في شنو قاعد يصب فيها. اللي يتعدى يحل المال ويهبط وتلقاه هكا مهندمة، يحلك المال ويخرجك الساشيت بتاع البوبيل، تلقاه مثلا وين يسكن راه تلقاه تنجم تكون فما حاوية، تيقول قايل انت درد درد درد معناها ما قيت حتى حاوية، لا ظل وذيك البلاصة تنجم يهز اوب ويرمي. اللي يتعدى الكاميونة وعمل هكا جاردناج في داره وعنده كل شيء اوب ارمي، اللي يتعدى عنده بني ودنيا كل اوب ارمي. تو سامبلومون بالنسبة لهم هكاك يقروا انه البلاصة هذه تولي مصب عشوائي، ما عادش الحكاية هذه ما عادش. اليوم بالمتريكول بتاع كرهبتك يجيبوك يجيبوك وتتخطى تتخطى. وهذا البديت الحكاية باش نحكي توا على سوسة، وتحية لكل مستمعينا في سوسة. الحكاية اللي بديت في سوسة وإن شاء الله يا ربي نقول أنها تتعمم على الباقي الكل في إطار أنه نتصدوا لظاهرة إلقاء العشوائي للفضلات. ناخذوا أكثر التفاصيل على هالكاميرات الذكية اللي تخدم زادة بالطاقة الشمسية، وين موجودة، شو ما لبوان نواغ اللي باش توجد فيهم بالضبط، فيهم واحدة فيكس واحدة موبيلة، ذوما كل كتقنيات هو أكثر مني دراية بهم. سي علي الخصيبي مدير الإعلامية ببلدية سوسة، تحية ليك سي علي، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا جيهان، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: شكرا على قبولك الدعوة. فما برشة تبارك الله مشاريع قاعدة تصير اليوم في سوسة. نبدأ مثلا فما انكور الإنارة الذكية، الفيغور زاد كيف كيف، الكاميرات سورفيونس شفناهم في شارع 14 جانفي وكذا ويكبنهم. اليوم وفي إطار التصدي لظاهرة إلقاء العشوائي للفضلات تم تركيز كاميرات ذكية تخدم بالطاقة الشمسية. حطنا في الإطار سي علي.
2: بالفعل هذه ظاهرة موجودة برشا في بلدية سوسة وفي كل البلديات اللي في الجمهورية. هو إلقاء الفضلات في بقايا محددة في معناها بعض الأماكن في سوسة، لذلك معناها المظاهر هذه والمعناها اللي نشوفوا فيها هي مظاهر الحقيقة متاع تخلف، ولكن ما لقيناش لها حل. سيكو معناها فما برشا إهدار للطاقة للبلدية في رفع الفضلات هذه من كامبونات، شاحنات، تراكسوات، أعوان، سيدي سويت. دونك خممنا في تركيز كاميرات مراقبة اللي هي تخدم بالطاقة الشمسية، وهذه اللي ركزناها هي الأولى في مدينة سوسة. فيها هي متكونة من زوز كاميرات مراقبة، واحدة فيكس واحدة موبيل. الفيكس اللي هي معناها تكون معناها محطوطة على المدخل وين المصب هذايا نتاع المصب العشوائي، وعندنا الموبيل اللي هي دور تقريبا 360 درجة اللي هي نجم نعمل بلاياج متاع الزون كلها. خاصيات التقنية متاع الكاميرا هذه هي معناها تنجم تقرأ الماتريكول متاع الكاميونة ولا الكرهرة، وتبعث لنا نوتيفيكاسيون كيف تدخل الزون هذيك. احنا وقتها نتفقدوا الكاميرا ونشوفوا اسكو معناها معناها سياره عاديه، سياره ولا شاحنه فيها معناها كيما نقولوا فضلات نتاع بناء ولا نتاع الهدم ولا فضلات اخرى، ولذلك احنا نقعدوا نراقبوا فيها ونشوفوا شنو شنو باش يصير بالضبط. ومن غادي ناخذوا معناها الرقم اللوحه المنجميه، وبطبيعه الحال ثم محضر معناها يكون به الاعوان نتاعنا، وهذا معناها المحضر يحال مباشرة إلى السيد وكيل الجمهورية وتقع الإجراءات ومن بعدها التتبعات نتاعها. هذا هو تقريبا الكونتكست.
1: واضح. سوسة توقت لي عنا أكثر من 600 كاميرا مراقبة موزعين، كيفاش سالي؟
2: بطبيعة الحال احنا التجربة هذه عندها مدة، واحنا نركز في الكاميرات مراقبة. اول ما بدينا نركز في الكاميرا هذوما في المقرات متاعنا، في المنشآت متاعنا، في الفضاء، في الفضاءات العمومية متاعنا. ومن بعدها خممنا لكونه معناها مدام عندنا شبكة متاع الالياف البصرية متعدية في الكياس، خممنا باش نحطه في الطرقات الكبيرة والمفترقات وبعض المفترقات. عندنا حوالي 500 كاميرا في المنشآت والإدارات متاعنا، وفوق 100 كاميرا مراقبة هي موجودة سكونا بيل لكاميرا أوربان. هذه معناها نأمنوا بها الشوارع متاعنا ونأمنوا بها المفترقات متاعنا.
1: واضح. بالنسبة للكاميرا هذه اللي كتجربة بديت بنهار السبت لليوم، هل لقيتوا تجاوزات؟ هل جيتكم النوتيفيكاسيون وفما مثلا كاميونة دخلت رميت فضلات أو في المصابات هذوما؟
2: الحقيقة لحد الآن ما سجلناش حتى تجاوز للمنطقة هذيك.
1: علما وأن المنطقة هذه سمحني سعلي ما تمش اختيارها كيكا اعتباطين، معناها فما التنسيق وفما دي بوان نواغ اللي موجودين في سوسة باش يتم بعد التعميم الكاميراوات هذوما عليهما.
2: بطبيعة الحال المنطقة هذه ما اخترناهاش برزارة كيكا، لأنه قامت بلدية سوسة وولاية سوسة بحملة تنظيف المنطقة هذه، حطت سخرت عديد الشاحنات وتركسوات باش نظفناها، ولذلك معناها هذاك علاش اخترنا المنطقة هذه باش ما تعاودش تتكرر عملية إلقاء الفضلات العشوائية. وبطبيعة الحال هالنقطة السوداء هذه إن شاء الله باش نقدروا نراقبوها، وعندنا بعض النقاط السوداء اللي هو باش نسقوا مع مصلحة النظافة متاع بلدية سوسة، وباش تقولنا دلنا على المناطق الأخرين، ونحاولوا إن شاء الله في القريب العاجل باش نركزوا فيها دي كاميرا أخرين إن شاء الله.
1: واضح سعلي الخصيبي، شكرا لك. مدير الإعلامية ببلدية سوسة، مصاب تتعمم، نعرف نفس الجملة قلناها هذه هكا كل واحد فينا يسمع فيها يقول مصاب تتعمم على عديد في كل الجمهورية، قبل كل شيء في كل الولايات، ولي بوانوار هذو ما يعرفوهم البلديات، في كل ولاية البلدية تعرف لي بوانوار، هوني احنا كمواطنين ونعرفوهم. كنت شد كل مواطن توقل لك في الجهة متاعه والكارتي متاعه شنو لي بوانوار اللي غادي كمعروف، يولي مصب فضلات على باقي حشيش على متاع بناء على كل شيء موجود. فولا تكونوا كاميراويت كيما هكا وبالماتريكول، نطلعك ونخطيك وننظفك كيكا البلاد. شكرا على وفائكم واستماعكم لنا، تنجموا حتى انتم زاد كيف تتفاعلوا معنا مع وضيعنا على ريبوندونا 71 113 013. صباح الناس.

0: هشام سلام يرولي أعلى موزيكا فاما.
1: اسمع أخبار البلاد مع جهن ميلاد.
0: كل مستمعينا مرحبا بكم معاد بمزيل باش نحكي لكم على العيد الكبير باش نحكيو على سي العلوش اي سي العلوش باش نفهموا برشا امور لانه تو مثلا هتو خليني قبل كل شيء رحب بضيفي سي ميداني ضاوي رئيس نقابة الفلاحين. نورتي سي ميداني مرحبا بيك.
2: مرحبا نهارك طيب نهارك زين جيهان وكافة مستمعين وزي كفان.
0: ربي خليك سي ميداني. انت اول حاجة قبل ما نبدأ معك في الاسئلة اول حاجة تحب تنصحهم ما تاخذوش العلوش من الفيسبوك.
2: انا من قلت ذاك المقال هذاك فهمتني على خطر العلوش خرجنا به الى درجة انه مشينا حتى وصلنا به الانستغرام وصفحات التواصل الاجتماعي وهذيك في حد ذاتها هي مكلفة برشا على المستهلكين. وكما نعرفوا المقدرة الشرائية إذا كان ما رجدوش عملية الشراء نتاعنا بالطريقة دي كرانا باش تصير فينا برشا حاجات ومتباهية على خاطر نعرفوا كل الكلفة توا حاليين ما تسمحش معناتها وبالتالي واجب أن نعرفوا مين نشرو.
0: لكن مثلا فما برشا صفحات قاعدين يهبطوا في التصاور والأسعار رخيصة مثلا يقول لك علوش تحبوا عربي ولا ويبدأ يسمي لك ويحط لك تصاور ويقول لك من 600 ل 900
2: هذاك هو الفخ لا تسميني لا تسميلك.
0: هذا الفخ
2: مقياس البيع هذاك هو الفخ المقياس للبيع والشراء هي الأسواق الأسبوعية والأسواق الأسبوعية منتصبة في كافة المعتمديات وكافة الولايات. لذلك أمشي للمزاد العلني البيع والشراء أنت تزيد لأخر يزيد لأخر ينقص ويحكو ثم سقف يصنع السوق هذيك قاموس السوق وبالتالي المنصوح به أنك تتواصل وتمشي تشري من الأسواق الأسبوعية وكل الخيارات موجودة وما تخليش روحك في عملية فردية بين واحد فاهم كل شيء وانت ماك فاهم حد شيء. ونحاولوا أنه أكثر ما يمكن نبعدوا شوية على العواطف راك تشري في كيلو لحم تاع 60 دينار
0: كيلو لحم على 60 دينار تو يتباع في الرحبة
2: هذا اللي هذه بيع فيه جزار. أما احنا كي نجاروا عواطفنا وعجبنا مانك العلوش هذا وعجبنا هذا وكان هزينا الفني نتاعنا فهمتني ولا لا بالتالي هو يستغل نقاط ضعفك باعتبارك اني في عمليه فرديه كان انت وياه هو فاهم كل شيء وبالتالي وقتها يلعب على نقطه الضعف باعتبار انك انت فتحت في العلوش ولا صغارك نفعوا في العلوش هذاك وبالتالي وقتها ينجم يبيعهولك حتى ب 120 فوالا
0: ينجم يبيع لك الكيلو على 120 وانت في بالك شو تحصل
2: إذا بطبيعة الحال شنو معيارك لا تعرف تقدر اللحم في ذهنك
0: هذايا اللي تحكي عليه المثال ينطبق على اغلب التوانسه اليوم احنا كي نمشي الرحبه يا اخي انا عندي الخبره ولا باش نجيب معايا
2: وهذاك علاش احنا ننصحوا من موقعنا كنقابة الفلاحين هو مقياسك الوحيد وكي تحب تشري بآليه سيدي على كل حال انت مشيت للسوق وحكم عليك السوق يحكم عليك انت ويحكم عليه هو وبالتالي موجوده كل الخيارات وموجود سقف في حد السوق لا هو على كيفه ولا انت على كيفك وبالتالي هذاك الاسواق هي المنصوح بها. اما اني نمشي للمنتصبين العشوائيين هذوما راهم كلهم قشاره وذوقهم راهم بالدرجه الاولى هم الفلاح متضررين منهم على خاطر الفلاح راه دون لطون باع علوش وخرج باع علوش وفرط في علوش وشهر وشهر ونص الثاني وبالتالي اقوى سعر
0: قديش باعوا العلوش اعطيني الفلاح خلينا نفهم من هكا الفرق نتاع الاسعار الفلاح بقديش تسلم ما نقولوش فرط خاطر هو ما ضربوا حد على يده هو بيع وشرى وربح باش يكون فيه ما نجمش يبيع بالخساره كي يبيعوا القشار قديش شهر ونص ولا شهرين التالي والقشار تو يبيحونا بقديش معناه خلينا نفهم انا الديفرنس تاع قديش فما ربح
2: هو اولا هو كي باع راه هذاك وقته لانه هو ما ينجمش يشدوا يعني زايد على وقته لانه يكلفوا باعتبار احضر يخرج اثنين في سل بلافون راه باعوا الكيلو نحكي الحم راه في البلافون في البلافون باعوا ب 55 دينار كيفاش انا تو نجي نشري ب 100 دينار
0: معناها
2: السؤال اللي يطرح نفسه انا كي نشري نمشي للسوق السوق ما يسمحلوش ان يبيعوا ب 100 دينار الكيلو الحم نحكي يسمح له ان يبيعوا ب 60 دينار كي تصير عواطف وعجبني العلوش هذا وما نجمش فهمتني وماذا بيه نشري هذا تصير تجاوز نتاع 5 دينارات ماكس 10 دينارات الواش انا نشري ب 100 دينار
0: من الى قداش توا الاسعار نتاع الاضحيه توا من الى قداش
2: شوف هانا نعطيك مقياس يا جيهان
0: تفضل
2: بالله مقياس توا تفضل شوف ربي فضلك. شوف توا الجزار كي باش يشري اللحم، ما هو يشري في اللحم كيف كيفه، هو يشري في اللحم باش يبيع في البلافون 60 دينار. توا اللحم كي نشروه ب 60 دينار وعليه، كيفاش هو يشريه ويبيعه ب 60 دينار ورابح، وانا ما نشريش فهمتي كيلو 60 دينار، نشريه ب 65، نشريه ب 70، هذاك كله على خاطر المنظر والشكل نزيد 5 دينارات. اما اني نمشي ل 100 دينار هذا مش معقول، وهذه طريقه غالطه في الشراء، وما لا يكفينا المقدره الشرائيه ما تسمحش، ولا يكفينا معناتها في كل العوامل، معناتها لازم ان نرجدوا عمليه الشراء نتاعنا، وهذا راهو من ضمنه انه يقفل حق الناس الكل، يقفل حق المستهلك بالدرجه الاولى، ويقفل حق الفلاح بالدرجه الثانيه، لانه الفلاح مش معقول ان نبيعه من هنا والاخر يربح فيه 500 دينار، هذايا كله من عوامل معناتها تكون في كي تصير فيها عمليه ضبط الناس الكل، وما نحاولوش ان نخرجوا بالعيد الى درجه انه نعملوا ازمه حاده. العالم مش موجود، شويه ترشيد في عمليه الشراء.
0: نسالك سي ميداني ذاوي، نذكر معنا رئيس نقابه الفلاحين، اليوم كي مثلا هكا حتى تمشي وتقولوا علاش غالي، اليوم نحكيه على 1,400,800 وصلوا حتى بزوز 1,800,000 قالك تبيع العلوش، كي تقولوا علاش غالي شنو يغلبك؟ يغلبك يقولك العلفة غالية. المواطن شي يقولوا اهو ربي عطا خيره، اهو الخضار موجود في كل بلاصة يا اخي، مازال علفات يا هو منو يسرح قاعد العلوش وقاعد يأكل.
2: اولا هو الساعة تو القشر ما عالفوش، وين عالفو ما عالفوش، بربي فما مفاهيم لازمها الناس تفهم، لازمها تتبدل الناس في أذهانها، خاصة المستهلكين اللي هم في المدن، وبعد شوية على العلوش وبعد شوية على الميدان. راهو العلوش مش مدة 6 شهور كما يتصوروا، وراهو العلوش كي باش نسمنوه راهو ما نعطوش الخضار، راهو العلوش نعطوه العلف باش يسمن. اثنين، العلوش ما عمروش 6 شهور، رانا جهزنا أمه وحضرنا أمه باش حملت بيه، وبقى في بطن أمه 5 شهور، وإحنا لهين بأمه حتى هيئناها وولدت، ومن بعد في درجة أخرى شديناها إحنا 7 و8 شهور باش هيئناها. ريت المراحل هذه كل هذه كل عندها كلفة، وبالتالي هذا الكل يقوم بهم الفلاح. ثم في مرحلة أخرى كي يدخلوا مرحلة التسمين، راهو التسمين ما يصيرش صحيح ربي أتخيره، التسمين ما يصيرش بالحشيش الأخضر، يصير بالأعلاف، والأعلاف نعرفوها كل طرنات الشعير بألف دينار، وبالتالي لازم الناس تفهم الوضعية احنا وين.
0: ملا الخضار معناها كي ياكل العلوش شنو يعمل؟ فعود يسمنه معناها شي يعمل؟
2: لا ما فكر كيفاش نسمن علوش، ما نعطيش الخضار راهو هذاك راهو فهمتني، الخضار لازم نستعمله في انه صغير مازال صغير، نستعمله في امه باش يزيد الحليب، اما التسمين اللحم راهو ليه العلف ماليش العجيش
0: راهو العلف به. انا كشري كي باش نشري كيفاش نفرق بين العلوش هذيا الكيلوات اللي فيه كلهم وقولنا شحم في الاخر نلقى طريف الحم ولا ملحم وقولنا بالكدي، كيفاش نفيق بيه؟
2: لا هو في ثم عمر معين، توا تسمع 2 ملايين وثلاثة ملايين، شو صحيح موجود 3 ملايين، أما 3 ملايين راك تشري في كبش، أولا الساعة ما تلقاش صغير، وتلقاه فهمتني حتى في سنيه مبدل من 2 لأربعة الأزداس كذا، هذه معايير يعرفوها الفلاحة ويعرفوها كل من يعرف يعني القطيع، هذايا اللي كان أنا باش نشري علوش، لاني باش نشري 2 ولاني باش نشري 4 ولاني باش نشري داس ولاني باش نشري حاجة أخرى، وبالتالي رقم كل مقاييس أنا باش نشري علوش مازال ما بدلش. تسمع اللغة دي جيان، تسمع علوش مازال ما بدلش سنيه، وبالتالي هذيك مقاييسي أنا باش نشري علوش، نشري نحاول أني ما نشريش حاجة سمينة برشا، لأنه هذاك هو بالدرجة الأولى باش تلقاه كله بشحت، نشري المعقول ديما عندي في ذهني البي جي تاعي راني في 60 دينار، كان شريت 15 كيلو 900 دينار، كان شريت 20 كيلو 1,200,000، كان شريت ما أكثر، ديما في ذهني راهو العلوش مش محدد لا ب1,500,000 لا ب4 لا ب5 لا ب1,000,000، العلوش محدد بميزانه، أنت اللي باش تشريه ميزان ديما البي جي تاعك أضرب في 60، هكاك كيفاش تنشري تفهم روح شنو باش تاكل. ثم بربي لا للهفه، اللهفه هذه اللي صايره اخي، انا اكوستر نشري في علوش 30 كيلو 30 كيلو ما شاء الله، نشري ما توا المقدره الشرائيه، الناس كل فاهمين وضعياتنا، وبالتالي هو هليتي هو بكل العيد سنه، ولهذا نحاولوا ان نبتعدوا على العواطف ونشروا حاجه معقوله، وديما نفكر اللي انا راني نشري في كيلو 60 دينار، ما نجريش وما نكراو عينيه محلاها ها وفيه ذرنين ها وفيه صوفه محلاه، هذا الكل راهم مكلفين. ثم عنصر اخر اللي هو هذاك للاسف انه مجبورين أنه هذه طريقة التقسيط راي زادة أنه يبيع له علوش بالأقساط هذه زادة مكلفة جدا.
0: التو مخلطنا على طريقة التقسيط أحنا من دنيا أما كتاب التو أنت راه تشوف معناها الأسعار دوخرة وبالحق معناها على مليون وثمان اليوم تحكي على مليون وثمانمائة وتحكي على زوز اللي كنا قبل نحكي وتسعمائة تاخذ علوش علوش
2: لا لا يا جيهان ذاك كله في الأماكن اللي متوسطة شوف العلوش روك عنده شهر
0: شو متوسطة رو درنا الولايات تحكي لك يا سيميديني نعملوا دور على الولايات ونلقاه للسويم هذم راه موجودين
2: الأسواق الأسواق الأسبوعية موجود فيها المعقول معقول بما يعني معقول
0: أي بما معقول يعني معقول قديش تشري يعني يقول لك 800 ما تدخلش 900 تلقاه
2: لا لا 900 و800 كلها تشري
0: أقل من عام قديش قديش سومو علوش
2: لا مش حكاية العام مش حكاية ديما يعني القاموس الوحيد هو الكيلو كيلو اللحم لأنه يعني علوش ينجم يكون عمره عام ويعطيك 25 كيلو وينجم يكون عمره عام ويعطيك 10 كيلو هذيك عملية يحكم فيها الميزان ديما مقياس اللحم كيفاش تشريه كيفاش تشري الميزان مو هوش سن ما هوش عمر لا سبيل لي فما الميزان هو اللي يحكم وبالتالي شوف ديما نقولوا نمشوا للأسواق الأسبوعية راهي التجاوزات اللي صايرة كل هي موجودة في البطاحين هو شنو عمل لهذوما القشارة شنو عملوا تخلوه من عند الفلاح باش يهزوا البطاحين
0: واضح
2: كل التجاوزات موجودة في البطاح امشي للأسواق الأسبوعية وحاول أنك ترشد عقلك وتشري في كيلو 60 دينار وراك باش تشري الحمل الصغار ماكش باش تشري لا هذايا منظر صحيح المنظر مطلوب معناتها حتى في السنة المنظر مطلوب أما أني باش نجاري عواطف على خطر فيه دورنين وفيه كذا نحاولوا ما نعملوش أزمة في فرحة
0: ربي يخليك سيميداني ربي يخليك سيميداني إن شاء الله عيدك مبروك بالمسبق سيميداني ذوي ذيفي رئيس نقابة الفلاحين عندكم تقولوا مرحبا بكم تتسويت في ثاني صندوق عجب
3: صندوق عجب
4: ما فين مزيك اللي مرضين منش نقطة مش نعطي تنشينة هي الحاجة اللي في تونس كل عام تزيد وتنقص رغم اللي ما فماش حوادث وتعمل لاكسيدون لا شيء هي لاسيرونس ديزاني معناتها مش عام وتزيد كل عام تزيد كل عام تزيد كل ما نزيد شوية غلات يقول لك رموركاش يقول لك نعرف شنو يقول لك نعرف شنو لاسيرونس يا سيدي هذيا مرة ما خلصت عامين ورا بعضهم نحكيش عملت لاكسيدون وظل مظلوم نلقاها زاد
5: يا صندوق عجب نهاركم مبروك انا واحد من الناس مثلا السوق في الشاحنه من جهه القاهره وين نهار كامل في الكياس كل يوم اقسم لك بالله النقل الريفي لا يعرف قنطرة لا يعرف خط متواصل لا يعرف دوره لا يعرف حتى شيء ديما يمشي نبداو بستة سبعة كراهب نبدا نمشيو ورا بعضنا تلقى كاميون من قدام سمي تتلفت تخضر له هو مدوبل عليهم الكل معناها ما عندوش تعديل يدوبل عليهم الكل واللي يعرض من قدام غادي كاين اللي نقص البر الفوسي ما يموش فيه دقدق ما يدقدقش
6: بربي يا صندوق عجبت فيما يخص النوعية الجديدة متاع الباجيت اللي هي قلت رأي باش تتبدل بالألياف وبداية من شرمي وإذا بيها مي أوفاء وباش يدخلج مع وجويل يوقوت وهكذا ومش يصير حد شيء على خاطر المرة الأخرى أنا ناخو في الخبز في كوشة وسألته على قديمها اللي ما تخش كلام ومرأة مش باش يصير حد شيء بلاي أخرجوا كلون نشان باش يصير
3: صندوق عجب

0: فرع مع ليتر حالي.
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
2: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد بس بويس غلط على الآخر، معناته كي تحط أنت واحد انكومبيتون بتبيعه باش يخدم عبيد انكومبيتون كيف، معناته أنا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطاله بشهيد مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، ما طينا نقول كيف ده المدير ماهوش كومبيتون، ما يعرفش كفاءات الليزم، معنا كل بس ما يحطش البوست الليزم للقابل الليزم بيبان كل اللي قاعدين نشوف فيه مع برشا هذا، كل اللي يقول لك انا مش نسى البطاله بيهز يقرا فاضي يقعد بطال في الدار خطوه، ياخذ بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار، دونك يبان يدخل في دومين اي في الدروغ مش نسى، معنا
3: صحيح ما فهمش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زادتها، هي خدمه بالمعارف يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكله، وكيف يفرغ ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا نوتر.
1: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصاديه والاجتماعيه والحلول العمليه، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
4: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملافيس على ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عقدت عدة جلسات استماع بشأن مقترح تنقيح قوانين التجارة الخارجية وإعداد مجلة الصرف. في هذا السياق رئيس اللجنة ماهر الكتار يشير في تصريح لزميلتنا سيد الهمامي إلى تفاعل وزارة المالية وإدارة الديوان إيجابيا مع المقترح، مع التقدم شفهيا ببعض التحفظات على بعض الفصول.
6: وزارة المالية جات حضرت في الاجتماع الأول، وجاتنا زاد الإدارة العامة بتاع الديوان، وهذا شيء مهم ومهم جدا. أكيد عندهم شوية تحفظات على بعض الفصول، لكن التمشي أنا نأكد لكم أنهم موافقين عليه، خاصة أنه أول حاجة نحبوا نعملوه في مجال الصرف أنه القوانين الكل اللي تتبع الصرف والتجارة الخارجية تتلم كلها في مجلة واحدة، حتى يكون الناس الكل تعرف وين موجودين القوانين اللي تخص الصرف والتجارة والتجارة الخارجية. وأعطونا مقترحات شفهية، نستنى في المقترحات الكتابية في لجنة المالية، وبعد استقبلنا كل ما هو قطاع خاص لوتيكا ولا رواد الأعمال ولا الغرف التجارية المشتركة، دونك عطاو التصور متاعهم وعطاو مقترحات كتابية ومفصلة، تو باش نكملوا ونستمعوا منهم استماع بالنسبة لي أنا مهم ومهم جدا، هما الشبان الفريلانسر والمستثمرين في الشركات الناشئة. مفاجأة. ومن بعد هيك باش يكون فما يوم دراسي في البرلمان باش نلموا الناس الكل توجه نتاعنا انه من هنا لاخر جوان اول جويليا تكون مجال صرف تم مصادقة عليها وان شاء الله يتم ختمها. واحنا متأكدين من هذا اللي ما يشوفه رئيس الجمهورية من أهمية الاقتصاد.
5: وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد خلال حضوره عددا من اللقاءات والتظاهرات الإقليمية التحضيرية في إطار مشاركته في الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف أن الأمن الصحي لا يتحقق دون إنتاج محلي قوي ونقل للتكنولوجيا وشركات عادلة تمكن القارة الإفريقية من تقليص تبعيتها وضمان دواء آمن وذي جودة. كما شارك وزير الصحة أيضا في الاجتماع الوزاري الإفريقي رفيع المستوى الذي نظمه المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض حيث دعا إلى إصلاح الحوكمة الصحية العالمية مع إبراز التجربة التونسية في الملف الطبي الإلكتروني والمستشفى الرقمي والطب عن بعد والذكاء الاصطناعي في الصحة. إمضاء 30 مذكرة تفاهم بين جامعات تونسية ونظيرتها الرومانية خلال النسخة الثانية من التظاهرة الدولية بولي انترناشونال فيست التي انتظمت في عاصمة رومانيا بوخارست. ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يشدد في كلمة عن بعد على أهمية المستوى المتميز للتعاون التونسي الروماني في مجالي التعليم العالي والبحث الأكاديمي خاصة في علاقة بقرار الجانب الروماني مضاعفة عدد المنح الجامعية المسندة للطلبة التونسيين سنوياً. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تعلن أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة التابعة لها سيكون بصفة مجانية اليوم الاثنين 18 ماي وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. ويشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بصفة قانونية في تونس وفق بلاغ صادر عن الوكالة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 100 مشارك على الأقل في أسطول الصمود العالمي القادم من تركيا ومن المتوقع أن تستغرق عملية السيطرة على جميع سفن الأسطول عدة ساعات وقد تستمر حتى يوم غد وذلك نظرا للتباعد بين قوارب الأسطول. وكانت وسائل أعلام عبرية قالت إن وحدات البحرية التابعة للاحتلال قد بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود الذي انطلق الخميس الماضي من تركيا باتجاه قطاع غزة بمشاركة 54 سفينة مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض تمت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات. ويضم الأسطول أعضاء مجلس إدارة أسطول الصمود العالمي إضافة إلى عدد كبير من الناشطين القادمين من 70 دولة من بينها تونس. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ودمتم بخير.
0: موزايك FM الأولى في تونس. صباح الناس صباح الناس كل يوم الاثنين والجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.

0: حبك شو صدقيني شو صدقيني
1: مزيك اف ام
2: مزيك اف ام

0: المزيكا والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص نهار.
1: أخبارنا ما توفيش فيما كنتوا. مرحبا بكم ل 11:17 دقيقة كالعادة ديما في ساعتنا الثالثة تكون موجودة أستو سلطي. مرحبا بكم. خنقول لعسلامة لضيفتي دكتور وفاء الساقجي إخصائية التغذية العلاجية. دكتورة نورتني، مرحبا بك.
2: يعيشك، ميرسي بوكو جيان على الاستضافة.
1: ربي يخليك دكتور. موضوع مهم اللي باش نحكيو فيه اليوم، اللي يحب قاعدة تو بريود نتاع جاي الصيف وبداو يضعفوا، ما يقول لك في الريجيم نطيح غريس كيما نطيح مسكل، دونك تترسالي لاماس مسكولير نتاعي تتبس، وهذايا مش باهي. سينو اللي ما غير ما يعمل ريجيم يمشي باش يقيس ويلقى في الاله العجيبه اللي تخرج له لي ديتاي الكل، الماس مسكولير ياسر ضعيفه. اي ما فقتش بها، كيفاش نفيق بالماس مسكولير؟ قديش مهمه الماس مسكولير سواء للتضعيف سواء في حياتنا زاد كيف كيف دكتور؟
2: الماس مسكولير بيان سور كيما نعرفوا الموسكل هو ديجا حاجه مهمه ياسر في البدن العبد، نو سولمون مسؤول على لي موفمون نتاعنا فولونتير اي انفولونتير، مي يحمي لي ارتيكولاسيون نتاعنا. كيما نعرف الى انترفيان برشا في الميتابوليزم دو باز. الميتابوليزم دو باز هذايا اللي هو عنده علاقه بالماس مسكولير والبوا اللي توا انت حكيت عليها توا من الاول في الانترودكسيون. كيفاش الموسكل مربوط برشا بالبوا؟ الموسكل il assure il intervient dans le métabolisme de base. Le métabolisme de base c'est l'énergie que consomme le corps au repos dans les conditions normales. C'est-à-dire température ambiante adaya, يبدا
1: العبد
2: عادي. العبد العادي qui n'est pas en activité aussi. Donc كل ما المسكل يكونسومي برشا انرجي، كل ما تزيد انت في الماس مسكولير كل ما الانرجي هذيا باش تكون ديبونسي اكثر. دونك الحرق عند الشخص هذايا باش يكون خير. دونك هاكا علاش بوندون لي ريجيم اون انسيست بوكو سور لا ماس مسكولير. دونك دو فات كو لو موسكل يل انترفيان دون لو ميتابوليزم دو باس، هذايا مازلنا ما تحركناش.
1: هذا ما غير ما تحركنا،
2: مازلنا ما تحركناش. كو دير كونت اون اوغمونت، وقت اللي نتعديو نعملو اكتيفيتي فيزيك وقتها الحرق باش يتحسن اونكور بلوس اون ديفلوبمون سيت ماس مسكولير.
1: باهي اليوم دكتور اللي يعملو ريجيم يقول لك علاش الماس مسكولير مثلا، حتى الاخصائيه تقول لهم رد بالكم استحفظوا على الماس مسكولير نتاعكم وطيحوا اكثر غريس، كيفاش تصير هذه العمليه؟
2: C'est en l'alimentation équilibrée et l'activité physique. Malgré ils mettent en place des aliments, ils permettent d'augmenter la masse musculaire. À la hauteur, le kilo qui manque, la masse musculaire, elle va augmenter les dépenses énergétiques. Le muscle va clair d'un barça. Le muscle va clair pchir d'un barça. Alors, vous pouvez utiliser la sucrerie qui est présente. اللي دخلناها للبدن، دونك باش يستعملهم ويستوكيهم سو فورم دو جليكوجين. وقت اللي باش يخدم الموسكل راهو يل فا ديمينوي، باش ينقص

0: ينقص في المقاومه تاع الانسولين اللي فينومين نسمعوا به برشا نتصور تاع العوامل الاخرى اللي هي مقاومه الانسولين هذه اللي هي بريديسبوز للديابيت للسكر نوع 2 دونك الوقت اللي باش يخدم برشا باش يستعمل السكريات وباش ينقص من انتاج الانسولين دونك سو كي في يخليك تحس اكثر بالشبعان ما تجوعش برشا دونك اون ديمينيون السيكريسيون تاع الانسولين احساس الجوع باش ينقص وثانيا باش ان اوغمونطون لا ماس موسكولير il va augmenter الحرق باش يتحسن on va augmenter les dépenses énergétiques وباش يزيد يدخل باش يستعمل لك الجلوكوز الموجود
1: المخزن
0: اكزاكتومون باش يستعملو كوم سوبسترا انرجيتيك خاطر يستمد هو منين باش يستعمل الطاقه الموسكل يستعمل لي جلوسيد ان بروميير ليو باش ينجم يخدم باش يخدم كونفينابلمون يستعمل ان بروميير ليو الجلوسيد وان دوزيام ليو لي ليبيد دونك هذوكم ديجا باش يرتاحهم باش ينحيهم من البدن برسك بالدم بلوتو
1: بي هوني لاماس مشكولير دكتور ما غير حتى ريجيمات فما شكون نقول لنا الماس مشكولير بتاعهم تبدا طايحه هذه نتيجه شنو مثلا قله حركه مربوطه بالتغذيه مربوطه عندها عوامل جينيه او وراثيه او بعض الامراض هل نفيقوا بالماس مشكولير بتاعي مثلا نحس روحي نقول لنا مثلا طلعت الدروج بجدي نابورتكو كيما تنسى كل يقول لك ما جبتش نطلع دروج ركيبي حرقتني ما نجمش نعمل ليسر ايفور كيفاش نفيق
0: صحيح البدن يولي يتعب في ساعه البدن يتعب في ساعه كي تعمل ايفور في ساعه تتعب كي تتحرك فما دي كونتراك تحس كي اول ما تتحرك تتعب في ساعه ثانيا تحس اللي قوة العضلة مش موجودة كي تهز حاجة ما تنجمش حتى اللي مسنس تهزه ما تنجمش تهزه تطلع في دروج كيما قلت انت تتعب في ساعة مي هذو ما الحكاية امراه مش معناتها بالعمر بيان سور سي فيزيولوجيك اذا كان ان انترتيان با الماس مسكولير تضعف ابارتيغ من 50 سنة جينيرالمون مي اذا كان يصير لها انترتيان باهي ماكلة وسبور تنجم تفقدش تضعف اما مش برشا
1: هي شنو أسباب اللي يخلي الماس مسكولير تضعف كما قلنا هل فما اليوم أمراض هل فما شنو اللي فما
0: أكيد فما الأمراض تخلي يسر كما الأمراض الخبيثة تخلينا نفقد برشا ماس مسكولير العمر عنده قيمته زادة الجروسيس كلهم ينجموا يبرتوربوا قلة النوم بيرتورباسيون دو سومي زادة
1: قلة النوم
0: بيان سور
1: تمس الماس مسكولير
0: نجم تمس الماس مسكولير لو ستريس aussi
1: يضعف في الماس مسكولير
0: بيان سور خاطر لا سيكريسيون دو كورتيزول تخلي زاد نجم تتسبب في فونت في نقص في المسكل زاد وقلنا الامراض الخبيثه وفما انواع نتاع امراض تمس العضلات امراض دي مالادي نورولوجيك تمس العضلات تسبب في ضعف العضلات
1: القعاد نقول انا وما نعمل حتى سبور
0: بيان سور هذوكم سيدونتاريتي اكيد منها معناتها سيدونتاريتي والماكله ديما اون بروميير ليو والاخرين امراض اللي ذوما حاجات ما نجموش كيما نقولوا ما نجموش مش الانسان
1: ما نجمش يدخل فيهم
0: ما نجمش يدخل فيهم
1: امراض بالضبط اليوم مثلا اللي يسمعوا فينا يقول لك مثلا نبدا نقوي في الماس مسكولير لصغيري من الصغرى ابارتيغ من ان عمر نبدا نخمم اكثر باش نوكلوا اكثر بروتين ونحكيوا بعد في التغذيه كيفاش لازم تكون هل ندخلوا من توا صغير يعمل اكتيفيتي سبورتيف نبدا بالصغرى قبل
0: بيان سور ماذا بينا الاكتيفيتي سبورتيف ندخلوها للصغار ابارتيغ من 4 سنين وبعديك لي بوزوان اون بروتين بيان سور احنا والعمر يمشيوا ويكبروا À l'âge de 17-16 ans, l'adolescence, nous devons commencer à manger l'alimentation entière et faire assez de protéines. Surtout, il y a le sport.
1: Surtout,
0: qui m'a sportif, sportif qui m'a عبد ما يلعبش sport. Les besoins sont différents.
1: Et nous ne jouons pas sport, mais nous aimons renforcer la masse musculaire. Est-ce que ça va augmenter le poids ou est-ce que nous aimons la masse musculaire pour nous renforcer
0: ايوا الحاجه بيا ساعات كي نشوفوا بالليزامبيدونس ابري الحاجه اللي نلقاوها بيا اللي نلقاو العباد اللي يعملوا سبور وياكلوا برشا بروتين شنو نلقاو الغريس قاعده تطيح والمسكل قاعد يزيد بارفوا تلقى لو بوا ما يتحركش اما ريالمون لا كومبوزيسيون هي اللي قاعده تتحرك وهي اللي قاعده تتحسن
1: وانت
0: بدك تحس روحك تحسنت سو كي اون دو لا غريس ابدومينال تتحسن الغريس هذيك تنقص ما تلقى لو بوا ما تحركش اما البلايص اللي عندك فيهم مش حام باش تلقاهم تحسنوا دونك هوك علاش اهميه البروتيين ولا وسبور بور سكولتي لو كور
1: بور سكولتي لو كور
0: سكولتي لو كور
1: دونك بديت لي بالبروتين معناها صحني اليوم شنو لازم يكون فيه باش نقوي الماس مسكولير
0: يلزم فيه بيان سور بروتين هذه نحكيو على عبد ستاندار مو سبورتيف
1: بي نبداو بالعبد العادي مش سبورتيف وبعد نحكيو على سبورتيف
0: بالنسبه للستاندار اللي مش سبورتيف دونك عنده اون بورسيون دو بروتين ما بين 10 و 15% عنده دي جلوسيد نشويات ما بين 50-55% وعنده دي بورسيون دو ليبيد ا ببري دون لي 20% داكور هذايا ان روبا راسيون اليمونتير اكيليبري مش سبورتيف عند لي سبورتيف دو بريفيرونس نقصوا شويه نزيدوا شويه في البروتين البروتين بيان سور تتحسب بالبوا دو كور راهو معناتها فما دي كالكول
1: انا وميزاني
0: انت وميزانك معناتها شي لي سبورتيف راهو ينجموا يمشيو معناتها العبد النورمال انتر 1 و 1.2 كيلو غرام دو بروتين بار كيلو دو بوا شي لي سبورتيف اون بو الي ميم ا 2.5 غرام بار كيلو دو بوا داكور بيان سور مش بتيفا مستمر رايزم هما ياخذوا مده شهرين ثلاثه يوقفوا شويه خاطر الكونسوماسيون اكسيسيف دي بروتين تنجم تكون عندها دي ريبركوسيون ضاره على البدن وهذه حاجه مهمه ياسر نوعيو فيها خاصه الاشخاص اللي ما يعديوش عن طبه وياخذوا لي بروتين بصفه كبيره في لي سال دو سبور اللي هي حاجه نشوفوها برشا مالوفه سورتو عند لي ادوليسون
1: Voilà, donc avec un mouche bé.
0: Et surtout, il ne faut pas les prendre d'une façon continue.
1: T'as le cure, manière.
0: C'est en cure, ou bien sûr, mouche koul chay mas mohbi, fama haje des protéines mas mohbi, de protéines de préférence à éviter, ou qui m'a kot les cures, ou tra li fenêtre, hakara, hachwaya, importante, bish, naha, n'djen bou barcha amrav, dral le cléoui, nokrosa. اللي يجي من جراء الاكسي دو بروتين اوسي
1: باه هوني نمشي البروتين انيمال ولا احنا هوني مثلا فباش يكون يقول لك باهي حتى باش تقوي حتى ليك انت تعمل سبور ولا تعملش حتى اللي جين نتاعك تتصلح والباس بسكولير تتصلح كل الابيض نتاع العظم وين تجوع نسمعوه هذايا في الليل مثلا حتى ما عينكش اما نحي سلطه او مثلا اي حاجه تخلين خذ اكثر بروتين خذ اسكالوب مشويه خذ في هذا صحيح
0: هو باش تقول لي ما نتعشاش
1: ايه
0: ونقول لك كل بروتين مش لازم تتعشى خير معناتها non n'écarte pas le dîner jeune là
1: انا بالنسبه لي كي ما نتعشاش ممكن نقول نبيت جيعانه وحتى معناتي تتزوزو بوشينا معنا نحكي اون جينيرال اي دونك يقول لك خير خلي ذيك قاعد نضعاف زعما
0: لا سي با لا بون ميثود بالعكس تلقاو اون فون دو موسكل ابري تخلي روحك جيعانه سي كو بدنك الى بوزوان دو كاربورون ما ديم تحسك تغرويته في الكرش سي كو بدنك il réclame de l'énergie D'accord, donc on préfère, on t'amalche plat consistant surtout le soir, les repas copieux à éviter surtout le soir. À la khater, il mochbet biatou bchirqot, l'abdan bchi yirqad, ma famish consommation kbira d'énergie. Donc, hatta l'harq yid'af barja fi l'lil, hadi haja ma'roufa, et même pendant le sommeil. Donc, de préférence, ikoun un repas très léger le soir. Tqol li ma ntaachach, on qolik khou protéine, mach lazem takel baqi.
1: خذ البروتين نتاعك مش
0: لازم تاكل الباقي
1: باهي الابيض نتاع العظم على طول النهار اللي يقولوا عليه يقول لك كل ابيض نتاع عظم فيه بروتين ما يسالش كلوا كولاسيون نص نهار قبل نص نهار جعت
0: اي علاش لا
1: فما نومبر
0: والله هو كيف كيف على خاطر
1: رانا نحنا انت والميزان
0: انت والميزان وانت واش قاعد تكتوا هكا برشا دي زابليكاسيون في التليفون اللي انت توزن قداش خذيت ما نعاش العظم مثلا نعطيك عظمتين سي ليكيفالون دا بو بري دو 18 غرام دو بروتيين انتر 18 و 20 غرام دو بروتيين
1: ايه؟
0: انت مثلا عبد ما نعاش 80 كيلو باغ اكزومبل ميزي 80 كيلو ايه؟ ا بو بري الى بوزوان دو 80 غرام دو بروتيين باغ جور دونك احنا ديجا العظم عندنا 18 عظمتين هذوكم 18
1: ايه؟
0: ولا انتر 18 و 20 قولوا 20 انت صباح احسب قداش ماك تخلط لي 80 هذوكم اما مش كان في لي بروتيين انيمال هذو ما احنا نحكيو على البروتيين انيمال ايه. عظام حوت دجاج فما الفيجيتال زاده ايه. وبخلاف زاده في الانيمال عندنا زاده لي برودوي ليتي لي برودوي ليتي فيهم زاده بروتيين اوسي
1: ايه.
0: الياغورت الحليب كل فيها دونك اذنك انت تحسب كل مره هو يا يقرا لي زيتيكتاج يشوف قداش فيها غرطه قداش لقى بروتيين باش يوصل لي 80 هذوكم
1: حسبة معناها
0: حسبة فما حسبة
1: في الفيجيتال شون اللي أكثر
0: في الفيجيتال عندك الدبيبش الحمص والفول والعدس هذيك الكل ما فيه الفروي سيك وسي فيها مكسرات الزوزة واللوز وكل فيهم. العدس قلنا على الليجومينوس وي اسينسيالمون سا لي فروي و لياجين هذوما هما.
1: فوالا دونك كيما قلت انت دكتور دونك لازم تعرف البوان نتاعك وتعرف قداش تستحق هذاك هو الغراماج اللي لازمك في البروتين.
0: اوكي دي بيان سور سو كي فون اون اكتيفيتي سبورتيف يلزمهم يزيدوا شويه اكثر من الاكتيفيتي نتاعهم اكثر من اللي هما اوروبو ما تيعملوا دي كولاسيون غوتي قبل البروتيني قبل السبور وفما زاد ان غوتي اخر بعد السبور ولا كاريمون ان ديني في اسي دو بروتيين
1: خاطر هما لي سبورتيف
0: لي سبورتيف
1: امنا عبد نورمال دونك ما نخصش مثلا لي سبورتيف معناها اللي نقول لنا مستنسين بالسبور وبالاكتيفيتي سبورتيف اما عبد اخر يترين مثلا مرتين ثلاثه في الجمعه ما يخصش بروتيين قبل ما يدخل يترين ولا فو ميو يدخل
0: ميخو بيان سور الموسكل مستحق البروتيين خاصو بعد
1: اللي بعد
0: بعد ليه اللي مش سبورتيف بعد الماكله بعد السبور على خاطر الموسكل باش يصيروا فيه دي ميكرو ليزيون ميكرو ليزيون هذوك ما يتسكروا كان بان ابور دو بروتيين les protéines qui constituent le muscle ils seront dégradés à force d'استعمالهم pendant l'activité sportive donc il دخل شويه يجيب des apports alimentaires protéinés pour lutter contre ces lésions et reconstituer le muscle للي البروشان منو الجديد.
1: ميرسي بوكو دكتور.
0: يعيشك ميرسي.
1: يعيشك ميرسي دكتور وفاء سيرجي هي اخصائيه التغذيه العلاجيه على الماس مسكولير احكينا اليوم في استو سانتي.
2: Astuce santé. صباح الناس.
3: Publicité.
2: فرعون مع ليتر حالي.
4: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من النسبة هذه وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% للي عمرهم بين 15 و 24 سنة وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22% باش نفسروا التباين هذا وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة
5: فوق مش متمشى مع الشيء تلقى ساعات ريفد في البوش غالط على الأخر معناتها كي تحط أنت بياخد انكمبيتون بتبيع بشي خدم عبيد انكمبيتون كيف معناتها أنا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطالة بشهيتهم مهندسين وكل شيء والكنام 1000 موظف زي دي معناتها نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم معناها الكل بس ما يحطش في البوست الليزم للقابل الليزم بيبون الكل اللي قاعدين نشوف فيه معناتها برشا هذا الكل اللي يقول لك انا من بسنس البطالة بياخد يقرا بعضيك يقعد بطالة في الدار نسختهم ياخد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروك مش ينسى معناها
6: صحيح ما فماش الخدمة ولت بالمعارف زادة تو هي خدمة بالمعارف يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش علاش خدمة ولت بالمعارف ما هذيك المشكلة صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق وبالحق مشكلة كيف يفرغ ما يفضل يقول لك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة قولك أخويا خلنا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا نطر
4: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية موضوعنا في فورم هالاثنين
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71-113-013 وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايكا فام الأولى في تونس

It's my life. هلا موزيك فام، كل عام وانت حي بخير. كلمت هزيت التليفون وكلمت ريبوندور موزيك فام اليوم بتاريخ 18 لشكون تمنيت طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: صار خير مزيك، نحن نعمل إهداء لبنت أختي ونسبة عيد ميلادها لعند خالتها وبنت خالتها آية. خلق العام دي حي بخير، ربي فضلك، ربي حيك أمثاله، ربي فضلك بنياتك وإن شاء الله تفرحي بها.
2: بأخير يجيين حبيت نهني بنتي إيه مناسبة عيد ميلادها تعمل 15 سنة، حاب نقول لها باسمي وباسم بوك طارق وأختك لينا، نقول له كل عام وانتي حي بألف خير يا أيوتا، وربي يفضلك لينا وربي ينجحك ويفرح قلبك إن شاء الله. أمك رفيقة.
3: أنا وجدين نحب نقول باك كل عام وأنت بألف خير، وربي يحييك وربي يطول في عمرك في الطاعة والعبادة، يا أحلى جولة في العالم.
4: بمناسبة عيد ميلاد أختي حنان بن الشيخ نتمنى لها طول العمر وكل عام وهي حياة خير وعقبال 100 سنة، ونقول لها ربي فضلك يا حنونة، ربي يعطيك ما تتمنى.
5: نحب نهني بنتي العزيزة الغالية سوسن يحيى بعيد ميلادها، أقول لها حياة خير وربي يخلص وحلك.
6: أنا سميرة من زغوين، نحب نهني مرت ولدي خولة سمعني بعيد ميلادها، ونقول لها يا خولة إن شاء الله كل عام وانت حياة خير وربي يفضل لك زياد وديالة ومحمد أمين.
7: عسلامة مزيك، أنا نحب نعمل ديديكاس لولد بنتي الغالي هارون شتيوي من بوسيلم، عمل عام إن شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يفضله لأمه آية وبو هارون.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك والعيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
8: قدام الكل بقولها لك خليني اقولها، انا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها، ببعت لعنيك تحيات، الرقة دي قلبت حسابات، تستاهلي اعيش لك.

فوالا الوقت في ساعة موفي معكم. شكرا لكم على الاستماع. ميرسي الفاطمة اللي حطنا لانيفرسير ديكم اللي تبعتونا ميدي ماك بعد شوية مع نوفلو ليكيب الكل. ديما نحب نذكركم رانا نبدأ ونستنيو في أصواتكم في نقدكم ملاحظاتكم وبنو ما كان سانسبير زادة كيف كيف المواضيع اللي تقترحوا علينا. احكيوا لنا يا موزيك على الموضوع هذا اجبدونا الموضوع هذا. دونك ديما نذكر احنا جوليان بالديما 24 على ريبوندورنا 71 113 013 شهر. طيب الناس الكل.

0: تحل باتيسري بوشري سالون دو تي ولا ريستوران علميه سي لا ميور ريكومونداسيون افيك اون اكسبيريونس دو 55 ans نعاونوك من الكونسيبسيون حتى لانستالاسيون و 100% ساتيسفاكسيون كليون نو تيكنيسيان سون لا 7 جور سور 7 ا تو مومون علميه في اكثر من 20 بلاد من فرنسا للبنين حرفائها الكل متمنين تظهر لك اغلى شويه مكي تحسبها صحيح لسلعتك ما تختارها كان هي علميه عتبه البركه بداو بها جدود وماتيريال هالتوا موجود
1: Almia, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Il voyage avec GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالواي فاي مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: لمت العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابخي فونت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتون ان غران
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الانطلاق بداية من اليوم في عمليات بيع أضاحي العيد بنقاط البيع المنظمة التي يشرف عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان بالتنسيق مع مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى. والمجمع يعلن اعتماد أسعار مرجعية حسب وزن الأضحية حيث تم تحديد سعر 27 دينارا للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضحية الأضاحي التي يقل وزنها عن 45 كيلوغرام و 25 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي للأضاحي التي يتراوح وزنها بين 45 كيلوغرام و 65 كيلوغرام فيما حدد السعر ب 23 دينار و 800 مليم للكيلوغرام الحي بالنسبة للأضاحي التي يفوق وزنها 65 كيلوغرام. ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات عمل جمعت مختلف الأطراف المتدخلة بهدف تنظيم السوق وضمان تزويد المواطنين بالأضاحي في ظروف مراقب في ظروف مراقبة وشفافة. والمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان يدعو المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما حث المواطنين على التوجه إلى هذه النقاط لاقتناء الأضاحي الخاضعة للمراقبة. وزارة العدل تعلم المتقاضين أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضين. يشار إلى أن المجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد قرر حمل شارة الحمراء بداية من اليوم الاثنين والدخول في إضرابات عامة جهوية تشمل كافة المحاكم في تواريخ مختلفة واختتام التحركات بإضراب عام وطني يوم الخميس 18 من شهر جوان في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس. في الشأن الدولي، وكالة رويترز تنقل عن مصدر باكستاني أن إسلام أباد أرسلت مقترحا إيرانيا معدلا لإنهاء الحرب إلى الولايات المتحدة في وقت بدا فيه أن المحادثات بين الجانبين لا تزال متعثرة. في محاولة لاحتواء التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين تعلنان عن تفاهمات جديدة تشمل القطاع الزراعي وخفض بعض القيود التجارية، وذلك عقب قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني تشي جين بينغ في بكين. التفاصيل في تقرير غفران العكرمي.
8: أعلنت الولايات المتحدة والصين عن اتفاقيات تجارية جديدة تتعلق بالقطاع الفلاحي عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ في بكين الأسبوع الماضي. ووفق بيانات للبيت الأبيض، تعهدت الصين بشراء منتجات فلاحية أمريكية بقيمة لا تقل عن 17 مليار دولار سنويا إلى غاية سنة 2028 في خطوة تهدف إلى إعادة تنشيط المبادلات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. تأتي هذه التفاهمات بعد تراجع حاد في الصادرات الفلاحية الأمريكية نحو الصين خلال العام الماضي نتيجة الحرب التجارية والرسوم الجمركية المتبادلة، حيث انخفضت التجارة الفلاحية بين البلدين بنسبة تفوق 65% لتبلغ 8.4 مليارات دولار فقط خلال سنة 2025. كما قلصت الصين خلال السنوات الأخيرة اعتمادها على المنتجات الزراعية الأمريكية، خاصة فول الصويا الذي تراجع حصته من واردات الصين من 41% في 2016 إلى نحو 20% في 2024. وشملت الاتفاقيات أيضا العمل على رفع القيود الصينية عن بعض منشآت لحوم الأبقار الأمريكية واستئناف واردات الدواجن القادمة من الولايات الخالية من إنفلونزا الطيور، إضافة إلى إنشاء مجلسين تجاري واستثماري مشتركين لمعالجة ملفات النفاذ إلى الأسواق وخفض الرسوم الجمركية. وتعد زيارة ترامب إلى بكين الأولى لرئيس أمريكي منذ نحو 10 سنوات وسط مساعي مشتركة لاحتواء التوترات التجارية وتحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
7: طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار بمناطق أقصى الجنوب مع دواوير رملية محلية. الحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 21 و 26 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورثيني وكامل فريق ميدي ماك.
9: الأولى في تونس.

0: الوفد الوردني.
1: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماك من ثنين الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. نحاولوا نرجع لكم آخر وأهم الأخبار, نفسروا, نحاولوا نعطيكم كل الزوايا لكل الأحداث. اليوم الاثنين 18 ماي 2026. سيني الجزائري مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا نوفل, إن شاء الله بداية أسبوع موفقة
1: يعيشك ومبروك أنك دخلت صيف الحاكم
3: نادي المسيف.
1: يلا سيني سلاح سكوحيش نحولك.
4: مرحبا بك نوفل, مرحبا بالإكيب الكل, إنسان المزيد على كل مستمعين ومشاهدين وين كانوا موجودين, وتحية اللي يتابعوا فينا على السيت زاد موزيك اف ام بونت.
1: سي خليل الرقيق العقبه ليك تصيف معنا, مرحبا بك. شنحوالك سي عبد الناصر في الاخراج الرقمي, سي عدنان مخرجنا اليوم مرحبا بك, تحية لناهد يغيب علينا ان شاء الله يرجع غدوه. اليوم برشا احداث وبرشا حكايات باش نحاولوا نتناولوها بسرعه. اليوم يبدا الاسبوع المغلق ساعه بالتوفيق للتلامذه نتاعنا الكل. اليوم بدايه بيع الاضاحي بالنقاط المنظمه في منوبه ورادس وتحديد الأسعار حسب الوزن. مش نعمل نرجع للحملات وحجز الأطنان من المواد الغذائية غير الصالحة في عدة ولايات والتجار يبيعوا فيهم حتى كان مش صالحين صحيا. المعهد الوطني للإحصاء كشف أرقام جديدة حول تركيبة السكانية في تونس وانخفاض فات التوقع في نسبة الخصوبة. تحركات هيئة المحامين الاحتجاجية, وزارة الصحة تنبه ما فما حتى إصابة بالفيروس الجديد وخوضوا المعلومات من المصادر الرسمية. فقرة في الجرائد باش نرجعوا لإحالة 18 شخص من بينهم صناع محتوى على القضاء, باش نحكيوا كل التفاصيل. في موزايك 24 زيارة رئيس الجمهورية دوار هيشر وحديثه عن التشغيل ومحاربة الفساد, وباش نرجعوا للأرقام متاع البطالة والتشغيل. فما تحسن ولكن فما أمور زادة اللي لازمنا نحكي عليها. هذا هو زادة أيضا موضوع في الصميم, والاقتصاد التونسي سجل نمو ولكن كل الكواليس. يلا في الساعة الثانية باش نحكي لكم على السمين بلوكي, الضغط على تلامذة كيفاش ينجم يعطيوا أقصى ما عندهم في الفترة هذه, باهية مش باهية, وكل التفاصيل مع الخبراء. في بقية الفقرات باش نرجعوا لعيد ميلاد عادل إمام مع ضجة كبيرة وحدث كبير لي أشهر الفنانين العرب, باش نرجعوا لنجاح حفلة ابن فضل الشاكر, باش نرجعوا على مناقل القلب والدنيا الصف اللي ريتوا في العالم. معناتها رغم اللي حاجة ماهيش جديدة لمناقل, أما يعرفوا كيفاش يردوها توندونس, وبرشا تفاصيل معكم. يلا نعملوا دورة معك على آخر الأخبار. بار سلاح
0: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
0: دقيقة نيوز.
4: تنطلق اليوم الاثنين 18 ماي امتحانات الأسبوع المغلق لثلث المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي من السنة الدراسية 2025-2026 لتتواصل إلى غاية 23 من ماي الجاري, وباش تجرى الاختبارات الكتابية للمرحلة الابتدائية خلال الفترة الممتدة من 22 ماي لـ2 جوان المقبل. تنطلق بداية من اليوم الاثنين 18 ماي عملية بيع الأضاحي بالنقاط المنظمة, وأعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه تبعا لجلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى 2026 مع مختلف الأطراف المعنية, تم الاتفاق على اعتماد السعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة بمنطقة السعيدة بولاية منوبة ومعتمدية رادس بولاية بن عروس, اللي يشرف عليها المجمع بالتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. يلي بالنسبة للأضاحي اللي يقل وزنه عن 45 كيلوغرام, الكيلو باش يكون سومه 27 دينار الكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي يتراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو, السعر باش يكون 25.8 دينار للكيلوغرام الحي. بالنسبة للأضاحي اللي وزنها يفوت 65 كيلوغرام, باش يكون السوم 23.8 دينار للكيلو. ولهنا دعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان كل المربين والهياكل المهنية إلى المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة, كما دعا كافة المواطنين إلى التوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للرقابة. حجز حوالي طنين و 160 لتر من المواد الغذائية غير المطابقة لشروط الصحية بكل من ولايات زغوان تونس القيروان, وإثر تسجيل لعدة إخلالات تتعلق بظروف النقل والخزن والتأشير والتتبع الصحي. هذا اللي أعلنته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية, والهيئة توضح أن هذا يجي في إطار مواصلة تنفيذ حملات المراقبة الصحية للتصدي للممارسات المخالفة لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية, وإن كثفت فرق المراقبة التابعة لها تدخلاتها الميدانية بعدد من الولايات حماية لصحة المستهلك ولضمان تداول مواد غذائية سليمة وآمنة. المعهد الوطني للإحصائي توقع أنه يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات فقط وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. المعهد الوطني للإحصائي يؤكد أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 سنة واحدة من أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن مؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل إمرأة عام 94 إلى 1.54 طفل لكل إمرأة سنة 2024. والمعهد يفيد بأن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مبينا أنه هذا يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من يوم 2/18 تعبيرا عن رفض المحامات التونسية لتجاهل مطالبها. هذا اللي جاء في بيان سابق اصدر عن هيئة المحامين. يذكر أن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عام جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء. نختم بوزارة الصحة لتدعو المواطنين وسائل الإعلام إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات غير الموثوقة والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عنها وعن الهيئات الصحية الدولية المختصة، وذا بخصوص انتشار فيروس هانتا. نحكي على وزارة الصحة لتأكد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الفيروس في تونس إلى حدود اليوم، شدد دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة.
0: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: يعطيك صحة نهد، بالتوفيق للتلامذة يبدأوا السمين بلوكي اليوم.
4: شكرا نوف. قلت يعطيك صحة نهد.
1: سمحني سليح والله ما ريت ما ستيريوتيبي واحد كربو ولا تلعبي. سؤال، وانت من ميدان التعليم معناتها فما تلامذة يعديوا سمين بلوكي وينتهي الموسم بالنسبة لهم يرجعوا نهار 15 سبتمبر، هل معقول وهل هناك دولة في العالم التلامذة يرتاحوا فيها أربع شهور؟ جاوبني.
3: هو مرتاحوش
1: أربع شهور.
3: أربع شهور وانتني
1: ثلاثة شهور وثلاثة جمعات.
3: خطر. طيب. أي خطر.
1: لا
4: جمعة
1: تلامذة. سي خليل
2: تقريبا أربع شهور. أربع شهور يخصوا شوي.
1: لا مو من الميدان ولا ما عادش كرونيكر
3: التدريس الفعلي بمعنى
1: نحكي تلامذة. تلامذة معناتها يكملوا سمين بلوكي يقعدوا ثلاثة شهور وثلاثة جمعات ما يقراوش. هل موجود في دولة أخرى في العالم هذا؟
3: دولة أخرى في العالم ما نعرفش، أما اللي نعرفه كونه تلامذة اللي يمشيوا باش يخليوا المجال للامتحانات الوطنية، والامتحانات الوطنية ما تتحسبش.
1: إخي علاش كم مسؤول تجاوبني؟ نحكي تلامذة في تلامذة سكوندير معناتها يهمني اللي يعديوا في الباك، معناتها تلميذ في الـ في الـ في الـ في الكوليج والسكوندير أربع أشهر ما يقراش، معقول ولا لا؟ فقط تي تحسبهم تو
3: ما همش أربع شهور وما مش يرجعوا ياخذوا
1: أربع شهور غير جمعة.
2: في دول أخرى خليل نوفل
1: شهرين فاكونس
2: يكملوا في جوان يكملوا في جوان والرونتري يعني معناها افتتاح سنة دراسية لا حتى قبل حتى
3: ساعات
2: آخر أوت وفما مؤسسات تعليمية ترجع آخر أوت با نظرا لي معناها
1: شنو نظرا راهو غريب راهو تعرف متى ثلث العام يعدي التلميذ ما يقراش نحي العطاء اما ثلث العام راهو اربع شهور ما تقراش اصلا انت تقعد شهر ديماري كي ترجع
2: تزيدوا العطل معناها العطل نتاع السنه الدراسيه معناها ينجم يوصل خمسه شهور كيكا خمسه شهور
3: نعملوا الدراسه كي تخيل ولدك ولا اي في الصيف الصيف مثلا في انا مثلا 30 جوان هو يدخل يقرا في كل 40 و42 سخانه واللي سيت نتاعنا ما تعرفوا ممكن شنو الاستيعاب وهو شنو قدره
1: ما يقراوش 30 جوان ما حتى ال 15 جوان ويقعدوا جمعتين
3: ثم تلامذة يقعدوا الجويله اللي مثلا كنترول في الباك مش يقعد الجويله معناتها علاش هكا حسبت لك الامتحانات الوطنيه في وسط السنه الدراسيه الفعليه
1: احنا سي خليل مع احترامي

0: نحكيه على عطلة صيفية دوم 9 أسابيع فقط، ونحكيه على السويد 10 أسابيع بالنسبة لهم. في الدول العربية فما المغرب بين شهرين وثلاثة شهور، الجزائر تنجم تخلط 3 شهور، في مصر بين شهرين وثلاثة.
1: الدول العربية كيكا
0: السعودية، السعودية السعودية حسب ما لقيت لهنا. نعم
1: الدول العربية في العيد الكبير جمعة ونص،
0: أما السعودية قاعدة تنقص بالنسبة للمدة متاع العطلة، خاطر قاعدين يعملوا في إصلاحات كبيرة في الرزنامة الدراسية. يقول لك إنه التوزيع العطل لازم يتبدل، معناها يوليو في وسط العام أكثر تكون راحة
2: ويطلعوا في الزمن المدرسي.
0: فما دول
2: متاعنا اللي خارج 42 ساعة في الجمعة لازم يرتاح.
0: فما قطر زاد بين شهرين ثلاثة شهور،
2: من الصباح من 8 ل 6 متاع العشية في طاقه الاستيعاب نتاعو في بدنه في صحته في كذا لازم يرتاح. لو كان يتبدل الزمن المدرسي وتتبكر العوده الدراسيه،
1: اما احنا تلميذ ما لحظه تلميذ ما يقعدش، لحظه تلميذ ما يقعدش ل 8 ل 6
2: ما يقعد ما يقعد برا. هاتوا نجيب لك انا مثلا الجدول نتاع
1: التلميذ، فما تلميذ يقعد يقرا من 8 ل 6 كل يوم؟ لا مستحيل.
2: لا نعرف نص نهار ساعتين ما ثماش، مش من 8 ل 6
1: اي من نص نهار ساعتين وساعات عشوائيات ما يقراش.
2: لا لا عندهم 8 سوايع في النهار و7 سوايع في النهار ومعناه جدول مكتظ ونجيب.
1: انت تعتقد الريتم عادي؟ واضح هكا عندنا الاراء مختلفه. باهي نعاود نذكر وزارة الصحة راهو الفيروس احنا حتى ما نحبوش نحكيو عليه برشا الفيروس، خاطر الكل ضوضاء اعلامية اكثر منها اختر ولا غيره. تراه نمشيو نعملو طلع على فقرة في الجرايد. في الجرايد خبر يتعاود، باش نقولوا لكم راهو خبر معناتها مش جديد 100%. إحالة 18 متهما بينهم تيك توكر وصناع محتوى من اجل تبييض الاموال والاتجار بالاشخاص، كان هبط على موزايك. دونك الخبر 18 متهم دونك من تيك توك انستغرام، وفما ستريمر عدى الى الجنائيه بالمحكمه الابتدائيه بتونس لمقاضاتهم على خلفية سلسلة من التهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالي. جوان باش تبدأ جلسات المحاكمة. المتهمين تهم تتعلق بتعمد انتاج وعرض وتوفير وتنزيل وارسال فيديوهات وصور وحيازة بيانات معلوماتية ذات محتوى اباحي تظهر طفل او شخص بصدد القيام بإيحاءات وغيره، تعمل أنظمة معلوماتية للنشر وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات على الغير والاتجار بالأشخاص، وفما أمور والانخراط والمشاركة داخل الجمهورية أو خارجها في جميع إجرامية لاستقطاب أشخاص بقصد تجنيدهم باستعمال القوة والتهديد. دونك فما برشا ناجي، معناتها فما زوز جوانب للمحاكمة هذه. فما التتبع المالي متاع الفلوس منين والأداءات وكذا وكذا، هذا كان من جهة، وفما هك الاستغلال وحكاية معتها تيك توكر اللي هربت يحكيوا عليها هي تابعة راهو القضية هذه. فما برشا من اللي موجودين مش في تونس، وفما من المعروفين اللي باش يتم استدعائهم للمحاكمة. هذا جروس ومدول منعرفش كان عندك تضيف.
3: أنا الحقيقة عالم التيك توكر ذوما والمؤثرين ما
1: لا أنا فسرت القضية ستريمر
3: تيك توكر ومؤثرين. خليني أقول لك كانت تذكر حملة الإيقافات اللي صارت عندها مدة للعديد من المؤثرين هذوما على تيك توك على انستغرام، وفما تهم توجهت لهم، تهم حتى بالإخلال بالأدب العامة، وفما حتى جرائم أخلاقية، فما ممارسة يعني فما سلوك معناها إباحي حتى في بعض المحتويات اللي قاعدين يروجوا لها، ثم اللي توقفوا وفما اللي تحكم عليهم حتى معناها أحكام قضائية بالسجن، وصلت حتى العامين وثلاثة سنوات سجن، تم تبرئة البعض منهم. هذه عين أخرى أو خليني أقول لك معناها دفع أخرى في ذي من المؤثرين اللي يتحالوا على القضاء. مع نذكر باللي وزارة المالية والإدارة العامة للجباية كانت تقريبا في سنة بين 2023 و 2024، وهذا كانت أعلنت عليه وقت وزيرة المالية السابقة، قالت رو خضعوا هالمؤثرين ذوما خضعوا لمراقبة جبائية معمقة، وتقريبا حسب ما نتذكر كان من يشغل
1: في الرقم
3: تقريبا حصلت مبلغ حوالي يمكن في 70 أو 80 مليار من الناس هذوما، معناها من المؤثرين هذوما اللي ما كانوش يصرحوا بمداخيلهم، وكانوا يعتقدوا انه الفلوس، خاطر لانه العائدات الماليه سواء متاع تيك توك ولا متاع فيسبوك ولا انستغرام تجي معناها ولا تخضع لل
1: جستم هما تم معناتها تم هما فهموا توحلوا برشا بديندات دونك في القضيه الامور الماليه هذه باش تكون تتبعات ماليه وفما الامور الاخرى ديك الاخلاقيه باش تصير تتبعات فما حتى

0: قائمة نجم تتوسع وتجيب أسامي أخرى.
1: هي أصعب ياسر.
0: معناتها الأمور المالية بنعطيك صوم وتدفعها وكذا وتلتزم.
2: هو اللي زاد سهل المهمة متاع إدارة الجباية هي أنه تونس عضو في المجلس الدولي للجباية دونك، وفما لجنة تشكلت وطلبوا حتى معطيات من المجلس الدولي، والمجلس الدولي وفر المعطيات هذه بحكم أنه الشركات الكبيرة معناها عنده أكسي لها. فتم وقتها فما معطيات تقدمت لتونس، وعلى ذوقها هي تمت متابعة الناس هذوما معناها جبائيا. أما راو فما محتويات الحقيقة محتويات يعني لا أخلاقية، مستوى متدني جدا.
0: هو نقصت من الحملة متاع عام عامين نقصت، ولكن ديما موجودة به كثير مراقبية،
1: وفيها زوايا خطيرة، زوايا اللي أخطر خطر تو اللي يحكي فيه نجي تو في العالم كامل. هذه أصبحت من المهن المستحثة تو الناس الكل تتعامل معها، الجباية تمشي مع أي مهنة تظهر جديدة المهنة هذيك تتنظم وتعمل. وحكاية الإيحاءات، لا تجاوزنا الإيحاءات، لأنه تو الإجرام الموجود واللي عليه حملات هو راو بتاع تجنيد قصر، هو أنه يدخلوا للديار الناس عن طريق هذه التكنولوجيا شديدة التطور والمفتوحة للعموم دون رقيب ولا حسيب، باش يدخلوا جندوا قصر وباش يدخلوهم للرذيلة وباش يعملوا التجارة الجنسية بالولد الصغار وبالعبيد.
0: هذا موجود
1: باش يعملوا الابتزاز الإلكتروني وباش يعملوا أي هذا هو ظاهرة عالمية،
0: هذا موجود عند مخالفي القانون الكل،
1: مخالفي القانون الكل
0: مش بالضرورة
1: هو ظاهرة عالمية. وأعتقد أنه في الجانب بهذا الأخلاقي تحديدا هو المهمة الكبيرة اللي يلزم زاد الحس الأمني والأجهزة الأمنية تكون عندها القدرة أو الكفاءة المهنية على متابعة مثل هذه النوعية من الجرائم اللي هي قاعدة تمر بسهولة أشد من الجرائم التقليدية والعادية.
0: واضح. تراه نمشيو توا الفقرة الموالية باش نحكيو في موزايك 24. موزايك 24. رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد أدى زيارة مساء الأحد لدور هيشر من ولاية منوبة، وحكي مع برشا مواطنين، حكي على الشغل، على العيش الكريم وتطهير مؤسسات الدولة. نسمع شوية.
3: رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة أداها مساء الأحد إلى حي دور هيشر من ولاية منوبة ضرورة تحقيق مطالب التونسيين في الشغل والعيش الكريم، إلى جانب مواصلة تطهير مؤسسات الدولة من مختلف مظاهر الفساد. وخلال الزيارة التقى رئيس الجمهورية عددا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والنظافة وخدمة الصحة والنقل وغيرها من الإشكالات اليومية، معتبرا أن المرحلة تستوجب مزيدا من العمل لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
0: واضح خليل.
1: واضح سي نوفل، يعني زيارة الدور هيشر هي تنضم الجملة من الزيارات، ربما هو اختيار تواصلي مع المواطنين يعتمد فيه الرئيس لقياس محرار الشارع التونسي من خلال الأماكن اللي ربما هما في أكثر، بتشوف الأحياء، نوعية الأحياء اللي نشيلها، نوعية الأسواق اللي نشيلها، الأماكن الأكثر تعبير اليوم على مشاغل وربما حتى على آلام المواطنين. يعني ضروري جدا أنه اليوم في سياق كيما هكا في إطار عام قاعد يوصل للرئاسة ولكل أجهزة الدولة بأنه فما شوية تذمر من المواطنين من نوعية الخدمات المقدمة لهم، سواء الخدمات البلدية في مستوى النظافة، سواء خدمات النقل، وسواء اكتوائهم بنار السوق ونار الأسعار اللي هي توا الإشكالية الأكثر معناتها ظهور وبروز في تونس. علاقة بين المسؤول السياسي وما بين الشعب التونسي نعتبر أنه هذا مهم جدا، ولكن الأهم منه دائما هو أن اليوم نعمل البيلون تاعنا ونعملوا شنو المجهود اللي عملناه، ماذا يكافئه على مستوى العيش وإحساس المواطن التونسي بأن الدولة موجودة على خط تقديم الخدمات الأساسية، وخاصة القطاعات اللي خدمنا عليها أو الفئات اللي خدمنا عليها أو الفئات اللي مندرجة كأولوية في إطار المشروع السياسي بتاع البلاد، اللي هي الفئات المهمشة، اللي هي الفئات المعزة، اللي هي الفئات محدودة الدخل، الفئات الفقيرة، الشغالين اللي قدرتهم الشرائية تدهورت. أعتقد أنه اليوم لابد اليوم من لحظة تقييم وين وصلنا، وما نرضوش بالموجود ونحاول نوصله أكثر ما يمكن ربما في تلبية انتظارات المواطنين.
0: واضح. نجي زيدي.
2: هي زيارات هذه طبعا ولات زيارات دورية، يعني أما أنا أقول راو يلزم التركيز أكثر على غلاء المعيشة، لأنه فما حالة من القلق عند العديد من المواطنين من غلاء المعيشة، من ارتفاع الأسعار، ارتفاع تقريبا أسعار جل المواد، مانيش نحكيه على قطاع معين أو مادة معينة. صحيح ما عادش الظاهرة متاع اختفاء بعض المواد نقصت برشا وتكاد تكون منعدمة،
1: صحيح،
2: لكن الأسعار مازالت النسق متاعها مازال نسق متسارع. خذ انت يعني كي تاخذ القفة متاع المواطن اللي هي فيها الأساسيات اللي هي الخضرة، الغلة، حوت، لحم، الدجاج، شوف الأسعار متاعها أسعار مرتفعة الحقيقة، معناها مرتفعة، والقدرة الشرائية متاع المواطن، أو نحكي على المواطن متوسط الدخل، محدود الدخل، ما عادش خلط على برش حاجات، ما عادش يخلط على اللحم ولا على اللحم. مكتوف اليوم على كيلو اللحم العلوش بستين دينار.
0: باش نسألك، هل تقصد وهذا اللي قلقنا، فما ارتفاع طبيعي مرتفع بطريقة غير منطقية؟
2: طبعا
0: يعني شوف مثلا كيلو اللحم يكون نعطي رقم بعشر ألف، كي يطلع يولي باثناشن ألف مفهومة، أما مش بعشرة بعد عام يولي ستة، معناتها غلاء الأسعار الغريب.
1: تقصد بطريقة تجاوز حتى القرار نفسه،
0: لو أنا كي نسمع في بطريقة البيع ولا السمسار يحب يغلي يزيد،
1: أنا كي نسمع في سلاح شوف هيك السقف اللي حق الكيلو حي قداش في ميزان معين، والكيلو حي قداش في ميزان أقل، ويلزمك ما تمشي كان البلاصة اللي احنا حددناها
0: زوزو بلاي، معناتها علاش مش بارتو
1: كي نسمع هذا نقول القرار موجود، كي نشوف الواقع نقول تم تجاوز هذا القرار. وهذه المشكلة هنا هو السياسي القدير تكمن قدرته في معناها معالجة النقائص. عندنا حاجة، عندنا ثغرة، عندنا ثغرة ما بين التونسي وما بين السوق، هذه الثغرة هذه يلزم نعالجوها بواقعية.
0: مثلا هذا العلوش، قبل ما نعطيك سينيجي الموضوع لأنه مثمر، العلوش به بدأ اليوم تطبيق قرار بالميزان، ما الذي يمنع ما نعرفش كتاب عشكون وزارة من الوزارات عسلامة كل نقاط البيع عليها ميزان وما يفوتوش الكيلو هذا، ما الذي يمنع أنهم
4: كل نقاط البيع
0: أي كل لا. الرحبت كل شنو لا
4: كيفاش
0: ولا كيفاش
4: نسأل أنا نسأل
0: لا. مثلا في كل نقطة بيع ميزان
4: هو المكسيم
1: هو نقاط البيع
0: المنظمة، لا كل نقطة بيع فيها ميزان،
1: شوف نقاط البيع المنظمة مش تلقى فيها ميزان، هذا هو
0: لا الهامش يرجع لنا يا ديش نقصد انا
1: لا المشكله
0: اللي بيع في رون بوين امور هذاك ما تشريش من عنده، لكن
1: صحيح قولها انت ما تشريش من عنده، انا زاد
0: مش تقول لي زوز نقاط بلديه في ولايه ولا
1: مواطن يا اخويا مهما كانت بعيده نمشي نقطه البيع المنظمه نحط على البسكوله وما نشجعش اللي يبيعوا في الزنق
0: يرحم والديك. نقصد ما راهو نقصدش نقاط بيع البلديه المنظمه الرحبه العاديه يا اخي ما تنجعل، ما الذي يمنع سينيجي قصينا لك على التسلسل افكارك ميسيل شيء خاطر موضوع ما الذي يمنع مثلا في وزارة التجارة وزارة الفلاحة منعرفش تبعنا وزارة بلديات
2: أنا مش نحاول نجاوبك على سؤالك،
0: ما الذي يمنع فاصل صغير ما لبش نتشوقه أكثر جواب نجي سعيري فاصل ونعود
5: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو، ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس، وفرح صغيرك ببلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت ترافل تو دو.com ولا اجيو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري
6: Agile Energy توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth La performance italienne disponible chez Agile Energy.
7: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، ملا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
8: خدمة تحكي لغتي.
9: ميديماك كل يوم السنة جمعة من الصنعاء المنسحتين نوفل ورتاني.
0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لميدي ماك. دونك كيما الشارع التونسي، معناتها نبض الشارع التونسي اللي هو غلاء الاسعار، كيما كان يحكي سيناجي وسي خليل، الغلاء غير المنطقي. بمعنى شريت علوش بمليون، من المفروض بعد عام يولي مليون وخمسين، مليون وثمانين، مليون ومية. اما نشري علوش بمليون نلقى البياع اللي هو مش الفلاح، ديجا البراكاج اللي يصير للفلاح هات كبشك وبروح غريب، يولي يبيع فيه بزوز ملين لهنا الغريب. دونك ما الذي يمنع
4: الفلاح يبيع السعر؟ ما نرى وصوم به ذلك،
0: يعني ما الذي يمنع أنه يتخذ قرار كل نقاط البيع الواضحة بالميزان؟ تفضل سينيش.
2: بلاي قبل ما نحكيه في العلوش نحل قوس صغير مدام نحكيه على الأسعار، وهل السؤال الكبير علاش الزيادات هذية قاعدة تصير بشكل غير منطقي؟ هل من المعقول هنا، مش نعطيك اكزامبل مثال حي، الحوت مثلا، به ثم اصناف من الاسماك برشا توانسه ما عادش يخلطوا عليهم. نحكي على لي بواسون نوبل، يعني الاسماك اللي معناها سعرها الكيلو، سعر الكيلو وصل 70 و75 دينار الكيلو، اللي هو يجيب لك 4 5 كعبات. الحوت اللي هو كان في متناول الجميع، الناس كل، نحكي هنا على السردينة مثلا،
1: حوت في كاتيجوري معين
2: ولا ياكل الحوت
0: البوغا السردينة تريليا شوية،
2: حوت لازرق، الحوت لازرق بيه. هل يعقل أنه سعر مثلا كيلو السردينة يمشي من 4000 أو 5 دنانير
4: كم بلفين هو
2: يوصل؟ لا ما أنت رجعت برشا
0: جمعتين التالي ريتو ب 17 دينار سردينة،
2: السردينة توصل ل 16 و 17 دينار. السكومبري اللي هو حوت أزرق ما يبعدش برشا معناه على السردينة، يوصل ب 18 دينار وب 17 دينار،
0: 5000 6000
2: اللي راهو ماهوش راهو. أنا واحد من الناس نعرف نفهم شوية في الحوت، ماهوش شكل، خطر فيه أنواع أصناف. ثم صنف معناه اللي هو اللي يقولوا له سكومبري بوريشه، معناه ذاك ما عادش شوفوه، ما عادش يترى، ما عادش نعرفش علاش. هل الزياده هذه في اسعار الماده هذه اللي هي ماده حيويه وماده اساسيه،
0: هل هي مبرره؟
2: تعوض اللحم، تعوض اللحم، لانه اللي ما يقدرش على 60 دينار و 65 دينار نتاع اللحم العلوش يمشي ياخذ كيلو سردين، ياخذ كيلو سردين ب 16 دينار. به نجيك للعلوش، ثم حل،
0: لانه بيع سردينه يقول اللحم غلي خنغلي انا
4: قريب يتباع في رحمه كامل
2: هكا. وكي تسال الحوايت يقول لك لا راهو انا نخو فيه غالي، تمشي تسال
0: والله نخدم بالخساره.
2: تفضل السيد اللي يعمل في الصيد البحري يقول لك انا راه المزوط غلي ودرسوه.
0: ارجع لي العلوش، واحنا في الجمعه
2: على العلوش ثم حل كانت تنجم تمشي فيه وزاره التجاره ووزاره الفلاحه، يعني كانت تنجم الدوله التونسيه تمشي فيه. هي تو نقاط البيع تابعة شكون؟ المساحات اللي نشوفوا فيها
0: بلديات
2: تابعة، إما البلديات ولا تابعة وزارة فلاحة ولا تابعة تابعة وزارة التجارة أكل مثلا كما شركة اللحوم. ما الذي يمنع وزارة التجارة أنها باش تفرض على كل، سواء كان منتج ولا سمسار، هما 80% منهم وسطاء قشارة، ما الذي كان يمنع وزارة التجارة أن تفرض عليهم أنه اللي بيش يجيب عليه شو يبيعهم في المساحة هذيك في الفضاء ونقطة البيع اللي تابعة الدولة، تابعة البلدية وتابعة يعني تابعة الدولة، يبيع بالكيلو
1: يسيدي يطلع
2: فما يسيدي. كانت تنجم وزارة التجارة وزارة الفلاحة يعملوا اتفاق مع المجمع المهني، مع المجمع المهني للحوم ومع اتحاد الفلاحين مع الغرف مع كذا، يلموا الناس كل اي سيدي انا هاو مش نفتح انا نقاط البيع هذه المنظمه، وراو نحب العلوش يتباع بالميزان، نتفقوا على الكيلو. شفت التسعير هذه كان ينجموا يعملوها ويتفقوا عليها شهرين التالي، وبطبيعة الحال يعني الدولة باش تمنع يعني بقوة الأمن بالمراقبة الاقتصادية،
0: وحتى المواطن يولي واعي
2: باش تمنع الانتصاب الفوضوي خارج نقاط البيعة هذه المنظمة،
0: يعني ما يعملوش كل بنان، يمنعوه بالحق،
2: يمنعوه بالحق مش بال في أوض اللي معناها وزارة التجارة قعدت معناها تعطي في معلومات، ويبدو أن المعلومات هذه معناها ما يش فيابل، تقول لك هاو شركة اللحوم مش تاخد 3000
0: وقال لك هانا باش نجيبوا 20
2: الحلوش، لا وردت لا شريت من عند المنجين. كي انت معناها غير قادر
9: يا اخي انت باش تجاوبنا ولا باش تسال برك؟
2: لا لا انا قاعد نجاوب فيك قاعد
9: نجاوب على جاوبنا
2: السؤال هذا يجاوب عليه جاوب عليه المسؤول الاول عن هذا القطاع، على خاطر لو كان صار اتفاق من الاول ولم المنجين كل مربين شكون اللي عنده عليه ليش باش يحب يبيع ويتم يكون فما استعداد كما برشا دول استعدت كما الجزائر استعدت مشات استوردت من اشهر استوردت مليون راس وكما المغرب استوردت السودان مصر البلدان الاسلاميه استوردت كميات كبيره على خاطر تعرف اللي القطيع اللي عندها ما يكفيش تونس ايش عملت لا استوردت ولا نظمت عمليه البيع ما استوردتش وما ينجمش يستوردوا تو سي انتهى الامر يعني حصل ما في الصدور بلا دقيقه خليل مجرد توقيع قرار جماعي يوقع عليه وزير التجارة ووزير الفلاحة ورئيس اتحاد الفلاحين وغرفة الجزارين ويوقع على قرار أنه ويحدد القرار هذا
9: سوم الكيلو
2: سوم تسعيرة الكيلو يا سيدي مك
9: تزيد حتى دينار الفين ميسيلش
2: دينار تزيد 5000 تعود تبيع لي أنت الكيلو ب 25 دينار يا سيدي بيحولي ب 30 دينار حط قول راو ممش نبيعه ب 30 دينار وبرا امشي راك باش تلقى العلوش نتاعك بالميزان
9: حتى المواطن يولي واعي وزن اللي وكان
2: بالطريقه هذه يا نوفل العلوش اللي كانوا يغليوا عليه اللي السماسره
9: يطيح في مينيموم 30% مينيموم
2: اكثر يطيح اكثر علوش نتاع اللي عاتيه كانوا يعيطوا عليه بمليون و800 نجم يتباع بمليون يتباع حتى ب 900 دينار دونك بما ان الاجهزه هذه غير قادره على السيطرة على هالفوضى هذه دونك قاعدة الأمور هكذا
1: هذا هو اللي هذا هو
9: فقط اللي شكرا خلي
1: هذا فضل. هو اللي ما عندهش تبرير لولاني عنده تبرير ما استوردتش يا سيدي لأسباب تقشوا فيها نفهم لكن هيك عدم الاستيراد يزمك تعوضوا تسعى إلى العدالة والعدالة في السعر والعدالة بين المواطنين والتنظيم وسبق
9: انه وما تخليش السمسارة يتعرفنوا علينا ما تخليش السمسارة تمشي له يقول لك ايش اللي كان عجبك
1: ناخذ مقارنة عنوانها الضغط يجيب احنا تحدثنا برشا على الجدار الاخير اللي هو الدواجن ها مؤخرا تمشي تلقى 8500
9: اي صحيح
1: الدجاج كان هكا ولا لا معنى كيف تشدد الرقابه والضغط والدافع على المواطن راهو الاجابه باش تلقاها في الواقع
9: حتى المواطن تعطيه في دين سلاح باش يحارب
1: عملوا مجهود
9: واضح
2: يلا نمشي كان تسمح لي بسرعه انا سالت واحد سمسار وسيط قشار معناها نتاع قلت له بالله كتابته العلالش للسوق كيفاش تحدد انت سوم العلوش يعني اعطيني الطريقة خاطر علوش هنا تلقاه بمليون ونص هنا بمليون وسبعة
9: كيفاش جاوبك شو
2: قالك قال لي بالهمة
1: بالهمة بالعين
2: بالهمة وهات وقال لك علاش علاش سألته أنا على خاطر اللي حدد السوم واللي طلع على سوام واللي عمل المضاربة هم القشار
9: اي طبعا
2: الوسطاء وقطاع الوسطاء ولوبي الوسطاء للأسف الشديد طلع لوبي يتحكم في مسالك التوزيع
9: وخنقولك الفلاح يجيب واحد يفرض عليه يشريه من عنده كل فلاح يجرأ ويمشي الرحبة يبيع يدمره ويفرض عليه يزيد في سموتره خلينا نعطيو فيس على الأرقام من بعد في الصميم باش تحللهم أرقام معهد الأحصاء ولزمهم يمهدهم ساعة وحدهم به معهد الوطني الأحصاء تشغيل والبطالة مثلا في تونس الثلاثي الأول فما تحسن مقارنة بآخر ثلاثية من 2025 عدد ناشطين اقتصاديا الناس تخدم وتلوج على خدمة وصل ل 4,268,000 تونسي بزيادة 13,000 شخص مقارنة بآخر 2025 نسبة النشاط ارتفعت وصلت 45.9% أكثر قطاع شغل توانسة قطاع الخدمات أنا تفاجأت نسبة 52.9 بعد الصناعة المعملية 19% ثم الفلاحة والصيد البحري 15.7% دونك الاقتصاد التونسي مازال قائم على الخدمات نسبة البطالة هبطت شوية من 15.2 تحت 15% عندنا 641,000 تونسي عاطل على العمل أما شوفوا
1: الأرقام التي داخل الأرقام هي اللي
9: تعطيك لحظه في البطاله بصفه عامه سينيجي بطاله الرجال 12.3% بطاله النساء 20.7 مراه على كل خمسه بطاله في الارياف في الوضع اصعب بطاله اصحاب الشهائد العليا ارتفعت
1: فوق 24
9: اي اما اسمع بطاله الرجال اصحاب رقم هذا مرعب
1: 14 سنين
9: 14.2 بطاله الرجال و 32% بطالة نساء. مرأة على ثلاثة متخرجات بطالة. مع الرجال 14 ونساء 30. غريبة جدا. دونك ثم تحسن طفيف في سوق الشغل. بطالة هبطت شوية. أما فما ثلاثة مشاكل كبار. بطالة شباب مرتفعة. نساء أكثر فئة مضرة وشهيد العريا. ما عادش تضمن خدمة كما قبل. بالنسبة للنمو الاقتصادي زاد. نمو مقبول نوعا ما 2026 فما تفاوت بين القطاعات. دونك الاقتصاد التونسي كبر ب 2.6% مقارنة بنفس الفترة من 2025. دونك الثلاثي الأول 2026 كان خير من الثلاثي الأخير من العام اللي فات. ولكن القطاعات اللي دفعت النمو، الفلاحة كانت النجم الأكبر 3.67%، الصناعة تحسنت زاد المعملية 3.1%، الصناعة الغذائية زادت فوق 15%. أما الإشكالية في قطاع النسيج والملابس اللي هو قطاعنا المميز أهبط ب 5.8%. المناجم تحسنت 3.7%. مستخرج النفط والغاز أهبط، وأكبر ضربة كانت في قطاع البناء اللي يعيش أزمة، تراجع ب 7.1%. ركود في المشاريع والاستثمار العقاري وبنية تحتية. وديجا التونسي يقول لك ما عادش المرامات محلولة كالعادة، عرفت ما عادش تحس مرميت برشا محلولة، والخدمات قعدت واقفة. دونك هذا هو دونك الأرقام. تراه نمشيو استنتاج أول في الصميم، بعد نجمعو ناجي زعير. يلا في الصميم. في الصميم قراءة في مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء حول النمو الاقتصادي ونسب بطالة، بوادر التحسن ولكن صعوبات.
1: بوادر تحسن ولكن صعوبات، هذا يؤدي بنا إلى ربما تأثير الموضوع اليوم. لازم زادة نكون واضحين ونقولوا اللي نحن ندرسه توا في الثلاثي الأول من 26 في أرقام ارتفعت على الثلاثي الأول تاع 25. وبالتالي ما عادش نمشيه للتشاؤم، نمشيه لما يسمى بالتفاؤل الحذر. شنو التفاؤل الحذر؟ بمعنى ما نجمش نقول أن ما تحسنناش، لأن تحسننا فعليا بالأرقام، ولكن التفاؤل يكون حذر، يقول أن نسبة التحسن هذه ربما ما تعكس قيمة المجهودات، وما تعكس برشا التطلعات الموجودة، وما تعكس حتى الأهداف اللي ترسمت أو رسموها التوانسة باش يخرجوا من مرحلة الركود إلى مرحلة السير العادي للاقتصاد وصولا إلى مرحلة الازدهار. ما زلنا نحكي في النسبة الطفيفة، ولكن هذه النسبة نستطيع قراءتها إيجابيا قياسا للموجود، بمعنى أنه راهو ديما ثم وضع يحكم فينا، والوضع اللي يحكم فينا قاعد من عام لعام يزيد يدفع الدول إلى مزيد الإجراءات التقشفية وليس إلى مزيد التشغيل والمراكمة الاجتماعية. وهذا صحيح بنسبة 100% في العالم كامل. تونس وقعت في أوبليغاسيون تاع حاجتي. حاجة الأولى أنه تقرأ مواردها وتقرأ الظروف المحيطة بها وتقرأ جوارها وتقرأ العالم كامل، تقول هي بلاد مدعوة إلى التقشف في الأنفاق وترشيد أنفاق الموارد وترشيد معناها كتلة الأجور إلى غير ذلك. لكن كي تشوف الأهداف اللي حطيناها، فتونس مدعوة توا للأنفاق، وأني أضحي لماذا؟ لمداوات جراح قديمة. بمعنى أنه اليوم المؤشر البطالة اللي نحكي عليه سينوفل واللي تراكم لسنين طوال، واللي أنت من جملة النسب اللي قريتها فيه عندها دلالة كبيرة برشا. وقت تقول لي باي زدنا عدد المشغلين، لكن بطالة أصحاب الشهيد زادت بأرقام مقارنة بنفس الفترة من عام ناول، فإن نفهمه أنه ثم مشكلة أرقام داخل الأرقام. التحسن ما تحسه إلا ما يكون تحسن عام وتحسن دال، بمعنى وقت اللي أنت 24% من أصحاب الشهائد هم اللي يعانيون في البطالة مع التفاوت بين الجنسين اللي حكيت عليه أنت، فإنه يزمك تسأل سؤال، هل ترى أنه الشهائد أو تصوري أنا نظام الشهائد الجامعية في تونس يؤدي أو لا يؤدي إلى سوق الشغل؟
9: أرجع
1: أنا ربما راني قريت الناس في اختصاصات باش تخليهم بعض ضايعين وما ينجموش يتأقلموا.
9: إشكالية داخل الإشكالية.
1: إشكالية داخل الإشكالية مع احتياجات السوق. كي تقول أنا توا بعد هذه الجراحات وهالسنين 641 ألف بطال، نقيسها أنا بمعيار التوازن الاجتماعي اللي حاجتي به، نقيسها بمعيار العدالة الاجتماعية اللي خليته أنا شعار مركزي للمخطط التنموي 2026-2030 ولكل ميزانية تتالت على البلاد منذ 25 جويلية 2021. نقول رانا مازلنا، علاش مازلنا، وكيفاش نربحوا رهان التشغيل؟ رهان التشغيل فيه زوز أطراف، فيه القطاع العام اللي يجب أن نسجل أنه رفع التجميد عن الانتداب. وديجا هاو ثم المناظرات ولات بخلاف التصويت الوضعيات، المناظرات موجودة ولا سادة اليوم أو في المدة هذه يعديوا في المناظرات وغيره. رفع التجميد على الانتداب ودمج الحالات الاستثنائية وكله، ومعاه قدرة هذا القطاع الخاص على استيعاب اليد العاملة، فنفهموا أنه راه من نجمه نحلوا مشكلة البطالة كبطالة كظاهرة اجتماعية، إلا ما نحلوا مشكلة النمو الاقتصادي كظاهرة أكبر، بمعنى أن نوفروا المشاريع المشغلة، أن نفعلوا هذك الشركات والاستثمارات الخارجية الكبرى، أن نشجعوا الاستثمار الداخلي. وهذا هو المهم الآن. المهم أن نقوله تونس راهي في أرقامها تصاعدية، لكن هذا التصاعد لا يعكس طموحات شعبها اللي حب مخير، لا يعكس طموحات دولتها اللي ترسم من الخيارات ما تريد أن تصل به إلى التوازن الجهوي والتوازن بين الفئات. وكشفت حتى بين الريف والمدينة هناك اختلافات في نسب البطالة. نرجع اليوم للنمو الاقتصادي اللي فعلا في ظرف كما هكا، ما تقول أن النجم أنا نثمن الأرقام اللي قاعدة ترتفع في القطاعات الحيوية، وأني عملت 2.6 نمو مقارنة بنفس الثلاثي من عام ناول. ولكن مثلا قطاع الفلاحة اللي هو الرافعة متاع النمو اللي صار ب 6.8%، هل هذه مقدرته الفعلية على النمو ولا لا؟ وقت أن أنا نقول قطاع الفلاحة قدش عندنا من فرصة ضايعة في التصدير، لأن ما نثمنوش الإنتاج، ولأن نضيعوا الإنتاج، ولأن ما نخزنوش، فأني نجم نعمل به 15 و16% مش 6% قطاع الفلاحة، إذا كان نعرفوا كيفاش الدورة الاقتصادية متاعنا تستوعب الإنتاج الفلاحي وتثمنه وتصدره. كيف كيف وقت قلت تحسن طفيف في قطاع المناجم ب3.7% وقت اللي هو كان نقطة قوتنا المركزية، وكنا رابحين المنافسة فيه على مستوى
9: النسيج. مش كان نقاط قوتنا
1: النسيج، هو
9: نسيج تو عنده سنوات ينحدر،
1: هو قطاع الآن شبه مشلول، والنسيج كان كما قلت قوة تونس من نقاط قوة تونس، والنسيج تضرر بموجب زادة الاتفاقيات اللي عملتها تونس، وبموجب أن هذا القطاع يلزم زادة إجراءات من الدولة باش تحميه. ولكن أي نقول لك أنا قدرتنا استخراجية على الفوسفات تقارنها بالرقم اللي قدموا الفوسفات في نسبة النمو، فتقول القطاع هذا عندنا برشا ساعة مستغلات لتو ما استغليناه ومفتوحة فيهم سوق عالمية كما حق الاستراورتين، وعندنا برشا واحنا نحكيه على خنجدو تجهيزاتنا وآلاتنا باش نرجعوا نسق انتاج الفوسفات الى مؤشر 2010. تو عندنا 16 سنه نحبوا نرجع لمؤشر 2010 تاع 8 مليون طن اللي احنا تو حتى نصف تقريبا ما خلطناش. ولهذا عندنا تونس عندها الامكانيه باش الارقام الطفيفه تتحول الى ارقام ايجابيه. مازال عندنا خدمه كبيره، ولكن نؤكد ايضا اننا نتحسن، واننا خرجنا من منطقه المحاذير الكبرى ومخاطر الركود والانهيار. هذا مهم في انتظار الاهم.
9: واضح يعطيك الصحه خليل. نيجي زعيري، منين تنجم تاخذهم الارقام هذا؟
2: اولا الفارق بين الاناث والذكور موجود، شفناه حتى في نسبه المشتغلين. لانه كي نقول لك انا راهو في تونس مع عدد السكان الناشطين، وهذا حسب ارقام معهد الاحصاء، عدد السكان الناشطين في تونس وصل ل 4,268,000 شخص، معناها يخدموا. هذه ارقام الثلاثي الاول من الثلاثي الاول 2026، فيهم 2,888,000 ذكور و 1,379,000 اناث. دونك الفارق موجود حتى في عدد الناس المواطنين اللي يخدموا. فيما يتعلق بالبطالة، راهو صحيح فما تراجع، فما انخفاض، مشات نسبة البطالة من 15.2 ل 15%، ثم تراجع بين الثلاثي الرابع 2025 والثلاثي الأول 2026، فما تراجع ب 3500 تقريبا عاطل عن العمل به. ويمكن المناظرات اللي عملتهم الدولة في المدة الأخيرة خفوا شوية، خفوا معناها شوية، لكن يبقى الرقم كبير. عندنا اليوم 641,000 عاطل عن العمل في تونس، ونسبة معناها البطالة في المناطق الريفية أكبر بكثير، لأنه في المناطق في المدن فما 14.4%، في المناطق في بعض المناطق الريفية توصل 16.5%، وهذا رقم نسبة كبيرة. علاش؟ كما كان يحكي خليل، راو الدولة وحدها ما تنجمش تستوعب كل طالبي الشغل، والدولة مش مطلوب منها أن باش تستوعب هالعدد هذا كل، يعني ما تنجمش الدولة حتى في أفضل حالاتها، حتى لو كانت نسبة النمو في 6 و7%، ما تنجمش الدولة تستوعب 80,000 أو 100,000 كل عام، مستحيل، ما ما ما, ما تنجمش تصير هذه. هو اليوم معناها الدولة تعاني من تضخم كتلة الأجور وتضخم العدد الكبير من الأعوان، أعوان في الدولة.
9: باش نعطيك على البطالة كلمتين على البطالة اللي هي معناتها تونس ديما كل رئيس يجي سينيجي يحب يحارب البطالة. به في الألفينات كنا راو بين 11-13% البطالة، 2011 طلعت 18% وقاعدة تطيح لين وصلت 15%، معناتها ما رجعناش لسنوات كانت تسمى بالأزمة. 2009 10 أزمة البطالة.
1: شوف فيسع الرقم كي تبدأ باش تصلحوا النقطة في تعيزمك نقطة في 30
9: معناتها
2: علاش كانت في المستوى ذاك
9: البطالة يلزم ترجع ل 11-12%.
2: خليني أقول لك في السنوات اللي السابقة قبل الثورة الدولة كانت سنويا تستوعب بين 70-75 ألف حجم الانتدابات،
9: نسبة النمو في 5-6%.
2: وعلى خاطر تعرف انت كل نقطة نمو راي تعطيك
9: 10,000
2: بين 15,000 و20,000 موطن شغل. احنا نسبة النمو 2.6%. المشكلة نوفل سمحني العفو، تونس تحتاج الى نسبة نمو بين 5-6% باش تنجم تستوعب الأعداد الإضافية من العاطلين عن العمل. خاطر شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد تصير معناها كما النسق التراكمي، كل عام أنت عندك نسبة مجموعة من العاطلين، الانتدابات ظلت لسنوات
9: مسكرة، تخدم 20,000 وتخلي 20,000 يمشيوا أكثر.
2: دونك العام الجاي 20,000 اللي خليتهم مش يزيدوهم 20,000 خرين أو 30,000 خرين، وهكذا دواليك لين وصلنا للعدد هذا. قلت لك راو الدولة غير قادرة أنها باش تنجم تستوعب أكثر من هكا لعدة أسباب، أهمها أنه مايش قاعد الاقتصاد نتاعنا مش قاعد يخلق في الثروة بالمستوى المطلوب.
9: كما قلت أنت راو الخواص يخدم أكثر،
2: فوالا همشي يجيك القطاع الخاص. به كان ناخذوا شنية القطاعات اللي تاخو أكثر القطاعات تشغيلية في تونس، همش أقول لك عليهم. هم ثلاثة قطاعات كبار في تونس عندهم الطاقة كبيرة برشا من تشغيلية. عند قطاع الخدمات في 52.9%، قطاع الصناعات المعملية 19%، قطاع الصناعات غير معملية 12.3%، وبعد تجي القطاعات الأخرى. يعني اليوم يلزمك أول ساعة يلزم خلق يعني حركية جديدة في القطاع الخاص، يلزم تونس تنفتح أكثر وتجيب أكثر استثمارات خارجية. راهو القطاع الخاص شفت الاستثمار، يعني أنا أقول لك اليوم ما عادش نجم الدولة تعول على القطاعات التقليدية كما هاو سياحة هاو كذا هاو. اليوم فما قطاعات عندك الفلاحة، اليوم لو كان الدولة خمت من سنوات التالي باش تستثمر أكثر وتشجع على الاستثمار وتحط الأراضي، يعطيك صحة هاك الأراضي، أراضي الدولة الأراضي الفلاحية اللي مهملة راهو أعطيها للناس، أعطيها للشباب، خلي يخدموا تعملنا، لكن يمشي بينا سق بطيء جدا.
1: في المجلة الجديدة متاع الدرشنية في الإطار
2: وهو هو هو قاعدين يعدلوا في مجلة الاستثمار وكذا. عندك عندك عندك ثم مثلا راهو قطاع الفلاحة مثلا مربوط عضويا بقطاع الصناعات المعملية ومربوط بقطاع الصناعات الغذائية. قطاع الصناعات الغذائية هو وحده راهو قطاع كبير برشا ينجم يستوعب أعداد كبيرة. دونك شفت ال 641,000 ينجم لو كان جات فما نسق الاستثمار الخارجي في القطاع الخاص، لو كان جاي يمشي بنسق سيدي ما نقولش أنا كل عام نعملوا نقطة ولا زوز ولا ثلاثة نقاط ولا يسيدي نعملوا نقطة ولا نقطة ونص، كي نعملوا نقطة ونص أو نقطتين راهو نجموا الحجم الكبير متاع البطالة اللي يجم ينقص كل عام بصفة كبيرة برشا. دونك يلزم اليوم القطاع الخاص، يلزم تشجيع القطاع الخاص، تشجيع المؤسسات الخاصة على الاستثمار الداخلي، ويلزم حركية أكبر وأكثر لجلب الاستثمار الخارجي. ويلزم الدولة اليوم تحط اللي عندها الكل، ما نحكيش على القوانين فقط لكن نحكي على الامتيازات والتشجيعات القطاع الفلاحة ولا شجعوا على الاستثمار. راو يا نوفل فما راي ملايين المساحات من الأراضي متاع الدولة الأراضي الفلاحية اليوم اعطيها سمنها اعطيها للناس. راو عندك شباب نجم تكونهم راي تعملت التجربة تكونهم في ظرف شهرين ثلاثة من زمان تكونوا تعملوا فورماسيون
1: تريزاكسيلي
2: فوالا فورماسيون اكسيليري وتهيئوا واعطيه المبادرة. انت عندك مؤسسات مالية قاعدة عندها خطوط تمويل، عندك البنك التونسي للتضامن، عندك
9: حتى المشاريع الكبرى ونجيبه من دول أجنبية وكذا، معناتها يلزمك الحركية ضخمة،
2: يلزم خدمة كبيرة تقوم بها أجهزة الدولة أساسا، وكالة النهوض بالاستثمار، وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة، وزارة
1: مجلة الاستثمار الجديدة نستنى فيها،
2: مجلة الاستثمار حكينا عليها لما ولات
9: شكرا لك سي خالي،
2: كيما مجلة الصرف
1: حط ملاك الدولة
2: حط الكازي هذاك.
9: نرجع غدوة بعد فاصل، نرجع الأخبار ونرجع لكم غدوة إلى فيلمين
10: فرعون مع ليتر حالي.
11: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلاثي الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من نسبة هذية؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب بنسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهادة العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعليش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
12: فوق مش متمشى مع الشيء تلقى ساعات ليفد في بوش غالط على الأخر، معناته كي تحط أنت بياخد انكمبيتون بتبيع بشي خدم عبيد انكمبيتون كيف معناته؟ أنا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطالة بشهيدهم مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، ما طيب نقول كيف المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزمة معناه كل بات ما يحطش في البوست الليزم من قبل الليزم بيبعون كل قاعد نشوف فيه ما طيبرش هذي كل اللي يقول لك انه مبسنس البطالة بيهد يقرأ بعضك يقعد بطالة في الدار مسخطوة بيهد بالمعارف يدخل وهنا قاعد في الدار دونك يبالي يدخل في دومين ايه في الدغوغ مش يمسى معناه كل
13: فيه ما فهمش خدمة الخدمة ولت بالمعارف جادتها هي خدمة بالمعارف يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمك علاش خدمة ولت بالمعارف ما هذيك المشكلة صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق وبالحق مشكلة وكيف يرغى ما يفضل هو اللي يقولك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة قولك أخويا خلنا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا نوتا.
11: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم هالاثنين.
10: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورام مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورام باي موزايك فام. الأولى في تونس.
14: منير أنا ما عادش النجم لفريجيدير تثلج وزيد ضيقة وما تهز شي.
15: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب علي كل شي.
16: وين لقيت لكم أسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع بأقوى تكنولوجية التبريد، الرانجمون براتيك والإيكونومي دينيرجي، لساعة والمتانة والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل بأعز زوم مع تليفونكن سهلها تسهيل.
17: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 ونصف مساء.
18: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش بش ترجع بالكل.
19: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسيبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
20: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجوده وصوب ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين. انت عليك بالحركه وفريغو تكنيك تجيب لك البركه. وباللي زوفر على الفيسبوك نمدوك.
21: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
22: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
23: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر مؤخرا عن وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 بهدف تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع التي بلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى. وأبرز مقتضيات إجراءات التسوية تتمثل في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي، مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية، لكن شريطة إتمام العملية قبل موفى شهر ديسمبر 2027. عجز الميزان التجاري التقي يسجل إلى موفى شهر مارس شبه استقرار، إذ بلغ 2969 مليون دينار مقابل 2983 مليون دينار في السنة الماضية، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 18% خلال نفس الفترة. وزارة الشؤون الدينية تعلن أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على مستويين اثنين، الأول عن طريق متابعة الواعظ المحلي للمسألة، والثاني عن طريق العرائض التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا. والوزارة تؤكد في رد على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان أن كل معتمدية يوجد بها على الأقل واعظ محلي يتولى المتابعة والإشراف على حسن سير الشأن الديني في المعالم الدينية الراجعة له بالنظر، ويقوم بتقييم الشكايات الواردة وإعداد تقرير في الغرض يرفع للمدير الجهوي الذي يقوم بمزيد التحري في الوضعية ورفعها للإدارة المركزية. ويمكن لوزير الشؤون الدينية الاستئناس بتقرير الوضع الواعظ المحلي وتقرير المدير الجهوي والإذن بإجراء بحث إداري بالنسبة لبعض الوضعيات التي تتطلب مزيد التحري. عدد من أصحاب شهائد العليا ممن طالت بطالتهم بولاية القيروان ينفذون وقفة احتجاجية تزامنا مع السوق الأسبوعية بالمدينة للمطالبة بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 الخاص بضبط أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم. دوليا، باكستان تنشر خلال الحرب ضد إيران 8000 جندي وسربا من الطائرات النفاثة المقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية بموجب اتفاقية دفاعية بين البلدين، في الوقت الذي تطلع فيه إسلام أباد بدور الوسيط الرئيسي في حرب إيران. القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تقول إنها شنت غارات جوية جديدة على مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق نيجيريا أمس بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية وفي إطار تكثيف العمليات المشتركة ضد الجماعات المسلحة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في ميدي مايك.
24: الأولى في تونس.
25: ميدي ماغ، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء. ميدي ماغ
26: مع نوفل ورداني.

0: رجعنا هذه ميدي ماغ. مرحبا بكم في الساعة الثانية. برشا أخبار وبرشا حكايات تستنى فيكم. بالتوفيق لتلامذة التوينسة، تلامذة بطبيعة اللي بدأت سومين بلوكي عند تلاميذ الابتدائي مازال، ولكن الكوليج والثانوي سومين بلوكي اللي هي الجمعة الأخرانية بعد الامتحانات. تجي الامتحانات اللي عادي امتحان ويروحوا إن شاء الله ربي يوفقهم، ثم باش تبدأ الامتحانات الكبرى بعد والمناظرات ونخلطوا للبكالوريا. هذم الأيام الأخيرة اللي مجهود عام كامل وتعب عام كامل، إن شاء الله ربي نجح تلامذة الكل. باش نحكيه على هذا وعلى أقل من الباك ودوره الضغط هذا، كيفاش نجمه نحملوه، كيفاش نجمه اللي قريناه عام كامل نعرفه نعبره عليه، وباش يعاوننا في اختيار حتى التوجيه في المستقبل. معنا سي محمد بشير الهيشري، مستشار أول في العلم والتوجيه المدرسي والجامعي. سي محمد بشير مرحبا بك.
1: يا عيشك، مرحبا بك، تحياتي ليك وللحضور.

0: مرحلة بالنسبة للسنة الدراسية، وباش يكون محدد في عديد معناتها في برشا مستويات. المستوى الأول في الارتقاء أو الرسوب، هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية اللي هي عملية التوجيه اللي تخص تلامذة تاع السنوات الثانية والثالثة معناتها والأولى أيضا، أنه باش يكون محدد لبقية المسار ولبناء المشروع الشخصي الخاص بهم هما.
1: بالنسبة للارتقاء والرسوب فقط، ما يسالش من الخبرة متاعك الضغط، معناتها فما برشا مع ضد سومين بلوكي ولكني دخلت في عاداتنا، لابد من تخفيف الضغط أقصى ما يمكن. لابد التلميذ يعرف أنه مش المراجعة متاع النهار الاخر هي اللي باش تحدد مصيره، معناتها لازم ياخذها باكثر راحه نفسيه. يظهر لي السمين بلوكي هذه لانه خدمه عام كامل هي اللي باش تظهر.
0: هو من المفترض انه عمليه التقييم، خاطر بالنسبه للاسبوع المغلق او حتى الاسبوع ما قبل المغلق، خاطر الامتحانات راهي انطلقت منذ منتصف الاسبوع السابق الفات، من المفترض انه تكون عمليه تقييميه وما تكونش تحمل معها عديد الضغوط بالنسبه للمتعلمين والعائلات نتاعهم. لكن للاسف معناتها حاليا ثم تركيز مفرط على عمليه التقييم وعلى معناتها النتائج الدراسيه اكثر من المكتسبات المعرفيه، خاطر في بعض الاحيان هناك بعض الاعداد وبعض الارقام ما تعبرش على المستوى الاكاديمي ولا المعرفي نتاع التلميذ ولا نتاع التلميذه. صحيح فما برشا ضغط، والضغط هذا معناتها نشوفوه في الأسر نتاعنا، خاصة عند الأولياء وقت اللي يمارسوا نوع من الضغوطات بطريقة معناتها غير مباشرة أو بطريقة لا واعية. ولهنا باش نتحدث على بعض الممارسات اللي ماذا بينا معناتها يتفاداهم الأولياء على غرار المقارنة. الولي يلجأ إلى المقارنة في باله أنه هذا للتحفيز ابنه بمقارنته بأخوه أخته بجيرانه العائلة. لكن في بعض الأحيان عبارات مثل شوف فلان كيفاش عمل ولا شوف أختك عمناول تنجم تكون عندها معناتها انعكاسات سلبية وتولي ما عادش تحفيز، بل بالعكس نجم تعطي معناتها رسالة خفية للطفل أنه ما هوش قاعد يقوم بدوره. الانتقاد كيف كيف، هذا إذا ممارسة معناتها غير صحية وتنجم تكون عندها تأثير سلبي على المردود والتحصيل الدراسي متاع المتعلمين، أنه نركزوا كان على نقاط الضعف في حين راهو ما فماشي تلامذة عندهم نقاط ضعف فقط، عندهم نقاط قوة، عندهم معناتها دي كاليتي اللي نجموا الأولياء يبنيوا عليهم. هذا معناتها بعض التجليات هذه الضغوطات اللي نلقاوها داخل الأسرة فيما يتعلق بالامتحانات.
1: ما غيرك التصليح اليومي ذاك الامتحانات أخي بحاجة، لأنه ينجم تفيق ولدك انه اليوم ما عدش مليح، ينجم يكون له عائق حتى في الامتحانات الجاية. معناتها نبعدوا على كل امتحان بعد الامتحان وشنو جاوبت شنو قلت حيح. قلت واحد اثنين ثلاثة، معناتها الورطة اللي تنجم تكون حتى بالغلط تورط فيها ولدك ويولي له عائق من بقية الامتحانات.
0: نقطة على غاية من الأهمية، لهنا دعوة للسيدات والسادة الأولياء، راهو الامتحان متاع نهار الاثنين يظهر لي نتصور أغلب تلامذتنا كانوا الامتحانات متاع نهار الاثنين، امتحانات نهار الاثنين تويك جزء من الماضي. التركيز يكون على امتحان غدوة نهار الثلاثة والامتحانات، لأنه ما فما عنده حتى معناتها فما حتى معنى ما فما حتى حاجة إيجابية كان باش نركزوا على الأخطاء اللي صارت اليوم في الامتحان متاع نهار الاثنين. دونك يعطيك صحة متاع نقطة على غاية من الأهمية دي، ويلزم زادا نثمنوا، يلزمنا ما ننساوش نثمنوا المجهودات متاع صغيراتنا. علاش؟ خاطر الريتم للأسف نقولوها معناتها فما نسق معناتها مضني وشاق. تلامذتنا الكل فما شبه إجماع معناتها ما بين المربين والأولياء والمتابعين للشأن التربوي أنه تلامذتنا مرهقين. فما استنزاف لمجهوداتهم، عنا تلامذة تروح الستة تتعدى تعمل ديكور بارتيكولي، عنا تلامذة تقرأ من نهار الاثنين الثمانية لنهار السبت ماضي ساعة. الزمن المدرسي في حاجة للمراجعة، والمراجعة هذه لا يمكن أن تنتظر أي عملية إصلاح معناتها كبيرة، يلزم فما مسائل لا يمكن الانتظار.
1: واضح، يعطيك صحة في كلمة المراجعة، مش تقول استنى نعملوا إصلاح والإصلاح يدوم 4-5 سنين، لا المراجعة به. نمشي الجزء آخر، الخوف من الفشل. التلميذ اليوم قلت سنة ثانية ثالثة وحتى الأولى الخوف من الفشل يعني المرور من عام إلى عام أو حتى الفشل في اختيار

0: اختيار التوجيه اللي يناسبه، معناتها فما نوتات فما كذا. كيفاش تنصح التلامذة باش يتجاوزوا الخوف هذا؟ لأنه أحيانا بسبب ظروف خارجة عن القراية وعن المواد ينجم التلميذ يتضر ما يمشيش للتوجيه اللي هو يحبه، ولا حتى ما يمشيش من عام لعام. شنو نصيحتك سي محمد بشير الهيشري وانت مستشار أول في التوجيه المدرسي والجامعي؟
1: بالنسبة لشيم ذاتنا معناتها نحب نتوجه لهم بالنصيحة هذه أو بالفكرة هذه، أنه التلميذ اللي السنة في السنة الأولى ولا في السنة الثانية ولا في السنة الثالثة ثانوي راهو تعدى بعديد المراحل ونجح فيها باش خلق للسنة الثالثة. وهذا يعني أنه ما هوش عنصر فاشل حتى لو كان لقى بعض الصعوبات خلال السنة الدراسية هذه، وأنه النجاحات اللي حققها سابقا قادر باش يبني عليها وقادر باش يتجاوز بعض معناتها الهينات اللي صارت خلال على امتداد السنة الدراسية. الحاجة الثانية أنه النجاح ولا الارتقاء ما عندوش معنى في غياب وجود في غياب مشروع شخصي يخمن فيه تلميذ واللي باش يكون معناتها على أرض الواقع موجود من خلال عملية التوجيه واختيار مسلك أو شعبة دراسية. مش بالضرورة التلميذ اللي نجح ب14 ولا ب13 من السنة الأولى للسنة الثانية بعد 10 سنين باش نلقاوه متميز وموجود في سوق الشغل، ونفس الشيء التلميذ اللي نجح ب10 ولا ب11 إذا ما يكونش خمم على الأقل في الملامح الكبرى لمشروعه الشخصي راه ينجم يكون معناتها إنسان ولا مواطن ناجح بعد 10 سنين إذا أحسن الاختيار. دونك هذا مهم. التعلمات شيء، لكن يجب استثمار هالتعلمات وهالنتائج الدراسية في مسار بناء المشروع الشخصي اللي باش يسمح لتلامذتنا بعد باش يكونوا مواطنين فاعلين وباش يلتحقوا بسوق الشغل. عملية التوجيه حاليا قاعدين معناتها في احنا في مرحلة الاعتراضات، درس الاعتراضات على مقترح التوجيه التمهيدي. نحب نقول لتلامذتنا اللي ما تحصلوش في مرحلة التوجيه التمهيدي على اختيار اللي كانوا يحلموا به انه امكانية التدارك موجودة، باش تكون هناك مرحلة ثانية تتعلق بإعادة التوجيه وباش يكونوا معناتها هما على موعد مع إعادة نظر في اختياراتهم. من المستحسن توا يركزوا على الامتحانات في الثلث الثاني لأنه الأعداد اللي باش يتحصلوا عليها في والمعادلات اللي باش تحصلوا عليها في الثلث الثالث تنجم تغير إيجابيا المعدل السنوي، ويمكن معناتها اللجان متاع إعادة التوجيه متاع شهر سبتمبر تنظر في الاعتراضات متاعهم بنوع من المرونة وتسمح لهم باش يلتحقوا بالمسارات اللي يرغبوا فيها. بالنسبة للأولياء نسمن معناتها إحقاقا الحق، فما برشا أولياء معناتها منخرطين في مع المجهودات اللي يقوموا بها أولادهم، مش كلهم معناتها عندهم كيفاش نقولوا احنا دي زاتيتيود نيجاتيف. فما عديد الأولياء خاصة الأمهات باش يكونوا معناتها نعطيهم حقهم اللي قايمين بالواجب وأكثر، نعملوا عليهم باش يرافقوا، نحبهم يرافقوا أبنائهم، يحاولوا يكون الحضور نتاعهم ايجابي، ونتمنى معناتها النجاح لصغيراتنا الكل.
0: يعطيك صحة سي محمد بشير الهيشري مستشار أول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي. ربي يوفق تلامذتنا. سومين بلوكي معناتها هي رمز نتاع نهاية الموسم، الضغط برشا برشا على التلامذة، الضغط عليهم حتى راهو بأنك تفرح بها أكثر من لازم. مال فولدك يبدا يطلب حاجات تقولوا لا، تو اللي يطلبوا تنفذه له بطبيعة، نخليهم مرتاحين. خاصة حسن اختيار التوجيه، راهو مش اللي جايب 14 ينجم بعد 6-7 سنين مش ولي يخدم خير من اللي جايب 10، ينجم اللي جايب 10-11-12 يعرف يختار اثنية، يعرف يختار البلاصة اللي يتوجه لها، يدرس مليح معناتها. وكنا نحكي ادرس شنو تختار، ادرس شنو باش تولي نهار اخر، شنو نقاط القوة وضعف، حاجة هامة وهامة جدا. بالتوفيق لتلامذتنا الكل في انتظار بيان سور الامتحانات الكبرى والسيزيام والنوفيام والبكالوريا وحتى في الجامعة. بالتوفيق للناس الكل. إلى فاصل ثم نمشي بالموسيقى ثم نكملوا معكم، ما فاتك شيء. بعد شوية باش صلاح يحكينا على برشا حكايات، ثم اليوم في أصل الحكاية باش نرجعوا للزعيم عادل إمام. يلا فاصل ونعود.
2: الفرن مع لتر حالي.
3: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول لسنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من النسبة هذه؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب نسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و 24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهائد العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
4: فوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر، معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بتبيعها باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه. معناتها انا كيما مثلا اكزومبل عبيد بطاله بشهيد ومهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها انا نقول كيف بدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كفاءات الليزم، معناتها كل ما تحطش في البوست الليزم من قبل الليزم بيبان كل اللي قاعدين نشوف فيه، معناتها برشا هذا كل اللي يقول لك انا من بسنس البطاله واحد يقرا فاضيك يقعد بطال في الدار، نسخطوها واحد بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار، دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروك مش ينسى. معناها
5: صحيح ما فماش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زاد، تو هي خدمه بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش، علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكله. كيف يفرغه ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
3: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
2: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فام. الأولى في تونس. ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي، نحلم باش نسافر وندور العالم ونتهنى على روتريتي. أسيرونس زيتونة تكافل تقف معاك في كل مرحلة في حياتك avec des solutions sur mesure وبرامج ادخار متنوعة مع لو كونترا ايبارني مثمر والكونترا تكافل مناسب. نجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح، تحقق مربيح وتزيدوا مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك. الأكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80، ولا زورونا على زيتونة تكافل.com. مع تأمينات الزيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة. ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين. نوفل ورتاني.

زي كفن في جربة 89.2.

0: يا مرحبا يا مرحبا. سمحني هاي فوهبي كان قصيت عليك.
1: نعتذروا.
0: يلا نمشي وتول. ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء.
1: فيما فاتك شيء باش نحكيه على البوليميك اللي صاير على فيلم أسد, الفيلم تاع محمد رمضان في مصر, كيفاش منعوا زوز من أنهم يدخلوا يتفرجوا في الفيلم بسبب الديباس متاعهم. أما المشكلة الفيلم ضد العنصرية. هو الفيلم هو يحكي ضد العنصرية,
0: لكن ومشاكل مصر محلها.
1: لا تنكي على كيوت. نحكي على مونغيلا, عملت جدل كبير. نحكي على وصل حتى التدخل الأمني في فرنسا على المونغيلا هذية. نحكي وزادة على المغربي اللي بتبيع نص بروحه أمير في سويسرا, معناه وصحيح على الحكاية. أما شنو كيفاش عمل بتبيعه باش ينجم يكون لهنا. أما قبل نحكيه على حفلة محمد فضل شيك اللي يحيي أول حفلته في تونس, ونحكيه على جدال كبير كان موجود بتبيعه على الحفلة هذه. الناس حكاية تقول أنه تأجلت هي قبل كانت تكون موجودة, لكن بتبيعه هذه الأول مرة باش يكون موجود عمل حفلتين بتبيعه. ثم ناس قالت أنه ثم برشة إغلاف في سوم التذكرة. نحكي على 180 دينار, معناها 180 معناها أنا حتى فما شكون مرة معناها هكا نسمع في واحد من الزملاء نحكي معاه أنا يسأل على التذكرة قلت له 180 قال لي معاه عشاء معاها ماكلة
0: معناتها أغلى من شاب مامي.
1: إي معاها ماكلة ذاك علاش.
0: لا لا معناتها أغلى من شاب مامي. هو هما أغزر الناس دخلوا كذا وربي معهم المفروض يقولك الناس دخلوا
1: الناس دخلت نلقاو برشا حضور
0: وكان وصف طويل بيبان صف طويل والناس دخلوا
1: وكان هذا وكان هذا
0: أنا فقط في بالي معناتها اللي في الصف لولو يدفع 190 يعديله فضل شاكر لايف على الواتساب.
1: اي لايف على الواتساب.
0: اي معناتها اللي قصوا 190 فضل يقول لهم هاي يعطيكم الصحة ان شاء الله ربي يكثر منكم الناس
1: فوكال بالذمة.
0: اي معناتها باش تكون خاصة انه فنان ما عنده حتى غناية متاعه يظل عنده شطر غناية معناتها ما عنده

0: حمودة.
1: جاري حمودة
0: أكيد غناها دونك متأكد.
1: أكيد أكيد. أما نسمع شنو كان تصريحه لزميلنا واثق تصريح لموزيكا فيم أو المجال تونس.
2: سميت فضل أكثر من مرة من 2009 ما جيش لتونس، زعما قريب نشوفوه في تونس.
3: إذا الله راد، إذا الله راد قربت كتير كتير كتير قربت.
2: وإنت معاها؟
3: إذا الله راد هذا الحلم. إذا بعدك مثل بتشتاقي تونس حبيبة قلبنا، فيها ذكريات حلوة كتير مع الوالد، شوقين نغني لهذا الشعب المثقف والزويق والبيكرم ضيوفه دايما، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنهم يا رب. كل خيرة فيها خيرة، تأجلت مرتين بس جينا وأخيرا، وإن شاء الله يكون وجهنا خير عليكم.
2: شو الأغنية اللي نسمعها تو؟
3: أغنية الفضول وأنا كمان. كانت الناس بحاجة للبساطة وللإحساس اللي همسلي وطربني يعني، والحمد لله ووصل إحساسنا واللي جاي أحلى إن شاء الله.
1: صحيح، واللي هو برش أعتبره أنه الاسم بتاع فضل شاكر هو اللي يمكن كان حاسم في انه الناس تمشي، خاطر فضل شاكر عنده مكانه كبيره عند الجمهور التونسي. نذكر حفله في كارتاج في 2009، العالم العربي الكل يستنى في عوده فضل شاكر للحفلات الحيه، لكن برشا قالوا انه راهو اللي سماك غناك وكاو، مجرد انه فضل معناه الاسم موجود دونك اكيد
0: واضح. كيما قال الفيلسوف الكبير، يا غايب لما تسال.
1: اي بطبيعه يا غايب لما تسال، قال شكون هذا
0: فضل شاكر.
1: نحكيو على توا مونجيلا. مونجيلا هذه مراي سامبل، هي سامبل برش فيها برش الوان والكل، والمونجيلا هذه هي
0: تتعلق وتتلبس بيزار.
1: هي ثمره نتاع كولابوراسيون بين سواتش وبين ماني ماركه اخرى، سواتش المعروفه الماركه السويسريه، السعر نتاعها في فرنسا معناها فوق 350 يورو تقريبا، وايضا فما مثلا بالدولار تقعد توصل نتاجم 400 دولار،
0: مليون 200 مليون 300 بالتونسي.
1: في برشا مدن يعني نحكيو في برشا مدن صارت برشا مشاكل، ونحكيو انه وصلوا البوليسيه يفرقوا في الناس اللي تستنى.
0: علاش
1: الفوضى هذه؟ تنقول
0: لكم قوي
1: هاك باش تسمع علاش المونجيلا هذه بالذات صار عليها هيجان كبير.
4: Des magasins Swatch obligés de fermer face à l'afflux de clients. Ce samedi 16 mai marquait le lancement de la vente de la montre Royal Pop, une montre à gousset, fruit de la collaboration entre la marque suisse Swatch et l'horloger de luxe Audemars Piguet. Pour se procurer l'une de ces montres, disponible en 8 coloris, il fallait débourser 385 euros, une somme que de nombreux clients étaient prêts à payer. Mais surtout, certains ont campé pendant plusieurs jours devant des magasins Swatch pour faire partie des premiers à acheter le modèle.
5: Plus on est dans les premiers, plus on a de choix sur le coloris. Du coup, je pense que c'est avantageux de venir plus tôt.
4: Mais face à l'afflux de clients et après des débordements, certaines boutiques ont dû fermer leurs portes. Selon la police, 300 personnes ont dû être dispersées à l'aide de gaz lacrymogène devant la boutique de Parly 2. Des policiers et agents de sécurité auraient été pris à partie. De son côté, Swatch indique sur Instagram qu'en raison de considérations de sécurité publique, les magasins de Parly 2, Lyon, Deauville, Rennes, Lille, Saint-Tropez et Montpellier resteront fermés aujourd'hui.
1: هو في العادة علاش صار الهيجان هذا؟ الكل خطرية في العادة المونجيلا هذه هي من نوعية الفاخرة نجم نقولوا، سوما يخلط لعشرات آلاف الدولارات، ولكن جيت تلقاها بالوان مختلفة. وكما سمعتوا لهنا قال لك راهو خاطر يولي عندك شواء أكثر في الألوان كل ما تحب.
0: فما شكون كامبا؟
1: إي فما شكون سكنوا قدامني بوتيك
0: كامبا أيامات باش يجي يختار الالوان
1: بالضبط. ولهنا الامن اضطر في مدن كما تو كنا نسمعوا في فرنسا انه يستعمل العنف باش ينجم يفرق الناس، خاطر الناس ما حبتش تروح، معناها سكرت الدنيا الكل، معناها هذا كله على مونجيلا.
0: غريبه جدا، يعرفوا ما نعرفش شنو اللي صاير، اما اوبيراسيون كوم معناتها نتاع اتصال ناجحه جدا، وخليت الناس الكل معناتها خاصه انه الصف تلقائي.
1: هو نفس الشيء اللي تعمله مثلا شركه ابل كي تخرج لي ايفون، معناها يقول لك عمرك شي سمعت واحد ما لقاش ايفون كي يحب يشري
0: جمله
1: باش تلقى؟ ما فماش معناها حاجه نادره والكل لكن هما يخلقوا صف هكاك، فكره الانتظار والكل بالعاني باش ينجموا يخلقوا الانتظار بطريقه هذه.
0: في بالك فما ناس يعملوها مثلا، سامحوني طب مثلا، أو انت طبيب رونديفو تقعد بالنص ساعه، فما طبيب كي تدخل تلقى 30 في الصاله، وفما طبيب ما تلقى حد، اللي ما تلقى حد هو طبيب منظم يعطي رونديفو الاول 9، الثاني 9:30، الثالث 10، دو تيل فاسون لي ماكس باش تتقابل مع واحد. وفما الطب بالعاني يعطيه فرد وقت باش كي تجي تلقى زحمه تقول اه هذا طبيب باهي، وكي تمشي لاخر المنظم تقول لا ماهوش طبيب باهي خاطر ما جا حد. فهمت معناتها
1: يا غايب نفسها هنا هي نفسها يا غايب ما تسال هي نفس التكتيك هذا في الكل، مع حتى يصير في الثقافه فارق معناها هذاك علاش برشا ريستورانات يعملوا المحلات الصغار ياسر في بين فما تعبيه معناها فما برشا فما برشا تكنيك تنحكي فيهم
0: فما ريستورانات

0: انا قعدت بيت مشيت نلقى ثلاثة اربعة يستنى ودخلت نلقى طويل فارغة طويل فارغة مخلي بالعاني ناس تستنى قلوب في العقل في العقل باش كي انت تعدى تلقى ناس يستنى دونك تقول ريستورون به
1: دونك نمشي نحكي تو على سويسرا وشاب من اصول مغربية والحديث الاعلام غاديك بعد ما نجح في بناء مشروع ضخم واستغل ثغرة قانونية موجودة في النظام الاداري اللي موجودة في سويسرا نحكيه على ثروة كبيرة وزاد حتى روحه ملك للمنطقة هذيك واللي عايت روحه الامير
2: شاب مغربي بنى إمبراطورية عقارية واسعة بسويسرا مستغلا ثغرات قانونية ثم أعلن نفسه رمزيا ملك سويسرا. القصة بحسب موقع دوتشي فيلا بطلها يوناس لوفينر الذي يحمل الجنسية المغربية بجانب جنسيته السويسرية مولود عام 1994 لأم مغربية وأب سويسري. الرجل بدأ حياته بشكل عادي كتقني في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات لكن لاحقا اكتشف فرصة قانونية نادرة داخل النظام العقاري السويسري.
1: دونك نحكيه على ثغرة اللي كان القابض بها ما نحكيش على سرقة ولا تحيل. هو لقى ثغرة يقول حسب التقارير الصحفية اللي موجودة الشاب المغربي استغل سهولة بعض الشركات في بعض البلايس في سويسرا والإجراءات الإدارية سريعة نسبيا والضرائب أقل من دول أوروبية أخرى خاصة في مناطق معروفة بأنها تشجع المستثمرين الأجانب لما تسهيلات إدارية وكذا. ولكن بداية بعث في شركات صغيرة ومن بعد استعمل نظام قانوني معروف شركة تملك شركة أخرى وهذه تملك شركة ثالثة وهكذا معناه شركات ورا بعضها كاين خلق نوع من السلسله هذيك. علاش ولا اليوم نحكيه على واحد من الاثريه معناه تبارك الله عليها
0: بالثغرات لم يخالف القانون ولكن استغل احيانا نقاط ضعف في القانون برشا يعملوها. ريتك اللي ديما
1: مستمعين في سويسرا قراو قانون
0: لا ديما اللي في الانترنت كي تدخل سيت يقول لك اكسبتي تنزل على اكسبتي ما غير تقول جاكسبت الكلام اللي انت مستحيل تكون قريته
1: بالضبط.
0: قال لك كي تقراها تنجم تفيق برشا حاجات هكا تنجم تستغلهم. فلا
1: نختموا بمصر والحادثه هذه انه ثلاثه شباب لابسين اللبسه الصعيديه مشاو للسينما باش يحضروا الفيلم الجديد نتاع محمد رمضان اللي هو منتظر بيجي كان كبير برشا فيلم اسمه اسد لكن تم منحهم من الدخول والحادثه هذه انتشرت بسرعه كبيره على مواقع التواصل وخلت حتى محمد رمضان فعل مع الموضوع هذا ونسمعوا زيادة كلام الصعايدة اللي كانوا موجودين وهما زيادة تكلم.
3: يعني أصلك أمك روسية مثلا ولا جدك تركي يعني عايز أفهم أنت منين أنت إزاي قانون إيه اللي حطاه السينما
4: قالوا لنا ممنوع الإدارة منع الجلابيه مع أن إحنا داخلين نتفرج على الفيلم بيقول لا للعنصرية.
5: أنت ليه جاي لي من الباب من الناحية التانية ما ردش عليا رفع سماعة التليفون على حد من الإدارة ما قال له يا أستاذ مش عارف علاء ولا أستاذ مين ده في هنا ثلاثة بجلاليب وعايزين يدخلوا السينما.
3: يعني يلي منعتهم انت قلبك فين عقلك فين اصلك ايه
6: مش كبطل الفيلم حتى اللي حصل في الواقعة كبنى ادم ارجو من سيادتك اعتذار رسمي لصعيد مصر.
4: والله معانا 90 بدلة لكن مش هنلبس بدل لان احنا شايفين الجلابية دي تاج على الراس احنا جايين بيها عشان بنفتخر بيها.
1: دونك جدل كبير لهنا ثم الناس قالت انه هذاك ثم انظمه تفرضها القاعات يمكن ثم ناس قالت انه منعهم بسبب اللباس راه امر ياسر مبالغ فيه ونورمالمون ما عادش الترند احيانا ثم دول راهي ما تقريبا ما يغزلكش لبس معناه المهم لبسه محترمه كاو معناه لكن مسخ لك ما مقطع لك حتى شيء امورك واضحه معناه داخل بايا كانت لبستك ثقافتك ثم دول ما عادش تغزل لها المساله ما عرفتش اساسش لبس معناه
0: جوست اغلبيه الناس يعطيك الصحه سلاح. فاصل ومن بعد اليوم باش نحكيو على عادل امام.
7: هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
8: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
9: أريدو طور عالمك.
10: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك ملكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.

0: عندنا وفي الورتاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، نمشي ولا أصل حكاية؟
0: أصل الحكاية.
2: فما نسي مثله، فما نسي ولي حضورهم جزء من ذاكرة شعب كامل. الرجل أول ما يدخل في مشهد الناس تضحك قبل حتى ما يتكلم، وجهه يعرفوه الملايين، صوته عاش مع جيل كاملة في الضحك، في السياسة، في النقد وفي الحكايات اللي تشبه المواطن العربي البسيط. ممثل قدر أنه يعمل حاجة صعيبة برشا، يضحك الناس وفي نفس الوقت يخليهم يفكروا. على ركح في السينما في التلفزة كان ديما حاضر، مش فقط كممثل أما كظاهرة كاملة. البارح العالم العربي احتفل بعيد ميلاد واحد من أكبر الأسماء الفنية في تاريخ المنطقة، الرجل الناس تلقبوا بالزعيم عادل إمام.
3: أنا منحاز لأصحاب الدخول المحدودة يا دكتورة.
4: أنتوا عايزين عدالة برجلة واحدة بس.
5: أنا سرقت يا علي، سرقت يا علي.
6: سرقنا بكل الأشكال يا حسن،
7: حتى الحب والروح الحلوة سرقوا علي.
8: القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل، وإحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني.
9: البلد عشان تعيش فيها لازم تزبط نفسك من فوق وتزبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك.
5: يبص على البلد اللي باظت، يبص على العمارات اللي كانت احسن من عمارات اوروبا، دلوقتي بقت مسابل من فوق ومن تحت مسخ. احنا في زمن المسخ.
2: عادل إمام تولد في مصر عام 1940 في حي شعبي بسيط، قبل ما تعيش العائلة متاعه في القاهرة. والده كان موظف في بسيط، والعائلة كانت تعيش حياة عادية جدا من صغره. ما كانش الطفل المشاغب ولا الفنان المعروف في المدرسة، ما كان عنده حاجة مختلفة، حضور كاريزما وقدرة يخلي الناس تركز معه. تخلي يقرأ في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ولهنا تقريبا بدأت الحكاية الحقيقية. في الجامعة شارك في المسرح الجامعي، وكان يحب يقلد الأساتذة والشخصيات بطريقة كوميدية. في وقت اللي برشا ناس كانوا يشوفوا التمثيل مجرد هواية، هو بدأ يحس اللي الركح هو المكان اللي ينتمي ليه. في البداية الأدوار كانت صغيرة جدا، لدرجة أنه الناس ما كانتش حتى تحفظ اسمه. أما في الستينات جات الفرصة اللي بدلت كل شيء، مسرحية أنا وهو وهي. وقتها عادل إمام كان فوق الركح قدام عمالقة كما فؤاد المهندس، ورغم صغار الدور الناس لاحظت شاب عنده طاقة مختلفة. بعدها بشوية بدأ يطلع، أما الانفجار الحقيقي جاء مع المسرح. مسرحية مدرسة المشاغبين ما كانتش مجرد عمل كوميدي، كان ثورة كاملة في الكوميديا العربية، وهذا حتى موسوعة بريتانيكا أساسا تعترف به في لونكلتير. جيل كامل حافظ الإفيهات اللي معناها الحاجات اللي تضحك، الشخصيات وطريقة جديدة في الضحك. بعد هي عادل إمام اختار انه النجاح يكون منفرد، ذلك عليه جيت شاهد ما شافش حاجة. واحدة من اشهر المسرحيات العربية في التاريخ. لهنا عادل إمام ما عادش مجرد ممثل ولا نجم الشباك الاول.
10: عادل إمام من اعظم الممثلين اللي جابتهم مصر من يوم ما التمثيل اتعمل.
11: من الغد انا مش هقف ساكت.
12: عادل امام منتهى الذكاء، منتهى الثقافه، بيطور نفسه.
13: وانا نفسي اروح بلدي.
14: انا اقلبها لاخوانا بقى.
15: تعالى بتعملوا اوتوبيس اخوانا.
12: طور نفسه لما بقى بطل جماهيري عظيم.
16: مفيش حد شبهي.
17: لا، تجربتي مع الاستاذ عادل علامه فارقه في حياتي.
18: انا اي حاجه احبها احلمها.
19: انا احلم.
11: لو كان الناس فقدوا الامل نوجد لها الامل عشان يعيشوا بيه.
7: احنا هندبش
4: واحد زي كان لازم اكبره على ان كل مستقبل افضل.
3: عادل امام مش استاذ بس فن، لا هو اب عظيم. صديق مهم كبير عظيم، فنه ملوش زي.
20: ده الاسطوره ده.
21: انا الزعيم
22: وانا الزعيم الاباصيري.
23: انا اللي هزيت التاريخ دامت.
2: في السينما القصة كانت أكبر. في السبعينات والثمانينات عادل إمام سيطر تقريبا على شبابيك التذاكر في العالم العربي. أفلام كما البحث عن الفضيحة، رجب فوق صفيح ساخن، المتسول، الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، النوم في العسل، السفارة في العمارة، عمارة يعقوبيان. ما كانتش فقط أفلام للضحك، كانت تحكي على السياسة، الفساد، الإرهاب، الفقر والضغط اللي يعيش فيه المواطن العربي. عادل إمام كان ذكي برشا، يضحكك ومن بعد يضربك بجملة تخليك تسكت وتفكر. في التسعينات خاصة ولا تقريبا أكثر ممثل عربي جماهيرية، أفلامه تتباع في كل الدول العربية، صورته موجودة تقريبا في كل دار، حتى برشا فنانين عرب قالوا لي هو مدرسة وحده. الغريب في عادل إمام أنه نجح مع كل الأجيال، يعني الآباء حبوه والأبناء زادة، الناس البسيطة تشوف فيه كواحد منهم، والمثقفين يشوف فيه فنان ذكي يعرف كيفاش يمرر الرسائل السياسية والاجتماعية. برشا نقاد قالوا لي هو قدر يعمل توازن نادر، الفن الجماهيري مع القيمة الفنية. حتى في أصعب الفترات السياسية في مصر كان ديما حاضر بأعمال تخلق النقاش والجدل، أيضا الناس تضحك وأحيانا تتغشش أما مستحيل تجاهله. خارج الفن عادل إمام عنده تأثير ثقافي ضخم، برشا كلمات من أفلامه دخلت القاموس اليومي عند العرب، حتى ناس ما شافتش الأفلام كاملة تعرف الجمل الشهيرة متاعه، وهذا نادر جدا في الفن. اليوم بعد أكثر من نصف قرن فوق الركح وقدام الكاميرا، عادل إمام ما عادش فقط ممثل مصري، أصبح جزء من ذاكرة عربية كاملة.
16: حضرتك تحب تشرب حاجة؟
18: الله يخليك.
16: مية شاي؟
18: لا ناخد فلوس ابقى اجيبها لما بره.
19: استاذ عادل امام انت ليه سميت ولادك واحدة فيهم سارة سميتها زينب الدمرداشية ورامي سميته
18: حاج طلبة خليل؟
19: حاج طلبة
20: يعني سميت ولادي الاسامي الطبيعية يعني ما اللي حاج طلبة ما فيهاش حاجة في اعتراض
19: اطلاقا
20: ما فيش اعتراض وفي حاجة بيومي كمان براجل طيب قوي محمد
21: ومعايا زوجة الحمد لله زوجة صالحة بعمل لك تاني كده هلول عشان
24: بشوف المشاهد المتصورة في إسرائيل اقعد اسأل نفسي صورت دي فين؟
25: ده سر المهنة يعني
18: تركيا بس مش
26: عارف انا مش عارف اقول بقى الزعيم ولا السفير ولا النجم الكبير
27: قولي لي عدول
26: عدول
2: هو جزء من ذكرى عربية كاملة ذكرى في الضحك الحنين النقد السياسة وحكاية المواطن العربي البسيط ويمكن هذا هو السر الحقيقي متاع الزعيم انه مهما تبدلت الجيل يبقى وقت تسمع اسمه وتحس كينك رجعت الزمن كانت فيه العائلة الكل تتلم قدام تلفزة واحدة باش تضحك من قلبها
1: جوستومون القوة انت حكيت عليها انه بين الشعبية والالتزام عادل امام معناتها شعبيته بلا حدود هذاك شعلينا معناتها ولا يقول كلمه نستضحك مررنا العيشه في العيد الكبير والعيد الصغير ديما الزعيم وش ما شافش حاجه احنا في تونس اما الشعبيه ولكن المواقف ضد الاخوانجيه ضد الارهاب ضد كذا تذكر الارهابي الارهاب والكباب معناتها قال برشا كلام اثر احنا في زمن المسخ هذيك عماره يعقوبيان معناتها عمل ادوار مرعبه وفك فتره الاغتيالات في مصر ومنعوه من انه يعرض مسرحيته ومشى يعرض بالسيف معناتها دخل في ريسك كبير برشا وذي قوته انه في اعلى مستوى والوزراء والرؤساء يعني في ما نعرفش انا النهج اللي كان يعمل فيه المسرح متاعه مسرحيته رودوم 6-7-8 سنين اي وزير اي رئيس دولة اي كذا يحجزها شارع الهرم يحجزها لمدة نهار معناتها نجوم العالم السياسي كلهم مشاو يتفرجوا فيه ومعناتها ما فماش مش كان الشعب معناتها الميلانج هذا بين الشعب وغيره هو اللي يعطاه قيمه وغيابه مش ما يحضرش برشا حوارات ما يظهرش برشا ما يدخلش في المشاكل ما يعملش العرك زاد عمل عمرو دياب يحاول يشبه له في الفنانين يبعد على المشاكل والعرك وكذا وعطاته قيمه كبيره
2: حضوره مهم برشا زاد من البارح عيد ميلاده كانت مصر كل تحكي عليه وتتكلم عليه زاد من النادر جدا انك تلقى انسان نتمكن انه ينجح في التمثيل في التلفزه وفي السينما وفي المسرح يعني في ثلاثه كان ناجح كيف قعد معناها الكارير والمده الطويله كان هو الاولاني موجود في مصر وزاد من الحاجات اللي برشا ناس تحكي تقول عادل امام راه عادي جدا يعمل لك فيلم هندي والهدف تحب انت تدخل فلوس راه يعمل لك فيلم بيدخل فلوس اذا تحب على فيلم قوي ويكون عنده رساله الكل راهو قادر يعمل حتى من اشهر افلامه يمكن توا اللي يعرفوا العباد توا شويه خاطر قبل ما كانش عنده نجاح جمله الفيلم هذا اللي هو فيلم الحريف اللي كان فيلم اساسا هو ندم عليه عادل امام بحكم تصدم وقتها خاطر شبك تذاكر تقريبا معناها ما جاء حتى شيء قدام وقتها ثم فيلم اخر اللي هو شدر السمك نتاع احمد زكي ونبيل عبيد حس روحه انهزم قدامهم لكن الفيلم هذا من بعد كي خرج نوفل معناها الناس اكتشفت فيلم قوي برشا لدرجه انه عنده تقييم فوق 9/10 في IMDb والفيلم هذا كان قوي برشا من بعد عادل امام اعتذر قال ما كنتش نعرف قيمه الفيلم في الوقت هذاك
1: واضح شكرا لك سلاحتك صح شكرا عندنا شكرا عبد الناصر بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس ثم جينا ليندا في فورم نتقابلوا احنا غدا مع نص نهار Merci beaucoup, Philomène.

0: فرعون مع ليتر حالي.
1: البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم التراجع الطفيف في نسب البطالة في تونس، هل مازال البعض يعاني من البطالة ومازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار؟ شنو أهم الأسباب اللي تخلي نسبة البطالة في بلادنا تنهز 15% حسب آخر أرقام المعهد الوطني للإحصاء للثلث الأول سنة 2026؟ هل المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، أم بسبب النقص في الاستثمار وخلق مواطن شغل جديدة، أم في إيجاد حلول استراتيجية أعمق للتقليص من النسبة هذه؟ وشنو التأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلات؟ وهل البطالة اليوم في تونس تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو مثلا نسب بطالة أكثر ارتفاع عند الشباب بنسبة 38% اللي عمرهم بين 15 و24 سنة، وعلاش البطالة مرتفعة أكثر في صفوف النساء 21% مقابل 12% تقريبا في صفوف الرجال؟ وكذلك ارتفاع نسب هذه في صفوف أصحاب الشهائد العليا اللي توصل 22%. باش نفسروا التباين هذا، وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو في المقابل مؤسسات تشكي من نقص الكفاءات ووجود شغورات صلبة؟ وهل بعض الشباب ولا يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة؟
2: سوق مش متمشى مع الشيء، تلقى ساعات واحد في بوست غلط على الاخر. معناتها كي تحط انت واحد انكومبيتون بالطبيعة باش يخدم عبيد انكومبيتون كيفه. معناتها انا كيما مثلا اكزومبل عبيد بطالة باش يهدوا مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي. معناتها نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش الكفاءات اللازمة، معناتها الكل ما يحطش في البوست اللازم للقابل اللازم. بيبون الكل قاعد نشوف فيه معناتها برشا هذا، كل اللي يقول لك انا ما بستنسى البطالة ويهد يقرا بعضك يقعد بطالة في الدار، ياخد المعارف يدخل وين قاعد في الدار، دونك يبالي يدخل في دومين اي في الدروغ مش ينسى. معناها
3: صحيح ما فماش خدمه، الخدمه ولت بالمعارف زاد تو، هي خدمه بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمكش. علاش خدمه ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكله، صاحبك ولا كذا الا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكله. وكي فارغه ما يفضل يولي يقول لك نمشي نعيش لبرا ولا نمشي نهاجر لبرا، يقول لك اخويا خلينا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتر.
1: البطاله في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية، موضوعنا في فورم نهار الاثنين.
0: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس. تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرض الفنان التونسي نور شيبة في تاريخ اختتام الدورة 35 لشهر التراث.
4: يا طير حمامان حمامان،
0: وذلك يوم الاثنين 18 مايو 2026 بالموقع الأثري الشمتو بولاية جندوبة ابتداء من 8 مساء.
4: يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي.
0: عرض الفنان نور شيبة، جولة في الموروث الموسيقي التونسي بمساهمة موزايكا فام.
5: انت اللي تسمع فيا انا فروزي صاحبك الجديد، كيفك انت وحدك وما كيفكش اثنين؟ فروزي جو بنين جو ليك انت كيما انت، فروزي قلك كيما لا انت.
6: راديو موزايكا فام تونس الاخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارتا الصحة التونسية والروسية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة في القطاع الصحي، وذلك على هامش مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في أعمال دورة 79 لجمعية الصحة العالمية بجنيف. ويركز برنامج التعاون على التكوين الطبي والطب عن بعد والصناعات الدوائية والطب النووي والبحث العلمي والابتكار في الصحة، إلى جانب تبادل الخبرات بين المؤسسات الصحية والجامعية بين البلدين حسب بلاغ صدر عن وزارة الصحة. جمعية حماية الحيوانات بتونس تدعو إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت القادم 23 مايو أمام مقر مجلس نواب الشعب للمطالبة بوقف عمليات قتل وقنص الكلاب السائبة في الشوارع، والدعوة إلى اعتماد حلول إنسانية كالتعقيم والتلقيح. والجمعية تقول إن هذه التحركات تهدف إلى إيصال صوت المدافعين عن الرفق بالحيوان والدفع نحو اعتماد سياسات تقوم على التعقيم والتلقيح وحماية الحيوانات السائبة وخاصة الكلاب بدل اللجوء إلى القفص. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الغد الثلاثاء بجزء من منطقة بومهل وبالمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها بداية من الساعة 9 ليلا بسبب أشغال لتدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق. ومن المنتظر وفق المصدر ذاته استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء الموالي، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن عن فتح طلب عروض دولي خاص بأشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 15 الرابطة بين القصرين وجابس والممتد من مفترق المطار بالمدخل الشمالي لمدينة قفصة إلى حدود المفترق المؤدي إلى معتمدية سيدي بوبكر. ويكتسي هذا المشروع أهمية كبرى لدى مستعملي الطريق من أصحاب العربات والمواطنين الذين عبروا كثيرا عن تشكياتهم من رداءة هذه الطريق لما خلفته من حوادث مرورية خطيرة حسب ما نقله مراسلنا في الجهة. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تنظر صباح اليوم في قضيتين مرفوعتين ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية أعمالها سيهان بن سدرين ومتهمين آخرين من بينهم وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد في علاقة بقضية البنك الفرنسي التونسي، وتقرر تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق استجابة لطلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طلبوا مزيد التأخير الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع. دولياً، الاتحاد الأوروبي يقرر تجديد القيود المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بإدارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الذي أطيح به في ديسمبر 2024، معتبراً أن شبكات مرتبطة بنظام الأسد لا تزال تحتفظ بنفوذها وتشكل خطراً على العملية الانتقالية وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمحاسبة. رئيس وكالة الطاقة الدولية يقول اليوم إن مخزونات النفط التجارية تتآكل سريعا في ظل حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز، مضيفا أن هذه المخزونات لن تكفي سوى لبضعة أسابيع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس.
6: الأولى في تونس.
8: ما أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريد طور عالمك.
10: سبور إكسبرس.
11: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أكثر من ملاعب يغيبوا على تشكيلة الترجي في مواجهة بعث بوحجلة نهار الخميس في ربع نهائي الكاس. كل الأجانب يكونوا غايبين بسبب قانون الكاس نعرفوا اللي يمنع فرق الرابطة المحترفة الأولى من تشريك اللاعبين الأجانب متاحهم وقت اللي يكونوا موجودين ويلعبوا ويواجهوا فرق من أقسام أخرى. محمد أمين بن حميدة يلتحق بالمنتخب الوطني التونسي تحضيرا للمونديال، دونك يغيب على مقابلة نهار الخميس. زاد كيف أمان الله الحميدي وعلاء دربيلي زوج ملاعبيه مدعوين تكونوا موجودين مع المنتخب الاولمبي. نذكركم برنامج الربع النهائي الكوب النهار الاربعاء زوج مقابلات، نهار الخميس زوج مقابلات، والكل تبدا ماضي 33 دقيقه. السياسات نهار الاربعاء مع الملعب الاجيبسي، ترجي رجيس مع السيابي، نهار الخميس بعث بوحجله مع الترجي الرياضي التونسي، وسقيت الدير مع العمران مع جي اس او. النادي الافريقي يستعد لرحلة رواندا وين باش يشارك في نهائية البال تجيب بعد دورة تأهيلية متميزة كانت في الرباط، والموعد تكون نهار السبت هذا آخر الأسبوع هذا في كيغالي مع أول مونش من ربع النهائي. النادي الافريقي باش يلعب مع أهلي بنغازي الليبي. نذكر الافريقي عز صفوفه في البال هذه في المرحلة هذه بالذات بمختار جيم السنغال، لاعب عمره 29 عام وطوله 2 متر 8 سنتي، باش يكون موجود مع النادي الافريقي في البال في خلال نحكي مقابلة الأهلي بنغازي وما تبقى من النهائيات هذه. النجم الخلادي فريق نعرفه لعب سنين في الرابطة المحترفة الأولى، صحيح كان غايب عنده مدة على الرابطة المحترفة الأولى ومكانه الطبيعي. ضمن الصعود الفريق هذا السنة للرابطة المحترفة الثانية جاي من الرابطة الثالثة في عام صعيب بعده يتدرب ويلعب زادة خارج ميدانه بسبب عدم اكتمال الأشغال في ملعب التجوري في بني خليل. الجماهير مبرمجة وقف احتجاجية اليوم. تفاصيلها أسبابها وكل ما يهمها من عند مكرم التجوري رئيس فرع أكابر كرة القدم في النجم الخليلي.
12: صحيح فرحنا بعد 5 سنين معناتها من اللي طحنا للتروا فرحة ما تمتش الحقيقة مش كاملة معناتها بالظروف اللي تعرفها الناس الكل تيران المقاول كل شهر الشرفية معناتها تو عنا عام وما زال لحياة اللي منتو نادي معناتها وعود ديما وعود اسكندر وصحيح ما فماش تعرف انت حسب كلام سي لطفي المقاول يقول لك 3-4 شهور عنا تو بالضبط عنا 11 شهر نفس الخدمة الموجودة فماش تقدم في الأشغال. الحق صدق ما عادش مع احتراماتنا للناس وكل ما عادش مطبقين الوعود هذه زادة تعرف كان جمعية زادة طلعت ومش تعاود تلعب وان ديبلاسمون ومصاريف زايدة كبيرة برشا ما فماش الموقف الواضح اللي معناتها يزيد يشجعك بس تتقدم معناتها خاصة البلديات تعرف بلدية معناتها ما كاتبة عامة معناتها لا حياة لمن تنادي معناتها الظروف هذه ما تعرفهاش هي بس تتقف حتى كان كاتب عام الحق عاونا نقلوه تو وقف معنا ونزل على المقاول بس عاود تحرك شوية خرج هو وقت الدنيا الكل المعتمد مازال جديد مازال داخل ابني خليت مش عارف البرامج الكل أنا الحق ننتظر احنا وقفة من السيدة الوالية ولا وزير الشباب والرياضة ولا المندوبية معناتها يلزم وقفة صحيحة اسكندر ثم تحركات الحقيقة متاع الحباء معناتها وابني خليت معروف جمهوره معناتها غير عليها برشا وانت تعرف اسكندر وخير كل يعرفوا ثم سلطة وقاعدين يتصلوا بينا ويجاوا نشوفوا حل ونقعدوا كذا علاش مش من الاول معناتها راهو الشيء هذا علاش حتى يتحركوا الجماهير ولا هيئة مديرة ولا لا من بعد كما تنجم تصير الوقفة الاحتجاجية كما كان قينا وصلنا الحل معناتها تحفظوا.
11: نحكيو على البريمير ليج الجولة 37 ماتش مهم جدا الأرسنال اليوم في مواجهة بيرلي فريق حنبع على المجبري. الماتش يبدأ 8 خنحطو الماتش في إطاره وهو حوار من أجل اللقب متواصل ديجا بين أرسنال والسيتي. كما قلنا جولة قبل أخيرة اليوم أرسنال عنده 79 نقطة بعد السيتي 77 بعد على بعضهم زوز نقاط مازلوا جولتين اليوم الجولة قبل الأخيرة فيها مقابلة أرسنال وبيرلي كما قلنا 8 غدوة في نفس الجولة هذه بورموث مع السيتي ونهار لحد الجولة الأخيرة السيتي يستقبل أستون فيلا وأرسنال تلعب اون ديبلاسمون مع كريستال بالاس. من أخبار الريال زادة جوزي مورينو يعود المرة أخرى لتدريب الفريق يرجع للريال باش يكون هو قائد الريال على البنك وهو عنده المقاليد الفنية للموسم القادم. عودة بعد 13 عام تقريبا البرتغالي كان شد الريال من 2010-2013 ويرجع مرة أخرى لتدريب ريال مدريد الموسم القادم. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.fm وzykfm.net. نخليكم مع ليندا وبقيت لكيب في فورم.
13: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
9: أريدو طور عالمك.

0: من السنة الجمعة من المدرسين للأربعة عشية ليندا رحالي
1: فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم في حلقة جديدة اليوم الاثنين 18 مايو 2026. كالعادة على 71 13 ألف تشاركوا معنا في موضوع فورم لليوم اللي نحكيو فيه على البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحلول العملية. رغم تراجع طفيف في نسب البطالة في تونس، المازال البعض يعاني من البطالة، مازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار. شنو أهم أسباب حسب رأيكم تخلي نسبة البطالة تنهز 15% حسب أرقام ترجع الثلاثي الأول من 2026 حسب المعهد الوطني للإحصاء؟ هالمشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وإلا نقص الاستثمار، وإلا خلق موطن شغل جديدة، وإلا الممكن يكون في حلول أخرى استراتيجية عميقة تقلص من نسب البطالة؟ شنو التأثيرات النفسية والاجتماعية زادة للبطالة على الأفراد وعلى العائلات؟ هل أنه زادة البطالة اليوم حسب الأرقام تبع شوية نقراهم تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ علاش نلقاو بطالة أكثر عند الشباب، نلقاو بطالة أكثر عند النساء من الرجال؟ كذلك ارتفاعها في صفوف أصحاب الشهادة العليا وغيره. باش نفسروا التباين هذا وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة في بعض الاختصاصات نلقاو مؤسسات تشكي من نقص زادة في الكفاءات وإلا وجود شغورات صلبها، فما مؤسسات تحب تعمل ريكروتمون يقولك ما لقيتش سبيسياليتي حشي بها. هل بعض الشباب ولا يفضل زادة أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير نظامية من أنه يخدم بأجر ما يلبيش انتظاراته؟ شنو الحلول ممكنة للتقليص من نساب البطالة؟ مرحبا 71 113 ألف. شوي خلنا نسمع أصواتكم في ريبوندر موزايك فهم، تفاعلتوا مع الموضوع كيف كيف، تليفوناتكم على 71 113 ألف. معي كالعادة سليم عبدالله المختص في علم الاجتماع، رفقنا تيبول الحصة حتى للأربعة في فورام. باش نمشيو مع كذا مستير قبل ما نرجع بطبيعة باستقبال تليفوناتكم. مروان بن عمار تحية ليك معنا في الإخراج، أشواق ميجري إخراج رقمي، أمل هذيلي في عنوان محتوى الحصة، غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي. واستقبل تليفوناتكم اليوم شاكر. في الميكرو معكم ليندا رحالي، نخليكم مع كذا مستير زيديني عشقا، وبعد نرجع معكم في فورم حتى الأربعة متاع العشية.

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم في فورم على موزايك اف ام. مرحبا بكم. هذه ساعتين وعشرين دقيقة، 71 113 ألف. شاركوا معنا في موضوع اليوم. نحكيوا على البطالة في تونس بين التحديات الاقتصادية الاجتماعية والحلول العملية. نحكيوا على تراجع طفيف في نسب البطالة في تونس، وهل مازال البعض رغم هذا يعاني من البطالة مازال يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قرار واستقرار؟ شنو هو أهم الأسباب حسب رأيكم يتخلي نسب البطالة تنازل 15% حسب الثلاثي الأول من عام 2026؟ بالطبيعة حسب الأرقام المعهد الوطني للإحصاء، المشكل في عدم توافق التكوين مع متطلبات سوق الشغل، وإلا نقص استثمار وخلق مواطن شغل جديدة، وإلا حلول تكون أعمق للتقليص من نسب هذية. شنو زاد التأثيرات النفسية والاجتماعية على الأفراد وعلى العائلات بسبب البطالة؟ وعليش البطالة نلقاوها تتقسم بنسب متفاوتة حسب الجنس والأعمار؟ مثلا نلقاها مرتفعة أكثر عند الشباب، مرتفعة أكثر عند النساء مقارنة بالرجال، مرتفعة أكثر عند أصحاب الشهادة العليا. باش نفسروا التباين هذية، علاش زادة رغم ارتفاع نسب البطالة فما بعض الاختصاصات نلقاها مش موجودة، بعض المؤسسات تلوش في الركروتمون وتشكي من نقص في الكفاءات ووجود شغرات صلبة. هل بعض الشباب ولا زادة يفضل أحيانا الهجرة حتى بطريقة غير شرعية وغير نظامية من أنه يخدم بأجر بالنسبة ليه ما يلبيش انتظاراته؟ وشنو الحلول الممكنة للتقليص من نسب البطالة عموما؟ مرحبا بكم، تنجموا تناقشوا وتعطيوا رايكم وجهة النظر وتجاربكم على 71 113 ألف. وقبل ما نبداو مع التليفونات خلينا نسمعوا ريبوندور موزايك اف ام وشنو هو اهم لي ميساج اللي جاو في علاقه بموضوع اليوم.
2: فورم تيمونياج.
3: اخي موزايك، بربي حب حدث في موضوع البطاله وشنو هي الاسباب، اهم الاسباب اللي ارتفاع نسبه البطاله في تونس. من اهم الاسباب اللي ارتفاع نسبه البطاله في تونس هو سوق الشغل يتجه في شيرة، والتكوين العلمي يتجه في شيرة اخرى جمله، معناها ما فماش حتى تنسيق وحتى توافق ما بين مثلا وزاره التعليم العالي وزاره التشغيل ومتطلبات سوق الشغل. فما كم هائل من الاختصاصات اللي قاعدين معناها التو يقراوا فيهم وتو تلقاهم في دليل التوجيه اللي هما لا علاقه بمتطلبات وحاجيات سوق الشغل، خاصة توا في ظل التطور التكنولوجي الكبير. مازلنا نحن نقرأه في اختصاصات ما عندها حتى علاقة

0: الواقع وما عندها حتى علاقة بسوق الشغل.
1: صباح النور حبيبي، سلام. حبيت أقول في فورم اليوم الحل الوحيد هو روتريت أو بي سي بي. يلزم اللي يوصل الخمسين في أي خدمة يخرج، مش يخلي البقعة لغيره، كيك ينقص الشوماج. وشبابنا وشاباتنا اللي قاعدين بطالة ربنا من نفسانين قاعدين برشا حاجات، عائلاتهم بتتحمل مصاريفهم على حتى كبار، ولهذا باش يخفف الحمل معناها بصفة عامة هو ذاك الحل الوحيد الروتريت. كي يقلبوا هكا الروتريت يقولوا باش يخرجوا لا بديش ولا حاجة، لازم يدخلوهم يعملوا ريكريتمون تاع لينوفو باش هما يعلموهم كي يشدوا بقايحهم معناها الخدمة، معناها يوريوه لهم بالكدا. فكلوش هذوكم
2: البتالة موضوع كبير، وثم من أصحاب الشهائد العليا ما همش عادين يخدموا، الحقيقة ظلم كبير. هذاك علاش التونسي ساعات يخمم إنه يحرق. نطلبوا من بلادنا إنه توفر ريكريتمون، ما ننساوش إنه الريكريتمون مسكر من 2016، عنده 10 سنين وهو قاعد مسكر. ديما نسمع باش يحلو، لكن ما ثم حتى شيء. في الختام حبيت نقول راهو ثم اللي حب يخدم، وراهو ثم من أصحاب الشهائد العليا ويفركسوا باش يخدموا، لكن مع الأسف موضوع البطالة موضوع كبير، والرقم قاعد يرتفع والرقم قاعد يزيد.
3: السلام عليكم فروم. يخص موضوع البطالة، هانت تلامذة كي ما نسموش يقراو معناها، ولو يوجهوهم مثلا كي نقولوا التكوين أنا كنت حاضر عليه معناها سابقا، والملاحظة أنهم ما يعلمهمش التكوين معناها تطبيقي في أقرب الأجيال، مما يخليهم يفقدوا رغبة التعلم عام كامل معناها، ما يتعلموش لأن هما نافرين القراية من زمان وماهمش ناجحين، ويجب يكملوا عليهم معناها التطبيق. كانوا فرحانين أنه باش يمشوا، والناس لهم يقولوا ما نتعلموا في حتى شيء، ما زلنا نقراو في التاريخ والجغرافيا، ما زلنا حتى اللغه الاساسيه اللي ما نبش نتعلموا بها شكوا بها معناها شهره ومعناها ويناقشوا بها مع العالم. ما فماش ماذا بيا تمكنني من مشاركتي في هالبرنامج، لان عندي منظيف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: اخي نحب نشارك في فورم تاع اليوم. انا بطاله عندي 20 سنه، متخرجه من 2006 ولتوا ما خدمتش.
4: طاق مش مشي مع شيء، طاق زعات واحد بيش غلط على الاخر معناتها، كي تحط انت واحد انكومبيتون بتبيع باش يخدم عبيد انكومبيتون كيف معناتها. انا كيما مثلا اكزامبل عبيد بطاله باش يهدوا مهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي، معناتها نقول كي يبدا المدير ماهوش كومبيتون ما يعرفش كيفيه الليزم معناتها، وكل بس ما يحطش في البوست الليزم للعبد الليزم، كل اللي قاعدين نشوف فيه معناتها برشا هذا، كل اللي يقول لك انا ما بستنسى البطاله واحد يقرا بعضك يقعد بطال في الدار، خصوصا واحد بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار دونك يبالي يدخل في دومين ايش في الدروغ مش ينسى معناها كل
5: صحيح. ما فهمش الخدمة ولت بالمعارف، هي خدمة بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمك، علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة، صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان، ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكلة. وكيف فارغة ما يفضل يولي يقولك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة، قولك أخويا خلنا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتا.
6: ربي تحسوا على البطالة وعلى البطالة. البطالة كي يخدم كي ما يخدمش في الحق، ولا توا عادي جد كي تخدم كي ما تخدمش في الحق. والله يمكن البطال كي ما يخدمش مسلك أموره ومرتاح في بدنه وفي حياته في كل شيء، حتى من لبسه يلبس وكل شيء، وجو أحلى جو قال عمره في الحق. حاس مرينا برش عبيد قال خوي خليني بطال خير على كشهرية الباهية ولا قالش في شيء يخدم بالضبط، ما عنده حكاية فارغة، كله كعت ما يطير جوع. برا باي باي في الأمان، وربي يفضل المزيك وقدر لنا لحالي. باي باي.
7: تصبح الورد يا لين دايما زينة، ربي عاونك اختي. بالحق اختي لين، درانا في تونس ناقصين برشا موارد شغل، راهو تلقى شباب ستات يخدم عندهم مش عيبهم، ومتخرجين يخدموا في خدمه عندها على قدهم ومش نتاعهم معناها، ويضطر الشيء باش يخرج للخارج، راهو باش يلقى يقول لك نلقى في الخارج خدمه متوفره خير من هوني معناها. بالحق هذيك عليه برشا كفاءات خرجوا لبرا على موارد الشغل باش يلقاو شغل معناتها ليهم، ومش يزرزيهم هما وعائلاتهم وكل معناتها. بالحق راهو نهاركم
1: يا ربي. نحب نشارك الموضوع اليوم على نسبة البطالة والارتفاع، وحتى كان نقص شوية تقعد ياسر بصراحة شبابنا محليهم ما شاء الله، نسبة الشباب عنا ما شاء الله، أما نسبة البطالة مرتفعة تخلي هو الإنسان كيبدا بطال العمل يحفظ له كرامته، أما كيبدا بطال وشباب ويبدأ يحب هكا يحل جناحاته ويكون ويبني ويعرس باللي يحبها ويلبس كنيت ويعيش حياته بصراحة، يقع روحه بطال تحل قدامه هكا، الدنيا تتسكر قدامه معناتها.
8: تحل قدامه كان ابواب الفساد، يحب ولي على الكسب السريع. بصراحه لازم لازم هذه المشكله ذي نقاو له حل. الحل هو في التكوين، في التعليم. يبدا كل حاجه اساسها التعليم. التعليم لازم يكون يقرا حساب المستقبل. تلميذ ما نجحش في الميدان هذاك وماهوش لاقي روحه في القرايه، المنظومه التعليميه للاساس ماهيش قاعده تواكب في العصر. ان نعملوا تكوين ما نخليوش يخرج من فماش هذه قطاع دراسه، تكوين في جميع المجالات، خاطر نحن ناقصين برشا. راه انت امشي لوج على بلون في باش يصلح لك سبابل ولا باش يعمل لك انستالاسيون ولا حاجه، ولا على كهربائي ولا على نجار، ما تلقاش. صعيب صعيب. ولذا يلزم التعليم هو الحل في التعليم. انا ابو اصحاب الشهاد المسكنات حتى يكملوا التعليم تاعهم، زاد هذيك موضوع اخر، خاطر المؤسسات تستقطب في ايه ماهمش متعلمين باش يخلصوهم اقل.
9: مناش الكوز مناش اول باب شباب ضايع، اول باب شباب ما يحبش يخدم، ثاني باب يمشي يعمل فورماسيون يقرا ويتاتيك ومن بعد يعطيه شهاده يمشي يسكي يعمل مطالب يدور يجري يتهرس ويخاته ما يلقى ما يخدم، يولي يدور ركتالي والمحاين باش يريض مخه في مخه في فكره هو باش يريض مخه وباش يزيد يبيع ومفان دو كونت يزيد يبيع. يعني ثم برشا سباب وثم هالقمار اللي تعلموه بالتليفون. قال لك مره نحكي مع واحد تجي تخدم معاه ودي، قال لي انا غداش خلصت، قلت له ما نوفر تخدم التسويعات عندك 30,000. قال لي انا صور في 100 في 120 في النهار، نلعب اكل من 10,000 وفيها بالتليفون فهمني 30,000 بالدالي يا اخوي. قلت له يا سامحني، وكلهم براتيكمون كلهم يزون لمام لونجاج
10: كرة. صدقوني كي نشوف ناس معناتها عمرها في 40 و45 و50 سنة معناتها ما خدمتش، صدقوني كانت تألم وتأسفلها معناتها. بالله كيفاش تحبوه إنسان معناتها وقتاش باش يعرس وقتاش باش يبني وقتاش باش يكون عائلة وقتاش وقتاش وقتاش؟ أنت من الإنسان هذا ما لازم يكون كان يأس، ما لازم يكون كان محبط، ما لازم يكون كان معناتها تقبل أظلم كل صراحة معناتها. هو شوية من حنة وشوية من رطابة يدين، هما المتخرجين زاد ماذا بيك ما تحصرش روحك معناتها في الميدان اللي أنت فيه معناتها. تخرجت أستاذ لازمك تخدم أستاذ وتستنى الدولة باش تشغلك، يلزمك يا اخويا تطرق الابواب ويلزمك تعمل مشاريع خاصة ويلزم ويلزم ويلزم. والدولة يا اخويا تدعى عندها حلول يا اخويا. ايش معناها انسان عمره 45 و50 سنة ما خدمش وتلقاه عمره 25 و27 سنة هو ياخذ؟ كيفاش هذه عدالة اجتماعية؟ ما عمرها ما كانت هكا معناتها. وشوية معناتها شوية لوجيك نورمال مو معناتها اللي فات 40 سنة نورمال مو هما اللي عندهم الأولوية باش ياخذ. كل صراحة معناتها إن شاء الله ربي يوفق الجميع.
11: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويز على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك فم. فورم ليندا الرحالي.
12: رجعنا معكم جديد في فورم، سمعنا أصواتكم في علاقة بموضوعنا لليوم نحكيه على البطالة في تونس. مرحبا 71 113 ألف باش تشاركوا معنا. يرافقني سليم عبد الله مختص في علم الاجتماع، ومعنا أول زوز تليفونات جميلة وغادة، وعنا برشا أرقام مع المعهد الوطني الإحصاء. محينين الثلث الأول من عام 2026 تو أوفيغ مزيغ نعطيكم لي شيفر هذوما ومؤشرات التشغيل والبطالة في تونس. نبداو مع أول التليفونات جميلة وغدا. أول تليفون جينا من الهوارية جميلة بتبي تقول عندي 20 سنة بطالة، والبلاصة اللي أنا فيها ما فيهاش خدم إدارية وهي تقني سامي في إدارة. جميلة مرحبا بيك، تحية ليك.
13: عسلامة ليندا. عسلامة.
12: يعيشك ليلى، مرحبا وتحية لكل مستمعين في الهوارية. ليلى مرحبا بيك.
13: عايشك
12: صحيح. جميلة 20 سنة بطالة ما خدمتش بكل؟
13: لا خدمت، خدمت يكون في تونس وفي نابل خدمت.
12: اي
13: خدمت في دوماني زادة وعملت تعليم كبار حتى أنا عملتهم الكل ليك. كل ما استقريت في الهوارية ما فماش أنا فما ديجا معمل برك
12: أي.
13: في بلدية قباضة بوسطة أنا أحكيك على المعتمد دي أكهوة.
12: معناها كي كنت في نابل وفي تونس العاصمة خدمتها، كي وليت في الهوارية وقتها ما خدمتش
13: ما فهميش. وعملت عقد الكرامة وعملت من كليك. صدقني ليندا أنا صباح وقت اللي سمعت طول هذا التليفون اتكلمت بغصتي والله بغصتي.
12: ندفع عليك
13: ما تقرأ وانا خديت بارك موسيونين عن تمانيش فيك وبرة. لا تتضم بالواقع، خاصة ما تتقرر تكون تاون عامل الراجل تاون وأصلا خلني نحكي لك مع الناس لهنا مثلا ديروا الشغل مش لقليبيا أنا راجل ولا يتقلق كلية شنو أنا كل شهر مش يعني تعمل بوانتاج يا أخي مكش بيستخدم راك مكش بيستخدم ماكش بيستخدم زيتي
12: يطيح المرأة
13: يطيح المرأة والله
12: بي جميلة. أنت قلت خدمت قبل في دومين متاعي، أنت من الناس اللي تقبل أنك في حال أنك لقيت خدمة ولكن مش في المجال متاعك تخدم، ولا تحب في الدومين اللي أنت قريت فيه؟
13: أنا نتمنى في الدومين اللي قريت فيه، أنا فعلت تجذلك الظروف طريق لازم تخدم مني. أنا ما عملت فورماسيون زيادة، معناتها ما نقولش واحد يكتب في دي. أنا كيف قريت لهنا من 2014 ما فميش نعمل صدقني نعمل انتاع خياطة نعمل كهوة بيع نعمل عنده سكرتير كهوة تمشي معناتها أوفريير وجبت الصغار معناتها كتولي هي أمور معناتها في قرايتك كتولي تضحك ولا تعرف تحطه عند مرأة صغيرك ولا تشوف حل حصيله.
12: جميلة. فما ناس وحتى في الريبوندور فما مستمع قال معناها فما ناس اللي هي ما تحاولش تخلق فرص عمل ذاتية لنفسها، خممتي تعمل مشروع خاص تعمل حاجة وحدك. نراو توا فما برشا البزنس مول، برشا ناس على لي ريزو سوسيو يخلقوا في أفكار في حاجات، خممتي انك تمشي في الثنية هذية؟
13: والله خممت وكنت عملت حتى فورماسيون، عملت فورماسيون في الحلي
12: وعملت حليت سمول بزنس، جربت تعمل حاجه وحدك؟ حليت
13: لا، من بعديك البريد هذيك الناس كلها تحس من الناس كلها عملوا فورماسيون في نفس الوقت. انا راجلي علي خدمه جزار، قلت له خليك نعمل فورماسيون في الجزاره وتبدا معك الحلو. قال لي لا الخدمه تاع رجال. صدقني انا طموحه من وليدي قريت الدار، عملت جروب وقريت اللي فيه
12: مش تعمل مدخول.
13: بس نعمل مدخول
12: ولكن جميلة مادام عملت الفورماسيون نتاع الحلو، كان انت مغرومة بالطبيعة وتحب خايف خفت من الكونكورنس، علاش ما فرضتش نفسك في السوق وخدمت؟
13: لا مش من الكونكورنس، مش من الكونكورنس. صدقني البريد هذيك يمكن هكا نبدا نحب ديما الكونكورات، راه نقول لك ليش هذاك نتاع على القايمين ماشي ليبل ونصب في كل حاجة. أنا قعدت هكا كنت مصاب اختصاصي حتى أنا مغرومة ليا هذاك ما مشيت، وراني قلت لك معناتها كنت لازم نعمل تعليم. بعد البنت قلت يا ليت مشيت هكاك. أنا بكري
12: حسب اللي فهمت جميلة أنت تحب معناها من خلال المناظرات لي كونكور ماذا بيك خدمة فيكس واضحة ولا تبع الدولة تخاف من أنك تلانسي روحك وحدك في أن بروجي وحدك؟
13: هاي قلت ديما خاطر المنطقة صغيرة، منطقة صغيرة معناتها تخاف انت تعمل ايتيد كاملة وكل شيء في الاخر تلقى روحك مش فاتلة. اما البلاصة صغيرة والله كان لو كان جيت في مدينة اكبر من هكا ما اعطيك مثال فانا واحد يصدر انا هي جدا
12: وانت في بالك جميلة اللي فما برشا ناس في بلايس صغار في قرية صغيرة في منطقة صغيرة، واليوم مع الليفريزون واللي اسمه البزنس هذوما اللي فيريو على كامل تراب الجمهورية تنجم تكبر في الكليونتيل متاعك، معني مش تحسن روحك بالمنطقة الصغيرة اللي انت فيها. انا فقط قاعد نخمم معاك جميلة باش نحاولوا نفهموا علاش الشخص ساعات يقعد بلوكي في 20 سنة يستنى في حاجة يمكن عمرها ما يبيش تجي ولا نجم تجي هي لمحال نهار من نهارات. فقط باش نفهموا كمان برشا 20 سنة جميلة
13: والله برشا على الاخر. انا في نقطة اكلم ولدي توي كل ما تقولي اقرا ايش نعم كل اي اقرا وكتبدا عندك شاتك مهما طول الوقت مازال نبس. هل انا نقري فيكم مثلا هاني ندبر في راسي هكا هاني نعمل جروب المهم انا ما نبقاش هكا. انا صدقني مين ده قعدت بيكيب بكيبتي نتمنى من ربي حتى ينهار نخدم بها.
12: تمنيت قعدت معناها تتمنى انك الشهادة متاعك تخدم بها. واضح جميلة. اقعد معنا وباش نسمع تيمونياج يشبه لك مع غادة ومن بعد نتفاعلوا مع زوز مداخلات على خاطر غادة عاش نفس الوضعية تقريب. غادة ناخذوها معنا من بزرت. ميرسي يا جميلة. ليندا رحالي غادة من بزرت 47 سنة، تخرجت من 2003 وعاملة حقوق، ومن وقتها لتوا قالت ما خدمت حتى خدمة قارة وتوا حاليا عاطلة عن العمل. هل انه حكايتها تشبه الجميلة؟ هل هي كيف ماذا بيها تخدم في الدومين اللي تخرجت منه والا ليه؟ غادة مرحبا بيك.
14: الو عسلامة،
12: شحوالك يا غادة؟
14: الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله. نحن ولاد تونس ونقعدوا ديما نحبوها تونس مهما يصير فينا.
12: اكيد عملت لنا تنهيدة من الاول نتاع قداش من عام
14: نتاع من 2003 ل 2026
12: التوا معناها
14: هذه التنهيدة العلنية. خليك برشا حاجات ما همش في العلني نجموا يصيروا الكل الفلية والالاف من الكيسي معناتها ماهيش وحدي.
12: غادة ميسالش عبر لنا كيما شنو حاجات ينجم يعيشهم شخص في وضعية هكا يقعد سنوات معناها
14: ديسيبسيون ديبرسيون انك تكون معناتها مسؤول على صغارك وتعطيهم الشحن والدفع المعنوي باش يقراوا ويوصلوا بورتون انت ما كلش ما حققتش طموحك لكن
12: مش كيما حبيت
14: ولا مش كيما حبيت. دونك انا مدام ليندا فرحانه برشا بالبرنامج تاع اليوم خاطر انا فريمون جو بو ديفي الموضوع يقعد ديما في البطاره مش باش نهرب بيك. دونك انا تخرجت اون 2003 عملت نيابات في الحكومي عملت دي سوبليونس توفى فتره النيابه تمشي على روحها وكل. اخر نيابه عملتها في 2008 في ما بين جانفي الى افريل 2008. نحكي لك في الحكايه هذه تفهم علاش نعطي في التواريخ مدى.
12: ايوه
14: ومن بعد بون خاطر النيابات الحقيقه هما يخلصوا من بعد مش دو سويت تقعد حتى بالسته سبعه شهور عام باش يخلصوك. بغيف توجهت للتعليم الخاص. نلقى روحي شغوفة بالتعليم. بون أنا خريجة حقوق أستاذية في الحقوق ما سعفنيش الحظ باش نعادي الكابا والباغوي توسا. دونك مشيت للتعليم الخاص. مع الأسف تجربة التعليم الخاص في تونس تجربة تستنزف لك من طاقتك تستنزف لك من وقتك من مجهودك. يخدموك SVP يخدموك كرامة يعملوا لك عقود مدة معينة ومن بعد وقت ليقرب وقت الترسيم نتاعك يخرجوك
12: ويجيبوا حد
14: آخر بيان سور سون كوفرتور سوسيال. تلقى روحك عديت سنوات من عمرك ما عندكش كوفرتور سوسيال اكسيتيرا. وقعدت التجربة هذيك قعدت قريت في برشا مدارس خاصة إتوسا.
12: أيوة
14: حتى لين جاء القرار الرئاسي الأمر الرئاسي الشهير جان في 2025 وفرحنا وقلنا تيان هانا اللي نحن عملنا نيابات واللي نحن اللي شدينا شغورات في فترات النار ربي باش ينصفنا. قالونا ليه انتم خارج قاعدة البيانات. بيه مش مشكل كملنا سعينا والكل حتى لين مجلس النواب صادق على فصل في قانون ميزانية 2026 الفصل 107 اللي قال اللي عمل نيابات قبل 2008 و 2006 عندهم باش يتم ادماجهم في وزاره التربيه. علاش قبيله حكيت لك الحكايه هذيك
12: على 2008
14: على 2008 على خاطر في فتره ما في فترات الظلام اللي عديتهم تونس صارت اتفاقيه اطاريه مع اتحاد الشغل. قالوا ناخذوا كان اللي عملوا 14 سبتمبر 2008 و 14 سبتمبر 2006 يعني نحن يفصلنا العطله الصيفيه مع الجماعه هذوما. نحن مناشا ولاد تونس خاطر وزارة التربية تعتمد على السنة الدراسية ما تعتمدش سنة إدارية ما تخوش لبخومي جانفي أو ترونتعيان.
12: معناها لقيت روحك اللي عملتهم نيابات مشاو عليك فينالمون
14: مشاو علينا. نحن توا في انتظار نحن توا في انتظار تفعيل الفصل 107. نحن برشا عندي زملائي بون برشا مانيش برشا راهو افغيدي واللي زاد صدمنا مدام ليندا انه تتعدى كابيس وكانه نحن مش موجودين. اوني ترونسبارون نحن عنا لي ميداش فهمت.
12: دونك ما شملتكمش
14: حتى اللي صبينا تم رفضنا لتجاوز السن القانوني. معناتها بليزيور بوان دانتيروغاسيون
12: جوستومون من بين لي بوان دانتيروغاسيون احنا سمعنا حكيتك وصوت وصل ان شاء الله كيما انت تحب تتغير ويطبق الفصل اللي انت كنت تحكي عليه. ولكن في الاثناء غدا يقول قايل الوقت يجري العمر يجري 2003 عنده برشا حاولت تلقى حلول بديله والا كيما جميله كنت تحكي ساعات واحد يصير له بلوكاج وفوكاليزاسيون على حاجة معينة حب يعملها اختصاص ولا حب يدخل تعليم ولا حب ينجح في مناظرة؟
14: عملت لي فورماسيون بون باش ما نخبيش عليك مدام ليندا. لي فورماسيون الكل يا اما باش نعملوهم تابعين بيرو الشغل, نحنا ما عندناش مورد رزق قار. اي فورماسيون باش تعملها سا دوموند فلوس. باش تعمل دي فورماسيون اون لين ياك الغراتويت مهمولين, نعملو نسعى ورانا مانيش مربعين يدينا. اما نحنا اللي غايضنا مدام ليندا انه الحق العمل راهو حق دستوري, راهو هو اللي يضمن كرامة المواطن. معناتها انت حتى كي تخدم خدمه هكيكا بروفيزوار ميم با تنجم مثلا كيما اي انسان يطمح باش يغير حاجه باش ياخذ ان كريدي باش يبدل حاجه عنده اي با لو دووا.
12: ولكن في الاثناء كلامك صحيح, ولكن اثناء في اثناء انه الانسان قاعد يستنى ويبحث على النقطه هذه او ترسيم او مناظره او حاجه من نوع هذا في 20 سنه نجم الانسان يبني حياته كامله.
14: مدام راني خدمت في دوتر سوسيتي, لكن حتى كي تمشي تعمل ان انترونتيان دومبوش لا بروميير كيستيون كي سو بوز است كو فوز افي اون فورماسيون اون اكسبيريونس بروفيسيونيل. منين باش نعملها انا الاكسبيريونس بروفيسيونيل؟ اذا العبيد باش تدخلك تخدم يلزمك يكون عندك المعارف كما قال السيد قبيله في الـ في الـ في الريبوندور. عندك معرفه تدخل تخدم في البريفي وامورك مريقل وتترسم وكل شيء, ما عندكش معارف ما تدخلش. يا اخي ما تسميش دي سيرفيس جوريديك في لي سوسيتي فما. اما خاطر ما عندكش معرفه ما تنجمش تدخل تخدم. منين باش تجيبها انت الاكسبيريونس بروفيسيونيل اذا انت لوبورتونيتي ما
12: مربوطه بال واضح غدا. باش نفعلوا مع مداخلتك والكلام اللي كنت تقول فيه وزاد كيف كيف مع مدام جميله قبلك. نشكركم الزوز على المداخلات نتاعكم ونمشيو معاك سنيم في اول سؤال قبل ما نقراو شويه بعض الارقام. دونك كنا نسمعوا جميله وغدا تقريبا الاكسبيريونس نتاعهم تشبه لبعضها التجربه اللي عاشوها. الهوني كي نحكيو على البطالة فما بلوزيورز اسبيت ونحكيو بالوحدة بالوحدة, من بينهم توافق بين تكوين وسوق الشغل, من بينهم الاستثمار افكار جديدة حاجات اللي تنجم تنقص من البطالة. خلينا نبداو بالنقطة هذه اللي ذكروها هما الزوز. برشا يقول لك انا تعبت وقريت وخذيت الشهادة في مجال معين, يا اما يحب يخدم في اختصاصه وهو حقه فينا المو, يا اما يستنى في العقلية انه حاجة واضحة كما قلت نجم ياخذ قروضات حاجه فيها ترسيم ماذا بيهم تبع الدوله مناظره ريكروتمون في التعليم حاجه واضحه جدا. 20 سنه كيف كيف جميله من غاده من 2003. فهوني شنو يدور في خاطر الشخص اللي يعيش سنوات هذوما نتاع البطاله وغيره يقول لك انا كهو اياس نمشي نلقى حلول بديله.
15: و مع الأسف ما الإنسان يعيش الوضعية العمل اللي هي البطالة باش يعيشها بصعوبة كبيرة, بالرفض, بالتشكيك في الذات, في الاستنقاص من القدرات, لأن نحن نعيش في مجتمعات وين هناك تثمين العمل. نحن كي نقدموا أنفسنا عادة الاسم وشنو تخدم, لأن الهوية المعاصرة نتاع الناس اللي يعيشوا في العصر هذايا تحدد في الجزء الأكبر من خلال العمل. لو نرجع في التاريخ السابق ساعات ساعات والشكو ويكفي أنه لقب العائلي باش الناس
12: حتى لابارتونونس مهنيا كانت تبع العائلة
15: بالفعل وتعطيك مكانة اجتماعية من الانحدار خاصة بالنسبة للرجال. بالنسبة للنساء ما كانتش مطروحة بقدر بالشكل الكبير لأنه ما كانتش على الأقل اجتماعيا المرأة مطالبة بالعمل بالرغم من مساهمتها المهمة في الإنتاج الاقتصادي العائلي من خلال أنها تقوم بعدة أنشطة اقتصادية في المزرعة ولا في الضيعة أو
12: في الدار
15: في
12: القطاع الحرفي.
15: لا ساعات حتى ساعات حتى هي تساهم لكن يبقى المساهمة متاعها غير مرئية انفيزيبل.
12: أيوة.
15: اليوم نعيش في مجتمعات وين فيها تثمين كبير للعمل وأن المجتمع ينتظر من الشخص أنه هو يكون ناشط اقتصاديا يكون اكتيف اوكوبي, لكن الفرص المتوفرة من خلق لمواطن الشغل أو لفرص النشاط غير متوفرة بالقدر الكافي لاستيعاب الطلبات المتزايدة من العمل. وهذا يخلي لا فرستراسيون لا ديسيبسيون فما كي تكون لا ديبرسيون قالت صديقتنا.
12: ولكن هوني كيفاش نجمو نفسرو انه كيما جميله وغاده وبرشا وهوني راهو سان شوا مش سي با جوجمون منلومو على حد وكل واحد حر، ولكن انه يقعد مركز على اساس انه يحب خدمه فيكس ماذا بيه خدمه تبع الدوله تبع مناظره حاجه في اختصاص، ورغم اللي الواقع والوقت والزمان والسنوات اللي قاعده تتعدى قاعده توري فيهم اللي راهو كانه يحس روحه شهاده باش يحط على جنب الوغ كي فينالمون فما حاجات اكتسبها من خلال التجربة الجامعية والشهادة اللي خذيها نجم تفيد في مجالات أخرى.
15: وفيما عدة عوامل تتضافر اللي باش تخلي الأشخاص يبقوا متمسكين بهذا بهذه الشهادة أو بفرصة العمل المناسبة للتكوين الأصلي وخاصة التكوين الجامعي، علما وأنه نحن عنا عدد مهم من العاطين العمل أصحاب شهادة العليا ومنهم حتى فترة البطالة متاعهم الطول برشا. فما أشياء مرتبطة بالشخص لأنه فما ناس مش كلهم عندهم روح الاستثمار، القدرة على التأقلم، أنه الشخص يكون فليكسيبل، أنه يكون مرن، أنه يكون متأقلم. يعني فما ناس يرى أنه هو مش قادر بشي بعث مشروع بالرغم من الحوافز اللي تكون متوفرة وكأنه
12: يعني قالت غدا فمش فلوس فما ساعات كلي ميكروكريت فما
15: والمعطية تتأكد أنه من ساعة أقل إقبال على بعث المشاريع لاعتبارات متعدة نفسية اجتماعية ثقافية اقتصادية ونرجع لها من بعد. وفي نفس الوقت ساعات المحيط الاجتماعي أو المنطقة التي تعيش فيها إما بالفعل ما فيهاش لتود مارشي دراسة سوق الشغل تبين أنه الطلب مش قادر باش يستوعب كل المشاريع
12: كما كنت تحكي معنا جميله بلاصه صغيره، ولكن اي توا اليوم مع لي ريزو سوسيو والفونت اون ليني
15: لكن مع الذاتي والموضوع هذا الشيء هي الخلطه وين تصير وين فما ساعات حواجز ذاتيه من قبل الشخص وساعات انك انت تكون في محيط او زوج غير متعاون او عائله غير مسانده او فمش راس المال لوتو فينانسمون غير متوفر او ساعات انك انت فما معناتها اون ساتوراسيون في قطاع معين فانه يتم تعيش التعطل هذا. ولذلك هو ساعات الشخص ما يحبش يقول عاطل على العمل يقول معطل عن العمل
12: ولا باحث عن شغل خير.
15: هو الباحث هذيك الدومونديغ دوبلوا اللي فيها انك انت اكتيف والاخرى انه كأنه يقول معطل أنا معطل من السياق مش الخارج مش مني أنا بالفعل
12: بالضبط. بيت أنا جو بعد سنين نحكيه على بقية النقاط والأسباب الأخرى. ناخذ معنا رجاء من تونس اكسبير كونتابل رجاء. تقول حسب تجربتي في الشركات اللي خدمت فيهم الأجيال الجديدة مش فاهمة روحها والشركات دونك يلوجوا على الخدمة. ما تقصد معناها لي بوسور وإلا تقصد الناس عندهم خبرة واكسبيريونس. رجاء مرحبا بك، تحية ليك.
16: وي عاصمة
12: شحوالك رجاء؟ مرحبا
16: عايشك الحمد لله
12: يفضلك به. رجاء فسر لنا أنت أحسن الفكرة متاعك، شنو حبيت تقول حسب تجربتك وحسب أنت من خدمت
16: بار اكسبيريونس نتاعي. انا تو حاله وحدي كابيني وحدي تاع كونتابيليتي. المشكله في الجينيراسيون الجديده المتخرجين جدد ما يحبوش يخدموا بصراحه. تو كان تقول انت قداش عندنا بطاله تو يخرجوا كلهم بطال فهم الناس برشا على بيت باش يترشوا مني يقولوا نو سي با فري. نحن نعيشوا في واقع معناها اللي عكس معناها اللي يتكلموا عكس اللي يفعل. تو كنت تقول على البطاله وكل تو كلهم يخرجوا بطاله ونحن تو انا وميكوليك وكلك نبداو نحكي ونبدا نفركسوا على الخدامه فركسوا ما فهميش
12: المشكله في الاختصاص اللي انتم تفركسوا فيه ولا خاطر فما ناس بشهاده وما لقاتش خدمه ولكن رجاء ذول انتم عندكم اختصاص تلوج في الكونتابيليتي معناه.
16: والله وصلنا تو سيي ما عادش نحبوا حتى كونتابيليتي عندنا كسيزي نحن تو نعملوا لي سيزي والكل نجم حتى واحد ماخذ ميتريز ولا واحد بعد الباك والكل نجم يفهمها معناها الخدمه خدمه سيزي كونتابيليتي ماهيش صعيبه
12: فهمت. كيفاش ما تلقاوش؟ عملتوا دي زونتروتيان عملتوا دي زانونس
16: ديما نعملوا والمشكله يجيو مثلا يجيو ديما اول حاجه يسال عليه السالير.
12: هل انه سبب هذا رجاء؟ لعل سبب انه هذا يقولها في البرومو فما شكون يمشي هجره غير نظاميه او يخرج من تونس يقول لك انا ما يساعدنيش السالير.
16: والله انت ريت هو اللي يضرب على السالير نتاعو. باغ اكزامبل انا مانيش تفهم انا واحد انا زوج ملين ولا مليون ونص يجي يخدمني جمعتين وبعد يخرج يقول لي خلصني جمعتين، في جمعتين هذيك ما نجمش انا ما استنفدت منه حتى شيء. معناها انت هو يضرب على تو انا نلقى خدام يفهم بي وكل اخي هو وحده انا باش نجم نخرجه ولا نقول له لا اخرج عليا ولا بالعكس انا نزيد نعاود معناها نزيد نشجعه معناها باش نعطيه فلوس باش نزيدو باش يقعد. فهمت كيفاش
12: معناها حبيت تقول يفرض روحه بالسالير الاول واذا كان طلع كومبيتون انت ماكش تسلم فيه باش تزيدو في الشيء. ولكن فما البعض يخمم اوتخمار جاي يقول لك كيما جبتو نجيب غيره برشا ناس تستنى تحب تخدم ما رضاش بالسالير هذاك غيره ياخذو وما يزيدش في السالير. فهل انه هذا سبب عزوف البعض عن لي بوست معناها يرضى روحه بطل على انه يعمل مجهود في شهرية نقولك ما تساعدنيش؟
16: والله مش صحيح. اللي يعمل مجهود في اي دومين يعمل مجهود امبوسيبل العارف الباترون باش يخرجه مستحيل. طو انت كي انت يلقاك كومبيتون في الخدمة نتاعك ولا تحب تخدم مش حتى اكسبيريونس يعني عندك اكسبيريونس ولا حاجة يعني تحب تخدم تحب تخدم صدقني ما ينفرش
12: يولي شد فيه معناها
16: شد
12: وعلاش ليه يعطيه موتيفاسيون معناها بالفلوس معناها بالنسبة لك رجاي ميم با يعطي لروحه فرصة باش يثبت لي كومبيتونس نتاعو
16: مش حتى فرصة حتى كان يجي باش يدخل يخدم ما صدقني يدخلوا كوش عليهم روضة معناها يتعلم بيبي في روضة حتى كلاسور باش يحل كلاسور ولا باش يسكر كلاسور ولا باش صدقني يكسروا الكلاسور ما يعرفش حتى يحلوا. ايجا ايجا اختم ايجا ايجا ابدا من الاول ايجا نعطيك معناها. اما انت ساعات يخدم فاهم انت ويامي الدينا يخدم من با كان جور دي جور شتعطي انت من با كان دي جور هذاك ما عمل حتى يبدا قاعد جاي هكا يغزر العب يغزر الخدامه ولا يغزر لك ولا تعطيه 500-600 دينار وبعد يخرج ويخرج راوه
12: هو اللي يخرج مش انت معناها
16: هو اللي يخرج ما يحبوش. وانا نقول غلطه من لي بارون بصراحه لي بارون ياسر مسايدين معناها صغارهم مش لازم تخدمها. انا مثلا خدمت مره واحده تنبس ثانوي معناها هكا في الخدمه وكل شيء جابت لي امها معناها جابت لي امها امها جيت تعارك في البيرو والله ما كانش تقول حتى شيء
12: اي ما معناها لازم فما اكثر اوتونومي باش واحد يجير اكيد مشاكله في الخدمه. اخر سؤال رجيت وانت حكيت على معناها السالير كموتيفاسيون بالنسبه ليهم هما ولكن يخرجوا ما يكملوش هل يخرجوا خاطر لقاو سالير مخير والا يقول لك جو بريفير بطل باش ناخذ شهريه ما طويل منيش ونخلصها في المشي والجاي والترانسبور وماكلتي
16: يلقى روحه والله في الحال كي يلقى روحه اوش سيجي في الخدمه يعني من يلقى روحه ما يلقاش روحه في الخدمة ما نعرفش كيفاش قرا كيفاش فما عبيد تقعد بيتا فيهم كيفاش خذيو الميتريز ولا كيفاش
12: ايه ولكن انت قلت مش نعلموا الخدمة ما نجمش يحسبوا انستاج بيان يتعلم على الأقل الخدمة وبعد يناقش
16: ما يحبوش في ساعة في ساعة يقلقوا التليفون ديما في اليد هذيك الحاجة زادة اللي تنرفز معني انت ماكش متمكن من الخدمة ولا ماكش متمكن ما عندكش اكسبيريونس ما التليفون ديما في اليد تخطو البنات البنات ديما التليفون في اليد معني ديجا الكونسنتراسيون 50-50
12: تقل برشا رجاي مهمة برشا المداخلة متاعك خاطر باش نتفاعلوا معها مع سنيم قبل ما ناخذ معنا محمد مجدي. سنيم شكرا ليك يا رجاي على مداخلتك. الكلام اللي كنت تحكي فيه رجاي الحقيقة يقولوه برشا ناس يقولك الجيل متاع توا ما هوش خدام الجيل متاع توا ما عندوش صبر ما عندوش لونديورانس ما عندوش وسع البال في ساعة يقلقوا في ساعة يتشرطوا جيل قبل يخدم ويتعلم ويتيح ويقوم جيل توا يحب كل شيء حاضر ويحب الكونفور ويحب شهرية باهية ويحب ويحب ويحب هل من حقه هو الجيل هذايا يطمح وعليش ليه كل عبد عنده طموح وإلا فما شوية مبالغة والكلام اللي كنت تقول فيه رجالي برشا يوافقوه عليها معقول جدا
15: وأكيد فما أشياء تغيرت في علاقة الإنسان بالعمل فما عامل الأجيال زاد مهم جدا نحكي على جينيراسيون زاد اللي هي تولدت وعاشت مع كل ما هو ديجيتال السحكيك تعالى طوالي سمارتفون بالفعل هما يعني سمارتفون هو دي هل أنه فالحكم ديما هما عاشوا مع السمارتفون هذا لكن في نفس الوقت فما ناس يخدموا بالسمارت فون اليوم وينتجوا ويبدعوا به. هل انه العمل ما تغيرش وما تطورش وما تحسنش؟ وفما انت حكيت مقبليك مثلا على السوق قلت لها راه تو بالليفريزون راك ماكش محتاج تبدا في سونتر فيل باش تبيع، لانك تنجم اليوم تكون في منطقه نائيه وتنجم تكوني انك انت برانشي وانك انت على باج كونيكتي قادر باش تخلق لنفسك اسواق وفرص كبيره. يعني ما ديما التكنولوجيا مهمه. بعد تعاملنا من حكم الثابت اليوم تأكد الدراسات ان امام جيل عنده اكثر يلوج على اون كاليتي دو في اكثر اكليكتيك ابريد، معناتها ما عادش كل يدخل في يخدم في بوست ولا
12: في سيركوي ويطبق ويسكت ما يدخلش ما يحللش.
15: عشت عاشوا بعد 2011 مش ما نجموش نقارنوهم بالاجيال السابقه.
12: ولكن هذه هي اجيال انترناسيونال سنيم
15: في
12: معناها جينيراسيون هذه زيد هي اللي تخدم
15: اللي هما يحبوا الكونفور سونسيبل للايكولوجي اكثر يبدلوا في ساعة
12: نظره اكثر فلسفيه للحياه
15: يحب خدمه باهيه ومش مستعد باش يضحي ويحب كاليتي دو في مش مستعد اللي خدمناه نحن قبل سات سور سات وتخدم سويا زايدة وما تتكلمش وتعتبر انه هذاك معناتها عطاء وهذاك اثبات ذات. يعني فما قيم تغيرت لكن في نفس الوقت فما ابداعات تراهم عند الشباب وقت يلقاو لونفيرونمون اللي يواتيهم.
12: معناتها تقول انت لونفيرونمون تاع الخدمه الحاليه الكلاسيكي ربما هو اللي لازم يتطور ويتماشى معاهم في لي زوتي دو ترافاي في شنو في في, في كيما التيلي ترافاي اللي ولا حل بديل
15: الفلكسيبيتي
12: على الخدمه
15: الفلكسيبيتي في السوايع يحبوا يجيبوا حوايج دي كونتراكتي ما يحبوش ياسر خنقه ما يحبوش لي غونيون اللي تطويل اللي ساعات نحن بدنا عدينا برشا اوقات في دي غونيون بعد نقولوا ما ربحناش حاجه كبيره فمش اون دي جور فما نظره تغيرت فما مؤسسات نجحت باش انها هي
12: تواكب
15: وتستقطب لي جون وتتعامل مع جوناس خاطر تعطيك روح.
12: سؤال اخر، هل انه المجالات اللي اكثر توا دالجه تجبد يمكن اكثر شباب لو ديجيتال حاجات لون رابور مع حاجات الكونيكتي الانفورماتيك الداتا كل ما هو مجالات اكثر فيها نتاع جيلهم وعمرهم اكثر من انه يخدم خدمه كلاسيكيه يقلق في بيرو فيه
15: فما قطاعات كيما الاختزان يكون ما نستشكي اليوم فما مهن قاعده تندثر فما في الباتيمون فما الناس مش قاعده تخدم في الفلاحه معناتها اليوم فما نقص كبير في اليد العامله فما قطاعات اليوم تعاني من عدم توفر اليد العامله.
12: كاين شيء ما هذا سارع في بلدان سبقتنا في الاداره هذا وكيما في الاوروب ولا عندهم نقص ولات الهجره هي اللي تسد في الثغرات
15: الهجره او انه المهن هذه تم اعاده لا ريفالوريزاسيون لأن نحن عنا اليوم قطاع يدوية وحرفية اللي هي قاعدة تتفقد واللي يمكن تندثر لكن في بلدان أخرى ولات هذيك عندها إن فالور أجوتي كبيرة لأنه المخشي ولا يثمن كل ما هو أيضا يصنع باليد.
12: بالضبط. بيه تنرجو نحكي عن النقطة هذه بعد سنين كيف كيف هل أنه فما توافق بين متطلبات سوق الشغل والتكوين حاليا اللي قاعد ساير في برشا مجالات علاش ناس بشهيدها ما خدمتش وناس أخرى تلوش في دي ركروتمان وما تلقاش الاختصاصات. نحكي على الجانب المادي والشهاري كما كنت تحكي سدارة جيكو موتيفاسيون وهذا بش حكيها معنا مجدي ناخذوه بعد أخبار ماضي ثلاثة خطر الوقت مكفيش. مجدي بش يحكي على خدم في المجال نتاعو هو انفيرمي يخدم في المانيا ويقول الظروف الخايبه هي اللي تخلينا ننتجئوا للهجره مثلا هوني فما هجره نظاميه ولكن حتى الشباب اللي قاعد يخرج عن طريق الهجره غير نظاميه هذا كلنا نرجو نحكيوا فيه بعد شويه باش نتناقشوا في موضوع اليوم نحكيوا على البطاله في تونس.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زادة ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما سوس مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين. بنت لفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناء بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد القادر بكوش يؤكد أن عدد مكيفات الهواء في تونس يبلغ حاليا نحو 2,700,000، مع امتلاك أكثر من 50% من الأسر لهذه الأجهزة، وهو ما يفسر الضغط المتزايد على الشبكة الكهربائية خلال فترات الذروة الصيفية. والمسؤول ذاته يوضح خلال ندوة صحفية نظمتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أن أجهزة التكييف في القطاع السكني تستأثر لوحدها بنحو 50% من ذروة الاستهلاك الكهربائي خلال فترة الصيف، والتي بلغت 4.8 جيجاوات، مشيرا إلى أن الاستعمال المتزامن لهذه الأجهزة خلال الأيام شديدة الحرارة يؤدي إلى ضغط كبير على المنظومة الكهربائية الوطنية. والمتحدث يستعرض جملة من البرامج الوطنية في مجال النجاعة الطاقية، من ضمنها برنامج استبدال 4 ملايين مصباح تقليدي بمصابيح ليد، وكذلك برنامج المسجد الإيكولوجي، إلى جانب مشاريع لتجهيز المؤسسات العمومية بالطاقة الشمسية وتحسين تجهيزاتها الكهربائية والتكييفية بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الفواتير الكهربائية. عضو عمادة المهندسين التونسيين غيلان بعزيز يؤكد أن تونس من البلدان الرائدة في مجال البناء المستدام والذكي، ويبين أن العمادة تعمل منذ 30 سنة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على دعم البناء المقتصد للطاقة، ويشدد على توجه تونس مستقبلا نحو البناء الذكي وتقليص الكربون.
2: عنا توا تقريبا 30 سنة مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قاعدين نخدموا على الموضوع هذا، والموضوع هذا مش جديد في تونس. احنا رانا من الاولانيين، يمكن ما معناتها ما قدمناش بخطى كبيرة للأوضاع اللي تعدد بها البلاد، ولكن احنا رانا من الاولانيين في العالم، نجم نقول لك في العالم اللي احنا خادمين على الموضوع هذا. مثلا في حكاية الطاقة الشمسية كنا من الأولانيين يعني في العالم، اللي في الديار توا معناتها تنجم تقول عنا عبارة على محطة توليد كهرباء اللي عاملينها يعني المواطنين من كثرة الانستالاسيون الموجودين الكل. هذه حاجة بالنسبة توا للبناءات، توا احنا ماشيين كلنا في البناءات الذكية.
1: القافلة الطبية والجراحية التي نظمتها جمعية أبيس لايف تحت إشراف وزارة الصحة تحقق نجاحا كبيرا بولاية قبلي، بعد أن تمكنت من تأمين عديد العيادات الطبية المختصة في أمراض الكلى وطب الأطفال وجراحة الأطفال وطب النساء والطب العام واختصاصات أخرى. وهذه الدورة تشهد حدثا طبيا غير مسبوق بولاية قبلي، تمثل في إجراء 3 عمليات جراحية دقيقة تحت التخدير العام لأول ولمرة في الجهة. دوليا، وكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن ما وصفته بمصدر مطلع قوله إن المفاوضين الإيرانيين قدموا ردا جديدا على المقترح الأمريكي الأخير لوقف الحرب، يركز خصوصا على إجراءات بناء الثقة التي تطالب بها طهران الجانب الأمريكي. تقرير حسين الدبابي.
3: كشف مصدر مطلع لوكالة التسنيم الإيرانية أن طهران سلمت مقترحا جديدا لوقف الحرب مؤلفا من 14 بندا للوسيط الباكستاني الذي سيقوم بدوره بتسليمه للولايات المتحدة. وقال المصدر أن الأمريكيين أرسلوا مؤخرا ردا على النص الإيراني السابق الذي قدم في 14 بندا، وفي ضوء ذلك عادت إيران صياغة نصها بعد إجراء بعض التعديلات عليه، وسلمته مجددا في 14 بندا للوسيط الباكستاني ليقوم بدوره بتقديمه للجانب الأمريكي. ولفت المصدر ذاته إلى أن الأمريكيين قبلوا في نصهم الجديد بتعليق العقوبات النفطية على إيران طوال فترة المفاوضات، وطرحوا مسألة العفاءات المؤقتة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك إلى حين التوصل لاتفاق. كما أشار المصدر بحسب ما نقلت وكالة التسنيم إلى أن النص الإيراني الجديد يركز على إنهاء الحرب وإجراءات بناء الثقة المطلوبة من الجانب الأمريكي، وفق المصدر الذي أضاف أن إيران شددت على ضرورة أن يكون إلغاء كافة العقوبات المفروضة عليها جزءا من التزامات الولايات المتحدة. وكانت وكالة فارس الإيرانية أفادت من جانبها نقلا عن مصادر مطلعة أمس الأحد بأن الرد الأمريكي على المقترح الإيراني لوقف الحرب تضمن 5 شروط أساسية متعلقة بالملف النووي ودفع التعويضات عن العدوان الأمريكي ضد إيران والإفراج عن وصولها المجمدة. واعتبرت المصادر ذاتها أن الخطة الأمريكية المقترحة تسعى إلى تحقيق أهداف لم تستطع واشنطن تحقيقها بالحرب، وذلك بدلا من حل المشكلة، منبهة إلى أنه في حال تنفيذ إيران هذه الشروط فإن تهديد العدوان الأمريكي الإسرائيلي ضدها سيبقى قائما.
1: نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ليندا في فرام.
0: الأولى في تونس فرام فرام من الاثنين الجمعة.

0: الكرام تيمونتاج.
1: أخير موزايك بربي حب حدث في موضوع البطالة وشنية الأسباب أهم الأسباب لارتفاع نسبة البطالة في تونس. من أهم الأسباب لارتفاع نسبة البطالة في تونس هو سوق الشغل يتجه في شيرة والتكوين العلمي يتجه في شيرة أخرى جملة. معناها ما فماش حتى تنسيق وحتى توافق ما بين مثلا وزارة التعليم العالي وزارة التشغيل ومتطلبات سوق الشغل. فما كم هائل من الاختصاصات اللي قاعدين معناها التو يقرأوا فيهم وتو تلقاهم في دليل التوجيه اللي هما لا علاقة بمتطلبات وحاجيات سوق الشغل، خاصة توا في ظل التطور التكنولوجي الكبير. مازلنا نحن نقرأه في اختصاصات ما عندها حتى علاقة بالواقع وما عندها حتى علاقة بسوق الشغل.
2: صباح النور حبيبي، سلام. حبيت أقول في فورم اليوم الحل الوحيد هو الريتريت أنتيسيبي. يلزم اللي يوصل الخمسين في أي خدمة يخرج، مش يخلي البقعة لغيره كي ينقص الشوماج. وشبابنا وشاباتنا اللي قاعدين بطالة رغم نفسانين رغم قاعدين برشا حاجات، عائلاتهم بتتحمل مصاريفهم على حتى كبار، ولهذا باش يخفف الحمل معناها بصفة عامة هو ذاك الحل الوحيد الريتريت. كي يقلبوا هكا الريتريت يقولوا باش يخرجوا لا فابتيس ولا حاجة، لازم يدخلوهم يعملوا ريكريتمون تاع لينوفو باش هما يعلموهم كي يشدوا بقايحهم معناها الخدمة، معناها يوريو غيرهم بالكدا. فكلوش هذوكم
3: البطالة موضوع كبير، وثم من أصحاب الشهائد العليا ما همش عندهم يخدموا. الحقيقة ظلم كبير، هذاك علاش التونسي ساعات يخمم إنه يحرق. نطلبوا من بلادنا إنه توفر ريكريتمون، ما ننساوش إنه الريكريتمون مسكر من 2016 عنده 10 سنين وهو قاعد مسكر. ديما نسمع باش يحلو لكن ما ثم حتى شيء. في الختام حبيت نقول راهو ثم اللي حب يخدم وراهو ثم من صحاب الشهائد العليا ويفركسوا باش يخدموا، لكن مع الأسف ما لقاوش. موضوع البطالة موضوع كبير والرقم قاعد يرتفع والرقم قاعد يزيد.
4: السلام عليكم فرام. المخص موضوع البطالة هانت تلام داكي ما نجموش يقراو ملاها ولو يوجهوهم مثلا كيما يقولوا التكوين. أنا كنت حاضر عليه ملاها سابقا، والملاحظة أنهم ما يعلمهمش التكوين ذا تطبيقي في أقرب الأجال، ما يخليهم يفقدوا رغبة التعلم عام كامل. ملاها ما يتعلموش لأن هما نافرين القراية من زمان ومهمش ناجحين، ويجب يكملوا عليهم ملاها التطبيق. كانوا فرحين أنه بتشمتوا وينزلهم يقولوا ما نتعلموا في حتى شيء، ما زلنا نقراوا في التاريخ والجغرافيا، ما زلنا حتى اللغه الاساسيه اللي ما نبش يتعلموا بها شكوا بها معناها شهره ومعناها ويناقشوا بها مع العالم. ما فماش ماذا بيا تمكنني من مشاركتي في هالبرنامج لاني عندي منظيف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
5: اخير انا حاب نشارك في فورم تاع اليوم. انا بطاله عندي 20 سنه متخرجه من 2006 وتوا ما خدمتش.
6: طاقة مش مشي مع شيء، طاقة زعلت واحد بيبوس غلط على الآخر معناته. كتحط أنت واحد incompetent بتبيع بس يخدم عبيد incompetent كيف معناه؟ أنا كيما مثلاً example عبيد بطالة بشهيد ومهندسين وكل شيء، والكنام 1000 موظف زي دي. ما طبعاً نقول كده المدير مهوش competent، ما يعرفش كيف إيه الليزم معناه. كل بس ما يحطش البوس ليزم للقابل ليزم بيبان. كل اللي قاعدين نشوف فيه ما تبرش هذا. كل اللي يقول لك أنا مبسنس البطالة واحد يقرأ مازك يقعد بطالة في الدار. خطأ واحد بالمعارف يدخل وين قاعد في الدار. يبقى لي يدخل في دومين ايه في الدروغ مش يمسى معناها كل
7: صحيح. ما فهمش الخدمة ولت بالمعارف زادة، هي خدمة بالمعارف، يعرفك يخدمك ما يعرفكش ما يخدمك. علاش خدمة ولت بالمعارف؟ ما هذيك المشكلة صاحبك ولا كذا إلا ما تكلم له فلان ما عندكش معارف بالحق، وبالحق مشكلة. وكيف فارغة ما يفضل يولي يقولك نمشي نعيش البرة ولا نمشي نهاجر البرة. قولك أخويا خلنا نمشي نجرب حظي معناها الفوق ولا لوتا.
8: ورب تحسوا على البطالة وعلى البطالة. البطالة كي يخدم كي ما يخدمش في الحق راه ولا توا عادي جد، كي تخدم كي ما تخدمش في الحق والله. يمكن البطال كي ما يخدمش مسلك أموره مرتاح في بدنه وفي حياته في كل شيء، حتى من لبسه يلبس وكل شيء، وجو أحلى جو قال عمرو في الحق. حاس مرينا برشا عبيد قال خويا خليني بطال خير على الشهرية الباهية ولا شي يخدم بالضبط، ما عنده حكاية فارغة كله كاعت ما يرجعوا برا باي باي في الأمان ورب يحفظ المزيك وحفظ المزيك باي باي.
9: تصبح الورد يا لين دايما زينة ربي عاونك أختي. بالحق أختي لين درانا في تونس ناقصين برشا موارد شغل، راهو تلقاهم الشباب الستينات يخدم عندهم شهيدهم ومتخرجين يخدموا في خدمة أنت على قدهم ومش نتاعهم معناها، ويضطر الشيء باش يخرج للخارج راهو باش يلقى. يقول لك نلقى في الخارج خدمة متوفرة خير من هوني معناها. بالحق هذيك عليه برشا كفاءات خرجوا لبرا على موارد الشغل باش يلقاو شغل معناتها ليهم ومش يزديوهم هما وعائلاتهم وكل معناتها. بالحق راهو أي نهاركم دين يسعدكم يا ربي.
10: حبيت
0: نشارك الموضوع اليوم على نسبة البطالة والارتفاع، وحتى كان نقص شوية تقعد ياسر ياسر بصراحة شبابنا محليهم ما شاء الله، نسبة الشباب عنا ما شاء الله عما نسبة البطالة مرتفعة، تخلي هو إنسان كيبدأ بطال العمل يحفظ له كرامته، أما كيبدأ بطال وشباب ويبدأ يحب هكا يحل جناحاته ويكون ويبني ويعرس باللي يحبها ويلبس كنيت ويعيش حياته بصراحة، يقع روحه بطال تحل قدامه هكا الدنيا تتسكر قدامه، مع تحل قدامه كان أبواب الفساد، يحب ولي على الكسب السريع بصراحة، لازم لازم هذه المشكلة هذه نقوله حل. الحل هو في التكوين في التعليم، يبدأ كل حاجة أساسها التعليم، التعليم لازم يكون يقرأ حساب المستقبل، تلميذ ما نجحش في الميدان هذاك وما هوش لاقي روحه في القراية، المنظومة التعليمية للأسف ماهيش قاعدة تواكب في العصر، إننا نعمل تكوين ما نخليوش يخرج من فماش هذه قطاع دراسة، تكوين في جميع المجالات خاطر نحن ناقصين برشا. راه أنت إنشي لوج على بلون في باش يصلح لك سبابل ولا باش يعمل لك انستالاسيون ولا حاجة ولا على كهربائي ولا على نجار، ما تلقاش، صعيب صعيب. واللي ذا يلزم التعليم هو الحل في التعليم، لنا أبو أصحاب الشهائد المسكنات حتى يكملوا التعليم تاعهم، زاد هذيك موضوع آخر، خاطر المؤسسات تستقطب في إيه؟ هم مش متعلمين باش يخلصوهم أقل.
10: مناش الكوز مناش اول باب شباب غاية، اول باب شباب يحبش يخدم، ثاني باب يمشي يعمل فورماسيون يقرا ويتاتيك، ومن بعد تعطيه شهاده يمشي يسكي يعمل مطالب يدور يجري يتهرس ويخاتو ما يلقى ما يخدم، يولي يدور ركتالي والمحاين باش يريض مخه في مخه في فكره، هو باش يريض مخه باش يزيد يبيع ونفند كونت يزيد يبيع، يعني ثم برشا اسباب. وثم هالقمار اللي تعلموه بالتليفون، قال لك مره نحكي مع واحد يجي تخدم معاه ودي، قال لي انا غداش خلصت، قلت له ما ينافر تخدم التسويعات عندك 30000، قال لي انا صور في 100 في 120 في النهار، نلعب بك

0: فيه معناتها تخرجت استاذ يلزمك تخدم استاذ وتستنى الدوله باش تشغلك، يلزمك يا خويا تطرق الابواب ويلزمك تعمل مشاريع خاصه ويلزم ويلزم ويلزم، والدوله يا خويا تدعى عندها حلول يا خويا. اش معناها انسان عمره 45 و50 سنه ما خدمش وتلقاه عمره 25 و27 سنه هو كيفاش هذه عداله اجتماعيه؟ ما عمرها ما كانت هكا معناتها، وهي معناتها شويه لوجيك نورمال مو معناتها اللي فات 40 سنه نورمال مو هما اللي عندهم الاولويه باش يحكوا صراحه معناتها. ان شاء الله ربي يوفق الجميع.
1: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تصفيز على 71 113 013، سجل رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزايك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
2: رجعنا معكم في فورم في ساعتنا الثانية، مرحبا. 71 113 013 نحكي وعلى البطالة في تونس بين تحديات اقتصادية اجتماعية حلول عملية، نحكي على رقم تراجع شوية بالنسبة لنسب البطالة، ولكن هذا ما منعش أنه البعض ما زال يعاني من البطالة، يواجه صعوبة في إيجاد عمل يضمن له مدخول قار واستقرار. علاش جوستومون اليوم حابين نفهموا، اليوم كي نحكي على 15% نسبة البطالة في الثلاثي الأول من 2026 حسب المعهد الوطني للإحصاء، هل أنه فما عدم وفق بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل؟ هل فما نقص استثمار وخلق مواطن شغل؟ وإلا الحلول هي أعمق من هكا للتقليص من نسب البطالة، تأثيرات النفسية والاجتماعية للبطالة على الأفراد والعائلة، علاش فما تباين في نسب البطالة بين الإناث والذكور؟ نلقاو في صفوف الإناث أكثر بطالة من الذكور، نلقاو أكثر في صفوف الشباب، أكثر في صفوف أصحاب الشهادة العليا، كيفاش نفسروا التباين هذا؟ وعلاش رغم ارتفاع نسب البطالة سمعنا حتى في الساعة الأولى من الدخلة قالت نحب نعمل ركروتمون ما نلقاش، ما يحبوش يخدموا، فما اختصاصات مؤسسات تشكي من نقص في الكفاءات أو شغورات صلبها. هل الشباب ساعات يفضل الهجرة بطريقة نظامية أو غير نظامية على أنه يخدم بأجر بالنسبة لي ما يلبيش انتظاراته؟ هل هذا حقه وحاجة مشروعة، أم ربما زادة فما شوية ضحيات في ديبوت كارير وحد ينجم يقوم بها؟ شو الحلول ممكنة للتقليص من نسب البطالة؟ هذا باش نحكيو فيه في ساعتنا الثانية. قبل ما ياخذوا معنا إلهام ومجدي بالتليفون، توجه بيك للسؤال معك سنيم في نقطة مهمة، أنه الشخص اللي يعيش البطالة، وكنا سمعنا جميلة سمعنا غادة في أول المداخلات، شنو هو التأثيرات النفسية والاجتماعية على الفرد وعلى العائلة وعلى الانتوراج وقت اللي يعيش فترة بطالة قصرت أم طالت؟ معناها فما شكون 3-4 سنين حتى عام ينجم يعيش فيه معناها سوفرانس، كيما ينجم يكون سمعنا 20 سنة وسنوات طويلة.
3: هو الناس اللي تعيش البطالة تعيش وضعية هشاشة كبيرة نفسية واجتماعية واقتصادية، ينجم يكون من خلال الشك في القدرات والمهارات، لأنه هو باش يتسائل هل أني أنا غير ملائم، هل أنه عدم الاندماج في سوق الشغل يفيد اللي أنا ما عنديش القدرات المهارات المعارف اللازمة. التبعية ممكن زي تعطيه نوع من أنه هو الشخص الصورة تولي عن الذات على سلبية عن نفسه، لأنه باش يكون في ضعية تبعية خاصة تجاه الأسرة. فما الناس اللي باش يكون يعيشوا الانزواء نوعا ما، علاقاتهم الاجتماعية باش انها تضيق وتولي اكثر مرتبطة بالمحيط الاجتماعي الضيق، باعتبار انهم هما ما عندهمش الانفتاح على العالم الاقتصادي اللي نجم يعطيك معارف مؤهلات. فما ناس حتى اللي تعلموه ساعات في المسار التكوين متاعهم تدريجيا يفقدوه، لأنهم ما فماش الميزاجور، ما فماش تحيين، ما فماش مواكبة، فماش تحديات باش يعيشها في الحياة اليومية، لأنه الناس كي تبدأ تشتغل باش تكتسب مهارات، باش تتطوع، تتأقلم، تبحث عن مسائل جديدة، عالم الشغل يعلم، يجبرك باش أنك أنت تكون على طاج
2: نفسك
3: بالفعل. أيضا بالنسبة للعديد منهم باش تنقص الهشاشة الاقتصادية، باش تخلي تنقص الحركة، يعني إنسان خلاف اللي نجم يقول ساعاتي ما هو كان يمشي يتكون في حاجة أخرى أو يمشي يكتسب حاجة أخرى تدريجيا. فما ناس اللي في محيطهم الاجتماعي وخاصة في الأسرة باش يولي كاينو انفاردو، معناتها باش يولي كاينو عبء على العائلة، لأنه هو ما ينتج
2: خاصة مع تقدم في السن أكثر من يكون في عمر صغير.
3: فما ناس اللي باش تلقى حرج كبير باش يمد يده باش يطلب فلوس، ساعات حتى في مسائل إيجيان، ساعات حتى يتلام إنسان باش تقوله أنت كي باش تمشي لونتروتيان يزبك تكون أنت بريزونتابل، أما هو ساعات ما عادش عنده الإمكانيات باش يتنقل، ما عادش عنده الإمكانيات باش يعمل كونيكسيون، ما عندوش الإمكانيات باش يصب المطالب، لأنه يعني حتى البحث عن الشغل يستوجب انفستيسمون اللي باش يخليه يتحرك ويلوش. ربما حتى ساعات كيفاش تلقى عروض اللي ساعات تعطي

0: تعتبر غير ملائمة لمؤهلاته، مش باش يكون متحمس، لأنه فما وصار ساعات تعاون وتقف من لول بول اكسبيريونس، تقول لك أنا للسي في ميسالش حتى من لول أنك أنت يكون الأجر غير ملائم أو يكون في
1: أقبل
0: المهم أنك أنت تكسب تجربة وتحط في السي في وغدوة عمل يجيب عمل، وهذا مش متوفر، وهذا خاصة يكون بالنسبة العنصر النسائي باش يعاني منه أكثر، ولذلك نحن نسبة البطالة تكون أعلى وبالفعل. وعندك يكون زادة عند الناس اللي يعيشوا في مناطق معزولة، مناطق بعيدة، اللي ساعات
1: تكون أقل،
0: لأنه ساعات الحاجة أنه اللي حتى اللي في مقر الولاية حتى في نفس الولاية، الإنسان اللي يعيش في مقر ولاية عنده حظوظ أكثر من الشخص اللي يعيش في أحواز الولاية، لأنه يلزم ساعات 40 50 60 كيلومتر باش يتنقل مكتب الشغل. كما قالت مقبليك المدخلة، زوجها قالها معناتها أنا ما يساعدنيش أنك تتنقل كل شهر باش أنك تمشي تسجل في مكتب التشغيل.
1: باي بعد شوية سنين باش نحكيو على التباين، نحاولوا نعملوا قراءة في الأرقام هذه، علاش فما تباين البطالة عند الشباب أكثر، علاش عند الإناث أكثر من الذكور، علاش عند أصحاب الشهادة العليا أكثر، كذلك باش نحكيو علاش الناس تلقى حلول بديلة ليس تقعد يمكن ما تنجمش تقدم، شنو الاليات ولا شنو الحاجات اللي ناقصين عند بعض الاشخاص من انهم ينجموا يخرجوا من البطاله. انتوتون باش نسمعوا مجدي والهام مجدي، مقيم في ألمانيا، انفيرمي صغير، مجدي عمره 24 سنة وهو موجود حاليا في تونس، عطلة مرحبا به. يقول فما أخدم في مجالنا في تونس ولكن ظروف العمل تكون خايبة ونلتجئ للهجرة. مرحبا يا مجدي، تحية ليك.
2: ألو، عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بسي سليم بحبك وبالناس اللي تسمع.
1: يعيشك وانت، مرحبا بك في تونس زادة في العطلة. قديش عندك في ألمانيا مجدي؟
2: تويكا عام ونص.
1: عام ونص، معني 24 عام. ما عطيتش لروحك فرصة ذولي خدمت هنا ديريكت، خرجت طلعت
2: خدمت شوية وشوية، هذيك كانت كاذب تتأكد لي أنه لازم
1: نروح. قديش شوية يا مجدي؟
2: ثلاثة شهور.
1: ثلاثة شهور، معناها أنت بالضبط في الإكزامبل اللي عطاته قبيلة رجاء، معناها شوية بركة كان كفيل سوفيزان باش أنت فهمت اللي ما عينكش باش تكمل.
2: ايه اكيد، انا حبيت نتفاعل شويه مع كلام مدام رجالي كانت تحكي معك تويكا، لانه كلامها هي براتيكمون تاع 99% من العروفات في تونس اللي فيه الحقيقه شويه قسوه وشويه تحامل على جينيراسيون جديده.
1: علاش؟
2: كيفاش؟ لانه ما تجيش تلخص انه المشاكل نتاع جينيراسيون جديده انه ما نعرفش قال تشد تليفون وما يعرفش يحل كلاسور. حاب نقول أول حاجة، الكلاسور ما عادش عادة تستعمل الكلاسور في 2026، يعني كيفاش هو تلقى الكلاسور أكبر منه هو من في العمر وتقوله هك أنت ما تعرفش تحل الكلاسور. ومثلا أنه نتصورها هي أي بان يعرضها في أي لوجيسيال في أي في بي سي في أي حاجة بشتعيط الأول واحد من الجينيراسيون جدد هذوكم. إيش معنى علاش عطيت الإكزامبل هذا؟ معنى خاطر كل وقت ووقت، وكما الناس كل تقولها، يعني ما تجيش تلوم عليه هو انه حاجات ما يعرفهاش ما عاشهاش قبل، باش تجي انت تحكي هكاكا وتقول راه ما يعرفش وراه ما يحبش.
1: هي قالت ما يوسعش باله باش يتعلم، معناها بالنسبه لك انت لازم تطور في اليات الخدمه باش يموتيفيو لي جون.
2: فوالا، يعني لازمك تتطور، مش هو يعاود يرجع شويه بالتوالي. سكي سور، فما كيما نقولوا دي زيليمون اللي ما يعملوش مجهود باش يتعلم، ما يحبش يتعلم، ما كذا، ما نجموش نعموا على الناس الكل.
1: بتجربتك مجدي، انت علاش في 3 شهور؟
2: التجربتي انا اللي هي ديما تلقى التصادم هذايا المجاني بين الجينيراسيون القديمه والجينيراسيون الجديده، تلقى المقارنات، وتلقى نعرفش تلقى هو مثال عمره 50 سنه ولا 45 سنه
1: اي،
2: وداخل في مقارنات مجانيه ويحب يستنقص ويحب يقول انا نعرف وانت ما تعرفش ومش عارف شنو قريت ومش عارف كذا. الوغ تلقاه هو الاكسبيريونس نتاعو هو اكثر من عمر السيد هذاك اللي دخل. انا نذكر روحي اول ما دخلت موتيفي، دخلت نحب نطبق الحاجات اللي قريتها، سوكي سور انا ناقص ولازمني نتعلم ولازم شكون يعلمني وكذا. اي مي الحقيقه تلقى اللي السيد اللي باش كيما نقولوا يعمل لك لونكادرمون ولا يعمل لك لينيسياسيون للخدمه، ما عندوش الاليات البيداغوجيه مثلا انه باش يعدي لك المعلومه، انه جوست يشوف كيفاش تخدم حتى كان انت تخدم بالصحيح. واحيانا تبقى تلقى من عرشنا دي ستاندار وإلا دي زانفورماسيون اللي صارت لهم اكتواليزاسيون وكذا تلقاني أنا مواكبها الحكاية
1: بس سيد
2: يخدم معايا عنده برشا ماهوش مواكب ولكن ما يسألكش عادش كيفاش الحاجة هذيك لا يقول الكريمون راهي غالطة
1: اخدم كيما أنا نعرف
2: فوالا مثلا تلقاه ساعات يكزيكيك في حاجة تسأله علاش يقول لك لا ما يلقى لكش حتى تفسير ريان كو خطر هو سين سيكزيكيك في الحاجة هذه
1: معناها فما كونفلي جينيراسيونيل بين الدم الجديد والأفكار الجديدة والكمبيتانس اللي انت تعلمتهم واللي لقيته يخدم قبلك بعشرين ثلاثين سنة هل انه هذا سبب الوحيد ولا فما سبب مادي مجدي
2: أكيد سبب المادة أنا المدام اللي كنت تحكي معها قالت نعطيه في ميل وميل شانكسون قلها والله يعطيك الصحة كريمة برشا أنت في السوسيتي نتاعك أنا مثلا أول قرار خديته باك بلس روا معناها كملت ليسونس نتاعي خديت 450 دينار
1: في خاص ولا في
2: لا في الخاص في الخاص البون حكومي يمكن فوا تروا ولا تروا يكالك وليش حاجة أخرى من ممكن أكثر أسباب تخلي العباد تهجر انه علاش في تونس ديما مربوطه انك تعمل اكسبيريونس ما لازمكش تاخذ سالير باهي علاش
1: هي في العالم الكل مجدي في العالم الكل الاكسبيريونس تفالوريزي اكثر السالير
2: أكيد, أكيد, اكيد هو عنده 20
1: اما 450 الحقيقه شويه معناها لا عندك الحق اما
2: هو أي. قلت لك السيد اللي يخدم قبلي اكيد انا نفتخر اني نخدم معاه ويبقى معناها ريفيرونس بالنسبه لي انا ونساله كذا ما هو يستحق باش ياخذ على الاكسبيريونس نتاعو وياخذ حتى قد انا 10 مرات ما انا زاد نستحق اني ناخذ فلوس باش ننجم انا نمشي ونجي للخدمه باش ننجم نخمم اني ما عرفش انا
1: تتطور باش تعطي روندمون خير باش اي
2: فوالا مش هبدا نسال مثلا حاجه اخرى للعروفات هذوما الموجودين تويك اللي عندهم مشاكل مع جينيراسيون جديد نقول اسكو انتم حالين الباب اللي فورماسيون كونتينيو مثلا اسكو تبذل معاه مجهود باش تعلموا باش كذا مثلا انا حسب تجربتي البسيطه والقصيره على الاخر اللي برا تلقاه انه مثلا انا في المانيا يجي معنا دي ستاجير تلقاه مازال في عام الاولاني والا الثاني والا الثالث باش يكمل مازال يقرا ياخو فلوس باش ينجم يعيش بها وعنده الحقوق نتاعو وعنده لي سولت كونجي نتاعو وعنده كل شيء وما لاحظتش حتى مره وتلقاه هو عنده تكون لاهي دي باش يعملوا الانتجراسيون نتاعو في الخدمه كما كيف بالنسبه لينا احنا اللي تخرجنا ومشينا نخدموا غاديكا فما تحس فما بروجرام كامل
1: وفما
2: دي بلان فوالا بلان ا انه مثلا السيد اللي بدا يخدم نجح من الاول وتاقلم بالبدا هذاك سي بون كلاسي على روحه ويعطي الصحة بلون بي انه ما نجحش دونك يعاودوا ما يراجعوا رواحهم ويجيك يحكي معك يقول لك وين انت عندك مشكلة ما يقولكش انت جينيراسيون قديمة وانت شاد التليفون وانت كذا هذاك علاش قلت لك من الاول فما برشا قسوة على الجينيراسيون الجديدة
1: احكي لنا على تجربتك مجدي انت كي طلعت لألمانيا ونعرفوا الاختصاص نتاعكم مطلوب برشا ان اوروب بصفة عامة كي طلعت شنو اللي لقيته مختلف على جميع المستويات خذيت سالير بالقديم الاول هل انه لي كونديسيون نتاع الخدمة التأثير كيفاش كان شنو الفرق
2: الفرق اول حاجة اللي حكيت عليها انت السالير اول ما بديت نخدم خديت السالير متاعي كامل كيما معناها كيما الناس اللي تخدم غاديك اكيد فما ديفيرونس بسيطه خاطر عنده اكسبيريونس اكثر مني
1: اي يعني اما مش يعني ايكار كبير برش
2: ما لا لا لا با دي تو تلقى روحك عندك الحق في السالير نزيد نعطيك انا اكثر ديتاي انا خدمت في اكتوبر اخر لاخر عام معناها كي خرجت في اكتوبر بعديك نلقى روحي خذيت البريم نتاع راس العام كيما السيد اللي يخدم عنده 10 سنين وعنده 12 سنه يعني ما كانش التفرقة هذيك
1: ايوه بي
2: هذاك علاش قلت لك علاش في تونس ديما مربوطه اعمل اكسبيريونس وبعد طالب بالفلوس
1: معناها تقول انت عامل هذايا دو موتيفاسيون بالنسبه ليك كجون بي
2: اكيد عامل دو موتيف حاجه اخرى في الانتجراسيون زيد تلقى شكون معك يخدم معك انت تغلط يقول لك حتى هو متكون ديجا على باز متكون باش يصلح لك وباش ينكدريك وباش كذا يعني كي انت تغلط ولا تخدم بصحيح بعدك عندك معاه 10 مينوت 15 مينوت تعمل تحكي معاه شويه شنو اللي عملت انت تقيم روحك وحدك اللي هي حاجه مهمه برشا كله راني ما غلطت في هذه كذا فهمت
1: مو واضح معناها، فما الفرق في التأثير في تقدير المجهود ماديا ومعنويا وغيره. وهذا يمكن مجدي لا 24 ans كمان من جينيراسيون جديده باش يعبر ويحكي على النقاط هذم الكل. مهم نسمعوا لي جان زيد علاش، فسروا لنا علاش ما مثلا يخيروا الهجره على انه ربما كان يخدم ما كانش بطال مجدي، ولكن ولا فما كانوا الشواء نتاع الراحه اكثر وما عادش فقط خدمة فقط. وهوني نتواجه بسؤال ليك سنين قلنا ياخذ معنا الهام بالتليفون. نشكرك يا مجدي على المداخله نتاعك وبن فاكونس في تونس بحذانا. سنين مهم ياسر لو تيمونياج نتاع مجدي، حل مفرغ قلبه خليني نقول واحكي على النقاط الكل اللي نجم يقلقوا واحد في عمره. هو مجدي دوبا تخرج خدم يلا دلا شانس اللي هو في اختصاص مطلوب فخير الهجره. خلينا نحكيوا على لي جون اليوم اللي قاعدين يخيروا يهجروا، فما اللي قاعدين يخرجوا معنى هجره غير نظاميه يقول لك انا ما نحبش نخدم حتى عنده الشهاده، لا نخدم في مرمى لا في زيتون لا في فلاحه لا في حاجه مانويل وكل كسوا. وفما اللي باش هيدهم وبقرايتهم فكيف كيف يختاروا نفس الاثنيه هذيا على خاطر ما فماش خدم، ولا خاطر ولاو عندهم ايزون لو شوا باش يختاروا الحاجه اللي توالمهم كما كان يحكي مجد.
0: ولازمنا نذكروا معناتها 15% او اكثر نسبه بطاله تعتبر نسبة مرتفعة بالنسبة خاصة لتركيبة الديموغرافية للمجتمع التونسي اللي فيه عدد كبير من الشباب واللي هو طالب للشغل. حاجة ثانية اللي زي ما نأكدوا على أنه فما بطالة هيكلية في تونس مرتبطة بضعف نسبة النمو الاقتصادي اللي هي ما تتجاوزش 3%. 3% هذه غير كافية على خلق مواطن شغل لأنها ديناميك إيكونوميك غير قادرة استيعاب كل طلبات الشغل. بمعنى لو كان جات النسبة أعلى وتونس عندها البوتنسيال باش تكون أعلى، فما بلدان آسيوية خلطت 7-8% دي حاجة كبيرة. في أوروبا ساعات في 1-1.5% نقولوا لاباس، لكن لأنه هما صار استغلال كبير للموارد المتوفرة. نحن عنا بوتنسيال كبير غير مستغل بالقدر الكافي يجعل انه النمو الاقتصادي ما ينجمش يستوعب كل طالب الشغل.
1: ولذلك عمل انت بدا ما جبت البارونتيز دابا نرجع للسؤال الاخر.
0: خلينا هذه يرجع لسؤالك انت، هذا يخلي البعض انه هو كي يفهم الحكايه هذه يقول لك شو هو الهجره. انا علاش عملت المقدم يعني فما ناس حاجتي يفهم انه سوق الشغل مش باش حتى لو صار انفستيسمون ولي جون كلهم حبوا يتحركوا ياخذوا الشغل.
1: ولكن اليوم سؤال معناها في علاقه بالمواطن اللي على الاقل موجوده. احنا نحكيوا على مجدي، مجدي كان عنده خدمه في تونس ولكن خير كمان يمشي، وفما اللي يمشي بطريقه غير نظاميه، ولكن فما شكون يرفض باش يخدم في مجال معين. ثاني فما دي دومين اليوم يقول لك ما لقيتش شكون يخدم، ما عنديش يد عامله، ما فماش شكون يخدم،
0: لأنها هي في الغالب قطاعات يا أما غير مثمنة اجتماعيا أو
1: نرجعوا للخلاص الماديات
0: أو يتكسح أنه فما هشاشة في العمل، فما دخل متواضع يخلي الشخص يعمل استراتيجية في اتجاه الهجرة. فما اللي بشي يكون عنده رأس المال الدراسي رأس المال التكوين بشي يساعده، وهنا بشي يلوج حسب ما هو متوفر في العالم وليس فقط في أوروبا، ينجم يكون في الخليج في أمريكا الشمالية وحتى بلدان أخرى. اليوم فما التوانسة قاعدين تبحث، لكن هذا الشيء يلزم لغات استثمار مسبق. فما الناس اللي مش تتكون في الألمانية، فما شكون تكون في الإنجليزية، فما شكون عمل تكوين إضافي باش انه يتقبل
1: خاطر هما ولو يعملوا في هجرة
0: لأنه فما استراتيجي لأنه هو عامل استراتيجي، ولأنه من الأول زادك لوج أنه الكرينو بورتور، لأنه الشخص اللي كيفش يعمل مثل فورماسيون في التمريض أو في خدمات معينة عارف أنه يا إما باش يلقى في تونس أو لو ما باش يلقى باش يلقى فرص في الخارج، خلافا إلى قطع أكثر شعب اللي هي أدبية باش نحكيوا على العربية على الفلسفة على التاريخ على الجغرافيا على عدة اختصاصات أخرى وخاصة أدبية وصارت حتى تكون التقنية اللي فيها من لول الحظوظ فيها قليلة.
1: الفائق ما هيش كبيرة. مش نرجع نحكيه على التباين ونسب ونقرأ وقراءة صغيرة في بعض الأرقام الصادرة عن المعهد الوطني للأحصاء للثلاثي الأول عام 2026 بعد ما نسمع معنا الهام من تونس. إلهام من تونس حاليا عاد العمل تقول وقفونا على الخدمة تقريبا عام ونص التالي، كي نعمل إفار باش نلوج على الخدمة ما نلقاش، وفي آخر أنتروتيان باش تحكي لنا زادة شنو اللي صار. إلهام مرحبا بيك، تحية ليك.
3: عسلامة. عسلامة لي.
1: شحوالك يا للا؟ مرحبا.
3: الحمد لله. سلام عليك وعلى سي سليم وعلى كيف المستمعين.
1: يفضلك إلهام، مرحبا.
3: موضوع تخي تخي تخي امبورطون بالنسبة لي بالحق. عبد يبدأ انفلقت انت عام ونص بطالة حاجة واو، موضوع به باش. المهم
1: انا كنت
3: في وقته انا كنت نخدم تابعة مع وكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية، كنا مسمح في شيء تبعين دولة وبيهي في عمر صغير، دخلت عمري 26 سنة 27 سنة بيهي نضمن بلاصة. بيهي جي قراري شي تم إيقافنا على العمل عام ونص بين أخذ ورد إلى هذه لحظة. أنتخطان لوش في خدمة حقيقة، أنا لوش في خدمة، ما خدمتش بالدبلوم متاعي.
1: أي فأنا اختصاص أنت؟
3: أنا عاملة انفورماتيك دي جيستيون.
1: أي
3: عملت تكوين مهني ماجور دو بروموسيون الحق. كي خدمت في الويكيلا ما خدمتش بالدبلوم نتاعي جمله، ما دبلومي ما عنده حتى علاقه بالبلاصه اللي انا كنت فيها.
1: اما فيك سا قلت مثالش
3: ما عدلت والميم السالير وما هوش حاجه واو، ما نحكي كل شيء معناها كارت شيرتاب.
1: ايوه
3: كنت ناخذ في 600 نادي من سيدي حسين كارتاج،
1: معناها ديجا في ترانسبورت تنحي في
3: ديجا مشيو في ترانسبورت. ما نحيش منش نحي من خاطر مشيو في ترانسبورت. نخدم جمعه كامله ناخذ في نهار واحد راحه. الكشتات الكل يتخدموا بيان سور، ما عنديش الحق في المنح اللي هما مثلا نقول التيكيريست والبنوات اللبسه الترزي، ما عنديش الحق فيه، ما فماش اسوري. انا منهم مره ضربني اجنبي عادي
1: نتفعل
3: نخدم. المهم
1: دونك قعدت تلوج في الاثناء في خدمه، معناها كيفاش لوجت وشنو اللي صار في اخر انتروتيان تجربه اللي عشتها؟ لام
3: لوج على ديما لوج على انترنت الحق، ما نحاول لي سيت كي جوب تاني جوب ولا مون اوبسيون كارير لي سيت كول. parmi les sites هذوما لقيت بعد الانتروتيان الاخرين اللي عملته مشيت هذه توراقي الكل مع سليمه مرحبا، خذيت قرارك مدام سي في كامل، حكينا في الديتاي الكل. بعد كي وصلنا للسالير خذيت صدمه الحق، قالت لي مدام 6 شهور تخدم تاخو 200 دينار كل شهر، تاخذ 200 دينار. قلت لها مدام راهو شيء ما يقابلش بعضه، معني أنا باش نخدم لك من 8 كما قالت هي للستة، وساعات راني باش نخرج أنا على حسابي دي بلاسمان بيزار ما يقابلش بعض. قلت لها مادام علاش 200 دينار؟ قالت لي أنا شكون كيفاش شنو كيفاش نضمن روحي معاك؟ قلت لها ما فهمتكش. قالت لي أنا باش نضمن روحي معاك نعلمك الخدمة، مش بعد ما نعلم هيك أنت تهز روحك وتمشي وتخليني، دونك نعطيك أنا سالير أقل وقت اللي نضمن اللي أنت معايا ياخذ سالير كامل.
1: اي معناها هي علاش ما عدتش في قالب فورماسيون ستاج؟ اسكو اللي باش تربحوا اكثر من 200 دينار ولا لا؟ اللي هي ما نعرف شنو المجال اللي انت باش.
3: انا عامله انا قلت لك اختصاص انفورماتيك.
1: لا اللي باش تخدم فيه
3: الاختصاص هو بيدو باش نعمل باش نعمل الاستكاج نتاع لي دوني نتاعها نتاع السلعه اللي عندها.
1: ايوه
3: من جاني بيزار سالير 200 دينار، كنت نجم تقول لي مدام برا نحسبوهم ستاج بريود الاولى وابدا راهو هكا راهو فما موتيفاسيون.
1: معناها ما يتسماش سالير هو.
3: ماهوش سالير، حجمه ما يتقالش نورمالمون. انا حتى كي عملت ستاج قبل ما خذيتوش المونطون هذا.
1: اي ومن بعد قالت لك قداش يوليو 200 دينار ما حكيتوش؟
3: قالت لي ما نقولك حتى شيء الا ما نضمن اللي انت باش تخدم معاك.
1: كيفاش عبد يقبل خدمه ما مش عارف روحه باش يخلص لونتير؟ تنجم تعدي 6 اشهر وبعد
3: تقول لي في الشهر الاخير.
1: اي بالضبط. دونك الهم هذا شنو اللي يخليك تحس احباط ديسيبسيون؟
3: احباط كبير سورتو انك لانسى مش كيما الفكر ينجم يخدم نامبورت، طب لازم ما تحب تلقى استقلاليتها، خدمة باهية مرتاحة توا ما فماش توا معطوم تاع البطالة مع البطالة طلعت برشا شفتوا بعد قانون شغل جديد اللي قاعد خاطر انا من من من قلب الحدث كيما يقولوا مواكبة اللي قاعد صاير فاستغلال كبير برشا تنجم تجي تخدم مدام تخدم من 9 ل 6 400 وين ما نعرفش انا بعيدة البلاصة نقرا حساب ترانسبور انا كيفاش نتحرك
1: معناها بعملية حسابية تزيد تصعب عليك انك تقبل بخدمة بسالير تاعك خاطر فينالمون ما يكفيكش ترانسبور كي تبدا بعيدة ولا حاجة هذا هو معناها باش تخدم جوست باش تركب تمشي وتجي
3: مش مش صحيت باش انا مانيش نخدم غيان كو على ترانسبور
1: باش تعيش
3: اي انا والله انا بور لو مومون انا ديجا قارية من قبل عاملة لونغ ايطاليان يعني انا عندي فرونسي وانجلي وايطاليان توا وليت اكثر حاجة كونيكتي عليها اون ليني اللي انقاد نلوج في لي كونترا ايور تونس سي بون بالنسبة لي انا خذيت غرضي منها
1: معناها تحمم في الهجرة
3: في الهجرة باش ما نكذبش احبطت في جرت بعضها خدمت في البريفي راني خدمت في... معني انا انسان نحب نخدم ما نحبش نقعد في الدار اما الله غالب سوق الشغل ما عنده حتى علاقه بال
1: باش نحكيوا الهام على المداخله نتاعك وخاصه النقطه انت ذكرتها قلت بون نبدل الاكسبرسيون معناها الرجال نجموا يخدموا خدم النساء تكون اكثر سيليكتيف فيها علاش وعلاش النسب جوستمون تاع البطاله هذا نجم يكون تفسير مثلا علاش نسب البطاله متباينه اليوم في تونس نشكرك الهام ان شاء الله ربي يوفقك انت كاف الحاجه اللي انت تحب تعملها بالطموح بالعزيمه الانسان اكيد يخلط يحقق الحاجه اللي يطمح لها على قد الطموح نتاعو مشكوره الهام نشكر مجدي قبلك ونرجع معك سنيم للتفاعل وهوني باش نقراو شويه معنا شويه ارقام اليوم نحكيو على تباين في نسب البطاله نلقاوها اكثر عند الشباب تقريبا 38 بالمئة اللي عمرهم بين 15-24 سنة نلقاوها أكثر عند النساء 21% تقريبا مقابل 12% في صفوف الرجال ثم تقريبا الدوبل معناها ثم أصحاب الشهيد العليا كيف كيف بنسبة 22% ثم التباين بالجنس في العمر وحتى في المناطق معناها المدن الكبرى ومناطق الريفية فكيفاش نقراوها ليش في خذومة
0: ونحن نحكيه تقريبا على أكثر من 640 ألف عاطل العمل اللي هو عدد مهم وكبير يعني نجم يكون يقابل عدد سكان ولاية معتبرة في تونس يقولوا 600,000 عاطل عن العمل وهالعدد هذايا بالشفي يكون أيضا توزيع يختلف حسب كما ذكرت أنت العمر حسب الجنس وحسب الولايات وحسب
1: الوسط الحضري 14.4% الوسط الريفي 16.5% مثلا
0: ثابت أن الشباب هم أكثر عرضة للبطالة واللي هو يفيد بأن هناك صعوبات كبيرة يواجهها الشباب في الاندماج في حياة الاقتصادية ولت أكثر فأكثر يقوموا بأجزاء من العمل يخدم شهرين 6 أشهر يقص ويعود يرجع بعدها ما عادش أكل اندماج أنه الشخص انفوا انتجري يشد ثنية
1: الأسباب
0: فمشكوها
1: قبيلة
0: قالوا ساعات نجرب ونقبل الوضعية وبعد نلقى روحي مش مرتاح خاسر سوء معاملة ظروف غير طيبة أني أنا الكلفة متاع التنقل والكراء مسكن وغيرها من الأشياء اللي ما تشجعش
1: ما تكفيش
0: بالتالي بش أنه هو يتخلى وهنا نرجع لهشاشة العمل وأنه ظروف هذه صعبة وأنه ما عادش أكل انخراط كما كان في السابق أنه الشخص ينتدب ويمكن يعمل مسيرة مهنية إلى حد التقاعد الحاجة الأخرى أنه الفتيات يكونوا أكثر عرضة لأسباب متعددة لو نأخذ مثلا في الشهادة العليا وهذا معناته عدد مهم فما 32% نسبة بطالة لدى النساء من بين حاملي الشهادة العليا مقابل 14.2% يأكد أولا أنه فما
1: ديما نحكيه على الدوبل تقريب
0: يعطيك صح الحاجة الأولى أنه النساء يعرفوا صعوبات أكثر في الاندماج الاقتصادي وعكس ما يشاع في المجتمع يقول لك النساء يقبلوا يخدموا نابورتوكوا حتى في معمل ولا في حاجة وتقبل حتى 150 دينار هذا فما منه شوية إلا أنه إجمالا النساء يواجهوا صعوبات أكبر لأنهم ساعات عندهم ساعات اختصاصات في التكوين يكونوا في شعب من الأول أدبية. وكنت أتذكر أنك تكون أنت زوجة باهية وأم باهية، فإنه من الأول وكل تغير قبل كنا رهم أقل سيونتيفيك أقل تكنيك، بدأت تتغير شوية
1: أما حتى في المسار
0: وبدأت التفوق يظهر.
1: اليوم نراه في الزنجيار في الميدسين في نسبة تخرج كمين أكثر
0: من عندك كمين متاع 20-15 سنة التالي كان هذاك توقع عاد مازال يظهر
1: صحيح.
0: أما اليوم بدأت تتغير، فإنه الشعب تلقى أنه نساء كينهم اختاروا أو المجتمع دزهم في اتجاه الشعب.
1: ماهوش اون ديسكريميناسيون في الريكروتمون في الانتروتيان الاولى
0: هذيك الساعه، في خطر هي يقولها انت باش تكون حاجه ولي معلمه ولي استاذه، يعني كالتحذير هذيك من الاول يوهقوها باش تمشي للشعاب اللي فيها وعود اكثر. من بعد فما مشاكل اخرى اللي ساعات فما فتيات كي تقرا في الجامعه العائله تقبل مثلا انه تمشي تتنقل من ولايه لولايه، وقت يولي باش تقعد وتلوج وتشهر وشهرين وستة اشهر وعام وهي ما يقبلوها اقل. العائلات تقبل اكثر انه الوليد يبدل ويمشي، وكان لازم يقفوا معه ويعاونوه ماديا،
1: معناه يمشي لولايه اخرى يبحث عن شغل ولا حاجه
0: صح. وكان لازم حتى كان ياخذ اجر بسيط من الاول يقفوا معاه خاطر الراجل لازم يخدم. في حاله انه حتى ما عندهمش باش يبيعوا طرف زيتون طرف غنم اللي عنده طرف ذهب، يبجلوا الراجل على المرأة، وبالتالي كينها العائلة تساند أكثر. الاندماج الاقتصادي ساعات بشي يخرجوا جراج ولا بشي يخرجوا حانوت
1: من بدون
0: عشرو بشي يعمل حماس اللي هو في العائلة، كانت تجند أكثر باش الدعم هذه المبادرة. والفتيات نفسها كي تلقى ساعات فما قطاعات تقولك العائلة ما نقبلش، سمعنا مرات تقولك أنا مثلا قطاعات معينة فما العائلة من اللول كي بنتهم تلوج على العمل ترفض قطاعات إنها هي تخدم فيها معينة.
1: أما ما العكس يعني، فما قطاعات ده معينة تفضل الغوكسيزمون تشغيل.
0: أما كينه أقل هذيك قلت لك يقولوها مش بقدر الكافي، وكي تلقاها معناتها كينه الآليات هذه الكل ومع أنك نسبة عالية متاع شهادة عليا عند الفتيات هو أصعب، فإن هي تنجم تواصل من بعد في قطاع في مجال عكس الطفل اللي ساعات يقرأ أقل ينجم يقبل خدمة أكثر فيها بوليفالانس، ما تلي يأخذ شهادة ما عادش يقبل بسهولة باش يعمل لا ريكونفيرسيون بروفيسيونيل،
1: عمل عليها حلقة وقتها
0: كأنه معناتها وقتها أنه الشهادة تولي اللي هي أنا تو في الأصل تولي أن أوبستاكل على خاطر في ذهنه هو يقول لك أنا عندي أون تاز ولا عندي أنا ماستر ما يساعدنيش أنا نولي معناتها أنا جون ديكزيكيسيون، في حين أنه وقت الشخص اللي يقرأ مثلا باش يعمل سكوندير يلقى عنده الإمكانية باش أنه هو يلقى فرص
1: ويدخل بكري لسوق الشغل
0: وينجم يتطور في الحياة المهنية بقطع النظر. وهذا مؤسف كأنه الاستثمار في الحياة في الجامعة ما عادش يولي معناتها محرك للتغيير ولا النهوض الاجتماعي، بل ساعات بالنسبة للواحد يولي حاجز نفسي على الأقل بالنسبة للشخص، خاصة اللي يكون ما عندوش القدرة على التأقلم وأنه يكتسب مهارات أخرى.
1: بالضبط، على ذكر المهارات الأخرى هذا اللي بتحكينا عليه سونيا من سوسة، وبعد نرجع سنيم نحكيه على الحاجات الجانبية بعيدة على التكوين وعلى الشهادة وعلى القراية، شنو ما الحاجات المهمين اللي تراهم يفرقوا بين زوز ناس باحثين عن شغل، علاش هذايا بعد يتلقاو بعد 20 سنة سنين هذا يلقى روحه تطور ولقى ثنية أخرى وكون حياته، والشخص الثاني يستاجن ما تحركش قاعد يستنى في الحاجة اللي هو ينتظر فيها في باله. هذا السؤال الثاني بعد سنة ما ذكرته شديد وما مشيوا لسونيا من سوسة. ألوغ سونيا قالت العائلات يركزوا كان على القراية وما يركزوش باش يبنيوا شخصية صغارهم اللي هي مهمة برشا بور لانتيغراسيون ما بعد في سوق الشغل، وهوني نقطة ياسر مهمة تحكي عليها سونيا. مرحبا بك سونيا.
4: ألو عكيانا، مرحبا.
1: شحوالك يا لله، مرحبا بيك.
4: لباس يعيشك، بارك الله فيك، يعطيكم الصحة على البرنامج.
1: يعيشك يا سونيا.
4: حبيت نتدخل، مش نطول برشا بحكم الوقت، حبيت نتدخل، حبيت نقول بحكم إني عندي 22 سنة وقري وبعد نتلقى بكلامات كي يخدموا نلقى ساعات ناس ما كانتش باهي في القراية برشا لكن كانت متوسطة، لكنها كانت ديبرويال، تعرف تحكي، تعرف تتصرف، تبعث في ميسيون يقضيها، تعطيه بروجي تعرف كيفاش يقدمه. فما ناس تلقى جايبة معدل باهي وما تعرفش تقدم لك بروجي، ما تعرفش تتكلم بالكدي، سواء انت كيف باش تدخل تخدم ماكش باش تعمل انترفيو مع البيرسونيل نتاعك،
1: صحيح
4: لازمك تعرف تحكي ولا اذا هو ما ينجمش يغزر لك في عينيك ما يجمش يقدم لك فكرته، ما يجمش يقدم لك باش يخدم، تحطه في جروب باش يخدم ما يعرفش، ما يعرفش يتعامل، يتغشش من كل حاجة. عندي كلام صدقني نحكي لك فيهم، عندي كلام لكن نغزلهم وكلهم بيا باش يصرخوا كي يكبروا، حتى لكن ما جابوش معادلات بيا ولا ممكن يخدموا اصلا خدمه مش في دومينهم.
1: اما نجم ينجح في حياته
4: اكثر، تحسهم قريب بشيء كما نقولوا احنا بلغتنا بشيء هبطوا مسماقه ديدره، يبداو منا ومنا. يعني كلام بتقاوم التو يقولي اني نخمم بعد كيفاش نخدم، باش نعمل لونج من التو باش نلقاها من بعد، باش نعمل في الصيف خدمه باش نعرف كيفاش تدور للدولاب. بس عندي كلام ده نحكي لك، اني تو انت تحكي الناس كل تحكي على شغل الشغل بالحق، لكن راهي صدقني تتكون من قبل. لي بارون لازم يزرعوا في ولادهم كيفاش يتعاملوا مع الناس، كيفاش كيمشي يخدم، كيفاش لازم يكون، كيفاش ما يعرفش حاجه لازم يتعلم، مش يتغشش ويفد وما يخرج. وبرا خدم شهر ولا شهرين، نحكي على انسان ما عندوش مسؤوليات كبيره، خدم شهر شهرين باش يتعلم، من بعد يبطل يمشي يخدم مخير خاطر لقى مخير. معناتها انت عندي تلامذه في الصيف يمشوا يخدموا في الصيف مش خاطر حاجتهم بالفلوس، راهو باش يتعلموا دي كويس ساجي. اي عندي تلامذه تشري حاجات، نعطيك اكزامبل سيل على الاخر، يمشوا للفريق ويشريوا تريكوات ويهبطوا على الباج ويوريوني يقولي شوف مدام هذيها وبعتوا هذيك، هذوما هي تقرا وتخدم. يخموا في البزنس من اللي هما صغرى، هذم كيفاش كيفاش يكبروا ويكملوا دبلومهم، تتصورهم كيفاش باش يخدموا ويكبشوا ويحلوا برشا حاجات.
1: يحلوا معناها بلان ا بلان بي بلان سي، وقت ينجموا يقاولوا البديل.
4: نحكي لك هذا عمرهم 17 و 18. أيوة. خلي من واحد بدبلوم وقاعد، والله ما لقيتش خدمه، والله ما عجبنيش شكل حاجه. ايش عملت انت؟ حضرت قعدت تستنى باش تاخذ دبلوم يسخب كيما بالضبط كيما قال توا سيدي معك، معناتها يسخب هو كي باش ياخذ دبلوم، هذاك هو المفتاح. صدقني ساعات تاخذ ناس تخدم، عندي شكون عنده شركه يقول لي نجيب شهيد عارفة جي تحكي معه، ما تجمش خاطره ما تعود.
1: معناها فما مكتسبات ومهارات أخرى سونيا،
4: مكتسبات مربي فرصة هذه لتاهم اللي عندهم صغيراتهم يرك أقرق لي عيشكم كونوا شخصية تلميذ، كونوا شخصية إنسان مش تلميذ. إنسان يعمل على روحه، إنسان يتصرف، تحطه في سيتواسيون يتصرف. ناس يفرحوا بيه كان على القرايه
1: بالضبط،
4: ومثلا باس في الصيف مثلا اني عندي ولدي عمره 17 نبعثوا دونزين باغ اكزومبل، نبعثوا دونزين بواد دانفورماتيك يعمل ستاج انفورماتيك في شركه، ما حكيش باش يخلص. ما يخلصش، انا بعثته ايتيديون التلميذ ميم با ايتيديون، بعثته الاف خليه يتعلم، خليه يشوف دو كويس اجي، علاش نص من بعد اني نحطه فاس للحياه الشغليه وهو ما عنده حتى فكره. تحضير رساله نحب نقولها للناس اللي عندهم صغيراتهم، حضروا ولادكم، مش وقت اللي ياخذ دبلوم وقت نقول له برا مشي اخدم.
1: معقول جدا انت سونيا، معناها التدخل نتاعك جاي وقت اللي خلطنا للنقطه هذه هي المهمه، وانا سؤال كنت نطرحه على سنيم هذاك، علاش نشكرك على مداخلتك برشا، وانت مربيه وتعرف عندك لونغور دافانس، يمكن قلت شفت اجيال سور 22 ans كيفاش قريتهم كيفاش نجحوا في مستقبلهم من بعد، مش فقط عن طريق الاعداد والقرايه والتميز فقط، ولكن اللي كنت احكي فيه صلب الموضوع. نشكرك يا سونيا وتحية المستمعين في سوسة الكل. وهوني نرجع معك سنيم على الكلام اللي قالته سونيا والسؤال اللي طرحته عليك قبيلة، ذكر ولا نعاوده؟
0: لا للمستمعين، لا أكدوا بالفعل،
1: خلينا نعاوده للمستمعين بالحق. معناها اليوم علاش زوز أشخاص دو باركور يشبهوا لبعضهم، واحد نجم يخرج منها البطالة بطرق أخرى بآليات أخرى بالسوفت سكيلز اللي هو كونهم في روحه مهارات، واحد آخر يقعد يستاجن ما يتحركش من بلاستو ومعنى يبكي على القدر اللي هو محطوط فيه. شنو الفرق بينتهم الزوز؟ كلام مدام سونيا يظهر لي معقول.
0: وفما مشروع الحياة يبنى من عوامل موضوعية ومع عوامل ذاتية. ذاتية مرتبط بالفرد ومسار الفرد، نحن مساراتنا تختلف، وساعات حتى في نفس العائلة في نفس المجموعة حتى بين نفس الطلبة بنفس التلامذة باش ترى فما اختلافات وفجوات مرتبطة بشخصية كل إنسان، بالتجارب متاعه، باللقاءات، بالتساؤلات، بالحالات اللي هو فيها عاش خيبة أمل، كيفاش إلى غوبوندي. فهالكمول هذا الكل يظهر ساعات في الصمود لغيزيليانس، فما ناس عندهم قدرة أكبر على الصمود اللي تبني كفرد، وساعات لأنه في محيط معين، ساعات أسري، ساعات عائلي كبير، ساعات الحومة، ساعات لأنه كان منبهر بشخصية معينة وحب يتبع شخص آخر. فما الناس كي سون باسيوني ولا باسيون عنصر مهم جدا في الحياة. الناس الباسيوني باش يضحي باش يكون عنده الفضول باش يلوج باش يقبل التحديات باش يراهن حتى كي نهارت اللي هو يحس روحه فما نوع من الشك غدو يكون أكثر عنده الحماس. وفما كل ما هو موضوعي المرتبط بالآليات الإجراءات اللي تحطها المؤسسات. وساعات فما ناس يسون دي شاسور عندهم أكثر القنص لأنه الآليات هذه زده هي متوفرة.
1: معناش هذا كما قلت مدام سونيا وانت قبيلة قلت وحدها ما هيش سلاح باش تدخل به لسوق الشغل وتلقى فورسيمون خدمة. يعني فما قالت لك مهارات أخرى تعرف تحكي تعرف انتجراسيون في الخدمة تعرف تتقاسم تعرف تكون عندك فليكسيبيليتي انك تدخل لسوق الشغل من برشة بيبان مختلفين فمش باب واحد.
0: واليوم فهم مراجعة في وزارة التعليم العالي لإدماج كل ما هو مهارات في كل مسارات الطلبة في كل الشعب.
1: معنى معش يقرأ وكان فورماسيون في علاقة باختصاصاتهم ولكن يكون نحكيه عليه
0: كل ما هو soft skills وكل ما study skills وبش يحاولوا انه هذية يكون متوفر بقطرة يكون في الإعلامية يكون في الشيمية يكون في الفلسفة يكون في الجغرافيا في التاريخ في الانفورماتيك يكون متوفر لانه تبين فما اختصاصات تكون اكثر مركز على هذا لانه فما اختصاصات تقنية المسائل هذية لا بريز دو بارولون بوبليك كتقديم النفس انك تعمل البراند متاعك انك انت تعمل انتريتيان دومباش تعمل سي في تكون موجود على الديجيتال مش متوفر. وهذية معناتها هو محمود في الأصل لكن كأنه الجامعة تعطيك نسبة قليلة وانت لاقى من بعد يبقى الشخص عام.
1: آخر سؤال نختم به سنين في دقيقة اللي ما زالت يظهر لي اليوم ما نحطوش المسؤولية فقط على طالب الشغل اللي لازم يكون كما قلت طور من مهاراته يبحث ويدق بين أخرين حتى يخرج من اقتصاصه في وقت من الأوقات ولكن تداخل متاع برشا حاجات فما حكيت انت على النمو على الاقتصاد على الاستثمار على معناها كونكوردونس بين سوق الشغل شو يطلب والجامعة شنو توفر من اختصاصات. عملها تلخيص سنيم اليوم كي نحكيه على بيتالة للتقليص منها أهم العناصر تنجم تساهم في تقليصها.
0: هو نحن ساعات تبدأ من كل المسار وانت صغير الشخص كي يبدأ في المدرسة مهم أن المدرسة تكون منفتحة على سوق الشغل وفما مؤسسات تربوية خاصة في الخارج يخدموا برشا على أنه يعملوا زيارات يجيبوا ناس تحكي للصغار باش أنهم يستلهموا منهم مهم جدا أنه الشخص كي يختار شعبة يشوف الأفاق المهنية المستقبلية. واليوم مفروض أنه كل شعبة يلزم تعطي نتائج الانتدابات بعد شخص ما يكمل يعني مهم جدا. والحاجة الأخرى اليوم رانا نعيشه في سوق عالمية اللي هي ما تتخلي الشخص يزمو يفكر أنه في سوق ممكن تكون مرتبطة بسوق محلية ضيقة كما تقوم السوق العالمي. وبقدر ما يستثمر الشخص في ذاته راهو يلبو غنطابيليزي وهذا معناته مهم جدا.
1: تبقى خلق مواطن شغل
0: الدولة عندها دور مهم لأن هي عندها السياسات العمومية اللي ممكن تساعد الشباب لأنها تكون عندها النظرة الاستباقية الاستشرافية.
1: يعطيك الصحة سنيم شكرا لك شكرا لك بكم تاع فورام زميلنا حسين دبيبي قدم لكم موعد أخبار الأربعة على موزايك فام. شكرا أن تبعتونا من ساعتين الأربعة في فورام والتقنا غدوة في موضوع جديد من ماضي ساعتين الأربعة موضوع مهم جدا في علاقة موضوع اليوم خلاص نحكيه على مهن المستقبل مهن باش تندثر والمهن الجديدة اللي لازم اليوم الجيل الجديد يتبعها ويتوجه لها ويمشي لها نجم تكون حل. احنا نعطيو المشكلة من الحلول زيتها ممكن نغدو ان شاء الله في حلقة فورام. نقول لكم ميرسي اخبار الاربعة مع زميل حسين دبيبي في الميكرو لين درحالي في دامن
5: فورام يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورام.
6: هذه معجزة المهدية نفسها
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد
9: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح نجم تحسو كل يوم صباح
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبة وتلمذت
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا
13: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
16: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس تبعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس موزايك FM.
5: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
17: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. تراجع الإنتاج الوطني للنفط بنسبة 13% مع موفى مارس 26 و2000 نتيجة تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية والتداعيات الجيوسياسية المرتبطة بهذا القطاع، إضافة إلى التراجع الطبيعي للإنتاج في أغلب الحقول. تقرير خولة كعبي.
18: في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الطاقة، تكشف الأرقام الرسمية عن تراجع جديد في الإنتاج الوطني للنفط في تونس مقابل ارتفاع الاعتماد على توريد الغاز والكهرباء. وفق مؤشرات المرصد الوطني للطاقة والمناجم، بلغ الإنتاج الوطني للنفط لموفى شهر مارس من هذه السنة حوالي 0.29 مليون طن مكافئ نفط، مسجلا انخفاضا بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ويعود هذا التراجع بحسب المرصد إلى عدة عوامل، أبرزها تقلبات أسعار النفط عالميا والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى التراجع الطبيعي لإنتاج أغلب الحقول النفطية في ظل محدودية مشاريع الحفر والاكتشافات الجديدة. في المقابل، سجل إنتاج سوائل الغاز ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% ليبلغ 32 ألف طن مكافئ نفط، بينما حافظ إنتاج الغاز التجاري الجاف على شبه استقراره. لكن اللافت أيضا هو تراجع كميات الإتاوة الجملية بنسبة 18% بالتزامن مع ارتفاع مشتريات تونس من الغاز الجزائري بنسبة 8% لتصل إلى نحو 694 ألف طن مكافئ نفط. أما في قطاع الكهرباء فقد حملت الأرقام بعض المؤشرات الإيجابية، إذ ارتفع الإنتاج الوطني للكهرباء بنسبة 7% إلى موفى مارس 2026 مع زيادة طفيفة في الكهرباء الموجهة للاستهلاك المحلي. ورغم هذا الارتفاع، ما يزال إنتاج الكهرباء في تونس يعتمد بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 93%، في حين ساهمت واردات الكهرباء خاصة من الجزائر في تغطية حوالي 9% من الحاجيات الوطنية.
17: وزيرة العدل ليلى جفال تشرف اليوم على تدشين المقر الجديد لمحكمة الناحية في حاجب العيون ولاية القيروان، وذلك في إطار دعم البنية التحتية للمرفق القضائي وتحسين ظروف العمل والخدمات المزداة للمتقاضين في جهة القيروان. ويأتي هذا المشروع في سياق توجه وزارة العدل نحو تطوير المؤسسات القضائية في مختلف الجهات، بما يضمن تقريب الخدمات العدلية من المواطنين وتوفير فضاءات عمل تستجيب للمعايير الحديثة، سواء بالنسبة للإطار القضائي أو الإداري أو للمتقاضين والمحامين. وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان يبدأ في الجزائر الاثنين فصلا جديدا من التعاون القضائي بين البلدين، مع تركيز خاص على قضايا حساسة في مقدمتها مصير الصحفي الفرنسي كريستوف غليز المسجون منذ عام في الجزائر. وتأتي زيارة وزير العدل الفرنسي الذي يرافقه فيها وفد قضائي فرنسي رفيع ضمن مساعي فرنسية لترميم علاقات ثنائية مع الجزائر تعرضت لأزمة دبلوماسية عميقة استمرت عامين. مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة أبدت مرونة في السماح لإيران بمواصلة أنشطة نووية سلمية محدودة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بأن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو سيعقد اليوم الاثنين اجتماعا أمنيا في ظل حالة التأهب المتعلق بإيران بحضور كبار قادة المؤسسة الأمنية وعدد من الوزراء. نهاية هذه الجولة، والموعد اليوم المساء يتجدد الآن مع حسن وكامل فريق على كل لسان. ابقوا معنا.
5: الأولى في تونس على كل لسان، على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعاء للستة متاع العشية، حسن الهمالي على كل لسان.
19: بدون صعب موافقة للجميع، مرحبا بكم، هذه على كل لسان على الأولى في تونس. بكل محبة نتقابل بعضنا من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية، ونحكيو في أخبار البلاد وين كيف كيف معديلكم أحلى الموزيكا، وين الربح زي يكون حاضر معنا على 71 113 ألف، 71 113 ألف بعد شوية مع إندا تاو، نربح مع بعضنا 300 دينار من إهداء إندا تاو، معليك الخدمة على 71 113 ألف. روح تربح كالعادة في الموعد، واليوم الربح يكون على عجل على مواجهة موزاي كافي معنا 500 دينار كاش من أداء الأولى في تونس 73 ميتاشنال. مرحبا بالجميع، رحبوا بخالد قطاس في الإخراج، رحبوا حسين في الإخراج الرقمي، وميماك العدم معنا في الأعداد والعمل الصحفي. خونا شكر كما عودناكم يستقبل تليفونكم حبة على 75 113 ألف. نبداو What is love ريما سامي الفايبز على مواجهة الأولى في تونس.

0: أغنية لومبوتياج.
1: انتم اللي تختاروا وانتم اللي تصوتوا على أغنية لومبوتياج. الأغنية نسمعوها في ساعة ثانية من على كل سين بعد هاي تيك آخر خبر منذ التكنولوجيا. اليوم اخترت لكم لهيت متعام 2010. نبدأ وبستخمي في ألوران دون

0: South Africa وقتها شاكيرا في وكا وكا. كون عارفكم انتوما كونت انستغرام تاع الموزيك في اوفيسيال اون ستوري تصوتوا يا اما الوكا وكا والا الالوغ اون دونس. مرحبا بك عايد عرب, اهلا وسهلا.
1: كيف دكتور اهلا بك, شو حوالك دكتور الشاي؟ مشيت الحج وجيت
0: اللهم صل علي عليه,
1: خاطر شفتك مهبط تصويرتك في الحج.
0: ندعي وندعيو في الحج هذيك, في العمر هذيك مش في الحج.
1: انت تتمنى في الحج على اترافير تصويره من العمره؟
0: لا مو اليوم, اليوم 10 ايام تاع الحج يبدا, دونك هذاك علاش.
1: دونك الشوق خليك تهبط التصويره هذيك الى الالتحاق. خويا ربي ان شاء الله
0: يكتب هنا نسكن,
1: يكتبها لك يا خويا ربي
0: ان شاء الله اجمعين نسكن
1: انت وبني جلدتك.
0: لا تحرموا من ان شاء الله. الحمد لله,
1: الحمد لله. عسلامة حسام, عسلامة تركو, عسلامة خلودة, عسلامة أميمة. أميمة شفتك شالبيك صافا. باهي مع شكون
0: تحكي في التليفون؟
1: مع اختك. سلموا على شاكر في ستوندال على كل المستمعات والمستمعين, قولوا لهم بداية أسبوع طيبة للجميع.
0: تخي تخي بيان كان سبت لها في كاستيونير أمورك ومدامة تحكي في التليفون. يلا سيدي تحية لكم نسكن, شكرا لاختياركم الأولى في تونس. نمشي لقالوها اليوم, قالوها اليوم. نمشيو الخبر مهم برشا, والأعلنت بلدية تونس أنها قامت بتدعيم منظومة المراقبة الذكية للتصدي لظاهرة

0: المخالفات. أكثر تفاصيل ناخذه تتسويت في تصريح مدير الإعلامية والتكنولوجيا للاتصال ببلدية سوسة علي الخصيبي.
1: بلدية سوسة قامت بتركيز كاميرا ذكية تتكون من زوز كاميرات، كاميرا قارة فيكس وكاميرا موبيل. الكاميرا هذه ركزناها على مستوى سيدي عبد الحميد، القنطرة اللي قبل سيدي عبد الحميد قصيبة الشط. هذه الحقيقة باش تقوم بعملية مراقبة المصب اللي هو مصب عشوائي اللي قاعدين الشاحنات كل مرة يصبونا في المكان هذية، وهذية اللي هو منظر خائب برشا للمدينة، ولذلك حطينا الكاميرا هذه باش يقوموا بالإجراءات اللازمة ضد هل الناس اللي يقوموا بالسب معناها الفضلات بطريقة عشوائية. ميزات التقنية متاع الكاميرا هذه هي تخدم بالطاقة الشمسية، وهي متكونة من زوز كاميرات، كاميرا فيكس هي تقرأ الماتريكول متاع الكراب والكاميونات، وعندنا كاميرا موبيل اللي هي تقوم بمسح المنطقة الكل باش نشوفوا معناها فماشي شكون تجاوز معناها وصب في المنطقة هذه، باش يقع تعميمها على النقاط السوداء الموجودة في سوسة. الكاميرا هذه راهي مرتبطة بقاعة العمليات اللي هي معناها تنجم تتدخل بطريقة حينية لردعها المخالفين، وتنجم معناها تقوم معناها بالمخالفة وأخذ الإجراءات القانونية الكل معناها في شأنهم.
0: إذا علي الخصيبي في ميكرو زميلتنا مراسلة موزايكا فيم في سوسة إنس الهمامي، والعمل الصحفي تلقاه الكل على موقعنا موزايكا فيم .net. دونك نحكيه اليوم عايدة على مثل هذه المبادرات التي تذكر فتشكر. حقيقة بلدية سوسة معناها حقا الحق من البلديات اللي ناشطة برشا، يعني حتى كي تمشي لسوسة تحس بأنه فما حرص على النظافة، حرص على الانتروتيان. اليوم عندهم دو تري غران بروجي باغ اكزومبل، فما مشروع هيل على الاخر منعرفش كان في بالك بيه ولا تعمل في جاباجي ياسر مزيان، وين فيه لانكلوزيون تصير نتاع النساء اللي عاملات غاتيكا. كيف كيف اليوم بارتي كبيره قاعدين فما لي ترافو نتاع المرشي اللي قاعده سايره، وفما فولونتي كبيره من معناه من السلطات البلديه وايضا حتى من الاهالي اهالي سوسه للحفاظ على جمال وايضا نظافه جوهره الساحل.
2: وما فوالا جوستمون حسن مسيوش اللي سوسه جوهره الساحل، مسيوش اللي سوسه منطقه سياحيه بار اكسيلونس، انها تكون ادنى المجهودات وادنى الاجتهاد وادنى الايمان انه بلديه سوسه تحافظ على المدينه وعلى جماليتها وعلى الامباكت نتاعها بالنسبه للسياح. كي نجيو نحكيو على التجربه بتاع كاميرات المراقبه الذكيه لمراقبه قبت إلقاء الفضلات كتجربة أولى، هي كما على غرار ما صرح به السيد علي القصيري مدير الإعلامي في بلدية سوسة، هي للتقييم مش يعرفوا مدى جدوى العملية هذه وفي صورة النجاح علاش ليه تتعمم على كامل بلدية الجمهورية. دير نفس السيد علي القصيري كان صرح أنه
0: القصيبي
2: كان صرح أنه عندهم اتصالات عدة من بلديات مجاورة للاستفادة من التجربة هذه. به الفكرة والتجربة ممتازة، لكن فعاليتها وجدواها مرتبطة بعديد العوامل. أول حاجة مرتبطة بالقوانين اللي تصاحبها، وزيدة أنها تدعم بمنظومة كاملة تشمل الردع التنفيذ وزيدة تواصل التوعية. علاش نحكيه على رفع المستوى الردع؟ لأنه وقت اللي يعرفوا الناس أنه رمي النفايات باش يكون موثق ويعاقب عليه يقل غالبا السلوك هذا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى التجربة هذه تنجم تكون عندها فايدة في تقليل تكاليف التنظيف، لأنه التنظيف والصيانة مكلف، والمراقبة بالكاميرات ينقص في التكاليف هذه بتغيير السلوك. الكاميرات زادة أدلة واضحة توثق المخالفات بدقة في عوض اعتماد الأبلاغ والشهود. كيف تبدأ الشوارع نظيفة مسألة أخرى، في المدن السياحية ولا حتى غيرها تتحسن جودة الحياة بالنسبة للمتسكنين، والمظهر الحضري يكون مهم جدا بالنسبة للسواح والمتعاقبين على المنطقة. تقعد أحسن هنا، فما تحديات نجم تواجههم التجربة هذه، أهمها سعة الكلفة المرتفعة لأنه تركيب كاميرات، التخزين البيانات، المتابعة البشرية وأنظمة الذكاء الاصطناعي ما هيش رخيصة، دونك يلزم إيجاد التمويل وسبل التمويل. من التحديات زادة أنها تتعمم لأنه تركيزها في أماكن محددة تولي معروفة، تنجم تدفع المخالفين أنهم ينتقلوا لأماكن أخرى أقل مراقبة في عوض يبدلوا سلوكهم. هذه زادة تخلينا نقولوا أنه تعميمها من الأشياء المهمة ولزمها تصير.
0: أيوة.
2: أيضا فما مسألة أخرى مهمة، الاعتماد المفرط على العقوبات والردع من غير ما توفر حاويات كافية.

0: وخدمات نظافة وتوعية نتائجه تكون محدودة. يعني تركيز كاميرات ينجم يكون أداة عندها جدوى باش تخفض في نسبة تلويث الشوارع، أما ماهيش حل سحري، ونجاحها مرتبط بإيجاد توازن بين الردع واحترام الخصوصية وبين الرقابة وتحسين الخدمات العامة. علاش نقول احترام الخصوصية؟ خاطر كي تركز كاميرات نجم تستهلكها في أشياء أخرى، نجم هذه البيانات تكون مستعملة، نجم تثير احتجاجات على مسائل أخرى. دونك معناها فما مسائل، فما توازن يلزم يتلقى
1: في المسألة هذه. إكيبي بار لي كاميرات سورفيونس. أنا اليوم ما نمشيش في الممشى هذا، أنا أقول بأنه بلدي تونس سوسة اليوم عملت حاجة اللي هي الحقيقة اون بروميير في تونس. دونك اليوم كي تسكو أنا تتعمم على كامل أنحاء البلدية وإلى ما آخر ذلك، انت ماك ديما تقول لازمنا نبداو هكا وهكا. انا وقت اللي الناس هذيا باش تتليع في الفلوس تشوف معناها وتشوف لي زاموند باش يكونوا برشا فلوس، خاطر الشرطه البلديه عندها صيغه تقديريه. معناها تنجم انت مثلا نقول لك حاجه، غدوه مثلا عندك مرمه صغيره وعندك كدس نتاع رمل، راهو كدس الرمله كيما نجم يخليك عليه 20000 كيما نقول 200000، شدي واضحين. فما الحكايه التقديريه. دونك اليوم يشويوهم العباد هذوما اللي قاعدين يمسخوا، على خاطر عايدة راهو بختو، راهو بختو العباد اليوم وليت عندها نوع من لا مسؤولية بعدم معنى بقلة وعي برشا متاع انه الشارع
0: تهور خلينا نقولوها كما هي تهور.
1: شو تلقاه ركب في كهرباء تسوى مليار، يحل الشباك تاع الكهرباء ويطيش البوبيلة
0: كانت ولا فوبيل ولا
1: في البوبيلة في موزة في اللي هو معناتها الموز غالي لما حال. نحكي لك انه في اي حاجة يلوح ديريكتومون ساك ساشيرا، وساعات ما يهبطش من برج العاجي اسم الله عليه من الكهرباء يحل باش يهبط البوبيله، معناها يكون ينجم يقاري ويجيبها اللوطه با اكزومبل. دونك فما برشا حاجات اللي اليوم معناها بالرسمي ولينا في تونس تقلقنا برشا كناس كمواطنين، تخلي شوارعنا اليوم مسخه والوسخ نتاع الشوارع هذاك راهو عايده يهرب لك التوريست. وثاني حاجه تعيش انت في بيئه اليوم معناها اقل
0: من جوده الحياه، تنقص حياتك معناها هذه من الاشياء اللي تنجم تحسن جوده الحياه.
1: واليوم زاده كيف الشرطه البلديه بربي زاده شوفوا لنا حل، تو الناس البربيشه تو اللي تخدم ربي عينها اوكي، اما زاده راهو مش معقول يجي في وسط حومه والله معناها بصيغي فولتون في انا ريتها لذيه الحكايه نهار تسبت في شارع
0: كنا فيها سابقا نراه
1: ريتها في شارع في شوارع نابل. قد ما نحكي لك على النظافه نتاع الشارع ما تنجمش تصدق، معناها ما في بلاصه متعرف انت ديجا البلاصه نظيفه تعمل كيف واضح ولا لا، وفي طريق نتاع زون توريستيك تو سامبلومون جوز نسيت وربي عينكم اوكي تخدموا على رواحكم. معناها حاشا من يسمع
0: يفرتوها الكل في القاع باش يجدوا زوز ولا ثلاثه بابس
1: 10 متر فما كلينيك واضح ولا لا، ومش نبلخ فما سنتر ميديكال. الشارع نظيف يا عايده، الشارع نظيف مسيق الشارع كاريمون. باش تحكي معاهم، حكيت مع واحد سيكوريتي قلت له ربي يكلمهم، قال لي خويا كل مره كيكا نفس الحكايه، قال لي هاوطا وقال لي تو ساعتين اخرين يجيو عباد اخرين
0: ومش غادي يبركه
1: ماهيش معقول.
0: نفس المشكله حكيناها قبل
1: انه حتى وقت تكون المواطنين واعيين والبلديه واعيه زاد نلقاو شكون يتصرف بطريقه ماهيش مقبوله. راه الناس هذوما نعرف ربي يعينهم عزمان وناس تلقت في خبيزه وما اخر ذلك، ولكن زاد اليوم وجب على البلديه وشرطه البلديه الاطلاع ايضا بالمهام نتاعها ومعاقبه الناس هذوما الكل.
0: وجب عليهم زاد حسن ذا نوتر كوتي توفير الحاويات، وتوفير حاويات زاده اللي هي تكون بور لو تري.
1: قد
0: علاش ليه يا حسن؟
1: معليش
0: علاش ما عنديش يا اخي نحكوها حاجه ما عنديش لازم
1: تعملت في هاو. ما انت نعطيك حاجه سريعه
0: مش بلايص الكل راهو فيهم يا حسن حاويات بيه، مش حتى لتري
1: مش لازم تخيل.
0: توفير العدد المناسب والمطلوب من الحاويات.
1: انت تمشي سنتر كوميرسيال، اي سنتر كوميرسيال تلقى فيه فما في الفور كود هذيك هذيك وحده في الفود كورت هذيك تلقى بلاصه وين تنجم تحط معناها الماكله الفاضله، تنجم تحط الحاجات اللي غوسيكلابل الى ما اخر ذلك. شوف اسكو العبيد تلتزم بهذا ولا لا؟ لا تلتزم العبيد في متاع دقيقه، معناها حكايه عقليه مع انه اليوم شو انا مع ماذا بيا انه خاطر هذاك يساهم في برشا حاجات، ماذا بيا تكون فما عندنا حاويه للبلار وحاويه للبلاستيك وحاويه للمواد اللي تنجم تولي مواد عضويه الى ما اخر ذلك، ولكن هي هيت احنا وين وهما وين. يلا خلونا رايكم وكومونتير على الباج نتاعنا مزيكا فيلم
2: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
1: مرحبا بكم جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. مش أول مشيتوا تسويت لاشتاق يحكي يلا
2: هاشتاق يحكي.
1: مش أول مرة يعمل حوار ويلقى تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيه على طبيب أعطى درس في الإنسانية وزرع فينا الأمل من جديد. هو طبيب الغلابة التونسي أصيل المتلين من ولاية بنزرت الدكتور العربي لذيب اللي عدى أكثر من 45 سنة من حياته في خدمة المحتاجين وعلاج العباد اللي ما في حالهمش. أهل المتلين سموه بطبيب الزويولة وهما زادا يعرفوه منذ عشرات السنين. هو باقي على نفس العهد من وقتها بقات الفيزيت متاعه نفس السوم ما تبدلتش واللي ما عندوش يعدي عليه من غير ما ياخو فلوس كان لزم زادا يشري له الدواء من فوق. في حوار مع زميلنا المتميز محمد الخميسي في بودكاست مزيان برشا هبط على فيسبوك القاو كيف كيف على شين يوتيوب القى تفاعل إيجابي وكبير وأكثر من معناها مليون فيو الإكستري واحد للدكتور معناها هذا سي العربي. هيد نسمعوه شنو قال.
3: ما تعرفش تو قداش كونسلتاسيون
4: ولا ما نعرف
3: وما تحبش تعرف
4: المريض اللي عنده يعطيني 40
3: ايه واللي ما عندوش
4: اللي ما عندوش بالسلام
3: وتمشي وتعدي عليه وتشوفه
4: نعدي عليه في داره.
3: اقل حاجه خذيتها قديش ولا اغرب حاجه هاي كونسلتاسيون شنو خلصوك اغرب حاجه
4: اغرب حاجه
3: اي
1: اغرب حاجه تلقاوها في حكايات البودكاست نتاع زميلنا محمد الخميسي الدكتور العزيز هذايا العربي لذيب اللي عمره ما كانت الغايه من مهنته الربح المادي بل كانت غايته مساعده الناس وانه يخلد اسمه في قلوبهم خاصه انه هو اللي عاصر مختلف الاجيال ولليوم مازال حاضر لتقديم المساعده والتنقل لمنازل المرضى مجانا ساعات على خاطر هذيك هي وظيفه ومهنه الطبيب اللي هي مهنه نبيله وشريفه. عايده
0: دكتور اكيد جعل من مهته عمل انساني اكثر منه مؤثر بحيه. هو زاد رجل رياضه وثقافه في الجهه هذيك بتاع متلين محبوب من الجميع وتم تكريمه من قبل قدماء نادي النصر الرياضي بمتلين. ما يعرفش سوم الفيزيت اكيد هذايا خيار حياتي يرتكز على قيم انسانيه اللي هي العطاء والتضامن واعانه الناس المحتاجه.
1: وهيك اليوم عذيه انت
0: ولا ما نعرف مذي لذيب لذيب دوك قعدت في
1: قعدت في الذيل
0: قعدت في الذيل
1: ايوه
0: هذا جعل منه شخصية متفردة ومؤثرة ومحبوبة في محيطها الاجتماعي. وهذا الدكتور معناه دكتور لذيب ما عملش راهو اون اكسيون هيومانيتير ايزولي مرة والا مرتين معناه في حياته باش الناس تحكي عليه. لا الدكتور هذايا عنده مسيرة متاع 35 سنة وهو يدور في الأرياف ويداوي الناس في ديارها ويخلص وإلا ما يخلصش ما يفرقش عنده. يقول كل يعطاني 40 دينار معناه ناخذها كان ما عندوش مش لازم يعطيني وما حشتيش باش نعرف سوم الفيزيتا وما تزيف لي حتى شيء. دونك فوالا معناها سي ان شوا دو في حسن وقت اللي واحد سخر حياته انه المهنه هذه النبيله نتاع انت تعرفها عاد بالدي بما ان بحكم انت معناها عندك صفه الدكتور. دونك بالنسبه لل بالنسبه معناها دون سون نيسونس ميم هي يقول لك سوفي دي في يعني سون لا بور سوفي دي في. هو جعل من ناحيته مش سوفي دي في اون اتوندون كال الروتور نتاع الريمونيراسيون. هو اختار باش يكون طبيب الجميع طبيب القليل كيما طبيب اللي عنده واللي عنده ينجم يعطي واللي ما عندوش يعطي محليه خيار كخيار الحياة مش معناها راهو الاخرين زادة باش ما نتيحوش في الشعبوية
1: لا ما نتيحوش في الشيطة
0: يهديكم معناها سي دي شوا دو في انسان سخر حياته للمسألة هذية بارك الله فيه ومن نجمه كان نصفقوا له ونحترموا زادة خياره كيما واحد اخر يخدم على روحه ويخلص كيف كيف معناها سي سون بولو وعنده بتاتر التزامات اخرى وعنده
1: حاجة. هو راه كل واحد فينا لازم في مدينته في قريته في حومته عنده دكتور يشبه الدكتور لذيب راهو فما برشا ناس اللي ولا شخصيه والله فما ناس
0: عمل ودعم المجتمع المدني تلقى ناس يسخروا حياتهم للعمل الخيري ولا للعمل الجمعياتي بور معناها دي اكسيون هيومانيتير مش لازم يكون طبيب معناها ينجم يكون معناها مواطن عادي ولا يكون افوكا ولا يكون اللي هو وعنده اكل فوكاسيون هيومانيتير هي سي اون فوكاسيون في نهايه الامر فما انسان عنده الكالفوكاسيون هذيك ديفلوبي 100%، فما اللي 50% يعمل دي زاكسيون سبوراديك ويمر، فما اللي يعمل مره في حياته باش يصوروه ويعملوا له الريال للناس الكل. هذا ظاهر سي اون فوكاسيون دفينا في داخله اللي يسخر لها حياته الكل ومسيرته الكل، ما نقلش من بلاصته، قعد في جوايه المتلين وجواياها يمشي يدور بارك الله فيه، سي ان شوا دو في محلي معناه من تنجم كان تصفق عليه. هذا ليس سبب باش تسب الاخرين هم ياخذوا هم يصرفوا هم درسوه عايشكم انا كل كونفيزيون هذيك وكل كل معناها الحكايه هذوك. راهو كل انسان عنده خيارات في الحياه، فما خيارات معناها بيان سور نصفقولها ونباركوها، واحد اخر كي يخدم على روحه من غير ما يضر العباد مش معناها راهو خايب. دونك اون في لا بار دي شوز وما دخلوش هذا في هذا معناها. وبارك الله فيه الدكتور هذايا ونسلموا عليه برشا ومحليه وربي يشد له في صحته وربي يطول في عمره وتو كبر وكله باقي معناها مصر على مانتو هذيك. كما سبق وقلت سي اون فوكاسيون سي ان شوا دو في، يرحم والديه فيه وربي يبارك له فيه.
1: طبيب الزويولة كيف ما يسميوه أهل المتلين، وتحية كبيرة زدا كبيرة لي سي العربي لذيب دكتور عربي لذيب، وتحية لمحمد خماسي زميلنا على هذا العمل الجميل والمتميز. خلينا رأيكم انتم اون كومونتير على الباج متاعنا موزايك اف ام.
2: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
1: كمل معكم احنا في على كل سين. رحبوا بيك دراكو. هلو
5: كيف الحال؟ هلو شنحويك؟ صافا
0: شنحويك؟ اهلا وسهلا.
5: كيف الحال؟
0: تعبت عليا باش ما نشوفش الشناش
5: لا بلاك
0: صحة صحة
5: مرسي
0: انك حل اليوم
1: جو بيه جو بيه جو بيه
5: مرسي.
1: يلا نمشيو تو تسويت الدراكو في جيم
5: ليتس جو.

السلام عليكم، مرحبا بكم. كل في جيم اوفر وين تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. نبداو بالنزانيه، ولهنا باش نحكيو على واحده من اروع الالعاب نتاع الكورس دو فاتور، جو كانت منتظره برشا عام سنين، اللي هي فورزا هورايزن 6. العباد اللي عملت البري اوردر او البري كوماند ديجا نجمت تلعب اللعبه، ولكن اللعبه تهبط اوفيسيلمون غدوه 19 ماي. الحق نتاع ربي اللعبه كانت غاليه شويه، سومها تقريبا 120 دولار، ولكن 120 دولار ما خليلهاش معناتها تطيح حاجة كيف ناكا، مخلتش تطيح لريكور على منصة ستيم وتحقق أرباح كبيرة وكبيرة جدا. نحكيه على 140 مليون دولار، يعني برشا فلوس الحق عربي من نسخة البريميوم إديشن. لعبة فورزا هورايزن لعبة ياسر مزيانة، جات تو في المرتبة الثانية على منصة ستيم بعد لعبة اسمها سبنوتيكا، زادة كيف لعبة ياسر حلوة، ولكن وصلت تقريبا إلى مليون لاعب على منصة الإكس بوكس والبي سي. وفي نفس الوقت راكم تنجموا تاخذوا اللعبة هذه بلاش إذا كان عندك إكس بوكس جيم باس على البي سي. نعود نفكر راو تنجم تاخذها بليش بتبيعها في الدو سورتي نتاعها. الحق عربي جو ولا اروع، الجرافيك نتاعها ياسر مزيان. الجيم هذايا برشا كومباريوها بتتر بالجرافيك نتاع لعبه جي تي سيس اللي قريب باش تجي، اللي هو كان سوبوزيون ارثين البري اوردر نتاعها، ولكن طلعت اشاعه لعبه كيف فورزا هورايزن 6 كانوا فيها برشا خلينا نقولوا كراهب تكون حقيقيه على الاخر في الجرافيكس نتاعها، اكثر تقريبا من 550 سياره حقيقيه. في نفس الوقت نحكيه على باش يكون فيها كيما التجمعات باش يكونوا موجودين في وسط اللعبه، وين كل واحد يكستمايزي الكهرباء اللي يحب عليه هو. في نفس الوقت حاجه ياسر مزيانه هو انه نعرفوا في اليابان فما حاجه اسمها الساكورا تري، قولوا نحن شجرة الساكورا مزيانة على الاخر. قالك اللي ديفلوبر متاع اللعبة واحتراما للثقافة اليابانية قالك نجم تقريبا نتحطم الأشجار الكل، ولكن ما عدا أشجار الساكورا تري، وذا احتراما للثقافة اليابانية اللي هما الأشجار الكبار اللي يبدأوا لونهم روز ياسر مزيانين. هذاك علاش نعاود نفكركم اللي لعبة فورزا هورايزن تهبط غدوة 19 ماي 2026، باش تكون جو ولا أروع. ننصح الناس الكل جرب الجيم هذايا. في نفس الوقت من ابرز الالعاب اللي مازالوا باش يهبطوا في شهر ماي كما قلت لكم، نذكر منها لعبه فورزا هورايزن اللي باش تهبط غدوة، واذا كان عندك بري اوردر ديجا تنجم تلعب الجيم هذايا. نحكيوا على لعبه باتمان ليجو ليجاسي اوف ذا دارك نايت، باش تكون متوفره لو 22 ماي، باش تكون باش تهبط على البي سي، على بلاي ستيشن 5، الاكس بوكس سيريس اكس وسيريس اس. في نفس الوقت نحكيوا على ثيك از ثيفز، اللعبه هذه باش تهبط 20 ماي، باش تكون متوفره على البلاي ستيشن، على الاكس بوكس وعلى البي سي. الحق ربي اللعبة ياسر مزيانة. هذوما خلينا نقولوا أكثر ثلاثة ألعاب باش يكونوا متوفرين، لكن ننصحكم بلعبة فورزا هورايزن 6 لأنها الحق ربي حاجة ياسر مزيانة، خاصة أن باش يكون عندك شوي ياسر كبير في السيارات اللي تنجم تعمل بهم سباقات. وعندنا برشا الحق ربي متاع لعبة كورس دو فاتور من عهد نيد فور سبيد ولا حتى الفورزا هورايزن 5 مستمتعناش باكسبيريونس ياسر مزيانة كيف هناك. العبيد هاوكا نفكركم تنجموا تاخذوا النسخة هذه بلاش على الإكس بوكس جيم باس.

0: بلسان بالاثنين الجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
1: شكرا بصحة دراكون، تحية ليك. وإحنا في على كل سنة مكملين معكم شوي آخر توب ثري، نشوفوا أكثر أغنيات مسموعين بعد شوي، نشوفوا شنية المنصة مع بعضنا. ولكن قبل هذايا مش مشيو توت سويت الأغنية كلها جود فايبس في الجود فايبس.
0: جود فايبس.

توب 3 في مشيو الشيء زي ما قبل ذي نذكركم مع 71,000 مرحبا بتليفوناتكم بعد شوية عن 500 دينار كاش مهدي مزيكة فين في روح تربح وعنا 300 دينار من إهداء إندا تو وعليكم تطلبونا كان على 71,000 وشانا زينة لكم إلا كل يعني نمشي ونشوف في المرتبة الثالثة الغنية المحتلة تراند وورد وايد شمعنى يعني هنا أكثر أغنيات لوج عليهم العبيد في العالم أجمع على منصة شيزم شازام بالفرنسوية نخاف جمايكن في المرتبة الثالثة. Top 3.

0: سي فدية فهمتي The Second Voice by في Let Me Be في المرتبة الثانية.
1: Top 2
0: المرتبة الأولى ومحتلة ترند في أكثر من منصة، نحكي وعلى The Chemical Brothers في Go.

0: الاسم على كل لسان.
1: ونمشي بالاسم على كل لسان. حبينا نتمناه وهابي بيرثدي وان شاء الله كل عام وهي حيه بالف خير, ونقول لها ان شاء الله بطول العمر ومبروك التخرج. زاد كيف كيف بنتتنا انس, نقول لها ان شاء الله الف الف مبروك التخرج, وفرحتك اليوم فرحتين, فرحه العيد ميلاد وفرحه التخرج. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند خالتك سامي عبيد, تقول لك نحبك برشا وربي يخليك ليا, وان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير يا انس يا مزيان.

بردي زاد اليوم المحمد عزيز الذويد دي كاس من عند مريم خطيبته تقول له ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير والعائله الكل وزاد كيف كيف ونقول له ان شاء الله نشوفوك زاد ديما فرحان وهابي بردي يا محمد عزيز.

0: أميمة مرحبا. أهلا
1: وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. مرحبا.
0: قبالة بيسا متاحة اليوم
1: يا ولدي ديما جوها بيه
0: جميلة جميلة جدا. باش نمشي ونحكيه على الاسم اللي على كل لسان. الاسم شنو؟ أنت عمرك سمعت بعلوش يتباع على الانترنت عاد؟
1: مو كل شيء توا معقول
0: والله.
1: كل شيء توا معقول.
0: توا قال لك على الانستغرام.
2: على الانستغرام جملة.
1: على الانستغرام. ويانا مشوك بلو.
0: وزينوه وكذا ويقول لك اشري علوشك يا مسيوش.
1: عليه هذا علوش انستغرامر.
0: انستغرامابل.
1: ليه انستغرامر هو بيدو بدهم يظهر في الانستغرام.
0: لا اي كونتو.
1: دونك يتبيع اغلى نورمالمون.
0: على كل حال شفنا برشا حاجات على حكاية العليلش وكل. دونك اليوم باش نحكيو على العليلش وين وصلنا.
2: رئيس نقابة الفلاحين ميدان الضاوي يحذر من الانسياق وراء عروض بيع أضاحي العيد على الانستغرام وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في البطاحي وين يتم استغلال جهل المستهلكين خاصة في المدن بأبسط المعايير المتعلقة باختيار الأضاحي إضافة إلى عدم معرفتهم الدقيقة بالكلفة الحقيقية. ونصح الضاوي في مداخلة دي في برنامج صباح الناس المستهلكين بعدم الانسياق وراء العواطف اللي وصفها بنقاط الضعف اللي يستغلها القشارة لتحقيق أرباح توصل إلى 100% من سوم العلوش مقارنة بالسوم اللي يشري بهم الفلاح. وقال الضاوي إن المستهلك يلزم يحط في اعتباره إنه كلفة الكيلو الواحد من الحم يلزمش تفوت 60 دينار وهو السعر المرجعي المعتمد لدى القصابين. وبخصوص الفضائيات الأخرى وخاصة البطاحي كما قلنا واللي سيطر عليها الوسطاء فإنه يتم التلاعب بنفسية المستهلك اللي يلقى روحه مجبر على دفع أسوأ مرتفعة توصل كلفة الكيلو الواحد من الحم إلى 120 دينار بسبب افتقاده لأبسط المعايير والمعرفة بالسوق حسب تصريحه.
3: هذاك هو الفخ لا تسميني لا تسميلك. المقياس للبيع والشراء هي الأسواق الأسبوعية والأسواق الأسبوعية منتصبة في كافة المعتمديات وكافة الولايات. لذلك أمشي للمزاد العالمي البيع والشراء أنت تزيد لأخر يزيد لأخر ينقص ويحكو ثم سقف يصنع السوق هذيك قاموس السوق وبالتالي المنصوح به أنك تتواصل وتمشي تشري من الأسواق الأسبوعية وكل الخيارات موجودة وما تخليش روحك في عملية فردية بين واحد فهم كل شيء وأنت مكفه حد شيء. ونحاولوا أنه أكثر ما يمكن نبعدوا شوية على العواطف ركتشني في كيلو الحم تا 60 دينار هذا اللي هذه بيئة فيه جزار. أما احنا كنجاروا عواطفنا وعجبنا مانك العلوش هذا وعجبنا هذا وكان هزينا الفنين تاعنا فهمتني ولا لا بالتالي هو يستغلني قضافك باعتبارك أني في عملية فردية كان انت وياه وفهم كل شيء وبالتالي وقتها يلعب على نقطة الضعف باعتبار أنك انت نفحت في العلوش ولا صغارك نفحوا في العلوش هذاك وبالتالي وقتها نجم يجاهولك حتى ب120 شنو معيارك؟
0: شنو هو معيارك؟ اكزاكتومون اليوم يقول لك ردوا بالكم على خاطر في نهاية الأمر هي تو خطة تسويقية معناها جميلة فما برشا ناس كلنا الحقيقة كنشيلوا علوش معناها تشري بالعين كيك قبل كنت نحكي لك معناها
1: تهبط قبل الرحبة وتشوف
2: وياخذوا بالقرون
1: وانت تحبك جماعة اللي يحبوا باللية جو سيبوز خاطر اللية تستعملها في حاجات أخرى
0: بديتو
2: ما يحبش اللية
0: أنا قديش عندي من عام تو ملكتش علوش عندي 25 سنة معناها عمري 20 سنة وقت اللي كنت آخر مرة نهبط نشوف العلوش معناه نمشي نشوف
2: شنو المعايير اللي تختار بها العلوش هذا سؤال
0: مش انا بابا يختار يا بنتي احنا
2: ما كنتش تهبط معاه
0: ما نشريوش في وقت احنا نشريو من قبل 6 شهور دونك هذاك علاش ربي وصحيتك
1: بعد يبدا يحصل
2: المعايير اللي تختار بهم العلوش اللي تشري فيه قبل 6 شهور
0: ربي في فيلا معناه العلوش عليه من عزومه ما فيناش قطو
2: شنو المشكل في جنينه
0: لا لا ما تربيش شكون مازال يربي في جنينه تيزي
1: والله يحطوه قبل في جنينه احنا بابا يحطوه في جنينه
0: الله يرحمه تربيوها 3 شهور 4 شهور في جنينه
1: مش 3 شهور ما يخذ بل بمدة أكثر ميم والله
0: هو قبل يقول لك هذا شباب مش شباب احنا كنا ديما عنا شكون حبايب يخذنا تيبار كنا ناخذ ديما تيبار بنين تيبار اللحمة متاعه دونك تخزر ديما
1: نعرف فيها حاجة أخرى تيبار
0: تفرج شكون لا إله إلا الله
1: رسول الله
0: لا تلي
1: اطلع فيها لعليك
0: تحكي عجبن أيوة دونك نحكيه على علوش يقول لك مزيان بقرون ومش بقرون ودونك اليوم ولا انستغرام بالعلوش
1: كو شوف ما السياقات تختلف وتختلف معها طريقة التسويق وتختلف معها المبيعات بالحق وما يمسكم ساعات كويقة
2: يخي
1: سمحني توا فما حاجة ما تبعتش على الانستغرام
2: ليهم بيعوا كل شيء ما شاء الله عليهم حتى الكلام بيعوا
1: معناها توا كل شيء قاعد يتباع على وسائل التواصل الاجتماعي كسوا انستغرام فيسبوك تيك توك كل شيء معناها جيت في العلوش معناها باش نقولوا ليه
2: كهو
1: كهو ذيك هي معناها كل حاجة بش تدخل وسائل التواصل الاجتماعي كل حاجة بش تولي انستغرام هابل تيك توك هابل فيسبوك هابل اللي تحب انت تريت هابل
2: هابل المهم بالهابل
1: اكس هابل كهو ذيك هي حسن معناها سي
2: هي ما نصبرش المواطن معناها نية اسو بوان بش يمشي يشري علوش من الانستغرام ليه شوف العباد
1: شوف تقليديا تقليديا يمشوا تقليديا الناس اللي مغرومين بالحق خاطر راهو اسمع هي راي ما يفهمش ناحيه دينيه فقط وضحيه والكل فما ناس عندهم اكل كيف انه يهبط للرحبه
4: يدور من الرحبه
1: وانه يدور وانه يقلب واني كما قال لك احسن يشوف شباب مش شباب عنده ليا عنده قرون فما اللي يحبوا القرون معناها ويحبوا يخرجوا كيكا زينه ذيك ويحطوا القرابط في القرون على صغارهم والكل معناها هذاك هو بالنسبه شخ. للعباد ذيك هو الشعر نتاع تصورش معناه انا واحد باش يخو يشري
4: علاش
0: من الانستغرام قال لك انه مثلا قمرت وش عجبني كذا اليوم تعرفش على الدنيا
1: بعد يمشي يشوف
0: انت روبا تشريها انتوما نسيت تشريوا الروبا تشريوا
4: روبا كيما روبا مش كيما روبا
0: وقاستها وعملتها وعمل لي جسم مطول على الانترنت سامبل كليك معناها كيف كيف
1: تقليديه
0: نفس كيف كيف عايدة لي تراديسيون اي لي زابيتود تشونج دونك مع الوقت كل شيء يتبدل ولكن اليوم وجب الحذر وجب الحذر زاد اليوم كيف كيف دعوه ايضا
1: شوفوا هو
0: لا دعوه اليوم زاد وزاره التجاره لا يخدمش في الكار اليوم وزاره التجاره زاد كيف كيف انا ندعو انه الكف والرقب على خاطر اساليب الغش راه مخك يقفر وعايده راه ساعات تشري ترقاه تقول انت هكا في حل فهمتني يروح يولي قطوس يبات ليلتين يولي قطوس في الدار خطا قام موكلينه الماء والله العظيم شربينه الماء المالح يقول لك يشرب الماء المالح يشرب برشا معناه ياخذ كيلكو كيلو سوبليمونتير
4: وكذا نعرف كنا نعولهم علوش من غير عينين فوقو بيك انك يروح
0: ايه ابو وي. او لا لا
4: ما غير عينين كريمو ما فماش حتى بلاصه العين جمله
0: يا لطيف
4: اي اي شوف الغش من وصل معناتها عرفتك اللي دخلوها هكا من هنا شفتوا به عجبك هزوا حطوا في الكهرباء طول عطي الفلوس
0: وراه ما يسحوا به لطفك العيذ بالله
1: يا لطيف
0: هذاك علاش يثبت يقول لك ثبت في سنيه اسكو لي ثبت يوذنيها وشي مشرومين دونك فما ديك معناها
4: القرن نتاع
0: كيف القرن نتاعو كيف كيف دونك اليوم مكوش مكسر دونك هذوما الكل من شروط الاضحيه كيما قبليك قال لي خونا خالد قطات اللي زاد اليوم العائلات راهو ماذا بينا ما نسوش برشا صغير بانه يولي يربي الولف على العلوش وبعد نذبحوه قدامه لا با دي تو راهو سا بو
4: نسيت
0: معناها دي سيكل بيان سور اكزاكتومون دونك نتصور راهو الناس الكل لازم في الاستوديو هذايا فما زوز ثلاثه
4: تروماتيزي علوش بعطيك من الغدوه صباح
1: الفيك انا تروماتيزي من غير ما شفت حياتي الكل ملي انا صغير
0: ما تحبش
4: تذبيحها
1: نجمش تذبيحها لا نغزر لا نتفرج لا ناكل حتى
0: بلا زيغ تذبح بلا زيغ عادي هذاك علاش
1: لا لا خينا باش نذبحها ما نحملش في المطلق ما نحملش لا فيو دو سون الحقيقه
4: عندك فما عبيد هكاك الحق
0: عندك الحق عندك الحق حاسس صاحبتي عاد يلا سيدي نمشيو تتسويت الاخبار اخبار تونس والعالم موجز الخامسة عار الاولى في تونس مع المتميز الحسين الدبابي المعلم تاع الاخبار ما تنساوش على 71 113 71 113 نستناو في تليفوناتكم بعد اخبار الخمسة الموعد باش يكون مع زوج غنيات يعملوا الكيف اعطينا الاولى
5: تاكسي الغرام
0: يا تاكسي كل عند رضا يا تاكسي الغرام يجاوبوا كينج اوف بوب مايكل جاكسون جود فايبس اونلي اليوم في على كل سن
6: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري تو دو
7: البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام تسمع اقوى الموسيقى اقوى الميكس واقوى البلاي ليست
1: اوكي
7: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام فايبريشن مع دي جي مارو Spirit of Ibiza, DJ Rehan, Sensation Wise, مع DJ Wise, و Memories, مع DJ Bash, و ما تنساوش, Top Matin, 7/7. الموسيقى non-stop. Mosaic FM. La radio des tubes.
8: قولي, ما نلقاش برومو على ريستو.
9: جي سيت ماكسيت. Autre là, l'application ماكسيت متاع Orange. Ou في rubrique Win Win, تلقى les promos الكل. من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شباتا يولي ب10,900 في عوض 16,200. ميلا جسمك سيت وقلي شلقيت عندك أورانج.
10: تحب تشري كهربا فورد من غير تسبقة؟ اليوم مصرف الزيتونة وألفا فورد يوفروا لك عرض استثنائي وممتاز ويمكنوك من تمويل إيجارة 100% ويهديوا لك 5 انتروتيان. اشري فورد واتمتع بالقوة والرفاهية اللي فيها. المزيد من المعلومات اتصلوا بنا على 71-100-601 أو زوروا موقعنا ford.com.tn.
11: سيف السنة يستنى فيك برشا جو وتفرهيد وتلا رحلات بحورات وسهريات بالرسمي ما اللي عرضت نجمة عيشو سيف السنة. عليك تدخل من توا اترزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج وعيش العرض منك لي. هذا الكل بتسبقة صغيرة كهو سيف السنة ما العرض مع تونيزي بوكينج. رزيرفي على بكري وتفرهد. اتنجم زادة تكلمنا على 71-124-124.
7: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
12: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفى أبريل 26 و2000 مقابل فائضا ب 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 25 و2000، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9% لتبلغ بذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات 134.6%. وتفسر هذه الزيادة وفق المرصد الوطني للفلاحة بتطور الصادرات بنسق أرفع مقارنة بنسق الواردات، حيث زادت الصادرات بنسبة 25.4% لتتحول من 3 مليار دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من 25 و2000 إلى 3.7 مليار دينار موفى أبريل 26 و2000. وفيما يتعلق بالواردات فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 18.3% لتستقر قيمته عند مستوى 2.7 مليار دينار مقابل 2.3 مليار دينار قبل ذلك بسنة وفق المصدر ذاته. الصلة الجهوية في تطاوين تتابع خلال جلسة عمل في مقر الولاية للسعدادات لإنجاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب لعام 26 و2000، لا سيما التحضيرات اللوجستية والتنظيمية. وفي هذا الإطار قامت مصالح المندوبية الجهوية التنمية الفلاحية بتطاوين بتقديم عرض مفصل حول وضعية الموسم الحالي مع الوقوف على عدد من الإشكاليات التي يواجهها القطاع الفلاحي في الجهة، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في الميكنة. معرض باريس الدولي للبناء الذي سينتظم في الفترة من 28 من سبتمبر إلى غرة أكتوبر 26 و2000 سيشهد مشاركة تونسية هامة من مهندسين وصناعيين وموردي الأجهزة في قطاع البناء. وفق ما صرحت به لموزايك المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية رجاء طوير:
13: احنا الغرفة ننظم اليوم ندوة حول البناء المستدام والتجديد في قطاع البناء، ونروج زيدا لسالون باري بلدرشو اللي هو معروف بالمونديال دو باتيمون واللي هو باش يتنظم في باريس من 28 سبتمبر ل 1 اكتوبر. نحب نذكر اللي احنا تونس ثاني بلد يزور سالون هذا، كنا قعدنا لمدة سنوات احنا اول بلد وتوت عندنا المرتبة الثانية، ما عندنا سنويا 2500 زائر تونسي يزور سالون. واليوم نظمنا الندوة بالاشتراك مع عمادة المهندسين المعماريين وعمادة المهندسين والألمو وعديد من الخبراء باش نتناقشوا حول البناء المستدام والتجديد في القطاع هذية، ونحاولوا يعني نشجعوا للتطوير للقطاع.
12: في مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، وكالة التسنيم الإيرانية تنقل عن ما وصفته بمصدر مقرب من فريق التفاوض أن إيران لن تتخلى عن مواقفها الحازمة والمبدئية في قضية إنهاء الحرب واستعادة حقوق الشعب الإيراني، فيما لا تزال الخلافات الجوهرية قائمة مع الولايات المتحدة. والمصدر يشير إلى استمرار وجود خلاف بشأن إعادة الأموال المجمدة على الرغم من بعض الوعود، مضيفا أن هناك فجوة كبيرة بين الرقم المقترح ومطالب إيران رغم حديث الأمريكيين عن إنشاء صندوق للتنمية وإعادة الأعمار. وزارة الخارجية في العراق تقول أنه تم فتح تحقيق في ملابسات هجوم بطائرات مسيرة، قالت المملكة السعودية أنه تم شنه من الأراضي العراقية الأحد. نهاية هذه الجولة والمشورة تواصل في على كل لسان، ابقوا معنا.
7: الأولى في تونس على كل لسان.

0: تروح تربح.
1: 5-4 على موجة موزيكا فيم. مرحبا بكم الجديد في على كل لسان. تحية لكم الناس الكل, شكرا لاختياركم موجتنا. نمشي وتتسويت الروح تربح. معنا سيلوتفي خياتي, موظف من تونس. عسلامة سيلوتفي. مرحبا.
2: عسلامة جحسن,
1: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله الحمد لله.
1: نجوم لباس الحمد لله
2: الحمد لله.
1: موظف
2: الحمد لله.
1: في الدنيا أخويا موظف وين تخدم؟ وحكي لنا على
2: شركة نقل تونس اللي ما تحبوش
1: اللي
2: فيها ديما مشاكل.
1: إيه ديما ندافع عليكم احنا, بالعكس ديما نحكي عليكم بالباهي.
2: ومدام عايدة عرب والله مرة سمعتها
1: ايه
2: سيبلي فما حاجات قالتهم باهي معناها قلت لك معناها الاسطول ما حبيت نقولها انا وقت حالك
1: هي قول لها تسمع فيك.
3: عسلامه خويا,
1: تسمع فيك.
2: عسلامه مدام عايده.
3: صفا خويا
2: ولا تعجبني بها, يعطيك الصحه. فما حاجات بالنسبه لهم يعطيك ديما تعطي حاجات في الصميم.
1: ربي يفضلك عايش عايده ديما كيك.
2: ايوه بالنسبه لي احنا احسن.
1: اي خويا
2: معناها العباد هما ولا الاولاد الصغار هما اللي يكسروا الموند, هو اللي عامل مشكله كبيره راهو. مش معناها مش معناها لي روتار ولا المترو ما فماش, على خاطر دو على الولاد الصغار تكسير بيبان بولار. انت تصور كيران جدد معناها جابوهم تكسر لي بولار فهم كسر لازم تقعد تخش الا ما تجي ما نجموش نحيو من بولار. والعباد كيفاش معناها ولاد صغار يخليو بيبان محلولين وفما برشا اشكاليات من تكسير نتاع الناس. اما لو انت تجيب مش نجيبو مترو جدد واحد ولا خايف كيفاش يعمل يحط كل مترو مش يحط عليها
1: اوموان ديساجون اكزاكتومون خويا ربي قدر خير. سيدي لطفي خويا ربي قدر خير. هاي خويا حاضر أسئلة حاضرين سهلين راهو سهلين ان شاء الله زين ان شاء الله زين ان شاء الله زين. يلا قولوا توكل على ربي. قولوا 1 2 3 يلا قول. سي عاصمة المملكة العربية السعودية؟
2: رياض.
1: الرياض تري تري بيان. اليوم 1 ذي الحجة قديش في العوام في التقويم الهجري حسب رايك؟ 1400 قديش؟
2: ألف وأربعة مية وثلاثة وأربعين ولا
1: لا أكثر. زيد زيد زيد
2: 45
1: زيد
3: ثمانية
1: زيد
2: 47
1: 1447 الهجرة المباركة. أمي مغرومة بالثمانية قالت لك ثمانية. كان آخر سؤال سؤالي سهلي
2: قول لي
1: شكون اللي قرأ أخبار الخمسة تو على موجة موزيكا فام؟
2: تو كنت نسمع فيهم في الكهرباء. يا ربي
1: اسمه كيما اسمي بيناتنا زايد عليا حرف. هو ترى
2: حسن حسين
1: الحسين الدبيبي. هذا
2: حسين الدبيبي.
1: حسين الدبيبي
2: حسين الدبيبي.
1: مبروك عليك خويا ال 200 دينار وان شاء الله كل عام وانت حايبه بخير. على شكون تحب تسلم سي لطفي يا بيه؟
2: اول حاجه نسلم على المدام نتاعي عواطف فرميه,
1: تحيه ليها العواطف.
2: وبنتي وراجلها في فرنسا نسرين ومهدي.
1: ايه
2: وولدي في امريكا
1: ياسين. ايه ما شاء الله. ايه
2: ومرته ايزي.
1: اها
2: وبنتي الصغيره جميله اللي هي بنت بنتي هذيك الروح نتاعي.
1: ربي فضلك بيهم سيدي لطفي وربي يخليك خويا. تحياتنا ليك وتحياتنا من خلالك انت لكل العاملين بشركه نقل تونس. تحيه ليهم الناس كل وشركات النقل المختلفة في مختلف المدن التونسيه كيف الجهات والولايات التونسيه. شكرا ليك سيدي لطفي, محلاها ومحلى روحك. مبروك عليك ال 200 دينار من اهداء موزايكا فام. مازلنا مع الربح على 171 171 171. بعد شويه مع انداتو تربحوا معنا 300 دينار من اهداء انداتو. نعاود نذكركم انداتو هي مؤسسه دفع مرخص لهم البنك المركزي التونسي, تقدم حلول ماليه باش تسهل وتقرب معاملات الماليه اليوميه للتوانسه. تحيه لكم الناس الكل. 171 111 مرحبا بتليفوناتكم بعد اقل من نص ساعه من توا في روح في بعد قلت في روح تروح في على كل سين. كيف الموعد الثاني للربح
0: روح تربح على كل سين من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
1: وفي على كل

0: وبش يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا نهار 23 جوان، وتجرى اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و 30 جوان و 1 و 2 جويلية، ويتم الإعلان عن نتائج نهار 12 جويلية 2026. وفي خضم فترة الامتحانات، وحكينا احنا قبل على الستريس اللي يعيشوه الأولياء وضغط زادة اللي يعيشوه التلامذة، يبقى دور الأولياء أساسي في توفير مناخ من الطمأنينة ودعم النفسي لصغيراتهم بعيد عن الضغوطات الزايدة والتوتر، خاصة من خلال التشجيع والثقة في قدرة صغيراتهم اللي بش يساهموا في تحسين أدائهم وتعزيز توازنهم النفسي، لأن النجاح لا يبنى بالخوف بل بالتحفيز والاحتواء. لهنا دعوة الأولياء، بربي سيسوا على صغيراتكم، حاولوا وفروا لهم مناخ باهي باش يراجعوا فيه من غير ضغط ومن غير ستريس.
1: من غير ضغط ومن غير ستريس، هذا هو المطلوب. عايدة دونك بدينا نحكي وعلى السمين بلوكي إبخي بلوكي،
2: صافا ما حاجة مفرحة
1: اللي هي
2: اللي احنا حكينا عليها الجمعة اللي فات، اللي هي تبدلت، اللي كانت نورمالمون سمين بلوكي تبدأ بالأربعة ويعديو وبعد يرجعوا يعديو وبعد لا بدأت باثنين من اليوم بدأوا السمين بلوكي.
1: داروا لقماني على حالها مدام
0: صغار صغار يقعدوا يعديو
1: يقعدوا يعديو صغار كيف كيف ويقعدوا يعديو
0: الابتدائي 22 مايو 2 جوان
1: 2 جوان داكور دونك معناها المرار مازلنا مكملين معاه.
0: اي بالنسبه للابتدائي، اما الاعدادي والثانوي يكملوا الجمعه هذيا.
1: اي انت شوف قداش عندك اليوم تو دو سكولاريتي في البريمير. شوف انت العائله بربي توا، شوف في وسط العائله واحده مثلا، قولوا خويا عائله اليوم فيها زوز من الناس ولا ثلاثه صغار، واضح ولا واحد يكمل وزوز مازال يقرا، ولا واحد وزوز كملوا واحد مازال يعدي في الامتحانات، والوالدين اللي معناها مقطعين كيلكو باغ، معناها ما فماش كلمه تعبر اكثر، معناها اليوم مش نقولوش معذبين الاولياء. دونك حبينا كنت والله انا كنت نتمنى كنت ارجو، واضح ولا، من انه يتم التفاهم وعلى الاقل يقولوا تراها واش لقنا مخر كذا، ما كناش عاملين حسابنا تنجم تصير، وكانت في يصير تدارك على مستوى وزارة التربية ويقولوا إيجا نزربوا فيهم الامتحانات وخلي خويا ثلاثة جاي يبيعوا ويروح كيف ما يقولوا فيها، نعلوا صلوا وصلتوا على النبي، الناس تمشي تعيد على روحها ترانكيل إلى ما آخر ذلك. هو لليوم ما زلنا ما نعرفوش اسكو اليوم في معناها هنستناو في بليغ تاع رئيس الحكومة سختن مون موفين عندهم نهارين، اما التلامذة قداش باش يعطيوهم؟ معناه باش يعطيوهم نهارين ثلاثه، ترجع نهار الجمعه تعدي ما ترجعش تعدي، فهمت؟ دون تو سا عايده يا توجور دو فلو اي لو فلو اليمونت لي لو.
2: اي وي شوف احنا عندنا سنوات نحكيو على الاصلاح التعليمي، اصلاح المنظومه التربويه، وارساء ولا جلوس هذا المجلس الاعلى للتربيه اللي نسمعوا به من سنوات والتو ريناه، سلاح الرزنام معناها كانت تصلح النظام التعليمي والتربوي، بيصلح ايضا الرزنامه ورزنامه الامتحانات وحتى طريقه الامتحانات. شنو يلزم يكون طقيم في الامتحانات؟ شنو يلزم؟ كيف يجب ان يكون التقييم جوستمون على امتداد السنه؟ وهل هالامتحانات هذه سمين بلوكي سمين اوفيرت سمين هل هي لازمه؟ علاش مش كنترول كونتينيو كيما لي سيستيم الكل؟ علاش هالغصره قبل الغصره قبل الغصره؟ وهالباك بلون اللي بالطرف قبل الامتحان بالضبط وبارامول تو ما عطاوهمش لي ريزولتا نتاع الباك بلون حتى باش يقيم الواحد شنية معناه. ما احنا مره اخرى كي حكينا عليه قلنا من الايجابيات انه الانسان باش يقيم روحه كلكو سورت، شنو من الحاجات اللي باش ركز عليها؟ ايه هاول تو ولا فما هما يبداو يعديو لو دو هاول تو ولا فما لو 3 لو 2 اي نار اون ني با ان جور بري لو 2 لو 3 هاول اليوم ما فماش معناها ريزولتا نتاع الباك بلون، معناها فما دي ديفايون، فما حاجات ما تنجمش تفسرهم انكسبليكابل. تقول علاش يعملوا؟ خاطر نورمالمون في استراتيجيه نتاع وزاره والا في ارساء برنامج ولا ارساء امتحانات، فما اسباب والاسباب تفسر منطقيا، معناها يعطيك علاش بيداغوجيكمون شنو المنفعة من هذا، بيداغوجيكمون شنو نستفيدوا من هذا؟ مو ذاك هو التعليم والتربية؟ مش أنا نعملوا في رزنامة هم يعديوا في امتحانات هم يعديوا في باك بلان، تجي تشوف ما وراء الحدث ولا الخبر ما تلقى حتى تفسير منطقي اللي هو يستقيم واللي هو عنده منافع لهالمنظومة هذه التربوية. يعني لحد الآن مانيش قادرة نفهمها، ومانيش قادرة نفهم شنية معناها المنطقي فيها، وشنية المنطقي في هالدروس وهالتلقين، وشنية المنطقي في هالكراس.

0: الراتب اللي توزن بالتورناتات وشنية المنطقي في السيستم نتاع التقييم.
1: بالك شي عندهم ولا منطقي عايدة
0: عطينا مالا عطينا الاكسبليكاسيون
2: بالك شي احنا نقتنع فلسفة شكون هما شكون يقرر
1: وزارة التربية هي
2: شكون يقرر اليوم إذا أقول لك حاجة شكون يقرر اليوم من يقرر الأمة كاريمون معناه خاطر أون ديسيد بور لا ناسيون عايدة ما أون ديسيد
0: كان فما تفسير ماذا بينا يعطيو لنا منطقي باش يقنعونا
1: كل عام نحكيو في نفس الحكاية كل ما تقرب فترة الامتحانات نحكيو بخاتيكمون في نفس الحكاية
2: كل عام كل عام يوصي على خوه اليوم بارتو شوف العبيد في الشارع شنو تحكي في القهوة شنو تحكي في الخدمة شنو تحكي باش يعرضوك الناس يوقفوك باش يقولوا لك تو سامبلومون البارح والله هاو من غير مبالغة معناه ما نحكي مع مع معني مع معرفة من كونيسونس قال لي أنا بيني وبين مرتي سحسن عملنا اليوم 400 كيلومتر في الويكاند عملنا 400 كيلومتر قلت له علاش لاباس قال لي لي باش نهز اتيود نقري دي كور بارتيكولي عنده صغيرات قال لي شوف عندي كور بارتيكولي هو يسكن في غرومبيليا عندي واحد في المنزل بوزلف واحد في نابل واحد في حمامات الاخر في بن خيار واحد اخر في العشيه في سليمان قلت له كيفاش هذا الكل قال لي ايه قال لي نمشي ونقعد نعمل قهوه وكذا وكذا وكذا قال لي راه على زماننا ما قلت له بالحق على زماننا العباد تستحقوا بارتيكولي تستحقوا عام تيزيام اني سكوندير بكالوريا على ليميت معناها العوام الاخرانيين كلاس تيرمينال لا ليميت مش اليوم تحكي لي على صغار في البروفي ولا صغار في سيتيام اني دو باز باش يمشيو يقراو دي كور دو سوتيان معناها تو تو دي وصل قال لي حسن اليوم نعمل في كور دو سوتيان في التاريخ والجغرافيا معناها من المضحكات المبكيات معناها نفهموا تاريخ وجغرافيا دو ماتيير يعلموك باش كيفاش تخمم في الدنيا
0: في الفلسفه في الفلسفه ماما
2: الفلسفه
0: مبارح انا معايا طفل في الباك ماشي يقرا
2: كور دو سوتيان في الفلسفه
0: مي لي ماشي يقرا كور بارتيكولي في الفلسفه
2: يا رسول الله
0: معناها اي ماتيريت الكل ولا انت من البريمير من البريمير اني بريمير يا حسنش تحكي لي تو احنا نحكيو على نيفو في الباك والكل من البريمير اني بريمير يقراو في الكور بارتيكولي او ما يسمى بالليتيت اللي نسميوه احنا قبل ليتيت ليتيت يقراو فيه من البريمير اني بريمير راهو وفي المواد الكل انا حتى بنتي ولادها كيكه ولادها يقراو في الماتيريت ملي هما صغار ملي في البريمير اني يقراو في الماتيريت الكل في ليتيت
2: في ليتيود في ليتيود وشوف انت شوف
0: ليتيت
2: ليتيت تقرا في ليتيت ارتيكيل تقرا في ليتيود
0: هو
2: هاني قلت لك
0: خلي باك
2: انا زيد فوق هذا الكل اليوم عايده انه مهم برشا انه على الاقل نشوف ونوليو الامتحانات هذه نتاع اخر العام تتخفف هو تريمستر شنو فيه تريمستر غير ولا فلفره ما فيش حتى شي سمه
0: قصير
2: قصير اما عايده تخو كوندونسيره برشا معناها تخو شارجي
0: مشارجي
2: مشارجي باللي كور ومشارجي دا بالامتحانات دا والصغار دا اليوم راهو شطر الدروس عايده ما قراوهمش راهو تو ولينا نعملوا على بوليكوب اون ديغي في اليونيفرسيتي وبعد اخويا البارون طير قرنك يا اما فسر لولدك كان عندك وقت مش ناس كل تعرف تفسر تستخدم ومش قد ما فسرت في الدار مش كيف ما تفسر في الكلاس هو علاش موجود الكلاس في الاخر وكلنا عندنا دي مانويل سكولير تنجم انت تاخذ مانويل سكولير نتاعك وتقرا اخي قبل كنا ساعات نحضروا درسنا من الدار معناها صحيح ولا لا باش تمشي تبدا حاضر على الاقل نفسيا اليوم اللي يفو لازمنا نرجعوا اكسبليكي للتلميذ التلميذ يخرج فاهم من القسم والعمل المنزلي هو عمل مكمل هذا أنوجد معناه عندك ان دوفوار باش تعمله في الدار ولا عندك ان اكزرسيس ولا عندك تي بي باش تعمله في الدار هذيك هو مش يوري الاصل انك تقرا في المنزل وتمشي معناه للمكتب نتاعك اليوم ولا الليسي نتاعك من اجل انك انت تاخذ دي بوليكوب والا تسمع الاستاذ كي ديكت كاريمون جو شوازي بيان معناه ميمو معناه قاعدين ils sont en train de dicter عايده راهو ils font de la dictée tout simplement قاعدين يملوا يعملوا في الاملاء راهو حتى في الاملاء سامحني معناها نحكي على الاقل من الواقع معيشي حتى كي نمشيو الاملاءات القرانيه في المله نتاع القران الايه باش تحفظها يلزمك قداش وقداش يعاودها مره واثنين وثلاثه ويفسر وي وي وي وي وي هذوما لي اون بلوك يهبط لك الكور الكل وبرا امشي حاول تفهم انت من بعد كيفاش يفهم الصغير كيفاش اسكو صغير اليوم عنده هذه القابليه لاستيعاب كل هذه المعلومات ولا ما عندوش
0: سورتو نحكيو على الفورماسيون يا حسن سي با كوم سا
2: اكزاكتومون
0: الصغير ماهوش مجعول انت باش تلقنه مجعول باش تعاونه انه يفكر انه يفهم انه il développe cette capacité là على انه يميز ويفكر ويحلل. مش ما معناها باش تلقنوا بعد بجمعه كان يعدي دوفوار تجي تسالوا تقا ما شفت شيء ما شفت شيء ما قعدتش ما قعد في مخه شيء خاطر حفظه بغرض انه يصبوا في الدوفوار. انت ديجا ماكش قاعد تكون في رجالات الغد, ماكش قاعد تكون في ناس بعقولها اللي باش تفكر وتنفذ وتحلل وتعرف تقرا لي سيتوياسيون. معني احفظ وترك احفظ وترك احفظ وترك ومن بعد جي تقى اون جينيراسيون صفر ثقافه عامه صفر تكوين صفر معلومات صفر قدره على التحليل صفر قدره على الكتابه. تقى ناس راهو نيفو باك ما يعرفوش يكتبوا جمله بالفرنسيس ولا بالعربيه
2: لغتنا
0: ما هو ما وصلنيش
2: للي اختنا يسرى بدوي تتفاعل معنا تقول لك صغار الابتدائي من 22 مايو ل 2 جوان وهما يرتاحوا 3 ايام العيد والوالدين يرتاحوا نهارين العيد فقط وبدون دقه. اعطات مثلا للمكتب اللي يقرا فيها ولده قالت لك شطر حصص المعلمين غايبين خاطر عندهم يوم تكويني ياسر تكويني تكويني وما قلت حد شيء. قالت لك تكويت وما قلت حيت تكويني وما قلت حيت. قالت لك ولدي يقول لي كي نسأل على معلومه يقول لي قريناها عامني ونسيتها. معناها وهذا راهو واقع راهو يقول لك نسيته ولينا نحفظه. معناها عرفتك اللي نحضره مخاخنا من اجل انك عاود تصب المعلومات. شنو قعد في مخك؟ ما قعدلكش في مخك. انت كنت تشد اليوم مثلا اللي غاقل تذكرهم عايدة كنا نعلقوهم في الكلاس ولما اخذ ذلك واضح ولا اللي مثلا كل با اكزامبل كل كلمة توفى بآل مثلا آل مثلا تولي آي ويكس إلا فيستيفال شاكال كارنافال نحكي لك عطيتك بمثال بمثال اللي نذكر. معنى هذا ما عادش تلقاه عند صغار اليوم راهو ليزكسبسيون. معنى انت اليوم معناها اليوم كان واخواته هكذا تسألهم طب يعرفوا ايش وانا واخواته كيف كيف يحفظ باش يصب اون بلوك. اليوم الاخطاء الشنيعه اللي في الرسم مثلا اللي موجوده با اكزومبل تعطيه من القاعده اليوم استاذ العربيه تجي تعطيه القاعده تقول له هاي كيف ترسم الهمزه كيفاش مثلا تجي وكذا من غير ما معناها ما تمل هاي القاعده الوغ كو الى فالو اكسبليكي وتقول شو من الاستثناءات وقتاش ترسم على الواو وقتاش ترسم على السطر وقتاش تجي على الالف المقصوره وي وي وي وي. هذا الكل ما عادش قاعدين نعملوا فيه. دونك فاش قاعدين نخرجوا اليوم شنو هو النتاج؟ النتاج قاعدين نراو فيه اليوم مالوغوزمون هذوما اللي يسميهم ذا لوست جينيريشن هذيا تنهار نحكي لك عليها صارت في امريكا بعد الحرب العالميه الثانيه يسميهم ذا لوست جينيريشن معناها كيفاش هي
1: لاجينيراسيون
2: بيردو الجيل المفقود اكزاكتومون. احنا اليوم مالوغوزمون قاعدين صغيراتنا قاعدين يذيعوا ما بين يدينا للاسف الشديد في انتظار انه بالحق تصير اصلاح واصلاح عميق ويكون كيف كيف ايضا يدفع نحو انه نكونوا اجيال اليوم قادره على انها تقود البلاد ان شاء الله في العشريات المقبله.
3: رقم على كل لسان.
4: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهز شيء.
5: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
6: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن سهلها تسهل.
3: البرمجه الشتويه على موزايك فام برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله برنامج ميدي ماك مع نوفل ورتاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي كل يوم موعدكم المفضل فغام مع ليندا الرحالي وأشسار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي. تابعوا البرمجة الشتوية على الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
7: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة. بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
8: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك، اوتيل كوزي بيي دون لو بيل بحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري
9: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
10: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج، وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
11: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس أبخي فانت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورتان ان غران.
12: قربنا لكم وللمنيه لجيناكم، مرحبا بكم في بيديكا ليزينغ المنيهلة. بيديكا ليزينغ تزيد تقرب لكم وتحل فرع جديد في المنيهلة 138 شارع ابن خلدون حي التضامن أريانا. الأكثر معلومات زورونا على bdkaleasing.in ولا على رقم الهاتف 70 28 23 94 ولا 70 28 23 95. بيديكا ليزينغ ديما قريب لكم.
13: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
2: رحبا بكم من جديد في على كل لسان. بعد شوية الموعد يكون مع الربح مع انداتا، وكما عودناكم نستحكي كما كيف كيف في الموعد اليومي. مش نحكيه اليوم على أكثر من 60,000 مترشح لاجتياز منظر انتداب الأساتذة. هذا الكل نلقاوه بعد شوية في على كل لسان. سينوم كملين مع غنية لبوتياج، الغنية اللي صوتوا واخترتوها. أصواتكم مشيت على الكونت انستغرام تاعنا، والغنية الفائزة شنية سي خالد؟ عطينا خويا.
14: Alors on danse.
2: Entre-temps, le temps de danser, nous sommes Mohamed Ali Esfisi في هايبك.
15: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900. نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فالك الفورفي إنترنت، الكونكسيون ما تقصش.
16: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم في موعد جديد مع هاي تيك. سيلز فورس خرجت ترتيب التوب 15 نتاع منصات وسائل التواصل الاجتماعي وليزابليكاسيون دو ميساجري الاكثر استعمالا لليوم في 2026. وسيلز فورس اعتمدت على عدد المستعملين النشيطين، يعني الناس اللي تدخل مره في الشهر على الاقل للبلاتفورم هذوما. وفي ال 15 مرتبه الاولى نقاو خمسه منصات جينا مع عند شركه ميتا، ديجا توب تروها كله من عند شركه ميتا. فيسبوك اللي اليوم وصل عدد المستعملين متاعه 3.1 مليار مستعمل نشط شهريا، عنده 37.3% من الاستعمالات بالنسبة لسكان الكرة الأرضية. في المرتبة الثانية قاو انستغرام اللي عنده 3 مليارات مستعمل نشط شهريا. واتساب يجي في المرتبة الثالثة كيف كيف، عنده 3 مليارات مستعمل نشط شهريا. بالنسبة لزوز منصات هذوما واتساب وانستغرام، نجمو نقولوا انه قرابة 36.1% من سكان الكرة الأرضية عندهم دي كونت ويستعملوا لي بلاتفورم هذوما. في المرتبه الرابعه نلقاو يوتيوب اللي عنده 2.5 مليار مستعمل نشط شهريا. في المرتبه الخامسه نلقاو تيك توك 2 مليارات مستعمل نشط شهريا. في المرتبه السادسه نلقاو ويتشات عنده 1.4 مليار مستعمل نشط شهريا. في المرتبه السابعه ميسنجر مع ميتا مليار مستعمل نشط شهريا. كيف كيف مليار مستعمل نشط شهريا التليجرام اللي يجي في المرتبه الثامنه. في المرتبه التاسعه نلقاو سناب شات 900 مليون
14: مستعمل. في المرتبة العاشرة قاوريديت ب 850 مليون مستعمل. دوين وهي الفيرسيون الصينية متاع تيك توك عندها 755 مليون مستعمل نشط شهريا. شوف القوة والبوتنسيال متاع المرشي الصيني. في المرتبة 12 قاو إكس اللي كان اسمها تويتر قبل عندها 650 مليون مستعمل نشط شهريا. في المرتبة 13 قاو بينترست ب 578 مليون مستعمل نشط شهريا. في المرتبة 14 قاو ثريدز ب 400 مليون مستعمل نشط شهريا. في المرتبة 15 لينكدين ب 310 مليون مستعمل نشط شهريا. في ال 15 المرتبة الأولى قاو ثلاثة منصات صينية تيك توك ويتشات ودوين. نقاو منصة واحدة جينا من الإمارات وهي تيليجرام بما أنه شركة ذي مقايدة على أنها شركة إماراتية. شو قادوا مع السوشيال ميديا وليزابليكاسيون دو ميساجري اساسا؟ الجمعه اللي فاتت كنا نحكي لكم على انستنس الميزاجور جديده والخدمه جديده مع عند انستغرام واللي من خلالها تنجم تصور تصويره بطريقه عفويه تبعثها في مساج الشخص اللي تخلط له التصويره هذية. اول ما يشوفها تتفسخ. ما تنجمش تعمل كابتور ديكرون, ما تنجمش تمبورتي تصويره من التليفون نتاعك, ما تنجمش تسجل الكرون وقت تشوف التصويره هذية. على كل يظهر انه شركه ميتا تحب تنقل الخاصيه هذية زاده للي بلاتفورم الاخرين. علاش؟ على خاطر موقع ويبيتا انفو موقع معروف بانه يتبع الميزاجور نتاع واتساب يحكي على فيرسيون بيتا بالنسبه لواتساب على اي او اس. وفي الفيرسيون هذه فما خاصيه نتاع ميساج افيمير جديده. الميساج افيمير هي الميساج اللي تتفسخ. ميساج موجوده بالنسبه لواتساب اليوم, تنجم تحكم في الديوري نتاع الميساج وقتاش تحب تفسخه, هل تحب تفسخه في مده قصيره, تحب تخليه ما يتفسخش. على كل والخاصيه هذه معروفه بالكدا بالنسبه مستعملي واتساب. لكن الخاصيه الجديده اسمها افتر ريدينغ. ايش معناتها؟ معناتها انك تبعث مساج لشخص والشخص هذايا بعد ما يقرا المساج بخمسة دقائق بعشرة دقائق انت تختار الديوريم تاع الوقت اللي تقعد المساج هذايا تتفسخ اوتوماتيكمون وتتنحى. بالنسبه للنوع هذايا نتاع الباراميتراج موجود وين نلقاو لي بارامتر نتاع المساج اف ام ار. وكيف ما قلت لكم الشركه تحب تجرب الخاصيه هذه, خاصيه تعطيك الامكانيه انك تحكم في الديوري دو في نتاع المساج هذا من 5 دقائق لساعتين فقط. واول ما تقرا المساج كما قلت لكم تتفسخ. مازلنا ما نعرفوش هل باش تكون متاحه للمساج المكتوبين بالنص اكهو ام انه زاد حتى الرسائل الصوتيه هي بيدها داخله في التجربه هذه. ميزاجور جديده مازلنا ما نعرفوش وقتاش باش يتم اطلاقها بالنسبه لواتساب. المهم انها قاعدين يجربوا فيها بالنسبه للاستعمال على اي او اس, وبالطبيعه اكيد انه باش يقع التجربه متاحة بالنسبة للأندرويد قريبا. غدوة الموعد مع جوجل أيو 2026, الموعد الرئيسي الكبير متاع شركة جوجل بالنسبة للديفلوبر, لكنه زاد يعتبر واحد من أكبر المواعيد التكنولوجية في العالم. غدوة بعد غدوة بش يكون الرونديفو مع جوجل أيو, نهارين بش يكونوا مليانين بالأخبار متاع الذكاء الاصطناعي. استناو من توا برشا أخبار فيما يخص الذكاء الاصطناعي. الجمعة اللي فاتت جوجل كانت عملت ليفينمون متاعها الخاص بأندرويد. جوجل أيو ماشي ويبعد بشوية بشوية على الصورة متاع ليفينمون الخاص باندرويد. دونك اكتشفنا جديد بالنسبه لاندرويد, وكانوا فما شويه اشارات للجديد زاده بالنسبه للانتيغراسيون بتاع الذكاء الاصطناعي في وسط اندرويد 17. لكن غدوه من المنتظر حسب ما قاعد يتداول توا بالنسبه للاخبار والاشاعات والتسريبات انه باش يقع اطلاق جيميناي جديد, فيرسيون جديده بالنسبه لجيميناي اللي منافسه تشات جي بي تي وجي بي تي 5.5 ولي فيرسيون الاخرانيين ولا لي موديل الاخرانيين بتاع كلود وغيرهم. شركه جوجل اللي ما حكيتش برشا على جيميناي في الأشهر اللي فاتت بعد نهاية سنة وبداية سنة قوية بالنسبة للموديل متاحة بجيميناي تروا. نستناو انه شركة غدوة باش تحكي برشا على جديدة بالنسبة للاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي, ونستناو برشا كلام على جيميناي. الجمعة اللي فاتت كانت فما اخبار اللي خرجت على جيميناي اومني الموديل الجديد بالنسبة لشركة جوجل, لكن كانت مجرد اخبار. غدوة يمكن ياسر باش نكتشفوا على قاعدة صحيحة جيميناي اومني وغيره من خدمة جوجل بالنسبة للذكاء الاصطناعي. استنوا كالعادة متابعة للإيفينمون هذه على موزايك FM في هاي تيك. هاي تيك خلطنا لآخر موعدة بالنسبة لهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
17: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا, وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
18: أريدو طور عالمك
19: على كل لسان.

0: الكمار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكمار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينة كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينة كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
1: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنت فيري فايبر بيبل.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
4: مرحبا بكم من جديد في على كل سين، على الأولى في تونس. نحكي لكم على إنداتا. وإنداتا ومؤسسة دفع مرخص لهم بنك المركزي التونسي تقدم لنا أعز الحلول المالية وتسهل لنا حياتنا وتقرب لنا المعاملات المالية اليومية لتونس الكل. يكفي أنك تدخل توا على الستور اللي موجودين على تليفوناتكم الكل، معناه عندك أب جاليري ولا بلاي ستور ولا أبل ستور إلى ما آخر ذلك، تمشي غاديكا وتليشارجي إنداتاو. إنداتاو كيفاش تكتب؟ كيف ما في اللايف موجودة ENDATAO. نعم، إنداتاو اللي تمكنك من أنك تقبل وتبعث وتخلص من خلال الابليكاسيون هذه. الابليكاسيون هذه اللي نذكركم وقت اللي نتليشارجيها نحلو فيها حساب دفع مجاني مدى الحياة. نعم، الحساب هذا يمكننا من أنه نخلصوا به وين ما كنا احنا فاتوراتنا، كيف كيف نجمو نبعثوا به فلوس اتخافير الابليكاسيون هذية. والعبيد اللي تحبت انها تمشي للي بوتيك متاع إنداتاو، فانا نقول لكم احنا موجودين في 24 ولاية ونخدموا 7 على 7 حتى ايام الاعياد والمناسبات، ونخدموا زادة من 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. بلا كيفاش إنداتاو، كل شيء بالوقت وتوتو. وأيامات هذية هي أيام مباركة، أيام حركة وبدال عد التنازلي لعيد الأضحى المبارك. هذيك علاش أتخافيغ إنداتاو نجم تستقبل الفلوس اللي تجيك من الخارج، والعبيل تسمع فينا خارج حدود الوطن وقيت باش نخمو في عائلتنا باش نودوهم باش كيف كيف نبعثو لهم تفتوفة يعاونوا بها على المهبة ويعاونوا بها كيف كيف على الضحية ويعاونوا بها أيضا على الحوسة والجو، وإن شاء الله ديما كما يقولوا فيها بركة أكثر منها حركة. دونك ذيك علاش العبيد اللي تعيش البرة تنجم تبعث الفلوس متاحة أتخذ غوستيرن يونيون، مونيغرام، ريا، ساندويف وغيرهم من اللي معناها هاي تقولوا الشركات اللي تو سامبلومون وقت اللي يبعث لك قريبك الكود هذاك تمشي الأقرب إنداتاو وكيف كيف تجبد الفلوس متاعك. كما نذكركم ديما من 8 ل 8 متاع الصباح ل 8 متاع الليل وسبع أيام على سبع أيام. هذه هي إنداتاو اللي تقدم لنا حلول تعمل 66 كيف. ونحب نذكركم زيدا كيف كيف بأنه الحاجة الباهية بأنه مثلا فرع بنقدين يخدم 24 ساعة على 24، وهكاك العبيد الكل تبدأ سيرفي. وما تنسيوش تلقاو برشا جديد متاع إنداتاو على لي ريزو سوسيو، على انستغرام، باش فيسبوك، سيت ويب، وكيف كيف على تيك توك، وإلا على الرقم الأخضر 80 10 7000. 80 10 7000 هذه هي إنداتاو اللي تقدم لنا أعز الحلول باش تسهل لنا حياتنا وتمكننا من أن نقوم بمعاملتنا المالية في أقصر وقت وفي كيف كيف وبسرعة كبيرة، وأيضا تكون هالمعاملات هذه سهلة وسريعة. نمشيو لأختنا سارة مرابط من تونس. عسلامة سارة، مرحبا.
5: ألو عسلامة، مرحبا بك.
4: شحالك لباس ومرتبة سارة؟
5: الحمد لله.
4: أي سارة، سؤالي سهل ماهل، سؤالي يقول حسب رأيك اليوم أتخافيغ إنداتاو أتخافيغ الابليكاسيون واترافيرس ذا كيف كيف معناها الوكالات نتاع انت تو، هل نجموا نبعثوا فلوس كان من تونس ونستقبلوهم، والا نجموا زاد كيف كيف نستقبلوا فلوس جايتنا من الخارج؟
5: لا نجموا نستقبلوا فلوس جايتنا من الخارج، نبعثوا من هنا زاده مسهلت لنا برشا حاجات
4: وسهلت لنا برشا حاجات. ساره تسمع فينا؟ الو ساره؟
5: الو
4: تسمع فينا؟ ايوه نجمو نستقبلوا من الخارج كيف ما قلت،
5: نجمو نستقبلوا من الخارج
4: وسترن يونيون ومونيغرام وكيف كيف ساندويف وغيره، هذا هو، ونجمو نبعثوا نستقبلوا من تونس كيف ما قلت. وانا نقول لك مبروك عليك 300 دينار من اهداء انت تو، ويكفي انك يا ساره اليوم 300 دينار يكونوا عندك في الوقت، يكفي انك توتسويت تدخل على التليفون اللي عندك وتمشي غاديكا باش تيليشارجي لابليكاسيون نتاع انداتا.
5: انا عندي
4: لابليكاسيون، عندك فيها كونتا في غراتويتمون، دونك الفليسات توصلك في بعض الدقائق، وكيك تنجم اتخافير الفليسات هذوما تخلص فاتوراتك تشتقي بيهم في عزيزه ولا في مونوبري، وكيف كيف تنجم تبعث وتستقبل بيهم الفلوس اللي تحب. تحيه كبيره ليك ساره، وتحياتنا ليك، شكرا ليك. وكيما قلت لكم انتم عملوا كيما ساره وهبطوا لابليكاسيون نتاع انداتا لان تسهل لكم حياتكم، وكيف ما قلت لكم تمكنكم ايضا من انكم تقوموا بالليزاشا نتاعكم بكيف كيف بالبيمون نتاع لي فاكتور نتاعكم وانتم في الخدمه ولا انتم في الدار وين ما كنتم من اي بلاصه. نعاود نذكركم تنجموا تيليشارجيو الابليكاسيون هذيا على الستور اللي موجودين الكل، على اب جاليري، بلاي ستي، ابل ستور وغيرهم من لي جاليري. وما تنساوش زيدا تتابعوا كل جديد على الكونت انستغرام، باج فيسبوك، وكيف كيف على تيك توك، وعلى الرقم الاخضر 8107000 هذه هي انت تو، ولتتوجهوا الاقرب انت تو موجوده بحذاكم. الوكالات موجوده في 24 ولايه تونسيه من بنزرت حتى البنغردين، وتخدم 7 على 7 من 8 تاع الصباح ل 8 نتاع الليل.
3: على كل لسان، من الاثنين للجمعه، من الاربعاء للسته نتاع العشيه،
4: يعني على كل لسان نمشيو للناس تحكي.
3: ناس تحكي
4: تحكيه على 60,000 مترشح لاجتياز مناظرة نداب الأساتذة.
6: تحديداً 66,125 مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات شاركوا البارح في المناظرة الخارجية لاختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبيات الجهوية للتربية اللي هما بلغ عددهم 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاص، باش تمكن المناظرة هذه الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية الجاية باعتبارها مناظرة انتداب مباشرة دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، شيء اللي يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجية المؤسسات التربوية في الأجيال المطلوبة.
4: يعطيك صحة أميمة، دونك اليوم هذه المناظرة، مناظرة
7: مش عملنا في النواب،
4: فما فش عملنا في النواب،
7: مش عملنا في الأساتذة النواب، معناها هذو باش يلتحقوا ديريكتومون والنواب مازالوا
4: والنواب زاد اش عملنا في، هل فيهم زعما من أساتذة النواب زعما فما شكون فيهم؟ معناش
7: لحقنا تفاصيل ما نعرفوش
4: كيف كيف، انه بسؤال ايضا يطرح اليوم، هل فيهم مثلا أساتذة النواب عداوا وتكون عندهم الأولوية اليوم في الانتداب والا لا؟ لانه زاد مسائل معناها مشاكل كبيره معناها
7: السيد النواب نغم المحامين اللي شهدت مش ما عندهمش علاش باش يعدي، هما يجيو ما عندهمش بلايص يستناو في الانتداب الرسمي
4: نتاعهم
7: باش ما يكونوا عداو،
4: يكونوا
7: معناها انت باش تعمل هذوما يعديو ويلتحقوا ديريكتومون بمهنتهم، والنواب اليوم 5 ولا 6 سنين يطالبوا بتسويه وضعياتهم و
4: انا جو بونس المسيد النواب ما عداوش دي كونكور قبل، دونك خاطر يعدى كونكور اوتوماتيكمون تاخذ لومبوش ديريكت، دونك فما عباد تقيد على دي معناها دي ليست داتونت وبعدها هي تمشي تبدا تقري والى ما اخذ ذلك. دونك المعلمين النواب على حسب علمي معناها مش بداوا واضحين، اما اليوم يطرح التساؤل الكبير اليوم شو عملنا في الأساتذة النواب، لانه هذا من الملفات الحارقه ايضا
7: ومن الملفات اللي كل عام تتعطل عليها الدروس لعديد الايامات لعديد الايامات تتعطل عليها الدروس، عليها برشا احتجاجات، وقفات احتجاجيه في عديد المناسبات. ظهر لي انا وقت اللي تبدا باش تنددب الكم هذا الكبير لازمك تنظر في وضعيه ناس اللي عندهم درق قداش من عام يباني فيك قالت الاخرى ديبانيو فيكم ديبانيو فيكم والتو انا سويت لهم وضعيتهم
4: معناها هي دعوه اليوم لتسويه هذا الملف الحارق اللي طالت الدعوه معناها يقول لك احنا رنا من 2005 و2006 واحنا مازلنا نستناو في انه يتم تعيينهم وهم يقريوا شهر وشهر ليه وساعات يقريوا عام وعام ليه والبيمون اللي ساعات يخلصوا فيه كان بعد اشهر وساعات عوام دونك اليوم من الملفات اللي وجب الحسم فيها هكا نختم معكم لفاند على كل سين مرسي بوكو عايدة
7: شكرا
4: شكرا صديقنا حسام شكرا خالد مرسي وميمة
7: شكرا
4: مرسي لصديقنا شيكر استقبل تليفونكم على 71-113-1000 خليكم تو سويت مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني مشوار يتواصل مع شيكر في واحد من الناس الجميلة سامية الحامي كولتور بلوس وصديقنا يسري جديدي في بنت لفام على موجات موزايك فام قبل هذايا أخبار السادسة مع الحسين دبيبي وحيدر الشيرني قدمنا آخر أخبار رياضية في سبور إكسبريس أنا حسن الهميني يقول لكم قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
3: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية القاصد بيتربي يتهنى على أوراقه الباسو زادو زوادو واتصالات تونس تهنيه على مكالماته وانترنته وتقدم الحجيجنا أوفر حج العرض اللي تلقاوه كان عند اتصالات تونس بيه تتمتعوا بسين جيجا انترنت وتقبلوا مكالماتكم بلاش وهكا عائلتك تقعد على اتصال بيك طول فترة الحج أوفر حج عرض متوفر في ليزيسباس تي تي ب30 دينار كهو
8: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19-24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
9: أنت اللي تسمع فيا. أنا فروزي صاحبك الجديد. كيفك أنت وحدك وما كيفكش اثنين. فروزي جو بنين. جو ليك أنت كيما أنت. فروزي قل لك كيما لا أنت.
10: Tap tel pâtisserie, boucherie, salon de thé ou à la restaurant, Almeya c'est la meilleure recommandation. Avec une expérience de 55 ans, Naonouk Mel Conception hâte à l'installation. Au 100% satisfaction client, nos techniciens sont là 7 jours sur 7 à tout moment. Almeya fi akfan machine blade, min France à l'Elbénin, ou la fi alcool mutmenin. Te dhorlik arla choya, mais qui t'achseba sahih l'selatik ma tartar hakin haya. Almeya atbet l'barka bdew biha jdoud, ou matériel hal tawa mawjoud.
3: Almeya, le partenaire des professionnels exigeants. 31 57 33 33 ou 72 44 07 58.
11: القشرة مازالت تقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
12: أهو هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
13: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
14: أريد طور عالمك
3: راديو موزايكا فام تونس الأخبار
15: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى عدد من خبراء القانون وذلك في إطار النظر في مقترحي قانون يتعلق الأول بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والثاني بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 92-1000 المتعلق بالمخدرات وفي تصريح لمزيك النائب فخر الدين فضلون أحد المبادرين بمقترح تنقيح بعض فصول المجلة الجزائية يقول أن المبادرة تأتي على خلفية تنامي ظاهرة العنف والمنكجات في مختلف المناطق والأماكن العامة ووسائل النقل والطرقات مؤكدا أن هذه الجرائم أصبحت أكثر خطورة ووصلت في بعض الحالات إلى إزهاق الأرواح
16: نحكي اليوم على خاصة الفصل 261 و262 وكذلك 264. الأسباب طرح المبادرة أو تقديمها هو خلينا نقوله بين ظفرين تنامي ظاهرة العنف بمفهوم السوسيولوجي، وقت نقوله ظاهرة يعني تفوت الحد، واليوم ولينا نشوفه فيها الجرائم هذه يعني ليست يعني مخصوصة بجهة معينة أو بمناطق داخلية أو بمناطق شعبية، كل الأماكن تقريبا في الساحات العامة في وسائل النقل في الطرقات صباحا مساء يعني. والأخطر من ذلك أنه ما عادش نحكيه حتى على التنامي الظاهرة من حيث أعدادها، بل أخذت من عرش آخر، وهو يعني وصلت إلى الإزهاق أرواح بشرية يعني بريئة ومحاولة قتل، ونشوفه تقريبا هذا بشكل يومي رغم خلينا نقوله المجهود الأمني في ملاحقة القائمين بهذه الجرائم، إلا أنه يعني ظروف التخفيف ومجلة الجزائية المتقاد ما نعرف اليوم على مجلة الجزائية متاعنا يعني مجلة الإجراءات الجزائية تعود إلى 1968 اللي هي ما عادش تنسجم مع واقعنا اليوم، وبالتالي قدمنا المبادرة هذه. الأصل فيها هو تجديد العقوبة، لأنه اليوم نعرف وإحنا واعيين أنه الحل مش في تجديد العقوبة فقط، هنالك يعني حلول أخرى، لكن خلينا اليوم معالجة الظاهرة آنيا وحينيا ما نجم نتصدوا لها ونحدوا منها إلا بتجديد العقوبة. وبالتالي تصورنا أن العقوبة ما لازمش تكون أقل من 12 عام وتوصل ل 20 سنة، والجديد في هذا هو يعني عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 على الفصلين 261 و262.
15: نسبة تقدم أشغال مشروع دعم تزويد مدينة تالا مريث القصرين بمياه الشرب تبلغ 40% وفق ما أكده لموزيك محمد لسعد بولعابي عضو المجلس المحلي للتنمية بتالا، الذي رجح أن يصبح نسق التزود بالمياه في مدينة تالا جيدا ومنتظما انطلاقا من هذه الصيفة. وبولعابي وضح أن هذا المشروع الذي يمتد على مسافة تقارب 13 كيلومترا سيمكن من تحسين التزود بمياه الشرب لفائدة متسكني الأحياء المرتفعة في المدينة بعد الانقطاعات المتكررة التي شهدتها هذه المناطق خلال الفترة الأخيرة. في أبرز التطورات في الشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يحذر اليوم من أن كابلات الألياف الضوئية للأنترنت التي تمر عبر مضيق هرمز يمكن أن تخضع لنظام تصريح مع تشديد طهران لسيطرتها على الممر المائي. مسلح يقتل قرب مدينة مرسين في جنوب تركيا يوم الاثنين 4 أشخاص ويصيب 8 آخرين بجروح وفق ما ذكرت عدة وسائل إعلام محلية. نهاية هذه الجولة والموعد رياض الآن مع حيدر في سبورت إكسبرس، إلى اللقاء.
17: الأولى في تونس.

0: les tubes. Mosaïque FM. الأولى في تونس.
1: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريد طور عالمك. سبور
3: إكسبرس. مرحبا بكم الناس الكل. البداية بتعيينات النهائية لمقابلات الدورة الرومانية لكأس تونس لكرة القدم واللي تتلعب وسط الأسبوع هذايا على نهارين 4 وخميس الأربعاء في البرنامج انطلاقا من 3:30 في استاد المهيري السياساس مع الملعب الجابسي وفي ملعب جرجيس ترى جرجيس مع النادي البنزرتي. نهار الخميس نفس التوقيت 3:30 في ملعب بوحاجلة بعث بوحاجلة مع ترجي الرياضي التونسي وفي ملعب ساقيت الدائر تقدم ساقيت الدائر يواجه شبيبة العمران. من تعيينات الفوت نمشيو لتعيينات الهوند تحديدا دور نصف نهائي لمسابقة كاس تونس وباش يكون في البرنامج نهار الجمعة 22 ماي في قاعة رادس النادي الافريقي مع الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من 5 نتاع العشية والسبت 23 ماي في قاعة ساقية الزيت انطلاقا من 3 نادي ساقية الزيت مع جمعية الحمامات. أعلن اليوم ريال مدريد عن تواصله الاتفاق مع القائد التاريخي ومدافعه الكبير على مستوى المسيرة والتتويجات داني كارفاخال 34 عام لإنهاء مسيرته بنهاية هذا الموسم. بلاغ طويل عريض يعدد إنجازات كارفاخال وصفه بأنه أحد أبرز الأساطير في تاريخ النادي والكرة العالمية واستحضر إنجازاته الكبيرة والاستثنائية كون واحد من 5 لاعبين فقط في التاريخ توجوا بستة ألقاب في رابطة الأبطال الأوروبية وكان واحد من أهم اللاعبين طيلة الحقبة هذه. استعرض زادة المسيرة متاعه طيلة 13 موسم لعب خلالها 450 ماتش مع ريال مدريد 27 لقب في كارير داني كارفاخال المسيرة اللي تنتهي في شهر جوان القادم. دونك بعد شوية في ريكاب سبورت نرجع لمسيرة داني كارفاخال مع ريال مدريد. من جهة البارسا أعلن عن تجديد عقد المدرب أنسي فليك حتى 2028 مع خيار التمديد لموسم إضافي يعني حتى لجوان 2029. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فان بوانت. نعود نتقابلوا بعد لحظات في ريكاب سبور.
1: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
2: أريدو طور عالمك.

0: حيدر الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. موعدكم اليوم مع ركاب سبورتي للجمعة 6-7، عودة دائما على أهم وآخر الاستنتاجات والمستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس. شكري الواعد رسمي يعود للترجي هذه تونسي. بعد شوية نحكيو على البوست تحديدا شنية، لكن شنو المطلوب من شكري الواعد وإدارة الترجي في المرحلة القادمة. مدام حكينا على الترجي، نعملوا زادة عودة صغيرة على مقابلة البارح حدد نجم المتلوي، بما أنه الترجي هذه تونسي آخر المترشحين إلى دور ربع النهائي من كاس تونس. يكون ضيفنا في الدوزيام بارتي من ركاب سبور الناطق الرسمي باسم إدارة النادي الإفريقي هشام المناعي، ومعطيات في خصوص أول فور وان وبداية التحضيرات للموسم القادم. وكما بكري تكلمنا في ركاب سبور، أعتقد أنه داني كارفاخال يستاهل على الأقل بعض الوقت باش نتكلم عليه بعد ما أعلن رسميا ريال مدريد وصلوا الاتفاق مع هذا اللاعب لإنهاء مسيرته في عمر 34 عام، خزنة متاع القاب 27 لقب تاريخي في رصيد داني كارفاخال، منهم 6 رابط أبطال أوروبية. أنا عندي واحد هز واحدة بركة أفريقية وديجا معنيا بالسيف هكا. سي عمير أهلا وسهلا، مرحبا
2: مرحبا بك حيدر، مرحبا مستمعي موزيك فيلم.
1: على الواحدة هذيك أخويا أنت هكا معنيا كارير وكذا، السيد هز 6 يا عمار، 6 رابط أبطال
2: أوروبا. احنا افريقيا هم اوروبا، صلي صح علي كارير اخويا،
1: صح عمل كارير ملا كارير. نادر اهلا وسهلا، مرحبا
3: مرحبا بك حيدر، تحيه ليك تحيه لعمار، هز للقب لكل عمار والنجم الساحلي كذلك، اكثر فريق تتويج افريقيا
1: صحيح،
3: وهذاك علاش دونك ديما نحكيوا على النجم الساحلي انه نحبوه يعود. لو خيال مرحبا بيه هما كل السادة المستمعين، وكذبا خالة الملاعبية من الكبار حيدر كان لاحظت كيما اول ماتش وقت هو عمره 19-20 سنة في الاكابر، كيما حتى اخر ماتش نفس الشغف نفس الحماس نفس الاصرار نفس الفرحه نفس الاندفاع، وهذيك عقليه
1: نفس الجينيروزيتي على التيران. كانه اذا كان ما يلعبش الماتش هذاك غدوه يخرجوه من ليكيب، معناها وقت معناها حاجه ما تنجمش تستوعبها، على خاطر الحقيقه في هذا يقعدوا هما الموديل،
3: هما الاستثناء هما الموديل
1: في تونس قليل ياسر، وين لقينا ملاعبيه اللي تجاوزوا 30 وتشوف مازال باقي بون ينجم علي معلول السنه اللي راهو فيه في السياسي يبدل لنا الفكره هذه شوي، ما يقعد مجرد استثناء الحقيقة.
2: حتى وسام يحيى،
1: حتى وسام يحيى
2: شد
1: لل... ما طولش برشا، ما وصلش ال 35 و 36
3: خلطرهم بيسك
1: جاو في وصل مربتور بعام.
3: اي صحيح،
1: فهمت
3: صحيح.
1: هذك عليش دونك خليني نرحب بمروان، اهلا وسهلا بيك في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. فاصل قصير ما قبل نذكركم تنجموا تابعونا كالعادة على شانل اليوتيوب متاعنا موزايك فام، على الصفحة الرسمية متاعنا سبور باي زي كفام، وعلى الفريكونس متاعنا كيما كل يوم في ريكاب سبور.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم، فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين، وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوريجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين، انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة، وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك.
5: فريغو تكنيك، تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل، 71-116-220.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترافل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت، بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل، وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. travel to do les prix to do.

0: آخر مسار من قبل المثال معز ذكرني في عصام جبالي زاد 34 عام ياخو ميرجور في رابطة الأبطال الأسيوية دو عندهم زوز خطر دو فيرسيون دونك قدام لعبية كبار ياسر كريستيان وماني وقدام أساطير الحقيقة تاع كرة القدم دونك لهنا ولينا نحكيو على العدد ها وطلع عبدينا بعلي معلول وماشين ونزيدو عصام جبالي ما عندوش بلاصة في كيب ناسيونال
1: هو كان موجود الفترة الأخيرة حتى
0: في المونديال هذا معناها
1: بعيد الفترة هذه الكل ما شاهدناهش الحق ما تمتش دعوته المركز نتاعو نتاع عصام جبالي هديما هو اللي تحسه يقلق نوعا ما لأنه تحسه له جناح له مهاجم يلعب دائما مهاجم ثاني خلف المهاجم دونك انت والمدربين جلال استعملوا في اوقات وكان فاعل وسجل حتى مع المنتخب كل مدرب شنو الرؤية نتاعو شنو القناعات نتاعو لكن هو كلاعب عنده نسق المباراة قاعد يلعب قادر أنه يدخل في تنافس مع بقية اللاعبين لكن الخيار ما كانش عليه هو
2: إذا واحد عنده دوري أبطال آسيا مش موجود في المنتخب باش تفسر
0: شو رأيك
2: ما نجمش يكون ما عندوش بلاصتو حتى بالمنطقة ما نجمش يكون ما عندوش بلاصتو لاعب قاعد يسجل البطولة اليابانية ما هيش معناها تسمى بطولة محترمة يلعب ملاعبين كبار من المفروض ساعات احنا نخزر العمر مشكلة كبيرة تخزر العمر مشكلة انت عندك كاس العالم على الابواب لازمك تختار الناس اللي معناها حاضرة
0: اللي فيدك
2: واللي فيدك واللي حاضرة ممكن امره كل واحد ومدرب يجي يقول لك كاين ثاني مانيش مقتنع نجم يقتنع مثلا ما همش نفس البوست نجم يقتنع ببرون معناها مرتاح عنده يعني يجي 3 شهور ولا 4 شهور وما يقتنعش بملاعبي حاضر
0: هو احنا في كل كوب دي موند عندنا حاجه كيما هكا روا كل كوب دي موند عندنا ديما حاجه يعني ما فاهمها حتى حد
2: من علاش الملاعبيه تجي وتلعب وتحضر في روح الكاس العالم اذا كان باش يقعد واحد ريق تسمحني 4 شهور و5 شهور بعد نهايه طول ليكيب ناسيونال
0: انا نذكر كان في واحد ونبداو احنا جايين نحسبه دافيد جمال يتذكروا مع روجي لومير حتى تونسي ما فهمها ما لقالوش بلاصه على اليمين لعبوا على اليسار وبعد رجعوا على اليمين وبعد ولت مشكله حتى زياد الجزائري يتكلم بعد وقرروا عملنا عركه مع روجي قلنا له كان مش لعب دافيد جمال وتنحي حاتم طرابلسي باش تولي مشكله وكذا ولازم يلعب حاتم معناها وقالوا بلاصه
2: شوف عنده
0: وبعد لقينا يوان بن علوان 2018 زاد في الليكيب ناسيونال معناها يعني
2: قالك انه شوف اني منحبش ديما ولكن يا اخويا الناس معنا ذوما اللي يعيشوا في فرنسا وكله كل شيء احتراماتنا ليهم لازم يعامل الناس معنا كيما واحد يحكي ما قاعد في تونس يلعب في البطوله كيما الاخر يلعب معناها يلعب في فرنسا ولا يلعب في ما فهمتش هالمقياس هذايا معناها ممكن خاطر باش تكون لغه معاه اسهل ولا فهمتش يعني فما حاجات يسيروا الواحد ما ولكن من المفروض انه نعيطوا للناس الحاضره
0: عندك تفسير نادر
1: لا كيما قالك عماد قعدت نلوج على مقاييس على معايير نتاع الاختيار نلقى المقاييس والمعايير تطبق في مركز ما تطبقش في مركز اخر يعني بدون ما ثماش زوز يختلفوا ما نحكيوش على لاعب ما يلعبش في ناديه نحكيو على لاعب مصاب
2: غير جاهز
1: مصاب
0: اي شنو رايك في اعتقادك شنو التفسير
1: ثماش حبي يهزو كاو حبي يهزو قالوا له عليه هو ما يعرفوش هو قالك عنده امباكت في الجروب
0: اذا كان
1: هو معاش معاه
0: اي اذا كان قالوا له غلطوه اذا كان هذا هو تفسير معناه تو اللي كنا نحكيو فيه من الاول معناه انه هو انديبوندون وكذا وما ياثر في حد وكذا
1: قالك عنده امباكت
0: شويه الروايه ذي تيح شويه
1: امباكت هو قال بالفرنسي انا تو يزمني نجيبه مرجاه مترجم محلف في الادوات الصحفيه نتاع صبي اللموشي خاطر هنا كي نترجمه ما يعجبش حتى الناس يقول لك والله الترجيم فيه تاويل
0: ترجمه
1: اي هو قالها بالحرف قال لك الى ان امباكت في الجروب عنده تاثير على الجروب وهذا غير صحيح هو اذا كان عنده تاثير هو وين شافه وين عاش معاه عاد معاه ستاج حس التاثير والله كان هزم لاعبيه هزم في مارس معاه وقال لي هذا ما لعبش من مارس لتو مش نهزه لانه شفت قيمته في الجروب نقدر نتفاهم في 26 تقول لي لاعب وازن فاعل سينا وبدا رجع فرجاني ومعلول حتى المسكني وعنده 5 شهور ما لعبش تبى نهزه اكثر واحد مؤثر ولا عنده امباكت على الجروب ما عليناش هذا هو التفسير اللي تحط هو ما يعرفوش وبعد قال لك سوكي سو انه ماهوش في لي 11 نقول له انا لا كان حبيت عاد في لي 11 عنده 6 شهور مضروب وبعد يقف في ال 11 كل شيء بالنسبه ليه ديلان عنده 6 شهور ما لعبش بخلاف الطالبي هو خير مرقيق وعروس وشيخاوي وبن حميده والكل والناس الكل اذا كان هذه وجهه نظر المقاييس هذه ما طبقتش يعني علي غراب ما تبقتش عليه ما هو قالوا ما يلعبش. هاو نفس الحكايه علي غراب. علي غراب ما هو يلعب بيه ومش قال انت علمت من لوماد انه لاعب يدرب في اوروبا حتى ما يلعبش خير من اللي في تونس. هاو علي غراب ما عيطلوش وعيط الشيخاوي بن حميد هم يلعبوا في تونس. دونك المقاييس والمعايير غير موجوده. نتفاهم مقياس واحد انا نتاع الغربي لانه المركز نتاعو ما عندوش فيه خيارات. ينجم يقول لك انا ما عنديش اللمسه الفنيه نتاع الغربي ما يلعبش فريق ولكن انا نحتاجه. وشفته في مارس انه كي جا وهو ما يلعبش واعطاني اداء بالنسبه لمنتخب تونس
2: بطوله عربيه محترمه برشا.
1: اي هي خليني انا نحكي على تو مارس هزوا معاه هو ما يلعبش
2: وننهيو بهذا. ندري انه هو اصلا ذي مش موضوعنا.
1: نعرف
2: احنا بدينا من عصام جبالي وصلنا لهنا.
1: هذه نقدر نفهمها. نفاتي يزعلوني نفهمها لانه عاش معاه في مارس.

0: حسب رايك
1: ني قلت لك هذا فما حساب فما حساب يعني ديجا جبت هاني الكلمه ما عرفتش نساو نعتمدها اصلا خاطر يظهر لي نجرى شخص قال فما مثل يقول لك اشوف اسمع كلامك افرح اشوف افعالك استغرب هذه بالضبط تنطبق بالضبط نشوف افعالك نستغرب
2: حيدر بالله يعني احنا لو باش تختار بين عمار ونادر الاثنين كومبيتيتيف والاثنين عشت معاهم والاثنين تفرجت فيهم ظهورك عمار خير من نادر حقك نجم يمشي مدرب اخر يختار العكس اما اعطيني مقياس معياد واضح انا نفهم به الرؤيه نتاعك كيفاش انت تفرق بين الملاعبيه هذا الحمد لله ما جاش عنده 40 50 لاعب كي مصر والجزائر والمغرب يعني يلعبوا في
0: الريف نادر انا معناها مع احترامي رايكم الزوز وتحتمل اكثر من راي القصه
2: هذه
0: اما راه في تونس كان باش نطبق معيار واحد ما تنجمش مستحيل هم كان انت باش تحكي على المدافعين مثلا كان باش تطبق معيار واحد اللي هو الجاهزيه وقداش لعب وكذا فما برشا اسامي اخرين تنجم تمشي حتى في وسط الميدان حتى في الاتاك معناها
2: هيك خيار فني ولا حيدر هذا اللي نحكي لك على لاعب مصاب لاعب من 3 جانفي
0: مصاب وما لعبش عنده 4
2: يا ولدي اخر مره قعد على البنك 12 ماي وهو قال لك مادام قعد على البنك الي اوبيراسيونيل واللي زاد انا يعني بهتني قال لك طلبت من المدرب نتاعه وهو فعلا المدرب نتاعه فرنسي عندي اسمه انه باش ما يلعبوش باش يستحفظ عليه انت لعبه اما خير يلعب في النادي نتاعه تدريجيا ويشوفه هاو في فيفري قعد على البنك 11 و15 فيفري قعد على دكه البدلاء فعاودته الاصابه عاود اصيب
0: صحيح.
2: انت توا مادام عندنا خذ ليه 30 ايام باهي احنا خليه في النادي نتاعه المدرب نتاعه يلعبه باش كان ثم اي حاجه ما تخسرش انت مكان
0: هو في كل حالات مش باش يلعب ديلان براون هو صبري لا موشي قال موش الناس كل باش تلعب
2: اي قال موش باش يلعب
0: اي دونك الامباكت نتاعو حاجه اخرى ما منعرفش حضوره ينجم يكون مؤثر مهم
2: لا قال هو قال عنده امباكت في الجروب
0: ويدي لو جروب لا ما احنا قاعدين نلوجوا في الامباكت وين ينجم يكون في الفستيار في الـ في الـ في, الـ في العيشه كجروب معناها
2: انا عشت مع ديلان اكثر من اللي عاش مع صبري لا موشي ماهوش من الملاعب المؤثرين اللي عنده امباكت في الجروب لاعب محترم خلوق يدرب محترف حد وحد يروح ما تكلموش ما يكلمك ديلان ما تحسش بوجوده لاعب رائع جدا
0: اي بالك هو
2: وانا جبت المنتخب
0: بالك هو يحب يجيب واحد يعلمهم كيفاش كل واحد يكون دوبو دوبو روح
2: يمكن خليهم كل واحد دوبو دوبو روح
0: هكا تكلموا تكلموا ما تكلموش من
2: هذا
1: الشيء حاس ماشيين للكاس العالم واحنا متملحين ما فهمتش علاش الكره راهو شانس تعطي روحك شانس وامشي يقول باش نفوز على هولندا وباش نفوز حاسها ماشيين والله اللي فهمت يا اخي ماشيين يقول كان ماشيين معنا السياحه ولا ماشيين ندور وغادي كنحوسوا يقولون مانيش عاطينها اهميه هذا واحد خمسة شهور ما يلعبش نجيبوه كذا مانيش عاطينها اهميه ما فهمتش عليه ديجا ماشي نورمال ما نعطيوهاش اهميه اذا كان نجيو المدرب نتاع المنتخب ما نحطولوش كاس العالم من بين الاهداف ما بين الاهداف في شي نورمال تمشي متملح
0: هو زاد معناها لازم الواحد يكون واقعي انه المجموعه صعيبه برشا
2: لا صعيبه
1: حاجه زوزلي صعيبه ما يختلفوش فيه اثنين نعرفوا مجموعه ايش نعملوا
0: نقعدوا تقول انت على مستوى الديسكور على الاقل اللي يكون فيه شويه
1: اولا السعوديه ربحت الارجنتين السعوديه ربحت الارجنتين هذه كره وهذا مستطيل اخضر عمرك ما تقول ما فماش هذه داخل اوكي داخل اقل شانس باش انك تتعدى ولكن على قليله نمشيو نجيبوا الناس حاضرين وكل شيء باش نجموا على القليله باي سيدي ما ترشحناش نوريو ايماج باهي ونوريو الكره المزيانه وكاهو
2: حيدر هو للامانه راهو تنقص زوج ثلاثه لاعبين تجيب زوج ثلاثه اخرين لن يتغير شيء احنا نحكيو على مقاييس ومعايير العاديه نتاع اختيارات ما ندخلش في الفني انت تشوف شكون خير من شكون اما ما نجمش نقبل انه ملاعب عنده 6 شهور ما لعبش يكون في المنتخب مهما كان اسمه اللي يعمل فيه
0: تو بعض الناس يتابعوا فينا يقول لك مش اعتمد مقياس الجاهزيه والمشاركه المنتظمه وكذا حمزه جلاسي مثلا لاعب ينجم يكون عنده بلاصه وفق هذا المعيار
2: لا اي
0: فهمت
2: موجود باهي بالنسبه لي حمزه كومبيتيتيف شيخاوي كومبيتيتيف
0: مثلا
2: بن حميده كومبيتيتيف اختار عليه اختار الشيخاوي حق له ينجم عمار يختار جلاسي
0: فهمت الفكره معناها هو من 3-4 بنفس المقياس اختار
2: واحد دخلنا في حاجات وطرق ما هياش دخلنا في الفوتبول التونسيان اون دونجي ويلزمنا ننقذوه ويلزمنا كذا وانا جو دوا فير دي ما مانيير زاد باش ننقذ شوف ماذا جاي ربي يحيينا ويحقهم بخير كاس العالم الجايه قصوه الموضوع هذايا نتاع الموارد الماليه الجايه من الفيفا منذ البدايه هاو غانا سي ديكلاري راهو عندنا بعض اللاعبين نهزوهم اكيد يقول راضي عليهم الناخب الوطني، لكن رانا حاشتنا

0: باش نعاونوا النوادي الرياضيه نتاعنا لانهم في ازمه ماليه عادي. وهو راه في الدقيقه 45 نعاود كلامي في الندوه الصحفيه قالوا بصحيح العباره انه الفوتبول التونسي اون دونجي, كره القدم التونسيه في خطر ويزن ننقذوها, والكلنا كل واحد الموقع نتاعو. أيوة
1: غلط هذا,
0: كل واحد كيفاش يشوفه. كان تحطوا ديكلاريه منذ البدايه عادي,
1: هي في خطر ولا مش في خطر؟
0: لا هي مش في خطر, هي جوزت الخطر, هي
2: صار انت مزلتوا تخموا في خطر مش في خطر. مشيت ما عادش فما في خطر كبير, وما عادش فما ما عادش عندنا حد شيء يعني من من من ناحيه الكره, من ناحيه الموارد الماليه, من ناحيه كل شيء. ربي يجرها على الصلاح في الاخر.
0: يعني فما شكون يقول لك ما دخل الناخب الوطني بتقييم كرة القدم التونسية والفوتبول اون دونجي, والجمهور احسن حاجة في الملاعب كي مشيت شفتهم, ومشاكل كبيرة, ومش نحاول من المنصب نتاعي اني نساهم جوفي. فما شكون يقول لك هكا؟ فما شكون يقول لك خويا ما فيها باس, جات فرصة, فلوس المونديال, العقلية نتاع انه انت مستعمل 18 20 لاعب, نعملوا 5-6 لاعبية من نوادي افضل اللاعبين في النوادي بالتوافق مع الناخب الوطني. وجهة نظر محترمة كذلك, لكن نقولوها معلنة باش ما يصير شك الديبا نتاع حساب الفلوس, وكل واحد عامل كاكيراتيس ولاخذ ورقه وزمام نتاع قبل ولاخذ قال ولاخذ ما قالش, وهي الامور واضحه. ما تستدعيش علم كبير, لانه كنا نعتمد على تصريحاته السابقه غرام قبل الشيخه ويقبل بن حميد وقبل نسكن بتاريخه في المنتخب وباش اختار يلعب فيها وراه رجع يلعب في مقابلات. يعني كان تمشي بالافكار, تربط الافكار بعضها, لكن هو ما ثميش خيط فاصل في هذا الكل باش تعنت القائمه. لكن اجمالا نقول أن القائمة بنسبة 80-90% هذيك هي, ولن يغير شيء. راهو الجروب اللي عندنا مجموعة متوسطة كما قال هو, لي زادفيرسير فون سوفرير بور غاني, قال لك راهم يزبوا يتعبوا برشا باش يربحونا. هذا كلامه هو مش كلامي أنا. دونك المرة الجاية مش نجيبها أنا وقت عمل ندوة صحفية, نجيب لكم واحدة عن طريق عادل منفذ من عند مترجم محلف.
1: هو حتى هذا الحقيقة لا يمكن اعتباره هدف. معني أرى احنا ماشيين مش خليه الناس يتعبوا قبل ما يربحونا. معني اذا كان ترجمة امينة جدا وهذا هو المعنى زاد
0: اي ما حيدا دون لسانس يقول لك مش نعمله كل ما في وسعنا, مش نعطيه كل شيء, مش نلعبه, مش نقاتله, مش نعمل العين الكل, لان نلعب في مجموعة صعبة, منتخبات اقوى منها, عنا لاعبين يلعبوا في مستوى اعلى من اللاعبين نتاعنا. انت اليوم العمود الفقري نتاعك اللي هو الطالبي العابدي حنا بعل, هذوما ثلاثة مثلا كل واحد عنده 3-4 مباريات أقصى تقدير من مارس التو. يعني ما هماش في أتم الجاهزية متاحهم.
1: قداش ممكن يستعمل السيليكسيونور في المونديال؟ قداش من لاعب يستعمل؟
0: ما نتصورش يستعمل أكثر من 15 لاعب
2: ماكسيموم,
0: 15 لاعب
1: هيك هو
0: فهمت؟ ما نتصورش أكثر من هكا
1: كهو. وفما يظهر لي واحد من الاتحادات الافريقيه, رئيس الاتحاد الافريقي هذا حكى مع السيليكسيونور قال له انت عندك ليست 26 غانا
0: غانا
1: اي عندك 26 خويا, هز انت العشرين اللي تحب تهز وخلي لي السته, راه عندي نوادي تعاني وكذا ونحب نعطيهم شويه فلوس بالوضوح الكامل.
2: هكا منطقي ما نبداو نلعبوا في
1: احنا على تونيزيان
2: هكا لازم هكا نشقوا كذا نجيبوا الديناري والبرميله باجي جبناه هذا 250 الف هذا 250 الف هذا 250 الف, هذا عنده قسمة مع هذا جي كذا, هذا عنده قسمة مع الاخر, هاي هام المفيد 250
1: وين تلقى عادل كيما هاك؟
2: وين تلقى عادل كيما هاك؟ كذا نجم عنده شوات في الافريقي باش يقص بالنص باش يجي صبري بن حسن, فما اشتر باش يمشي لصفاق 250 الف دولار, جيني ينطح جيني جابوه صح عليهم اخوي.
0: اللي اهم توحيد الصفوف, المعسكر هذا مهم جدا, راهو من اليوم يبدا المفروض. عندك لاعب اليوم عنده 15 يوم مرتاح, راهو شنو وضعيته بن سليمان, وهو افضل لاعب من مارس التو, الوحيد الذي لعب 7 مباريات على 7, الوحيد الاستثناء باش تعرف. اوكي هاي انت نعطيك احصائيا بعد, جمعت لك الاجنحه نتاع منتخب تونس الكل منذ بدايه الموسم قد سجلوا من هدف, وقارنتهم بلاعب فقط الزلزولي في المغرب, او ما قلتش
1: زلزولي اكثر,
0: الدوبل نتاع كل اللاعبين باش تعرف انت شنو اللي عندك. المهم
1: هو من كان من الكوب دافريك اللي فاتت فما معنا البوبليك, لا بخلاف شنو نقولوا, لانه في الاخر بالكل الكيب تاع تونس تاع توانسه اللي يستناو وقتها راه كي يبدا الماتش وكذا ينساو المعطيات هذوما, يقول لك نحب نربح. اما الملاحظ انه ايامات الكان الناس بدات تفهم اللي بالرسمي راه فما فرق, راه فما هو راهو بالرسمي راهو في النيفو كي يطلع وكذاك يطلع النيفو راهو ما نلقاوش ملاعبين. ان شاء الله نقولوا في المونديال تبدل شويه المعطيات
0: هكا تصديق العاشوري
1: ونكملوا
0: العاشوري سجل 4 اهداف سعد ولا هدف عن كامل تونيتي هدفين بون كل واحد عنده زوج ثلاثه من التمريرات حاسمه مستوري او حسبت حتى المهاجم علي ما حسبت الشوط لانه الدوري المحلي حسبت المحترفين مستوري 4 اهداف هذوما كي تجمعهم 4 و3 7 و6 هذوما 12 الزلزولي 13 هدف و9 تمريرات حاسمه جناح في منتخب المغرب المهاجمين عندك الكعبي 20 هدف وانت عندك المستوري يلعب البذا 4 اهداف هذه الفوائق قويري مثلا 7 اهداف و3 اسيست اللي هو مصاب اشتغل الموسم مصاب دونك الفوارق كبيره جدا وبالتالي يلزم اطار فني خدمه كبيره احترافيه كبيره من الملاعبيه مجهودات كبيره احنا معاكم مجموعه صعيبه برشا اللي مش تعملوه يزي فيه البركه هو قال انا بيدي هيك اختياراتي مسؤول عليها واذا كان فشلت نمشي على روحي انت ما عندك وين تمشي انت ما عندكش اهداف في كاس العالم انت المحاسبه بتاعك في 2027
1: بعد الكام
0: في الكام ابني لنا فريق ونشوفوا بوادر طيبه كما شفناها في مارس وتدعيم الإطار الفني خصوصا في الإعداد البدني أنه لا يعقل في 2026 منتخب وطني تونسي في معسكر مارس في كندا بمعد بدني فقط
1: يكون المنتخب الوحيد اللي عنده استاف
0: في العالم
1: في العالم
0: في العالم
1: فنش كلام. مهدي الجامي يقول لنا ملعب تونسي ايش خذا ما خممتوا في الأندية يقولون ملعب تونسي خذا اشتر منحة خليل العياري ياخو معنا اشتر منحة خليل العياري اشتر منحة ايد معروس
0: اي طبعا هكا
1: ولا اي فلا دونك عنده منحة هو مشى في بالو نسينا الملعب تونسي
2: موجود كله في 250
1: سيس اكثر شوي
2: حتى يذلي المستير اكثر شوي نتاع المستور
1: به مواصلين بعد لحظات تريك اب سبور
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج ملا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سين 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
4: ديما نخمم كيفاش نستثمر فلوسي ونكون كابيتال نعمل بمشروع ونخمم على مستقبلي نحلم باش نسافر وندول العالم ونتهنى على روتريتي اسيورونس زيتونه تكافل تقف معاك في كل مرحله في حياتك افيك دي سوليوشن سور ميزور وبرامج ادخار متنوعه مع لو كونطرا ايبارني مثمر والكونطرا تكافل المناسب تنجم تستثمر فلوسك وانت مرتاح تحقق مربح وتزيد مع الكابيتال اللي عندك وتنقص في الشارج دامبوم تاعك الاكثر تفاصيل اطلبونا على 82 10 80 80 ولا زورونا على زيتونه تكافل.com مع تامينات زيتونه تكافل وقفتنا معاكم صحيحه

0: أجيل إنرجي تقدم لكم آخر مسار.
1: Eni Sint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
0: آخر مسار.
2: وفي العادة احنا نبدأ بآخر مسار. ما كيبدأ في النادر وعمار الكونديكتور يزم تهزوا البلدية وتعمل تعريف باللمذة باش ما يتبدلش معنى يتبدل الكونديكتور على غالب بعض الأكتواليتيز هذا يكيب ناسيونال وليستا وبرشا جدل وبرشا كلام كالعادة في كل مونديال ولا في كل شيونس. دونك آخر مسار نحكيه على شكر الواعي اللي يرجع رسميا للترجي التونسي في خطة نائب رئيس مكلف بفرع كرة القدم, هذا بعد ما كان غادر زادا المسؤول السابق رياض بنور. كنت تابعتوا التصريح الحاصل على موزايك فهم. دونك شكر الوعر يرجع للمسؤولية بعد سنين كان له باساج في مرة وأكثر, يرجع مرة أخرى للترجي الرياضي التونسي. شو المطلوب في ساعة تعليق على الخبر واختيار شكري الواعر نادر عمار, ثم نجي والسؤال الأهم شو المطلوب من شكري توا لأنه نحكيه في الترجي على هيكلة جديدة. شكري الواعر باش يلتحق بهذا, شنو الفيزيون تاعو كيفاش لازمها تكون, كيفاش التخطيط للمستقبل القريب والبعيد بالنسبة للترجي نادر عمار؟
3: أول شيء المهام, يلزم تحديد المهام لانه احنا ذو المهام تاع رئيس فرع ما نعرفوهاش شنو هي بالضبط. كانت عند رياض بنو اللي هو في الاصل اداري, يعني انسان ماهوش ميداني, ماهوش لاعب قديم, ماهوش مدرب. دونك كانت عند انسان بمواصفات معينه الذي نحييه بالمناسبه, جات تو اصبحت عند لاعب قديم اللي عنده سيره ذاتيه محترمه جدا ونقول كبيره
2: كبيرة جدا. شكري
3: في الترجي وفي المنتخب. دونك البروفيل السيرة الذاتية متاع زوز أشخاص مختلفة تماما. ما نعرفش المهام التي ستوكل لشكري الواعر شنية بالضبط, شنو معناها في الترجي المنصب هذا ماذا يعني؟
4: والله كلام والله كلام مسحيح.
2: ايه معقول
4: احنا طول عمرنا رئيس فرع رئيس فرع ما نعرفوش بالضبط رئيس الفرع شنية المهام متاعو. طوريت مثلا توتي باش تقولي ما المطلوب من شكري الواعر, نجم ندخلك في حاجة ما تشملوش.
2: لا مثلا توا شكري الواعر ولا وجود رئيس فرع في الترجي أو في أي نادي نحكيو على سكيد وتاتر معناها مش الموجود المفروض أنه يصير معناها ما يكونش هو اللي يعمل ريكروتمون, ينجم يعطي رايه في في في وسط لجنة
3: طبعا
2: ما ينجمش هو اللي يكون ديسيدور في كل شيء معناها هذا مفهوم معناها أنه فما رئيس فرع لا يلغي دور مدير رياضي مثلا,
3: ما فماش كلام
2: هذا اللي نحكيو
3: فيه. لا بعد على بعضهم
2: هذا اللي يحكي فيه. لأنه ترجي دخل في منطقة هيكلة جديدة من عام ناول
4: خاطر رئيس فرع النجم يكون ما لعبوش لعب كرة
3: طبعا
4: كان معنا قبل الله يرحمه دكتور جلال كريفة في النجم الساحلي ما كانش لعب ما كانش لعب كرة ونجم المسؤولية دي كانت نجم تتعطى حتى الواحد موش لعب كرة, ولكن كي تعطى لعب كرة بيان سور معاه توريه المشنية المهام متاعه وشنو المطلوب منه ينجم يعاونك بحكم انه لعب الكرة بحكم انه شكري الواعر يعني كارير كبير حتى كان نعرف قبل ودخل في معناه سير معناه يفهم فما حاجات دول بيفهمهم معاه بيان سور ما نعرفوش عاد من بعد باش يعطيه مهام اخرى تخص معناه رياضيا ولا هذاك ما نعرفوش من ناحيه الانتداب كيفاش باش تصير تكون مع شكون كيفاش باش تتم العمليه بينه معناه وبين الديركتور سبورتيف.
3: شوف التسميات عديده ومرافق الفريق اي ثم مرافق فريق الاكابر ونجم يكون مرافق واثنين من بعد يجي رئيس الفرع اللي هو يشرف عليهم يتلهلك بالامور اللوجستيه تنقل الفريق مش يمشي يلعب مثلا في صفاقس يمشي قبل يوم بالتنسيق مع المدرب او قبل يومين حجز الفندق الملعب اللي يتمرنوا فيه وقتاش العوده هذا الكل يعمله رئيس الفرع اللي هو عنده تحت منه معاه ناس اخرين قاعده تشتغل.
2: هو روينجم زاد معناها في اطار الدور نتاعو لانه احنا نحكيو على ديريكسيون تكنيك اللي انت باش تاخذ منها ملاعبيه اللي يخلطوا ال 17 و 18 واذا كان موهوب ياسر ينجم حتى قبل وكذا وفما الديريكسيون سبورتيف اللي فيها ديريكتور سبورتيف اللي باش يعمل ريكروتمون ويعمل ليفالواسيون نتاع الانتدابات اللي جات شكون لازم يمشي شكون لازم يخرج شكون لازم يجدد هذا الكل يصير بالتشاور ولا بالتنسيق مع رئيس الفرع والرئيس لانه هو نائب الرئيس اصلا معناه هو عنده صلاحيات الرئيس في فرع كرة القدم
3: المفروض
2: هو ديسيدور لكن مش هو اللي يقول ناخذ اللاعبي هذا وما ناخذوش
3: لا هذيك وقت دخلنا في الامور الرياضيه في القرارات الفنيه الرياضيه يعني اليوم انت المفروض اليوم الترجي ماهيش تستنى في شكري الواعد باش يلقى حلول في عقود كيتا وتوغا يوكوناتي واقبلوا اللي خارج ونجدد الساس ولا لا ونجدد البوعاليه ولا ودانو يقعد ولا يمشي وديارا كيف كيف وغيره هذا المفروض هذا السيد تعمل لي حيدر راهو احنا نخدمه بالمقلوب في تونس راهو اليوم الترجي يزيد المنصوري وهو المدير الرياضي اللي جاء تقريبا حيد الأوت سبتمبر هكا
2: جاء في وسط الموسم
3: المفروض عمل لي تاديليو عمل تشخيص الوضع العام للفريق وبالموسم وبالتقييم عندي وجهة نظر فنية تم تقييم الملاعبية بالتشاور مع المدرب اللي هاي المشكلوين أنه التواصل والاستمرارية في العمل ما فماش تو المدرب اللي عندك تو براكوني هي مش تعتمد على رأيه الفني بالتشاور معاه ولا أنت وحدك مش تقدر لأنك ما تعاشف براكوني مش يواصل أو الترجي الآن قاعد يبحث على مدرب آخر
2: هو منطقيا على الأقل من تجارب أنديتنا في السابق أنه اللي يعمل الانتيريم وينجح فيه لأنه براكوني التوى 10 على 10 لا معناه بش أنت تعدي تعملك الباساسيون هذيك على الليزان فول كل على اللي موجود من إفكتيف وكذا كذا لازم يقعد أجون هذيك ما تنجم تجيب انترنور جديد معناها بشيخ الجروب هكيك ما غير معطيات
4: فما لابس بدأ واضحين فما شانتي كبير في الترجي التونسي شوف فما شانتي من ناحية أولا الأمور الإدارية باش تكون يعني كل واحد والتاش نتاعو تكون امور واضحه قدام الناس فما كيف عندك هذاك باش تعتمد على المدرب الحالي ولا بتجيب مدرب عندك بيان سور انتدابات لازمك تعمل انتدابات قيمه في قيمه الحدث اللي قاعده تلعب فيه لازمك تحضر الموسم الجاي مع بيان سور فما لاعبين باش يخرجوا مع لاعبين
2: فما نهاية عقود فما اجانب ما قدموش اضافه
4: فما لاعبين ما عطاتكش البلوس سي ما تستنيش منه فما كيف عندك تخمه نتاع اجانب كبيره لازمك تختار وتحط تحط لاعبين يعني في قيمه الترجي والناس اللي تعاون فيك ونزيد ندعم على لاعبين اخرين يعني التسعه لاعبين انا كان مش تمشي منهم 5 لاعبين 6 ومن بعد تعوض بزوز لاعبين مهمين في قيمه الترجي في الحدث اللي تلعب فيه ما وصل تلعب رابطة الأبطال عم جاي عندك حاجة خارج تحب ولا تكمل ما زيدش البطولة التونسية اتعديت رابطة الأبطال يعني في آخر جولة يعني نتائج كانت نوعا ما مخيبة للجماهير الترجي لذا
3: عمال.
4: لازمك يعني تعمل حاجة هيكلة جديدة من ناحية الإدارية ومن ناحية زادة كيف الرياضي
2: بدأت فيها ديجا إدارة الترجي أما المشكل وين لأنه عنا نحن تجربة في تونس وقت اللي نعمل هيكلة وما تمشيش الأمور يقول لك يا خويا فك عليا وكذا ما لازمش هذا يصير
3: في اعتقاد يعني هذاك وقت نرجعوا يعني سامحني في الكلمة نرجعوا للبعلي نرجعوا الحاجة هكا ما عنديش حتى علاقة بالنظام والحرفية والأمور المدروسة راهو أنا نقول لك راهو مدير رياضي يحط البرمجة متاع الفريق على المستوى البعيد بالتنسيق مع المدرب الحالي لأن المدربين هم اللي يمشي ويجيوا في حين المدير الرياضي مع رئيس النادي هم اللي قاعدين يعملوا تشخيص لأن رئيس النادي في تونس عنده قيمة كبيرة لا يذخ الأموال فقط فهو صاحب قرار وأغلب رؤساء الجمعية في تونس يختارون لاعبيه وينتدبوا
2: اي هو نادر
3: ويفرض على المدرب
2: نكون واقعيين فيها تي هو فما ما يضخوش اموال وتلقى صاحب قرار فما اللي يضخ فيها اموال نورمال الفلوس سلطه الفلوس تعطيك سلطه
3: مثلا اليوم الحاجات اللي حكى عليهم عمار الترجي في بالي اليوم استوعب الدرس انه كي يكون عندك 8 و10 اجانب راهو مشكل كبير راهو تضر اكثر من تنفع لانه كي تقعد ديما يزمك تلعب 34 على البنك كل اسبوع عندك 2 3 4 خارج القائمه ما يقعدش عند منسق المباريات كي تجي تحتاجهم في الشامبيونز ليج تلقاهم مش جاهزين واللي تهبطوا في الشامبيونز ليج يعطيك مردود من بعد نعطيك مثال بسيط كيتا مع سان داونز ذهابا وايابا كان افضل لاعب الظهير الايمن من بعد ما عاش القيام
2: لو كان جاء تيتولير في البطوله زاده كان ينجم يعاون ترجي برشا
3: يعطي اضافه كبيره
2: هو يبدا يطلع في الريتم وانت
4: ديارة نفس الشيء
3: شفك المدرب يقول لك على اليمين عندي مثلا بن علي عندي توانسه نلقى بهم الحل القدام ما عنديش بالنسبه لي يقول لك دونك يولي يبجل بوست على بوست دونك هذا سي
4: قبل كي كنا نلعبوا بثلاثه في الاجانب كانت الامور واضحه بالعكس الاجانب اصحاب يعني نجيبوا في اجانب يعني لاعبين ممتازين لاعبين يعني يقدموا بالفريق ويطوروا منه من بعد ولينا نجيبوا بالثمانيه والتسعه ما عادش تنجم معناها حتى ما عادش فما الكاليتي الباهيه ما عادش فما اللاعب الاجنبي اللي بشيش معناها لاعب اجنبي عاد من ينعمل على ولد يعني مركز تكوين الشبان نتاعي افضل
2: لا احنا وصلنا لمرحله لا تجيب اجنبي باهي ولا انت تكون
4: ما تنجمش واللي يعني حتى ظاهر ايمن نجيبه في الاجنبي من المفروض انه ترجع تجيب السيستم القديم نجيب 3 لاعبين على مستوى عالي باش يطلعوا لي 4 لاعبين يا خويا 5 وفيهم زاد لازم خمسه زاد فيهم زوز لازم يكونوا شطر الباس وثلاثه على مستوى عالي باش يطلعوا النيفو سينو اش تعمل بيه انت اجنبي تجيب وتحطه غاديك كيما اللاعب التونسي
2: صحيح.
4: نفس الشيء الاجانب اكثر مشكله في الترجي جات السنه هي الاجانب اعطيني اجنبي في بعض الفترات كوسيل ابو علي طلع شويه الريتم ويطلع شويه المستوى سينو
2: اللي تيتولير ديسكوتابل هما توغاي اوكبيلو والبقيه الكل انت
4: بيانسير توغاي من غير ما ننسى
3: توغاي اوكبيلو يستحقوا يكونوا لاعبين اجانب في الترجي ما نشكوش فيه
2: معناها
3: هيك التينه لازمك تخدم عليها كما قالك عماد أربعة باهين يعني في مستوى عالي يعطيوك إضافة ولا عشرة نص نص يلزمك تمشي في الفكرة هذه راهو القاعدة الأولى في الانتداب كيف ننتدب حيدر جناح أيمن ونادر تونسي يلزم كي نغمض عيني كل جمعة حيدر يلعب ونادر هو على البنك ما ثماش كلام
2: لا ما لعبش قدامك
3: وأنا إذا كان وصلت تفكر نلعب التونسي ولا الأجنبي في المركز هذا ولا في نفس المستوى
2: بالضبط
3: إنك أخطأت في الانتداب هذه قاعدة اليوم مش تكتشفوا الخدمة متاع يزيد المنصوري من اللي جال تو اليوم نهاية اليوفا 31 مي كيف كمل مسابقة الكأس إذا كان ترجي وصل له كمل الكأس في شهر جوان مش تفهم هل أنه صار تقييم وعمل مدروس في الترجي وهل هن هناك خلية عمل وتقييم ومتابعة وسكوتينج وتلوج على اللاعبين موجود ولا كيما تشوف ملاعبية غادرت وملاعبية جات بأنا قيمة وقتها مش تفهم صار عمل ولا لا وقتها التقييم تاعك يكون سهل وقتها تجيب قيمة يزيد المنصوري
2: أما تجيبه خلال المنصوري الموسم. اللي غالبا مش بشي واصل غالبا ما كما قلت مرة الأخرى معناه بول مامورا صعيب يواصل لا مش البوست يتواصل على الاسم يزيد المنصوري صعيب يواصل اللهم تبدلت حاجة ولا شكري الواعر ظهر له انه لازم يواصل يزيد المنصوري
3: على شو قيمت في جان في قطع عمل انتدابات
2: يزيد المنصوري صعب
3: على المدرب جبال المدرب
2: يزيد المنصوري بوعالي ودانو ما عندوش يوم دخل يزيد المنصوري رفيعة حاج علي تقريبا هذا
3: ومكره أخاك يا بطل
2: والمدرب
3: الملاعبية نتاع جانفي توجي المدير الرياضي وتقول نحبك تو في جانفي الناس متعاقدة مع الفرق متاحة ونحبك تجيب لي ملاعبية يعطيون الإضافة وجاهزين وعندهم نسق المباريات في مستوى عالي ما تعطيه في مهمة صعيبة برشا هاي تصور يزيد المنصوري قالك تفسخ لي مع كوناتي وكيتا وساس في جانفي انت مش تخلص من هذا متفسخ له
2: لا ما زاد لازم طلب معني مطالب معقوله
3: انا وقتش تحاسبني كي تعطيني حريه الاختيار انا جيتني في جانفي
2: فماش حريه في المطلق نادر.
3: لا متفاهمين حريه فيها المحاسبه والمراقبه
2: واخذ بعين الاعتبار الامكانيات
3: الامكانيات نحكي مش عليها
2: تو ديريكتور سبورتيف تقول لي باش نجيب ملاعبي ب 4 مليون يورو ماهيش ما اسمهاش ديريكسيون سبورتيف هذا اسم تحب تصرف
3: لكن في الترجي الكلام اللي نحكيوا عليه انه الترجي ما عندوش مشكل مادي ومدخل 35 مليار من كاس العالم يعني نجم يجيب لاعب ب 7 و 8 و 10 مليار لكن ملاعبي كي تحطه في المركز
2: نظري برشا هذا يا نادر 7 مثال شنو هذا كان 7 و 8 و 10 مليارات يا اخي قداش بتخلصوا بيت ترانسفير 7 مليار
3: نحكي لك على عام كامل لا نحكي لك كله
2: لا قديه باش عام كامل
3: لا كله
2: حتى لو كان عام كامل 7 ولا 8 مليارات برشا نادر اوكي ترجي اكثر ستابل من بقيه الانديه ما ماهوش ريال مدريد راه ماديا نحكي معاه ماهوش ترجي يتكلف برشا فلوس والفلوس اللي قاعده تدخل اقل من اللي قاعده تصرف
3: معاك
2: هذا مؤكد معناه
3: ما تقولش لي انا مش نزاحم سان داونز والاهلي وغيره خاطرك انت بعيد عليهم إيه
2: مادي علاش نقولوا احنا كل عام
4: بحسب الجيش الملكي تو يعني تذكرون تي صارفه برشا فلوس مش صارفه برشا فلوس الجيش الملكي اوكي تعمل فيه نتائج ووصل للنهائي ساعات الحكمه باهي
2: ساعات الحكمه وساعات
4: حكمة وتعرف عندك عين
2: اي
4: محسوب اللي دخلوا لك هذوما نسميهم لك من بغداد للمايكل لنيانغ للكل كل اللاعبين دخلناهم يعني بامكانيات مو سيناريو جنبي جيلسون سيلفا بلا برشا لاعبين يعني دخلناهم بالعين ولا دخلناهم يعني بمبالغ ضخمه
2: باهي هنا
4: نعطيك اكزومبل. اذا عندك عين تجيب سامحني من مليون تنجم تجيب بيه لاعب ويخلص وكذا
2: صار هذا مش ديما نفس لي فاكتور يعطيوك نفس النتيجه. انا نعطيك انا 2018 مثلا انيس البدري جاب ليش فلوس. انيس البدري عمل كارير معناها كبيره ياسر ليش فلوس. ايمن بن محمد بلاش فلوس. فرانكوم ما تكلفش برشا على الترجي هذه تونسي. سعد بقير كيف كيف اللي موجودين قياسي الخنيسي كيف كيف. البلاي اللي راجع مش حاجه كبيره ما تكلفش برشا على وبعد الكل ماذوما هزوا القاب وزادوا دخلوا برشا فلوس للترجي هذه تونسي. معناها راهو عندك تاريخك اللي تنجم ترجع وتستفاد منه وتشوف ش عملت في سنوات ما عندهاش برشا. نحكي على 2018 2019 معناها موجود. اما كيفاش تعملوا ديما ما يقعدش صدفه تخطف مره في العشر سنين. لازم هذيك يولي استراتيجية تولي خدمه باش ديما توصل نفس النتيجه.
3: علاش انا قلت لك يلزم ثم خليه عمل ومدير رياضي يخدم باش يعرف انه سي عماد جمال ذو العقد نتاعو ينتهي السنه اللي بعد الجاي. يبدا هو متفاهم معاه قبل عام وعامين. كانوا السلطه تفهم على لاعب تبحث على لاعب في الصيف هذا راك انت ما تخدمش بطريقه مدروسه. نعطيك مثال بسيط. الزمالك عنده ثلاثة أجانب ليلي غوش البرازيل عدي الدباغ نعرفوه وبنزا 50 هدف سجلته الزمالك في كل المسابقات في المصري وفي الكاف. في مصر في الكاف 50 37 مساهمة تهديفية من الأجانب أو كثلاثي مهاجم وزوز أجنحة. يعني المدرب في الزمالك يجي يحط التشكيلة يحط هذوما بطبيعة يحط البقية كما ثماش إصابة. الدباغ 12 هدف بزيارة 8 وليخذ 3 هذا شمعناه إضافة هذا شمعناه انتداب 3 خير من 8.
2: دانو كان مركز اشتر الفرص اللي جاء قدامه رو طلع بيوتور رو نحكيه على زادة ملاعبي أجنبي أمبليكي في 40 و50% من بونتوات معناه ملاعب. أوكي أنت اخترته وأنت تحمل مسؤوليته زادة ما حتى حد مفرضه عليك. أما في الأخر تكون معناه توفر لك 15-14 فرصة بين ساندان وسترجرجي سيابي سيساس الكل متحط حتى كورة ميسي نورمال بش نلقاو في الأخر نتيجة.
4: لازم ذكر حيدر قلت لك العين وما نجيبوش في الرذي الجمهور مش معناها راهم لاعب يجي يتكلف 1 مليون درهم معناها راهم لاعب برش جمعيته تطلب فيه 1 مليون راهم لاعب برش.
2: قلت لك انيس البدري جاب ليش فلوس.
4: تبع اللاعبين وشوفوا هداف ولا مو شاب خاصه في الهجوم وقبلوه مش تكلف حتى شيء وقبلوه على الترجي
2: صحيح.
4: شوف ما لفش هيك بيقبلوه كان ما جاش غير هو واني نعرف معنا السيستم تاع اللاعبين يصحح في بلاصه يقول لك نتضربش اني لا ترسيلي لا من هنا لا من هنا فهمت. صح عمل بري كونترا سينو وقبلوه من افضل اللاعبين ممكن كان
3: جا صح
4: كان ما جا صح في بلاصه اخرى باش يظهرك بمستوى كبير برشا ولا تو يعطي فيك يعني في مستوى عالي.
3: خويا التجارب الناجحه اللي نجحت به عاودوا وحاول تتنقص من السلبيات اللي عندك. انت تعرف روحك كرئيس نادي في الترجي او في اي نادي تعرف انت شنو السلبيات اللي انت عاملهم في التصرف في الاداره في التسيير في الاختيارات في المدربين في الانتدابات. واضح الامور. اعمل انت التشخيص نتاعك وحاول تحط اهل الاختصاص كما تو شكي الواعد لاعب كوره كيما يحكي مع زيد المنصوري كيما يعطي راي في لاعب مش ينتدبوه يقدر انه يعطي راي. خلي روحك محيط بمحيط سليم.
2: أنا اللي نعرفه تحدث مع شكري أنا شكري مصر أنه تكون فما هيكلة وأنه تكون فما وسائل عمل عصرية مش تعقبل وكذا. معناها هو شكري مقتنع بهذا وكي تخل ورجع الاسبيرانس بالفكرة هذه زادة تنشوفه معناها كيف تصير الأمور تحديدا. نتمنيه التوفيق لشكري الوعر باش تولي فما موجة عودة لاعبين سابقين للأندية. شفنا نجاح طارق سالم السنة في السي اس اس باش موديل الحقيقة
3: موديل
2: يرجع شكري للترجي
3: من غير موارد مالية من غير موارد مالية في السي اس اس
2: بالعكس بمشاكل مالية
3: بمشاكل مالية ومنع انتداب اختفك انتدابات الصيف بشوية فلوس او كنجح له موتيابا او كنجح له كيفين مونديكوس نا تو يحبوا عليه نجح له حسن مدو كفعله البند الشرائي هاو مثل هاي هاو نادي سفيرسي سنا جد تقريبا للشبان اللي طلعهم الكل حسن مدو بند البند متاعه بتاع الشراء متاعه كيفين عمل له موسمين يوفا سنام شازادو موسم آخر هذه هي اللي نحكيه عليه. لما لا أنا نخير رئيس فرع أو مرافق الفريق يكون لاعب كرة قدم سابق على الأقل يحكي مع المدرب عنده على الأقل يتواصل على نفس اللغة يحكيه مش يكون إنسان دخيل على كرة القدم أو إداري أو مهنة أخرى لا يفقه شيئا في الكورة.
2: هذا هو تعليق اليوم يجينا من عند أخونا مروان الجوادي قال لك أختوه أنتم تبين اختون توما تو يخدم على روحه ينجح. شكرا خويا مروان يعطيك صحة على الملاحظة الجميلة. بعد شوية يكون معنا تقرس
4: تحكي على طوال يقول لك ما تحكيش تحكي على الترج اشتغل ندور نحكي على افراح والمسرات.
2: اختون توما تو ينجح على روحه. بعد شوية يكون معنا تقرس باسم إدارة الإفريقية شمال مانعية.
0: أجيل إنرجي قدمت لكم آخر مسار.
1: NEI Synth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. Récap Sport.
2: واصلين في ريكاب سبورت. قلت لي نادر خرجت حاجة
3: قلت لك على الزمالك على الفينال شفت على اتحاد العاصمة هاي الكورة وبهكم الكل
2: صحيح.
3: وشوف اتحاد العاصمة الوضعية متاحة وين ترتيبها ومشيت قدرت أني تفوز
2: بالضبط بالضبط. خلينا استقلوا بالتليفونات قرسمي باسم إدارة الفريق هشام مناعس. هشام أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا مرحبا عيشك بارك الله فيك.
2: أهلا وسهلا بك. جديد في خصوص الأول فور وان والتحذيرات للموسم القادم. موسم قادم نادي الفريقي باش يدخل بطل حامل اللقب أكيد فما استعدادات المفروض أنها تكون خاصة لبداية الموسم القادم.
5: والله صحيح فما عمل جدي باش يتحط على أرض الواقع خلال الأسبوع هذا. فما برشا عمل يلزمنا نخدموه لمجابهة ميزانية النادي الأفريقي سواء كان كبطل الموسم المقبل ولا كمشارك في الشامبيونز ليج خلال الموسم القادم. عمل كبير.
2: ماليا قاعدة الأمور تمشي في سنس باهي فما ساتيسفاكسيون عندكم أنتم سي هشام؟
5: والله اوني ساتيسفي معناها مي احنا كهيئه مديره لازم نحطوا الارضيه للجماهير هذه اللي ساهمت بنسبه 95% من ميزانيه النادي الافريقي خلال الموسم الحالي اللي توجنا به كابطال. معناها شيء كبير شيء نفتخر به وانه 95% من ميزانيه النادي الافريقي كانت من جماهيره. لذا باش نواصلوا العمل في الاطار هذا في النطاق هذا باش نجابه تشامبيونز ليغ ونجابه الموسم القادم ان شاء الله اترافير اول فور وان ولا اترافير المشاريع الاخرى نتاع المغازه الجديده نتاعنا والمغازات الاخرى اللي باش تكون موجوده ان شاء الله.
2: فما استيماسيون قداش يتنجم يتكلف الموسم بين بطولة وربي التبطال سي هشام؟
5: والله كان خلال الأسبوع هذا باش فما اجتماع كبير باش ينعقد في بتاع الهيئة المديرة باش ننطوا فيه برشا نقاط باش نحطوا على أرض الواقع ميزانية النادي الأفريقي للموسم القادم. خاطر ما كناش نتصوروا أنه في ساعة في ساعة باش نحضروها باش نحاولوا معناها الأسبوع هذا في الاجتماع اللي جاي تكون ميزانية حاضرة متاع جميع الفروع وميزانية زادة للتشامبيونز ليغ حاضرة ونشوفوا الموارد متاعنا ونشوفوا زادة المصاريف اللي باش نصرفوها ونحطوها على أرض الواقع إن شاء الله.
2: فماش رقم تقريبي على الأقل باش نجمو نفهمو سي هشام؟
5: والله الرقم باش يكون على الأفكار اللي باش نحطوها على أرض الواقع. الرقم باش يكون على مجهود الهيئة المديرة والجماهير باش نجمو نوفروا على قد ما نوفروا باش نكونوا ساتيسفي وإن شاء الله معناها نوصل الأرقام اللي حشنا بها احنا وحشنا بها البطولة الجاية. احنا نعرفوا أن بطولتنا في تونس معناها بالنسبة لميزانية الأفريقي ما في جميع الفروع هي 18 مليار هذا نعرفوه وشفناه وحسبناه وقيدناه. ما تبقى ما زاد على ذلك باش نشوفوه مع بعضنا واللي جاي إن شاء الله فيه كان خير وكذا.
2: هذا هو تنحاولوا احنا كل مره وين فما معناها تقدم على مستوى الارقام ولا حاجه ناخذوا الاخبار
5: ان شاء الله ارقام جيده ان شاء الله. جاد.
2: شكرا لك سي هشام. هذا هو عندك مضيف ولا فقط؟
5: لا انا الحقيقه فما نقطه اللي حبيت نحكي فيها وانه المبادره نتاع هشام مناعي حبيت خاطر انا من المدرسة القديمة عندي معناها 30 سنة من 1999 معناها في النادي الأفريقي عشت أجواء كبيرة في النادي الأفريقي. ما كناش نتصور وأنه تكون الجمعيات الكل متحدة وتكون الجمعيات الكل مع بعضها وتكون الجمعيات الكل تطمح لبناء كرة قدم نظيفة. جو دي بيان نظيفة جو سي سو كو جو دي جو سي سو كو جو دي لكن الحقيقة صدمت وأنه أكل الكرة قدم تاعنا متاع قبل خاطر أنا عندي بارشة ما سيرتش رجعت كان سنة باش نسير ما كنش نصور وأنه ننظروا التصريحات بالطريقه هذه على خاطر
2: تحكي على تصريحك البارح في قناه تونسنا سي شامع
5: على تصريحي البارح في قناه تونسنا على خاطر انا نعرف اش معناها عزوز لسرم ونعرف اش معناها النادي الافريقي ونعرف اش معناها النجم الرياضي الساحلي ونعرف اش معناها الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي ونعرف الجمعيات هذه خاطر عشت 30 سنه التالي وقت اللي كنت نسير نفهم الشيء هذا الكل. رانا شوف وصدمت فعلا صدمت على خاطر
2: ردة فعل الناس يعني
5: ردة فعل الناس وقت اللي تقول وأن النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي صحيح برجالاته بجمهوره وبرشا حاجات عنده لكن وقت اللي نتكلم نعرف شنو نتكلم أنا إنسان واعي أنا إنسان عقل نعرف شو نقول أنا نحب كرة نظيفة. احنا وقت اللي جينا السنة وقت اللي رجعت أنا السنة بعد 30 سنة باش رجعت باش نسير نعم 99 ما سيرتش في النادي الافريقي سيرت شوية في 2010 لكن رجعت توا نعرف كرة القدم القديمة نعرف كرة القدم تعب كلنا نحبوا بعضنا لكن صدمت وأنه الناس عندها شحنة من الغضب على بعضها ما عجبتنيش ما عجبتنيش بالحق وانا ظهر لي مانيش متاع العصر هذا مانيش متاع اليوم انا هشام مناعي مانيش متاع اليوم ظهر لي على خاطر عشان نحبوا بعضنا عشان نخفوا مع بعضنا عشان نعاونوا بعضنا عشان وقت اللي نعرفوا واحد مضى نحاول باش نخفوا معه بالافكار وقت اللي نقول نقف بالافكار نمد حاجه نعاون لكن ما كنتش نستنى بالحق أشياء كي من هذه ما كنتش نستنى خاطرنا الكل نتوانسة مي نعرف أنا مثلا كنادي الأفريقي نعرف أحكيوا لي وقالوا لي قداش معناها صدمنا وقداش الناس كل خدمة ضدنا وقداش كذا لكن جمهور النادي الأفريقي نفهموا أنه فما منظومة خدمة ضد النادي الأفريقي نحمد ربي أحنا كي خدمنا كهي مدير السناء وخدمنا
3: منظومة زال يا سي هشام في وقت عاود عاونت النادي الافريقي راهو
2: عاونت الناس الكل يعني الناس الكل
5: لا لا لا شوف شوف شوف شوف ثم ركائز انا دخلت السنة بعد فترة طويلة من التسيير عاودت رجعت فهمت انه فما منظومة فهمت انه فما ناس تخدم في الكواديس والحمد لله اللي بالباشا نظافة طيحنا من الشيء هذا طيحنا منه بشوية بشوية بشوية بشوية فهمتني
2: خليني نرجع لك سي هشام على التصريح متاع البارح معناه لو كان نفس الفرصة ونفس الوقت انت تعاود تعمل نفس التصريح هذا تقول انت قناعات اما جوست في الزمن الخاطئ ولا ما تقولوش وكهو معناه
5: لا ما هوش الزمن الخاطئ هشام هو هشام المناعي
2: إيه انت اخطأت الزمن انت جيت في زمن مش الزمن متاعك هكا
5: جيت في زمن
2: متاعك في الزمن
5: التالي وقت اللي كانت الناس الكل مع بعضها لكن ما كنتش نعرف وانه فما شحنة كبيرة في قلوب جماهير عديد من الفرق وكان ما كنتش انا خاطر من فما حتى تونسي وحتى مسؤول سواء كان في الفرق ولا في الهياكل حب يعمل الخطوة الأولى باش يصلح وباش يحاول يبدأ يصلح باش ناس كل تولي أخوة وناس كل تلعب كرة قدم فقط
2: واضح
5: حتى حد ما عملها أنا يلزمني نعملها كهشام مناعي في قرارة نفسي لكن ظهر لي الزمن ما هوش الزمن لكن يلزم التاريخ يوضح وأن راهو يلزمنا نكون ناس الكل أخوة اليد في اليد.
2: شكرا.
3: قولي الزمان رجع يا زمان قادم قادم
2: 30 ولا 50 سنة أخرى. نادر داود قال لك قولي الزمان رجع يا زمان. هو واضح.
5: نادر واضح. نادر يعيش خويا نادر. نادر يعيش خويا سيلتو بلي سيلتو بلي.
3: أي.
5: أو سا أو با ما نجموش خاطر من بعد نجم تصير كوارث كبيرة. اللي خدموه الناس باش يوصلوا العباد الشيء هذايا يزموا يتنحى.
3: ماذا بينا
5: اجوردوي او دوما يزمو يتنحى يزمو يتنحى.
2: هذا هو سي هشام. نتاسف لك انه عملنا ديباسمون بثلاثة دقائق تقريبا. نتاسف لك ما واضحه الفكره عموما. هذا في يخص التصريح نتاع هشام المنعني الرسمي باسم اداره الافريقي البارح في قناه تونس. حاب يوضح شو حاب يقول بالضبط. دونك تجاوزنا برشا. نعتذر برشا لحسين. شكرا نادر عمار. شكرا مروان وسيم. جيكم حسين تتسيد في الاخبار. Publicité. Tonight.

0: آخر أخبار التكنولوجيا والموسيقى نون ستوب، فما زيدا ربح وكاش وبرشا فلوس تستنى فيكم. مش في موعد واحد أما زوز مواعيد. فك بلاستيك والتحدي. Attention, ni oui ni non. شاركوا معنا على 71-113-1000 وكل ليلة انتوما من الرابحين بالنتلفام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل. معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام، الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس، الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين توثق 18 اعتداء استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين من أصل 20 إشعارا تلقتها عبر الاتصالات الهاتفية ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع الصحفيين. والوحدة تسجل ارتفاعا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين خلال شهر أبريل 26 و2000 مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة، حيث ارتفع عدد الاعتداءات من 6 في شهر مارس إلى 18 اعتداءا خلال الشهر المقضي، وذلك وفق تقريرها الشهري. ووحدة الرصد في مركز السلامة المهنية تبين أن الاعتداءات طالت 14 صحفيا، منهم 8 إناث، وتوزع ضحايا الاعتداءات على 12 مؤسسة إعلامية، منها 7 مواقع إلكترونية و4 إذاعات وقناة تلفزية واحدة. الرئيسة السابقة لعامة المهندسين المعماريين ليلى بن جد تؤكد أن تونس انطلقت منذ فترة في تنفيذ مشاريع البناء المستدام على أن يتم تحقيق الأهداف المرسومة في هذا التوجه بحلول سنة 50 و2000. وبن جد تشدد في تصريح للزميل حبيب وذان على وجود توجه في تونس المضي في مشروع المدن المستدامة القادر على الصمود، داعية إلى ضرورة إدراج مثل هذه المشاريع في مخططات تنموية مضبوطة.
2: المهندسين المعماريين هما اللي يصوروا معناتها لي بروجي، معناتها دونك هما سي لي ميتر دوفر، دونك منهم هما تبدا الفكره ومنهم هما يفون معناتها يواصلوا يتبعوا الفكره هذه حتى تكون تخلط للوبجيكتيف نتاعها اللي هو اليوم التوجه في تونس ولا خارج تونس حول معناتها البناء المستدام اللي هو حاجه تمس معناتها مش معناتها البلاد في حد ذاتها، مي معناتها لا كوميونيتي انترناسيونال، معناتها العباد كل اليوم ما عادش نحكيو برك على الدوراب، نحكيو على الريزيليونس، نحكيو على معناتها الحياه ومعناتها لو بيانيتر، تو تعدينا معناتها حتى مي اليوم بالنسبه للتيماتيك تاع سالون تاع باتيمات اليوم وجودنا هنا معناتها بور بارتيسيبي على ليفينمون كونو تكون فما ديجا وجود ومعناتها تثبيت الدور المهندس المعماري التونسي ووجود زاد كان في السالون خاطر السالون تاع باتيمات كنا قبل كوفيد اون ايتي لي برومي معناتها نومبر دو فيزيتور تونيزيان للسالون ان طونك بروفيسيونيل، معناتها كنا احنا معناتها من المهندسين اللي اكثر معناتها عدد توينسا يواكبوا السالون هذايا، توا بعد الكوفيد ولينا مرتبه ثانيه بعد المغرب، دونك هذا مهم كون احنا نثمنوا هالسالون هذايا على خاطر فما فيه في برشا معلومات ينجموا يعاونوا معناتها البروسيسوس في تونس.
1: في تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخر جراء اعتداء نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وسائل الإعلام الإسرائيلية تفيد بأن وحدات النخبة في البحرية الإسرائيلية بدأت عملية السيطرة على أسطول الصمود العالمي الذي انطلق يوم الخميس من تركيا باتجاه القطاع. وكانت عمليات الاعتراض التي جرت قبالة سواحل قبرص على بعد مئات الكيلومترات أسفرت عن اعتقال عشرات المشاركين، في حين نشد ناشطون حكوماتهم تحريرهم من الاختطاف. نهاية هذه الجولة، والموعد يتجدد الآن مع شاكر في واحد من الناس. ابقوا معنا.
0: الأولى في تونس،
3: واحد من الناس، واحد من الناس. 7 لفريق التحليل، شاكر بزباس،
4: انتم تسمعوا في واحد من الناس على موزاي كافيه. مرحبا بكم في حلقه جديده يوميا كالعاده من الاثنين للخميس. حلقه اليوم عنوانها السلم الاجتماعي، كيفاش من الفقر الى طريق النجاح والامتياز. وهذا في كتاب اسمه لو شومان دو مون ديستان، او حيث قادني قدري، للدكتور الهادي بن معيز اللي هو ضيفنا. هذا الكتاب عن دار لدارس النشر. دكتور هادي مساء الخير، مرحبا بك.
5: بارك الله فيكم.
4: شكرا لك انت.
5: بارك الله فيكم.
4: مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة. بعد شوية هذا المسار، هذه المسيرة دكتور هادي نحكي عليها في واحد من الناس على موزيكا فام.
3: واحد من الناس، واحد من الناس.
4: دكتور الهادي بن معيز، حيث قادني قدري، لو شومان دو مون ديستان، عن دار لدارس النشر هذا الكتاب. علاش قررت تكتب هذا الكتاب دكتور؟
5: علاش قررت نكتب الكتاب؟ اولا حبيت نكتب الكتاب هذايا بعد ما الفكره خرجت لي بعد ما قبلوني في الاكاديميه الفرنسيه للطب. قلت قال اخر صوره حياتي من الابتدائي في المكتب فرانكو عربي نقولوا ساعتها، حاره صغيره هي الرياضه نتاع توا، حتى لتوا قال اخر فيلم في راسي تعدى.
4: الفيلم كل تعدى قدامك؟
5: تعدى قدامي.
4: هاي؟
5: وقلت علاش ما نكتبش، نكتب علاش؟ حتى أولا باش طريقة باش نشكر الناس اللي يعاونوني باش وصلت من جزيرة جربة الحنينة إلى موقعي الحالي كطبيب متقاعد في استاذ كما يقولوا فيه متميز. دونك هذا قلت هذا اولا يلزمني الناس هذو من نشكرهم. شكون مع تناسب؟ اولا من عائلتي، وبعد من معلمين تاع الابتدائي تاع الثانوي، وبعد التعليم العالي، والناس اللي خدمت معهم في فرنسا، وبعد وقت روحت عام 74 لتونس. هذا من كل قلت طريقه باش نشكرهم. حاجه اخرى اللي قلت هي طريقه باش نهون على بويا الله يرحمه،
4: الله يرحم،
5: اللي عمل الحرب العالميه الاولى وكان في فردان في الريجيموم 4 تيراير تونسيا، وشاف الموت مش مره مش اثنين مش ثلاثه. قلت فلا قلب باش رجع الروح إلي ابنه وصل للمرحلة هذه. وقال لي حاجة نهار لي باش يحطنا في الباتو هنا، يا ساعة الباتو في تونس ما مش في حاجة الويل. قال لي أنا ما عرفت من فرنسا كان الباتو وترا وفردا، أنا مسرور باش ولدي الأخير يعرف باريس وكلية الطب في باريس. واللي حاجة اللي خلاني اللي دفعوني باش نكتب الكتاب هي بنت ولدي رانيا، ليلة من الليالي عمرها 13 سنة قاعدين نتعشى في الكوجينة. قال لي جدي علاش ما كتبش ذكرياتك؟ سكت وسكت، قلت لها أنا بديت باش نكتب فيهم وبديت نكتب ملا. قال لي الكتابة نتاعي فتولي رقمي سرقت لي مع كرهة كرهبة متاعي فيها الفنت ولا المخطوط متاعي. في نهار سبت في ريانة مشيت باش ناخذي فنت ولا سرقوا لي الكرهبة بما فيها
4: المذكرات
5: بما فيها. إذا جيت بلوكي قلت له وعدتها باش نكتب. قلت له ثم معتها طريف حاجة صغيرة، قلت له عملتها قبل في إذاعة تونس معتها الحصة هكا كبارونا فنت ولا. قلت له ما حول له وهكا العصر رجعت وكتبت.
4: كان واجب دكتور، كان كان واجب
5: واجب شعرته كواجب. وثانيا معناتها التلامذه نتاعي اللي كونتهم كلهم ورايا ياسر الهادي عاد مش بتكتبش. وفي الكلمه اللي عملتها واحده من ريزيدانت باسم الريزيدانت نهار اللي مشيت للحفلة اللي عملوها لي متاع التقاعد متاعي، في الكلمة متاعها اللي موجودة في الكتاب معتها إحاذة فيها فهمت ولا حتى دفنت ولا أن أطن فوليف دفنت ولا قلت ما يلزمنيش قال الآخر نمشي من غير ما نخلي هذوم الأزغال الولد
4: واجب تجاه الوالد. أنت تحكي على الوالد بهكا بشوية ألم دكتور هاتي لأنك عشت مع الوالد طفولة صعيبة ما كانتش سهلة ما كنتوش عائلة معناها كنتوا عائلة الوضع صعيب
5: وضع صعيب
4: خلينا نقول أقرب منه إلى الفقر
5: ما أقرب ما أقول إلى الفقر ما غير شك أنت ولا أنا آخر واحد في العائلة أنا تولد عام 16 فيفري 39 أنت ولا قال الاخر برسك جيت انا والحرب انت وبويا كما يقولوا فيها الولاده نتاعي اللي جت وقت الحرب وكل شيء ما ذكرته فيما
4: ما عاشوا
5: الهول اللي عاشوا انت ولا اذا وعشت مع ابويا انا يقول الاخراني انت ولا وهو اخوتي الكبار كلهم جاوا لتونس سخنوا عطريه هو قاعد معايا في جربة وانا مثلا في الصيف وقت نروح نلقى كان هو وانا معاه نعمل كل شيء نمشي نجيب الحجر على الكريتة باش نبني المنزل نتاعنا الحوش نتاعنا الجديد نمشي باش نجيب الماء على الكريتة باش نسقي الزيتونات اللي غرسناهم دونك معاه انا معاه ديما هكا علاش اتصالي بويا معتها وقلت كما يقولوا فيها صغير انا صغير الاخراني هكا المزوزي كما يقولوا
4: لا
5: بس ولا هكا علاش علاقتي مع ابويا معناتها هو اللي قعد معايا واختي معناتها لا محاله وقت في تونس كنت انا عديت عام في الحانوت معاهم جيت فثلاث خويا ما نجم يعمل الا حصل لي بقعه نصبيه تدخيم تاخذنا دار نمشي الصباح شد طرنفين نمر اربعه نمشي لخزنة دار نفس غادي نروح روح الحانوت الحانوت في المقصورة وفي السدة فأنت نرقد غادي نخدم غادي نكون غادي فأنت
4: قبل الدراسة من في أيامات الدراسة كنت
5: هذا في الثانوي
4: في الثانوي كنت تخدم في العطرية
5: في العطرية عام كامل
4: هاي.
5: عام كامل بالحاجة الأخرى كما نقول فيها ظروف عطرية حنا وصلنا بفترة من فترات وقت جيت أنا وبويا كنا فأنت ولا سبعة من الناس يرقدوا في الحانوت تأكيد انا ابويا انا اولاده الاربعه دي اول مره لم صغاروا كل في مكان واحد انا صغير وثم زوج من الناس واحد ثم اللي قاعد يتعلم في العطري صانع كما نقولوا حنايا والاخر واحد راجع من الاقارب عنده معناتها هو قاصر يخدم عنده نصبه في الاسواق وفي الليل يروح الحانوت كنا مع بعض فتله وعايشين قال لك في الظروف نتاع الوقت هكذا في البق والرغوص انت ولا هكا علاش انا وقتي نهار نعمل سبار نتخبى قبل بس باش نحط الشورت نتاعي خاطر اثار البق والبغوث موجودين مع الاسف هكا والحمد لله
4: الحمد لله واليوم وصلت بارك الله عليك من الدكتور الهادي بن معيز اللي كل التقدير والاحترام الوالد قلت لي ما عاش تجربه الحرب العالميه الاولى وعاشها مش باختياره جني دا قصرا
5: فهمت ولا ساعتها الحاجه قبل ما يسموها القرعه
4: شنو هي القرعه هذه
5: تبكي رجل صار
4: القرعه
5: ايوه اذا وشكون يمشي يعمل القرعه اللي لما حاله من 18 سنه حتى 22 سنه في بالي وثانيا حاجه هامه الناس اللي عندهم سيرتيفيكات ديتود ما يعملوش القرعه ما يمشوش العسكر إذن قال قر فيها بويا بعثني عام أكتوبر 46 الحارة صغيرة هزنا في ظروف نحكي عليها في الكتاب باش نتعلم نقرأ ونكتب ونحسب
4: باش من نهار آخر ما يتهزوكش
5: ويا حبذا لو كنت نوصل ناخذ سيرتيفيكات ديتود باش ما الولد الصغير الأخراني نتاعو ما يعيشش فرضية حرب أخرى اللي يمشي لها هكا علاش معناتها حكاية الحرب وكل شيء والعلاقة مع أبويا وكل شيء ونعشت عشت كيما نقول في الغرعة مع خويا الكبير سلام فهمت ولا نتفكرها كي تو هبط لحومة السوق وشاب شي عدي بالزهر ونهار اللي بنامشوا يمشوا القرى هكيله نهار معتها متاع حيره للعائله كل ماشي باش يشدوه باش يمشي ولا لا مع حول بدينا برعايه الله خويا ما خذوش حاضر احول معناتها اللي دونك عينا ما هزوش بك عشتك.
4: اما الوالد عاشها وشنو كان يحكي لك عن تجربه الحرب العالميه الاولى؟
5: يحكي لي كما قلت لكم كما عرف كانت قال لي راهو في الترنشيات غاد معناتها ساعتها سي دو فاس فاس الالمان من غادي هم من هنا معناتها قال اخو ضرب الكاد معناتها ضرب الكرتوش ايش اسمهم الجرونات هاكم القناة ايش اسمهم المدافع ساعة معناتها كيما نقول بالفرنساوية دي كور اكور معناتها قدامك بالخنجر فهمت ولا معناتها عاشهم كل وفي اخر معناتها ما عاش الهم حتى في الاخر ايش عمل وصل للوضعية هذه اللي عندهم فهمتها كيما نقول في المحرمة كبيرة لف ايده اليسار بالمحرمة نتاعه وحط يدو على شو اسمه المجروح فكيف يسموه في كل واحدة وجبد أضرب بروحه

0: فيها المشاكل.
1: بما فيهم من التوانسة ولا المغاربة اللي
0: التوانسة والمغاربة غير شك التوانسة هم في الواجهة
1: صفوف الأولى
0: هم في الواجهة ولا مع الأسف
1: فالواقع هذه بتاع الحرب أثرت برشا في الوالد. أنا أصر على أنه الهادي بن معيز اللي هو أنت ولده يزمو يقر على روحه باش ما يعيش نفس التجربة اللي عاشها هو في الحرب العالمية الأولى.
0: أعمل كل ما جهده باش كما قلت يخرجني من المأزق هكا. وحتى لا هو لا يعرف لا يكتب لا يقرأ بويا أمي كيف كيف حطيت في الكتاب موجودة وثيقة نتاعه ساعتها الرخصة اللي أعطاها لي مكتوب بالفرنسوية باش هو المستعد باش ياخذ مصاريف عليه العيط بالتصحيح نتاع علموه كي صح وانا ام هيك فهمت اي اي دو فوا اي وزت فهمت ولا هو معناتها في الوثيقه حطيتها غادي فهمت ولا.
1: واخواتك ما خذاوش طريق الدراسه دكتور الهيد؟
0: لا خويا الكبير سلام مشى للدراسه قرا في مدرسه صدغيان وكان من الاوائل من نجبه. مع الأسف وقت وصل فراسك العمل الأخراني الظروف
1: ظروف الفقر
0: ما هي الظروف أثر باش يبطل وباش يمشي يهبطل تونس كصانع عطار وبعدها خويا الثاني منو بالله رحمه كان ما حبش يقرأ كان رافض كركب نبعثوه للمت بيهرب فهمت ولا به. مع الأسف قعد أمي خلاص ما يعرف لا يقرأ يكتب ملا كان عنده ذكاء خارق العادة وقال له خدم في باريس لمدة سنوات وكان في دار تونس اسمها ريزيدانس مونسيني لاهي بالتصليحات وكل متريسيتي حتى البومبري هو اللي له منه وعاش في باريس لا يعرف لا يقرأ يكتب يتحوس في المترو وكل شيء وعاش كون روحه وكون بعد كون صغار. خويا الثالث مكي اللي هو أكبر مني هو مولود عام 36 مشينا مع بعضنا المكتب لأول مرة مع بعضنا شد 4 سنوات وبعدها كيف كيف ما نجمش واحدة ومشى للخدمة وما بطل معناتها مشينا الحراس غير مع بعضنا وطن.
1: فالمسؤولية عليك دكتور الهيتي
0: كيفاش؟
1: المسؤولية عليك أنت باش أنت تقرأ
0: المسؤولية على هنا خاطر هم أنا قلت عندي مثل عام نقول فإذا سألتم الله فسألوا
1: البخت.
0: أنا جاني البخت في 3 مرات أول هو اللي كنت أنا الأخراني في العائلة هكا أول بخت بهكا أخوتي
1: هذا القدر اللي تحكي لي في الكتاب
0: هكا أخوتي باش قروني وباش دفعوا علي من دمهم فانتولوا من عربكم باش كنت بيات باش يخلصوا البيات. الحد الثاني إلى أخذت البكالوريا وتونس مستقلة الحمد لله بورقيبة بالسياسة متاعو خذيت الباك تود سويت عندك البورس متاعك وانت حتى مشكل أكيد ثاني شهر هكا علاش باش نجبت عملت خريت في فرنسا
1: لهالدرجة الظروف كانت صعيبة كان ثم فقر كبير في العائلة دكتور الهيدي لهالدرجة كان ثم فقر وظروف صعيبة في عائلتكم
0: معتها صعيبة كانت صعيبة هي مع الأسف ساعتها صعب نتاع الحياة في كل الإيالة التونسية مش بعناك في فترة الحرب وكل شيء وتونس تعادت في فترة مجاعة بعناك الجنوب مع 48 كسرت هكيلة وساعتها أنا أفكر وقلت في الكتاب اللي خوي سلام يبعثنا من تونس شكاير شفيهم شكاير أول الخبز أكل الشايح يعملوه هوني يسموه كركوه وثانيا اللي يتيح من المقارونة مهما كان نوعها حدا قبل مثلا ماشي واحدة في الجزر كل شبه الجزر راضيتاي هاكم يبعثهم لنا في شكاير ونتفكر أمي اللي يرحمه مرخويا مرت سلام يخرجوا المقارونة فيها من جميع الأنواع وفيها السوس مسوسة يحطوا في غربال هكا كله يبدي لقطوا نحو السوس من سيرة ويطيبون المقارونة وإحنا نأكل مثلا حتى مشكلة إذن الظروف كانت صعيبة.
1: وكنت مضطر وانت صغير تخدم خدمات
0: شاقة وقت في الابتدائي أنا روح من الكتب

0: نخدم خدمات اللي حسب الوقت مثلا من الحاجات اللي نعملها باش نصوروا طري فلوس باش نعاون العائلة. منها قول نفتر الكرير. شنو من الكرير؟ الكرير هي الحبل. الحبل هكا الجويد خلاص اللي نستعملوه باش وقت شسمه العرجون متاع النخلة نهبطوه نسموه نعكسه باش نربطوه باش وقت القصان متاعه وما نضيعوش برشا بلح برشا نفس هكذا اللي سموها الكريرة. كيفاش جاية مناش؟ جاية من جريدة متاع النخلة نهرسوها فانت ملا تولي تطراب وبعدها نفتلوها وكنت نعطيها واحد من العائلة واحد كبير اسم عم يونس نعطيه له يبيع بهم لي فهمت وانا نعطيه 4 5 6 ويجيب لي الفلوس فهمت وانا نعطيهم لامي هكا واحد. ووقت ال طور بيه الحشيش وكل نحشو الحشيش وكل شيء محاله للبغل ولا البيم نتاعنا ولا المعزه ولا ملا زركا نبيعوه منه باش نصوروا الفلوس. وقت الزيتون اخر سبه نتاع الزيتون نمشوا بعد ما الناس ياخذوا يعملوا يجمعوا الزيتون نمشوا نلقطوا نشوفوا الفوق خلوا شكعبات لموهم لموهم وكلوا بعدها كنبيعوه باش نصوروا الفلوس. هكا نعملوا شيء هكذا. انا وصلت حتى كنت نهار الحد عندي اختي كبيره الفطيمه عندها معزه مالطيه زاد معزه مالطيه حلبه برشا المدير معناتها قلت له عندنا معزه كذا يقول ساعة ساعة نمشي نرجع نهار حد نهزلوا الحليب يخلصني. بس بدون مضطرين
1: انت مضطر تدبر شوية فلوس باش تنجموا تعيشوا بها
0: باش عيش. معناتها انا معناتها حكاية حكيتها في الوحدة في الكتاب واقعة. نهار واحد احنا نمشي الصباح بكري لموا بعضنا كل ولاد الشير حتى نخابشنا لموا بعضنا نوصلوا بكري نمشوا نهزوا كيما نكون في الجميله نتاعنا حنا نسموها كابيتاسا فيها ما ناكل باش ناكلوا نص نهار في نص نهار نخرج لبرا من الكور نقعد لبرا تحت حيط باش نفطروا اخر عام ساعتها من تعدم السنه الثالثه ولا حتى السنه الرابعه انا وخويا مكي قلت في شهر مي قلت وحنا بتعدوا الثالثة الرابعة يلزم ضربت بحسابي قلت فلقال يلزمنا 20 فرنك كل واحد خويا مكي قال يا ربي النواب واقعة حطيتها في الكتاب حنا باش نقوموا 20 فرنك كبيرة قدام مكي وعشرين فرنك قدامي صغيرة ساعتها نوعين واحدة كبيرة قدك واحدة صغيرة 20 فرنك قدامه كبيرة قدام المكي وصغيرة قدامي اجدد
1: مين جاو ربي ناب
0: هدية الله لا ساعة ساعة كل ما بلك أنا شبيرة بلت لا هزيناهم لأمي وقلنا لها كذا كان حطتهم باش خذتنا وقتها وكما يقولوا فيها حتى ما توفت امي وبعد توفى اخويا كل مره نجي بدي يقول لي هذه معناتها قعدت في راسي لتو نشوفها في راسي فهمت ولا قال هديه الله فهمت ولا اذا باش تكون الظروف صعيبه لما حاله نمشوا حفيانين كذا كذا كذا بوم مش
1: لكن رغم الظروف الصعيبه كان ثم قناعه ثم تربيه زاده من العائله
0: ثم قناعه التربيه اللي هي القناعه وتقول اخدم توصل هذه التربية. فهمت ولا انا قلتها مره استاذي كبير سن معناتها تنفخه كما نقولوا فيها استاذ ملياز من المعروفين من الناحيه الطبيه ومن الناحيه السياسيه من الناحيه الاجتماعيه كان من المناضلين الكبار على القضيه الفلسطينيه وكل شيء وعلى حريه المراه وكذا كذا نخدم انا معاه. نهار واحد قال لي حتى نشوف المرضى قبله وبعد نقدمهم للمرضى قال لي بين زوج مرضى قال لي هذه شفيش تحب تعمل انت بعد شيء تدخل معناتها تحل كابيني ولا تاخذ جامعه في الجامعه قلت نحب جامعه قال لي باش توصل في الجامعه ثم 3 طرق فالطريقه الاولى هي لافوا كونجينيتال معناتها من ولادة. الطريقة الثانية هي لافوا جينيتال معناتها الزواج. والثالث طريقة هي العمل. قال لي اللي عندك لا الأولانية لا الثانية، ما عندك كان العمل
1: تخدم على روحك توصل
0: كان العمل. وقلت في مناسبة أعطوني ميدالية جون أمبيرجي، هي أكبر ميدالية من ناحية أمراض الكلى. قلت له جبت هذه الحكاية، قلت لهم أستاذي عنده الحق ولا ما عندوش الحق. قلت أولا الشيرة الوراثية من العائلة، أهلي علموني الصدق العمل حب الغير. من ناحية الزوجية زوجتي عاونتني في فرنسا ولا في تونس بجميع الواحد ولا، وهكا علاش ما عندهمش حق. قلت لهم زوجتي اللي في فرنسا كذاك وقتي هنا جت لتونس خدمت وخدمت لصالح تونس، وكانت في منظمة فرنسية هي اللي كانت من مكونها هذيك واحد أحد آخر ما جاي من فرنسا باش عاون تونس.
1: في أول حصة قلت لي الدكتور الهادي أنه أنا من بين الحاجات اللي خليتك تكتب الكتاب أنك تحب تشكر معلميك أساتذتك اللي قراوك في الابتدائي. قعد لك في البال يظهر لي
0: الابتدائي هي الأساس. الابتدائي ساعتها أنا قلت لك 46 عام 48 جاو، عام 48 جاو أنكوب زوت مسوي مدام أوليفي هكم العباد. قلت تعطيه في الكتاب المدرسة دارهم وتلامذة صغارهم. نحكيكم حكاية اش صارت. عام 50 جاء في جربة برد قارس، ما عاد برد ما عاد شيء عجيب، وحنا يجوا حفاية انت ولا اش عاملوا؟ لا احنا ست اقسام لمونا في ثلاث اقسام. ومدام أوليفيه اش تعمل؟ الطيف التاي وتجيبينا باش نشربوا باش يسخنونا طيف. هذه من العمل. عمل اخرى اللي قلت لكم من ناحيه العنايه حتى من ناحيه الطبيه ومن ناحيه الانسانيه، انا وقعت لي واقع واحد من زملائي وقعت له واقع اخر. انا نرى واحد وقلت لك احنا البرة نتعارك انا وصحابي في واحده فتيلا نحرك حجره والأخرى قاعدة تستنى فيها العقرب قتل خول ضربتني عقرب. اجمع فانت ولا ميسيو ميسيو اي دي بي كي فانت ولي جاء اش عمل السيد؟ حطني في الكرب وهزني السبيطار متاعهم السوق السبيطار الوحيد اللي موجود في جرب. عملوا لي سيرومونتي سكوربيونيت ومنعت. حتى الثانية وقعت مع واحد زميل ما تفكرتهاش، هو فكرها لي هو جون أوليفيه 53 سنة بعد ما
1: حصلت
0: تعبت عليه. مشيت شفته في برست ونعد واحد اسمه محمد زكري توا عمل الكونتابل توا موجود ولده توا طبيب أستاذ. محمد زكري جاء الصباح ليس مش مبطبط فات ولا مصفار. قال له محمد دميا غدوة ما تجيش دميا با دميا تودي تون بير تمني لوبيتال. غدوة الصباح محمد جاء مذبال جد علاش مجيت؟ قالوا مون بير نافول بابا ولي بويا ما حبش اش عمل كيف كيف حطوا في الكره هزوا بيترحم السوق.
1: كان ثم التربيه وعنايه خاصه في التعليم في الوقت هذاك دكتور.
0: معناتها وقت نكمل على الحكايه هذه حتى وقت عمل العمله. والسيد شنو عنده سي محمد زكي؟ عنده فيفر تيفويد مرمعدي وكان قعد هيك وما هزوش دونك تقعد في السبيطار وداووه كل شيء. دونك حنا منعنا كذلك، هو منع وحنا منعنا واهله وجيرانه كيف كيف منعوا فهمت ولا. اذا معناتها ناس كانت عندهم شعور بان التلميذ راه علاش قلت ولده اكثر من ولده فهمت ولا.
1: ثم جاء النجاح وطلوع للعاصمه لاول مره دكتور الهادي، اول مره باش تطلع للعاصمه باش تقرا في ظروف صعيبه زاد كيف كيف. انت في الكتاب تقول انه ربما اول مره باش ترقد على فرش هذا اللي صار في تونس.
0: من غير شك أنا في الظروف الصعيبة كما قلت لكم أنا وقت نجحت عرفتها بأخر مرة وحكيت عليها في الوحدة. أنا في جربة في الدولية نرقدوا على حصيرة فوق الحصيرة جلد نتاع العلوش نتاع العيد مغولف بشليقة بطرف واحد قديم نرقدوا عليها أنت ملا اللوط وحكيت حكاية معتها كما قالها فيها مؤلمة مضحكة. الليلة ملي النهار ضرب صبعي نمشي حفيان على حجرة فلقته مشيت أبوي قال لي بول عليه بولت عليه فيرفكتيفمون فاسون ديزانفكتي واش قال لي قال لي برا أو نفى في الزيتونة اللمبوبة نتاع شسمة نتاع العلوش ذرحناه جيبها لي جيبها لي جبتها قلبها ونظفها وحتى لي في صبعي كان عليه بور بروتكسيون باهي حطيت هكذا ليلة ما الليالي أنا راقد والقطوسة شمت الريحة جت باف ويعضل
1: رحلت لك الصباح
0: فاك الليلة احنا كل أنا وخويا مكي راقدين لوطة وأهلي وبويا وأمي في الشارع الأخرى وأنا قمت نصيح فاتني ولا بعدها دولة هيك الظروف إذا هيك علاش تروح لوطة بعد شيء كيما كنت كيما قلت وقت مشيت لقدنا دار لأول مرة نعرف شنو فرش لأول مرة نعرف شنو جرية لأول مرة نعرف شنو دونتيفريس أول مرة نعرف بروسادون هذا كل ما نعرفهمش ما عرفتهمش أنت ولا
1: لكن حطيت في قلبك وقريت ثم بعدها جاء طريق للطب في فرنسا فأخذوا معنا الدكتور هيد بن معيز ضيفي في واحد من الناس على موزيكا فام واحد من الناس البرمجة الشتوية على موزيكا فام برامج جديدة وبرامج العادة وبرشا أفكار في وسط الجمعة أول ساعة مع نادي الفورتي تبدأ نهارك بأحلى صباح مع أمين جارة وحكايتك الكل في صباح الناس مع جيهان ميلاد والأول مرة فريكونس إيكولو مع جيهان بن عبدالله برنامج ميدي ماج مع نوفل ورتاني وتتواصل ميدي إيكو مع أنيس مراي كل يوم موعدكم المفضل ثغام مع ليندا الرحالي وأشصار كل يوم في على كل لسان مع حسن الهمالي واحد من الناس وحوارات التوانسة مع شاكر بسباس وكل نهار جمعة أمينة بندوة في برنامج جديد حكاية منا الثقافة والفن في كولتور بلوس مع سامي الحامي وبنة لفام في لوك جديد مع يوسر جديدي تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك فام

0: واحد من الناس ثم تسمعوا في واحد من الناس. لمو زي كفام ضيفي الدكتور الهادي بن معيز نحكيه على كتابه حيث قادني قدري بالعربية أو رشما دو مون ديستان دار ليدرز للنشر. هذا الكتاب اللي فيه مذكرات من الفقر من الظروف الصعبة اللي كنا نحكيه فيها أنك لما طلعت من جربة للعاصمة أول مرة تعرف الفرش وتعرف البوسادون وتعرف حاجات بسيطة ربما تظهر لنا دكتور الهادي، لكن بحكم الظروف والفقر والصعب اللي كنت عايش فيه في جربة كانت حاجات ربما استثنائية بالنسبة لي كنتي. وكنت تبيت في حنوت في عطرية باش تكم عطرية فيها سبعة من الناس تقريبا هكا.
1: هذاك هو نتعشوا ونرقدوا غادي في التولاء اللي يرقد تحت في المقصورة وفي السدة واحد وساعة ساعة نضطر باش نعملوا في وسط الحنوت نحطوا الكرادن وكل شيء وغطوا بصريف ونرقدوا غادي.
0: المهم نوصل، المهم تقرع روحك، المهم قلت لك تقرع روحك وتوصل، وهذا اللي صار في سنوات العاصمة.
1: هك أنا الهدف نتاعي هي باش نوصل في التولاء وذكر لو تعلقت همة وبني آدم يرون العرش اللي نالها.
0: حسيت في يوم ما في الفترة ذيك الدكتور الهادي أنه الفقر قد ينجم يمنعك من حلمك بدراسة الطب؟
1: شعرت بأن أنا في راسي هي وقت إنسان عنده حلم يحب يحققه يعمل المستحيل باش يحققه. ما باش يحل باش الحلم يحقه يلزم المصابره ويلزم وقت تجيك حاجات باش تعكسك كما نقولوا فيها يلزم تحاول تنجز عليه وتعصرها. انا حكيت في الكتاب نتاعي مثلا في السنه الثانيه فان سانكيام فانت لا جاني معلم بالعربيه. انا كنت من الاوائل في السيزيام من الاوائل في العربيه وصلت لهك السانكيام. جاني استاذ مع الاسف عنده حاجة مع الجربة ويقولوا لي ايش يعمل في الوقت نعمل الإنشاء. يحط لي طول فادح 23
0: طول فادح
1: ما يقرأ شكها ما يقرأش ويقول لي باش تزعب بتولي صالح بن يوسف هيك بالكلمة هذه. ثكي في التريمس الأولاني المعدل متاعي هبر. إذن جاء هنا ساعتها محمد عطية المدير نتاع صدقية تونس وخذنا دار يجي يتعدى من قسم القسم أخر تريمست وكل واحد اللي يزم التشجيع وبالتابلو دونار يخطه ولا اللي عنده إنذار يقول إنذار. أنا جاني إنذار منه وقال لي بالكلمة هذه التوى في وذاني قاعدة ظن. قال لي هو يتكلمك خوك حطك بيات باش تاكل ولا باش تخدم لتو في وذاني. قلت له سيدي باش نخدم. قلت له مع الاسف ثم ظروف وسكت ما نجمش نمشي اكثر. انت ولا هيك المعلم سامحه الله قلت لا وصل حتى كسر لي ستيلو نتاعي والدوزيام تريماس كيف كيف مي وقتين قال الاخر بدلت اتجاهي خدمت الماتيار الاخرين والدوزيام تريمست عديت امريكا. في التروزيام تريمست اضطر باش يعطيني اشع 16 على 20 وشاءت الاقدار الدنيا هيك شنيا مثلا كان جبال ما يتقابلوش. بعد مشيتنا في الطب وروحت على السنه الرابعه فانا في الطب وتعديت ناجر وما قهوه سمع العوات تمشي البطحه سفارات فرنسا قهوة نشوف فيه في آخر القهوة قاعد وحده. مشيت له أسلام سيدي ستي قال لي شكون أنا قلت أنا فلان فين تلميذك في قرن دار. قال لي أقعد يا وليدي إيش تحب تشرب. قلت أتيني واحدة أقول. قال لي يا وليدي سامحني برسك يبكي يا وليدي سامحني اللي عملت فيك. قلت له لا سيدي نشكرك برشا برسك بطريقتك باش أنا العزيمة نتاعي شدت ووصلت والحمد لله هني قريب نكمل الطب. فهمت ولا نتفكر كي تو يبكي برسك ولا هيك هذاك علاش قلت كي لازم واحد العزيمة وسما مشاكل لازم تتعدى.
0: في العاصمة كانت السنوات صعبة وثابرت وصلت ونجحت والحمد لله. وجاء الوقت اللي باش تمشي فيه بورسيل لباريس اللي هي نقلة أخرى تجربة أخرى دكتور الهادي بميزة تجربة تثبت ده في وقت ما أنه التعليم سلم الاجتماعي يمر عبر التعليم في الوقت ذاك.
1: هاك معناتها السلم الاجتماعي هاك الحاجة الواحد وكان مش السلم الاجتماعي راني ما وصلتش باش تعرفوا اللي كانكم تحاولوا تذكروا الأطباء القدم تاعنا في تونس التوانسة اللي ولوا طب قبل الاستقلال ما تلقوا حتى حد حسب علمي حتى حد من عائلة فقيرة كلهم أبناء البرجوازية برجوازية العلمية والبرجوازية التجارية والأملاك من عارف يسحسون بن عياد فتولي ولد بن عياد بن عياد حكم جنوب تونس وجرب معاتها مدة عشرات السنين
0: كذا كذا. أنت الطبيب اللي من العائلة الفقيرة وصل
1: ما ثماش ما تحسب عارفي ما ثم حتى حد من عائلة فقيرة كما قلت ما تلقوا كان سيبن عياد سيبن اسماعيل سيبن كلهم من عائلة لبس عليهم فتولي كان بعد الاستقلال وجات أبناء الشعب وصلوا والحمد لله
0: بفضل البورس اللي تعطاتك
1: بفضل البورس وساعات البورس الواحدة ساعات الدينار التونسي أقوى من الفرنك وساعات البورس متاع عايشين بصفة مرضية قال لأخوان ما نش قاعدين نتبذخوا وساعة نفركسوا قديمة قادي حتى حد باش نعاونوا روحنا مالا بالبورس عايشين بمعاتها صفة مرضية وهذا كان أقل الواحد
0: ظروف الدراسة في باريس كانت سهلة كانت أفضل برشة من ظروف الدراسة في باريس
1: الظروف الدراسة أولا إذا ما نشوفوا الإقامة فأنتوا الإقامة أنا قلت مشيت في هذه ريزيدانس مونسيني ولقيت زوز من جربة من مشيرتي واحد جاء في الطب في السنة الرابعة والآخر يعمل في الانجينير إذا كنت معناتها بعد شيء القراية صعيبة حفر الناس برشا وباريس معناتها ترد مودية ما يلزم برشا خدمة كل شيء ولا ثانيا وقت الإنسان يجي من مقال آخر من تونس تتبدل عليه الدنيا تتبدل عليه الحياة خلاق كما قلت أنا في الكتاب حياة تحت الأرض وفوق الأرض وانت ولا تاكل او برد دونك معاك علاش السنه الاولانيه انا تعبت فيها ودبلت السنه الاولانيه دبلت انت لا نرجع للاراده ساعتها
0: انت قلت لو تعلقت همه العرش همه المرء بما وراء العرش لا ناله
1: ساعتها وقتي باش دبلت ثم واحد جرب كل شيء كان عمل لنا في تونس وبعدها مشى معناتها كل دادمينستراسيون نتاع في باريس باش عامل تكميليه نفطر انا وياه في ريستون يونيفرسيتي قال لي توا شنو قلت له اما انا باش نوصل الطب اما ننجح بالطب ولا نرجع للعطريه قلت الكلمه هذه وقلت له باش ننجح في الطب وباش نولي عميد كليه تونس بالكلمه هذه حطيتها لا ما كنت وليش عميد كليه تونس ما كنت كاهل العميد وكنت عميد كلية تونس لمدة أسبوع
0: حققت اللي حبيت عليه
1: حطيت حاضر أنا ساعتها نادوني بعد التحول نادوني القرائس الجامعة قال لي فتي ولا قرار سيد الرئيس لأنت باش نحو ساعتها الدويانة الله يرحمه سي عبد العزيز غشام وانت بترجع قلت له لا سبيل إليه بالكلمة هذه قلت لا سبيل إليه سي عبد العزيز غشام منتخب من الأخوان أنا ما نقبلش وما قبلش قلت له ما نقبلش فالأخر قال إرادة معناتها نتاع الرئيس قلت مع كل احترام للسيد الرئيس فقال أصبر ما ثم حتى سي عاجل ثم مؤتمر عالمي لرؤساء الكليات الطب لدوايا نتاع الطب نتاع الفرنكوفونية بيصير في تونس في جوان قلت له خلوا نعدوا هكذا وبعد يعمر الله
0: ثم أصبحت من أطباء أو من رواد اختصاص الكلى في تونس أمراض الكلى في تونس صرت الطبيب اللي حلمت أنك توصله شنو ربما أكثر معناها لحظة تفكرتها وقت اللي أصبحت الطبيب والمختص والمبرز والأستاذ المميز شنو اللحظة اللي تفكرتها دكتور الهادي
1: والله ما أنا عمري ما كيف نقول فيها ما ضربني الغرور. عمري ما ضربني الغرور واعتبرت روحي اللي أنا معناتها قالوا في عندي مهام باش نعملها. مهام نتاعي أنا وليت أستاذ جامعي. إذن عندي ثلاثة مهمات. مهمة الأولانية هي العلاج. مهمة الثانية هي التدريس. مهمة الثالثة هي البحث العلمي. حاولت باش نعمل هذه الحاجة ثلاثة.
0: كنت صعيب برشا مع الطلبة متاعك في الطب.
1: أنا كنت صعيب.
0: حسب ما يقولوا لي هكا.
1: أي أنا كنت صعيب. كنت صعيب برشا. كما قول في مثل الفرنساوي سو كي ام بيان شاتي بيان. وقت تحب الناس تكبس عليه. وأنا كنت صعيب مع الكلام ذا نتاعي حتى نحبه. حتى نحبه. وحطيته غادي. لا. التلامذة وقت يختاروا مثلا لزانتارن ولا لزيدون باش يختاروا السيرفيس حطيتها قلت يختاروا السيرفيس وكرشهم تتلوى يخرجوا من السيرفيس العين اللسنة الفم يضحك والعين تبكي واحدة معتها تقول معتها بلو معتها حنخافوا باش ندخلوا فيك السيرفيس بما ان حنايا فرحانين اللي خدمنا فيك السيرفيس وحتى الان قال لاخر تو انا خرجت الروترات تو 2004 2006 22 سنه الى اليوم الى اليوم واخر مره هي مؤتمر كبير في ال... في المستير ارتفاع ضغط الدم البرتونسيون ونادوني كضيف شرف وساعتها 1400 حضروا وكلهم اللي نقابلهم اللي قريتهم اللي عندي سنوات مع عشريتهم يجوني فانتي ولا عرنا عمرنا منسينا الفترة اللي عديت منها كل شيء.
0: اش تقول طلبتك توا؟
1: نعم.
0: اش تقول الطلبة متاعك اللي قريتهم دكتور وحتى للطلبة اللي
1: قال الحي الحي والميت ميت مثلا الطلبة انتعي انا قريت في تونس قريت في تونس قريت في سوس قريت في المستير قريت في صفاقس ونمشي على حسابي ونرجع على حسابي الكليه ما تخلصنا كان ليله لوتيل اللي نعيشوا فيها غاد عمري ما صرت مليم اذا رؤساء الاقسام اللي موجودين توا في امراض الكلى كلهم تلمذت مثلا في صفاقس توا خرج سي عبد الحميد ايش اسمه سي لا رحمه سي عبد الحميد حشيش شمسه ثم سي حشيش فانت الجميل حشيش كان شاف السيرفيس توا بن حميد فانت ولا شاف السيرفيس كلهم تلمذت
0: شنو الرساله تحب توصلها لهم طلبتك
1: نعم.
0: شنو الرساله اللي تحب توصلها للطلبه نتاعك بتاع الطب او لمن يدرس الطب توا دكتور يعني شنو الرسالة تحب توصلها للطلبة متاعك
1: للطلبة متاعي أولا للطلبة متاعي أنا الواحدة اللي أولا يلزم أولا ما تمشي أولا نمشي من المرة ما تمشي تعمل باش تعمل تختار الطب إلا عندك كما يقول فيها عزيمة كوية باش تحب الطب ونحب المرضى هيك يقول حاجة سينا ما تعملش طب عيشك ما تحبش يلزم تحب المريض تحب المريض ما تحبش المريض ابعد ما تمشيش تعمل طب هذه اول هذه اول حاجه دونك تو حنايا قريب الباك مثل الناس اللي بتخمش كم هذا بتحب الطب يلزمك تحب الطب فهمت ولا ثاني حاجه فهمت ولا نحكي لكم الحكايه على حب الطب طفله انترن جت بنت المرسى احد من الناس قلت لها شفتي المريض فحصتي قالت لي انا مسخ مسخ قلت لي عايش بنيتي اولا تنسي مين جايه قدام المريض المريض مهما كان حتى قلت له عنده جمل يدبي عليه يلزم تتفحصيه سنين شعرك اما تقصيه ولا حتى يكون شفال ثالثا أظوافك قصيه هذا بيشتغل هذا بتحبش برع على روحك ما تقدم بعد فهمت الوحدة ودخلت في القلاقة دخلت في العجة بصفة إيجابية فهمت ولا إذن الحاجة الوحيدة هي حب المريض فهمت ولا ثاني حاجة اللي بعد شي حتى وصلت وتقرشت يلزم المريض يكون هو الأساس. ما تخممش على الفلوس، الفلوس حاجة ثانوية، المريض كل شيء. أراه الفلوس ما تجيب كان الهم، ما لازم تعيش عيشتك وتصور حد ما لازم المريض أول حاجة وبعدها تفعل.
0: في النهاية الطب رسالة دكتور.
1: الطب رسالة، الطب رسالة ما تخدمهاش. فكر مرة فرملية كذا كذا كيف كي مش كلاش مريض قلت ما يضحكوا ليش، قلت لها اسمعي عيشك اسمها هادية، قلت لها هادية كانت حابوا يضحكوا لك كل شيء، مشي اخدمي كسيار في المونوبري ولا سعدانية في كل مونوبري، ما تقعديش ما تخدميش. كامت تبكي فهمتم لا، وبعدها من ساعتها فهمت اللي يعني. هذا يعد ايه. وثانيا لازم يعرفوا الناس اللي تدخل في الطب راهو الطب ما العلم في الطب ما نقعدوا حتى تعلم العلم المهدي لا، هذه واضحه
0: حياتك كل تقعد تتعلم.
1: وثانيا لازمك تخمم باش بالخدمه نتاعك وبالعمل نتاعك باش الضراب نتاع تونس تعليه وتواصله. والحمد لله وصلناه، وصلناه قال لاخر من برلين حتى سيدني لا، ونمشي المؤتمرات العالمية لأمراض الكلى، نمشوش نتحوسوا، نمشوا بالعمل نتاعنا. وصلنا معتها حتى 14 معتها عمل قدموا فهمتوا لا.
0: أصبحت عضو الأكاديمية
1: بعد علمي فهمتوا لا، وسمع حاجات اللي وصلناها للأطباء البرانيين اللي ما كانوش يعرفوا الشيء هذايا. ونتفكر على واحد مرة مؤتمر في اليوم، وبعدها يكلمني واحد يخدم شيف دو سيرفيس في السبيطار افيسان هكا بوبيني ريجون باريزيان، تلك سالو يدي كوموفاتيف زعما قال لي ميرسي بوكو، قلت له اسكي شي، قال لي بور تو سكي نوزا بريزونتي اللي قدمت الشيء هكا. عندنا مريضه اصلها من البرتغال تتبع عندها تبول دموي ديما تبول في الدم وما عرفناش منين، وانت وريتنا اللي عندها مرض نتاع الجلوبيول روج تخليها تبول الدم، وحاطر قبل في الكتب الموجودة قبل هكا المرض ما يقوق عند الوصفان، وحنا بينا اللي حنا يا ساعات العمل اللي بعد 30 واحد واحد بركو صيف كلهم فانتوا بيض أنت من هكا عارفوا المرض هكا. وصلنا قد ما نجمنا.
0: وصلت إلى عضو الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا، وصلت ما شاء الله معناها أنت رئيس القسم في أمراض الكلى، وصلت بعدها أستاذ، معناها وصلت للطريق اللي رسمته، للحلم اللي رسمته واللي ربما الوالد الله يرحمه والوالدة هم اللي حبوك توصل لهذا هذا المصير وهذا القدر اللي انت قلت حيث قادني قدري في هذا الكتاب. حطيت حتى صورهم دكتور، صور الوالد والوالدة الله يرحمهم. شو تحب تقولهم بعد ما وصلت إلى المبتغى؟ وصلت إلى
1: مع الأسف بويا توفى اكتوبر 68، وانا ساعتها روحت في جويلية 65 بعد ما عرست في جوان 65 في باريس، روحت انا وزوجتي الى المنزل وكل شيء. ساعتها شفت بويا وفهمت كل شيء اذا ساعتها انا قريب كي كملت قروها قلت وكملت هني هاي بالمرض نعمل اختصاص وكل شيء وفرح برشا امي والحمد لله. وثانيا معتها وقع حطيتها في الكتاب بويا، احنا نخرج الصباح نمشي الخدمة نتاعنا، روحت في الليل نلقى تيليجرام فيه وفاة بوك توفى ساعتها. احنا بعد زواج نتاعنا الامكانيات نتاعنا هيك على الاسف، وثانيا العادة نتاعنا يتوفى ندفنوه، اذا ما عنديش الامكانيات باش معناتها الوقت ما ثماش، وما عنديش الامكانيات باش نروح باش نحضر جنازه بويا. قعدت لي صدمه حتى عمري 70 سنه وانا نحلم بويا هايم على وجه الارض في لباس رث حتى عمري 70 سنه ونقوم نعيط في الليل. شيء هذا ما قاليش مع امي توفت لي فاتو نهار 15 مي 88
0: حضرت عليك
1: ماتت
0: حضرت على نجاحك وعلى
1: حضرت على نجاحي ولفت ولا وكل شيء الحمد لله فتولى حتى ولقيت حاولت الدار نتاعي هنايا هنايا وشي امي ماتت في حجري كما نقول ماتت في حجري ليله العيد فهمتني ولا وقت روحت انا ولدي ومرتي فهمتني ولا امي حتى الان ديما امي ما في الاحلام تاعي ديما في ظروف كذا هكذا
0: وفخوره بما وصلت له
1: سي معناتها الاثار هاكم لو قعدوا هذم
0: دكتور هادي بالمعز نشكرك برشا على الساعه اللي خصصتنا لمسيرتك وشكرا زاد كيف كيف لدار ليدرز للنشر شكرا ل زاد لهالباركور هذا اللي انسبيرون ملهم ربما للناس انه من الفقر تنجم توصل اللي تحب عليه كي تخدم وربما تبدلت المعطيات شويه في الأوقات هذه يعني حتى الناس اللي تخدم نجم ما توصلش أما هذا الطريق هذا الطريق اللي رسمته أنت يوري أنه الإرادة نجم توصلك اللي تحب عليها نشكرك برشا دكتور
1: لا شكرا على واجب
0: بيك.
1: واجب بعث لك قول قال لأخذ طلبة متاعنا واللي بيقولوا طلبة اخدموا حبوا بلادكم اعملوا جميع جهدكم وخموا على غيركم أكثر ما تحموا على روحكم
0: طبعا
1: عم ولا غيركم متقمل راه
0: فضلك شكرا لك دكتور هادي بمعيزة يعطيك الصحه شكرا لكم انتم جميعا شكرا الرفيق في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي وايهاب ايضا في الاخراج الرقمي شكرا بثينه خليل في الاعداد مع تحياتي لكم شاكر بسباس مقدم الميكرو تصبحوا على خير واحد من الناس موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يشدد على ضرورة الإسراع بإعادة توظيف العقارات الدولية المسترجعة وتحرير الحوزة العقارية لفائدة المشاريع العمومية والوزير يدعو خلال اجتماعه بمقر الوزارة بالمديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بباجة وجندوبة وسليانة والكاف لاستحثاث أعمال الاختبار المتعلقة بالعقارات المعنية وكذلك الترفيع في نسق تنفيذ برنامج الجرد والتقييم للأصول الثابتة المادية للدولة الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور تؤكد أن مقترحي تنقيح المجلة الجزائية والقانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات تضمن جملة من النقاط الإيجابية خاصة فيما يتعلق بمواكبة التطورات المرتبطة بوسائل التحرير الخاصة والجرائم الإلكترونية وعاشور تضيف تصريح لموزايك خلال جلسة استماع بالبرلمان اليوم أن مشروع تنقيح قانون المخدرات سعى إلى تحديث آليات مكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات وذلك عبر اعتماد وسائل تحري خاصة كاختراق الشبكات واعتراض الاتصالات والمراقبة السمعية البصرية معتبرة ذلك توجها إيجابيا لمجابهة هذه الجرائم
3: حاول هذا المشروع وهذا التنقيح أنه يواكب تطورات فيما يتعلق بطرق التحري الخاصة لتصدي للجرائم وحاول كذلك يواكب مرسوم 54 فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية يعني مسألة إيجابية أنه جرائم المخدرات كما هو معروف هي جرائم يعني منظمة وتقتضي أنه نعتمد هذه وسائل طرق التحري الخاصة من اختراق من اعتراض اتصالات ومن مراقبة سمعية بصرية لمحاولة التصدي لهذه الجرائم مسألة إيجابية أخرى فيما يتعلق بالتوقي لأن الظاهرة هذه ظاهرة ترويج المواد المخدرة في محيط المدارس المشروع أشار المسألة هذه وكيف يقع التوقي منها عن طريق كاميرات مراقبة تكون موجودة في محيط المدارس كذلك البرامج التوعوية التي يقع القيام بها للتنبيه من خلال لجنة مختصة داخل المدارس كذلك فيما يتعلق التنبه إلى جريمة جديدة ويأخذ عينات وتغيير العينات في التحليل والتفطن إلى أنه الشخص مستهلك أو غير مستهلك أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون وهي مسألة إيجابية
2: المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني يؤكد لموزايك اليوم حصول المستشفى المحلي بسبيبة على شهادة الاعتراف الدولي والوطني في جودة الخدمات الصحية بمقر الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. وفي الشأن الدولي، الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن بلاده تدخل المحادثات بعزة واقتدار مع الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني. من جانبه، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن أي مرور عبر مضيق هرمز دون إذن من السلطات الإيرانية سيعتبر غير قانونية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن الوزارة ستمدد العفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك لمدة 30 يوما أخرى لمساعدة الدول المعارضة لخطر نقص الطاقة بعدما انقطعت عنها إمدادات النفط من الخليج. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كولتور بلوس. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس، كولتور بلوس، كولتور بلوس. سامي الحامي،
5: 8:05 دقائق. عاصمة، مرحبا بكم إن ما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك FM من طوال التسام تعليل، يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل جديد كل تلقاها هنا حصريا على موزايك. هذاك شعرنا في الانترفيو اليوم، فرحانين برشا باستقبلوا بحذنا فنان تونسي، صوت من أحسن الأصوات اللي عنا، وكارير زادة كارير تقريبا 40 سنة. منحب نكبروا برشا وشوية خليكم بحذنا الفنان محمد جبالي، يقدم لنا جديده بعنوان توحشتك، والسوربريز كانوا ديو هذية مع فنانة مغربية فاطمة. خليكم معنا نكتشفوها شوية آخر معنا في الانترفيو في كولتور بلوس. وكالعادة محمد جبالي ديما عنده الجديد، ديما سيدا فما إطارة الجدل، عنده غنية جديدة اسمها تك تك تك تك، هكا اختار العنوان، اسمه زادة حصريا شوية آخر على موزايك. هذا بالنسبة للانترفيو. الفلاش باك اليوم منزموش ما نحكي وش عليه، امرأة من نساء تونس الخالدات زينب فرحات، نستحضروا محطات مهمة من مسيرة مثقفة كما هي تحب تقدم روحها. الفلاش باك شوية خلنا نحكيه على زينب فرحات وستوديو بلوس مع الوثق كان السينمائي 2026، حين تصنع الأساطير وتولد الثورات. هذا كل بتبيع بيكون كان مع فريق كامل، معنا وثق في الأعداد، معنا حسين في الإخراج الرقمي وخالد في الإخراج. نبدأ مع الموسيقى حصريا، توحشتك محمد جبالي فاطمة في الانترفيو. إلى شعينا.

0: توحشتك جديد محمد جبلي وصناحة 8 و 9 دقائق انتم معنا في كولتور بلوز على موزيك فهم توت في تقاية الانترفيو. الانترفيو هو سمعنا جديد وحصريا على موزيك فيم ديو تونسي مغربي مع فنانة مغربية. لأول مرة تكون معنا هنا في استوديوهات موزيك فيم. نستقبل بكل حب الفنان التونسي محمد جبالي. مرحبا.
1: عسلامة. مرحبا بك. والزقال هنا موجود في استوديو ليسمع فينا الحمد لله. لبس صباح.
0: شكرا. وديتنا بغنية جديدة حصريا على موزيك. توحشتك.
1: عايشك. مش جديد, مش أول مرة. ونقدم لكم الجديد ومرسي على الاهتمام انتم زادا. ولا جديد عمل جديد كما قلت هو توحشتك
0: ديو. خلينا نستقبلوها اول هي. مره بحثنا الفنانه المغربيه فاطمه. مرحبا بك. عسلامه. نقرب شويه من الميكرو. شنو الاحوال؟
2: والله صافا الحمد لله. فرحانه بزاف بوجودي هنا في تونس.
0: هي متصور محظوظه اليوم بجو مع محمد جبالي. فاطمه
2: فرحانه بزاف بتعاملي معه, وهذه فرصه وخصوصا بعد كارير متاع 40 سنة نجي أنا في نقطة في هذيك الكارير يعني, ونكون متواجدة باش نغني معه اليوم. فرحة لي بزاف صراحة وشرف كبير.
0: الحكاية بديت ببروبريز غنيت يا قمر. كان تحكي لنا سي محمد كيفاش بديت فكرة ديو هذه.
1: فكرة ديو وي بديت الحكاية يمكن عندها 2 سنة كيكا. فما ينامي على الفيسبوك قالت لي محمد باش نبعث لك فيديو, فما صوت حلوة مغربية راهي غنيت لك قمر. قلت لها بعثت لي نلقى صوتها حلو وغنيتها بالقدا. رجعت لها كمان قلت لها ميرسي يعطيك الصحة سان في بليزير اللي غنيت الغناء سورتو غنيتها خاطر فاطمة تو افيك لو طون ان شاء الله. وكي تشوفوا الفيديو هي عندها معجبين هكا, لكن اول مرة جي تزور تونس ان شاء الله نتصور بالعمل هذايا اكثر باش يكون يهتموا بها المستمعين. تغني في اللون التونسي وهي كي نقولوا مغربية وعايشة في اسبانيا, معنى الجو المغربي نعرفوه والاندلسي كي تكون في اسبانيا فما لو تكنيك وشابع برشا خلينا نقول الميلونج بين المالوف وبين التراث المغربي والجزائري اللي عمل تكنيك سبيسيال في صوتها وتحب برشا التونسي. قعدنا اصدقاء من عند عامين وكل مره نحكي وعمل مع عمل تو كتب المكتوب. كلمت حاتم الجيزاني. كلمت حاتم الجيزاني قلت له نحب النص نتاع ديو. نتوجه له بتحية حاتم الجيزاني. كتبها حاتم عنوانها توحشتك. لحنت أنا وزع حمدي المهيري وسجلناه وصورناه رو البارح كليب خاطر هي معناها غدو مسافرة يعني في العادة نستناه ويهبط الكليب بما أنه موجود هنا لكن غدو تسافر قلنا نستغل وجود هنا باش نحضر شوي هكا كيلكو ميديا. فوالا.
0: وفاطمة ما نعرفش لقيت تعامل سلس مع الموسيقى التونسية.
2: انا من محبين ومغرومين الموسيقى التونسيه دونك متشبعه بها برشا يعني نحب اللون هذا.
0: كنت اسمع
2: شيخ العفريت. صليحه. عليا. زياد غرسه اكيد في المالوف. محمد. الناس اللي نحبهم زاد نسمع لهم بزاف ويعني مش حاجه غريبه عليا الجو التونسي.
0: تكوينك فاطمه في المالوف معناها تخصص خاطر عملنا طالع على شان يوتيوب متاعك لاكثريتها اغلبيتها مالوف تغني.
2: اي مغرومه بالمالوف اما بالمدرسه المغاربيه كما نقولوا يعني التونسي الجزائري والمغربي يعني هذاك الميلونج هو اللي يخليك يعني تنجم تقول يعني اي لون حبيتيه في المغاربي يعني سهل عليك بزاف.
0: تكونت موسيقيا والا فما حاجه اخرى تكونت فيها ومغرومه بالموسيقى كيفاش؟
2: انا معناتها عندي دراستي يعني في دومين واحد اخر. اما
0: شنو الدومين؟
2: كوميرس. عملت سواء نشتغل أبار يعني الفن يعني مغرومة به وديما نخصص له وقته في النهار باش ما يقعدش يعني وقت نهاري ما يعديش بلا فن لازم. مالجري يعني ما كانش عندي تكوين ما بحثت بزاف في الموسيقى الأندلسية وفي فيما يخص يعني كل ما هو مغاربي باش قدرت يعني نوصل حتى الموسيقى يعني التونسية اللي اليوم كنتشرف أنني كنغنيها.
0: واحنا زاده نتصور مزيانه برشا الاغنيه اللي سمعناها توا. توحشتك هكا حوار بين زوج من الناس محليها محمد.
1: ومع فاطمه كيما قلت لكم معناها تقد التونسي بالكدا بالكدا والستيم تاع الاغنيه اللي سمعوه اصحابي القراب معناها لي ديو تعملوا برشا لكن في السيله هذه ما تعملش برشا اللي هو في المقام هو ايقاعها والموسيقى معناها تخيلوا كانوا ناس في حبيب مسيكا وشيخ العفريت معناها لي ديو في السيله هذه ما تعملش برشا. ف نتصور مع اصحابي المقربين اللي سمعوها انا شو نقول ان شاء الله مع التصوير الكليب حتى تحرسنا التصوير باش يكون زاده في الديكور والامبيونس القديمه بالبيانو القديم وبالميكرو القديم.
0: ومحمد نتصورك دقيق في اختيارات في اختياراتك في الديو خاصه دكيب. خاطر عندك من انجح الديوات اللي صاروا خليني نقول معاش قدش من عام باش نقول الاخيرين ولكن خليني بجنبك ما نتصورهم فمش كون ما سمحهاش ما حبهاش واش
1: السر اللي فيك
0: واش السر اللي فيك
1: خليني نقول تو قبليك معناتها هذه الثاني ديو مع فنانه مغربيه
0: اسماء المنور
1: كان الاولين مع اسماء المنور وقت زاد مازال راهم ما يعرفوش برشا معناها فهم كيفاش وديو ثاني مع فاطمه ان شاء الله تاخذ حظ الاغنيه هذه كيما ايش السر اللي فيك وكيما خليني بجنبك فما ديو اخر ان شاء الله يخرج قريبا تسجل عنده مده مع السيده سلاف
0: اي
1: مع السيده سلاف اللي نتوجه لها بتحيه
0: واغنيه مرة علاقه فنيه وانسانيه تجمعك بالسيده سلاف
1: محمد السيده سلاف تقول لي انت ولدي ثاني بعد هيكل معناها ولده فهمتني ونبدا قاعده على روح في الاكاديمي تدق الباب تقول لي توحشتك جيت تقول عليك نتوجه لها بتحيه
0: ومحلاها
1: نسلم عليها برشا فهذوما اللي ديو تعمل زاد كذلك تعمل ديو زاد مع اماني السويسي هذوما اللي سحذرهم معناها فوالا
0: تورجعت برشا ديو خليني نقول
1: لا لا لا هذا ديو تو كل ماما
0: وعنا مع
1: سيدة سلاف مسجلة راهي الغنية يمكن عندها 5-6 سنين
0: أوكي.
1: ما خرجتش فحكينا المدة اللي فاتت يوم فما فكرة كونسيبت هكا تصوروا اللي هي نحكي من الغنية على يعني صوتها وتاريخها كل شيء
0: وحكيت محمد على الحاجة سبيسيال في صوت أي. فاطمة فنانة المغربية خلينا نذكر ضيفتنا في أول ديو ليها خلينا نقول تونسي مع محمد جبالي توحشتك سمعنا حصريا على موزيك وما زلتوا باش تسمعوا شنو نجم نسمعوا آخر في التونسي فاطمة
1: أنا ماذا بينا نسمعه في التونسي خلي الناس تسمع
0: هاي خلي الناس يعني نسمع حاجة أخرى تونسي للفنانة المغربية فاطمة توتفيت في كل شوف بلوس على مزايك
2: نعمل حاجة في الجو متاع العفريت وفي الجو متاع
0: التقليدي
1: سمعنا ومتعنا فاطمة

0: الله الله الله الله الفنانة، مش نقول ما الفنانة التونسية. فاطمة يعطيك الصحة. نتصور محمد السمع يمكن هو اللي هو اللي خلينا نتمكنوا يمكن من اللي نسمع فيه توا من الطبوع التونسية من القفلات من هذا كله.
1: لا سورتو وانه كما قلت هي معناها الجو الاندلسي بحكم تعيش في اسبانيا والمغربي، لكن كما قلت لك ميولاتها معناتها مايله كذلك الاغنيه التونسيه. معناها انا حتى سالتها لقات روحها تحب تسمع الجو هذا، وهذا الميلونج اللي خلاه التكنيك اللي في صوتك كما قلت لك. وذاك علاش الديو كي لحنتو، خاطر كي تلحن اغنيه لازم تعطي كسوه الفنان صوته. فهمت كيفاش؟ فحرصت والحمد لله ان شاء الله نكون موفق باش تكون في الستيل اللي تتماشى معاها ومعايا.
0: وقداش الجانب الاكاديمي اللي في محمد جبالي خليه يختار صوت فاطمه ولا العمل ككل؟
1: والله العمل ككل مأشور الجانب الاكاديمي راه ما يلزمكش تخم فيه 100% معناتها للارتيست. اوكي معناتها تيانا لي كلوب دو شون نقولوا معناتها ما تخافش، لازم المينيموم غني صحيح في الايقاع وحس الاغناء، فما بالك معناها فاطمه تغني صحيح معناها نحكي. لكن الاكاديمي كي تخم فيه برشا تبدا مقيد، لكن يلزم مينيموم وان فنان كي يغني يغني صحيح ويغني في الطبقه والتكنيك اللي موجود. معناها الطبوع انا حتى تطبع بالكدا، فهمت كيفاش؟ ما كانتش تطبع في الجو التونسي، راني عملت مقام اخر ماهوش تونسي، راه مقام شرقي. فانا جي في اكسبري كي لحنتها في الجو هذا، وحتى حمدي المهيري كي حكينا بالكوتي لارونجمون ما حبيتش.

0: دونك باش ترجع لاسبانيا وغاديك تعمل في الموسيقى نتاعك تخدم عليها قاعده ولا؟
1: عندي جوي الخاص دائما قلت لك نخصص وقت في نهاري نعمل الموسيقى، لازم ضروري نتمرن ونبحث ونزيد نكتشف ونزيد نتعلم اكيد.
0: ما زلت تحب تكمل في الموسيقى التونسيه، في البحث في الطبوع التونسيه في المالوف التونسي؟
1: اكيد انا مغرومه بالجو هذا، ما ينجمش يعدي يوم ما نسمعش الموسيقى التونسيه ولا الجزائريه ولا المغربيه.
0: دونك قعدت احتفلت بالكليب مع محمد اكثر خدمه التزامات مهنيه تخليها ترجع. محمد جبالي اليوم حط فوتو دو كوفرتور جديده 1986 2026 40 عام ما تعداوش بالساهل في هالوسط.
2: وي
0: نستحضر زاد قبلها دي ستاتيو هكا تاع ذكر.
2: وي ذكر، وي ذكر، معناتها ذكرتنا قصيره خاطر
0: تصور.
2: اولا انا فرحان بها، معناتها كي نحط هيك معناتها انا فرحان، مش بالساهل راه باش انت في تونس في غياب شركة الإنتاج إلى حد الآن. محمد جبالي 40 كارير وغير، ولطفي بوشناق ولا صابر ولا بون صابر كار آخر معناها إدارة أعمال لبناني وما شاء الله، لكن نحكي الفنانين اللي في تونس اللي مازالوا شادين صحيح معناها معناها كي نقول لطفي بوشناق معناها سبقني من 10 سنين وأنا 40 كارير، مش شوية باش تقاوم وتبدأ معناتها ما نحبش ندخل فيما باش تنتج وموجود وبحذاكم توا بجديد مش بالسير معناها حطيت معناها حاجه في اختي بالنسبه لي انا معناها نفرح به ونذكر اوميم طون ونعمل بيني معناتها مع روحي مع اصحابي وين نحتفل 40 كارير مش شويه مش 10 مش 20 مش 30 40
0: 40
2: انا صعدت على مسرح قرطاج عمري بين 17 18 نهائي نجوم الغد على مسرح قرطاج
0: 40 سنة. معناها اليوم قداش عمر محمد جبالي؟
2: عمري قلت لك في الكواليس نقولوا كتو انت تصدمتك بليك انا عمري 58 مازال العامين على 60 سنة والحمد لله.
0: والحمد لله مازال حتى كنا تصدم حتى يتصدم خاطيني مش كان يتصدم محمد 40 سنة
2: ممكن تصدمه خاطر يمكن جو سي با معناتها انا محافظ على روحي نعمل سبور ما
0: نفس شبابي ديما هكا
2: موك عملت احيط احيط بام بام كيفاش يغني
0: هو من احيط احيط واليوم جينا ب
2: تك تك تك
0: شو اسمه شو آخر على موزايك
2: وما يتشبهوش لبعضهم اللي انتجتهم الاخرانيين ما يتشبهوش لبعضهم. على ذكر 40 سنة ان شاء الله نحتفل ب 40 سنة على مسرح قرطاج السنة ان شاء الله ان شاء الله.
0: فما
2: احنا انا قدمت ملف
0: ايه؟
2: قدمت ملف كيما العوام هذوما الكل فان شاء الله مازال مع البرمجة مازالت ما خرجتش ومازالت معناتها ما صارت الاتصال فان شاء الله ان شاء الله كيما قلت لك معناها تعنيني برشا. شنو اللي صار؟ الاتصال معايا مازال ما صار.
0: اي
2: لكن زادك مازال برمج كارتاج مازال ما اعلنوش عليه مازال معنا نصور باب مازال مفتوح. كنت انا بروفيسيونيل كيما كل عام قدمت ملف مارجين كارتاج ووصلت معلومه ونحب نحتفل ب 40 كارير معنا تعني لي برشا برشا ان شاء الله نحتفل ب 40 كارير على مسرح كارتاج ان شاء الله.
0: نتصور باش يكون احتفال واحتفاء مستحق
2: نورمالمون ان شاء الله ومحضر له معناها فما فكره وكل شيء
0: كل شيء قاعد يحضر معناها نتصور مهم اليوم كانوا نحكيوا على مسيره محمد جبالي اللي قدم برشا للثقافه في تونس اللي قعد شدد صحيح زاد خليني نقول ومحضر تصور الكارتاج هذا اللي فني فما ملف تقدم وفما تصور كامل
2: ان شاء الله ربي يسهل
0: ربي سهل خليوها هكا ان شاء الله
2: شو نقولوا ديما ربي يسهل
0: مازالوا شهر ونص
2: بالله
0: كانوا موجود كلموه خاطر قايد نتصور زاد لازم يكون موجود سنه كان طلع في كارتاج خلينا نقول اكثر من مره محمد جبالي ولكن
2: خاصه اربع مرات اول مشاركه 2001 ضيف شرف نجات عطيه 2006 ضيف شرف سيده سلاف 2008 ضيف شرف اسما بن احمد اسما عثماني لطفي العبدلي مهدي ارتوام دي جي مارو اخر مشاركه لي 2014 وقتها صارت قسمت هنا كارو سمح معناها غيب على مسرح كارتاج 6 و6 12 سنه حفل خاص جديد فوالا فمن 2014 تطور خلينا نقول انتاجات جديده ما تغناوش على مسرح كارتاج يمكن فما 20 25 غنايه 30
0: دونك الانتاج موجود التصور موجود والجمهور
2: نورمالمون موجود
0: أكيد تصور عندك ثقة في الجمهور في الناس اللي تحب محمد جبالي
2: غنينا عليه ونجحنا
0: سنة خنزيد هذه أجيال تربيت على صوت محمد جبالي
2: والحمد لله أي نعم أي نعم غنية تقمر ما نحكيش للمواكبين مسيرة محمد جبالي اللي صغار معناها 6 و7 سنين يحبوها ويغنيوها ويبثوا لي دي فيديو معناها ولا معناها كل شيء موجود وربي سهل وكا
0: ربي سهل إن شاء الله.

0: ومحمد جبالي حاضر في البرمجة متاع قرطاج 2026. باش نرجع لحكاية الأجيال، فما حاجة قد تحاضر فيها في ستيل إلكترو مع شايد ليها كفي بيلي، فما ان جون ميوزيسيان قاعد يخدم في حاجة.
1: لا فما اللي خدم لي قمر،
0: هاي
1: خدم قمر عمل لها ك ارانجمون وهابطت والله عامله، يعني خلينا نقول صديق حلو.
0: فما حاجة باش تخدموها مع بعضكم في جديد ولا
1: قمر؟ يمكن فما فكرة نعاودوا شي حاجة اخرى.
0: منفتح محمد على جديد.
1: يعطيك الصحة، كان ما جيش منفتح، كان ما جيش برنامجي متنوع، ما نقاومش 40 سنة، فهمت كيفاش؟ والحمد لله محمد جبالي يعرفوا غنى طول ستيل، طول ستيل، ما فماش ستيل ما غنيتوش. والاذواق تختلف معناها، على كي نشوف الانتاجات احيت ما تشبهش تكتك تكتك، ما تشبهش انا انسان، ما تشبهش لمي عسولك، ما تشبهش، فهمت كيفاش؟ وموش جديد، وانه نوعت راه خليني بجنبك اللي تذكر كاينه تو تعاملت خرج 2000 عمرها 26 عام.
0: ومحمد زاد خليني نقول فما اثاره الجدل ولات
1: مش مني جي، هما مش انا نخلقها الحكايه.
0: تو محمد تعمل اغنيه عنوانها تك تك تك تك،
1: اي نقولوها كلمة تك تك تك.
0: أعطيني الكلام تاع البارتي الأولى.
1: قول تك تك تك تك ديما تك تك، لا يقولوا نية ومتكتك، عايشين في عالم مشكشك بين اللي يكذب ويمكمك، تك تك تك تك ديما تك تك تك تك، ما تعطيش جنب ناس غدارة شي عجب، في لحظة عليك يتقلب معاه ما تضيعش وقتك، تك تك تك تك. الحياة ديما نحن توا يلزمك تكتي، يلزم تعرف كيفاش تصرف،
0: تكتك وشكشك ومكمك
1: لا اي اي فهمت، مش متمكميك، ممكن تلعب على الكلمة، تلعب على الكلمة سامع، فهمت كيفاش؟ علاش نقبلوا ساعات غناية ماشي تكتك، قولك يا با حبيبي خويا تكتك، لطفي بشنا قال غناية تكتك تكتيك حاجة هكا، فهمت كيفاش؟ معروف الكلمة تكتك تكتك ديما تكتك، لا يقولوا نية ومتكتك، وين الغريب؟
0: مثلا علاش الأغنية مش اسمها لا يقولوا نية؟
1: ما تجيش مش حلو، ما مش كما تكتك كلمة تتقال احنا في الشارع، بابا تكتك قاعدة تكتك عادي، تكتك وين تكتك وين سطيبة قلبك وعينك علي يلعب ضدك واللي ناوي يفسد جوك انساه وخليه لكلك، تكتك تكتك ديما تكتك، بوم زيود وتعصيف.
0: احنا باش نسمعها شويه، خلينا ذي زاد حصرين على موزيكا فهم جنة بانتاج جديد محمد، ما نصورش اختارتها هكاك اختيار مدروس.
1: والله ليه عندك مره هكا في الخير، والله ليه ماهوش ميساج، ليه ليه نبدا قاعد
0: مش
1: أنا.
0: ميساج مش ميساج، فما فما
1: انا وحدي سامي، انا برشا غنيات يا اما الحاله عشتها ولا شفتها ولا انا نخترعها لحكايه فكره، معناك عملت تكتك مش الحياه ذي، تبدا ساعات تقول شنو اللي ناقص، فهمت كيفاش في الحياه، شنو هي ميساج، شنو هي كلمه، تبدا كيكر وساعات فما افكار والله بالرسمي راه ما نعملهاش طاوله وكراسي، قاعد انا نشرب في قهوه سمعت شي كلمه واحد قال صاحبو هاي تك تك تك، اه وي الكلمه
0: دي كونسيه
1: كلامي انا ولحني توزيع حمد الميري زاد. طب ما تقوليش ارتحنا من احيت تحيت اللي قالوها سته توانسه غناها وليت بيزار مع محمد، تك تك تك تك مشوري جديده تك تك تك تك، من فهم اسمها الحياه تطلب اش تك تك.
0: محضر روحك محمد للي
1: لا لا متعوده دائما
0: ما كمانيش باش نكلمك بتليفون باش نقول لك يا محمد
1: والله شو شو سهله العمليه، شو شو انا عملت غنيه سي واحد سي تك تك ولا اي غنيه كيما اي في الواحد في الفن في العالم يعمل غنيه، انا متاكد نعرف باش تعجب الناس ما تعجبش الناس، انت ما تعجبكش زابي وكا هو
0: المهم انت عجبتك
1: لك. انا بتبيع مقتنع وعجبتني بتبيع، انا نعمل انا فنان ونعمل اغنيه نبدا شيخ بها باش تعجب الناس ما تعجبش الناس، هذاك موضوع اخر، امبوسيبل انت باش تعمل اغنيه يتم الاجماع عليها محلى.
0: بعيدا على كلمه اثاره الجدل شو النجم
1: خاطيني والله والله ليه مانيش من نوع، انا كان جيت من جيل مع اليوتيوب تخلقت نقولوا يدخل في اللعبه من غير ما يشعر، ليه احنا لي سوكسي عملناه نقول لك خليهم جنبي خليهم جنبك 2000 خرجت وانت الكل ويا حنين وقمر وغير وذومه، مانيش ماركة الجدل، لكن يلزمني يكون مواكب عصري، يلزمني مواكب عصري، يلزمني انا نخاطب الشباب تاع 10 12 سنه 15 سنه، وكلمه تكتك تونسيه معناها ما فيهاش عيب، وين تكتك تكتك ديما تكتك.
0: هي الاغنيه وقتاش ان شاء الله باش تخرج؟
1: هذه صورتها زاد البارح باش تخرج يمكن مع العيد ان شاء الله.
0: معليش
1: والله قلت مناسبه مو ديما نستناو اغنيه هكا العيد
0: تدي وكا ممكن العيد الكبير باش نسمعوا فيه تك تك تك تك وانا زاد اغنيه
1: تك تك كيفاش تذبح العلوش وتك تك معاه
0: تك تك تك تك جديد محمد جبالي، نستناو شنو باش يصير مع العيد هكا عندنا ما نحكي ونتصور في النهارين نتاع العيد
1: شويه مع المشوي عندنا تك تك فهمني
0: تك تك تك
1: نبداو قاعدين عرفتوا ريت محمد والله ربي يدي قاعد عملنا لنا تك تك تك تك. شنو هذه تك تك هذه؟ تراقص شويه مشي من غادي بالله بون تك تك ما تعشتيت جنب
0: تراتينا الريبونس من توا على ال... على الجدل
1: بنت ما تصعبوش غنيه ما عجبتك غنيه جاتني فكره هكا ارتيست انا ما تحسبنيش تقول لي لا غني لي تحب الطربي كما قالتها سميره سعيد في انترفيو خاطر ميزمني نكون متجده تحب التربية وادخل على شان يوتيوب تطلق الدنيا الكل عملت غنية فكرة جتني في مخي غنيتها ما عجبتك شي قال عروي زابي وباش تعجب ناس أصحابي المقربين نتاع مزد حفالي ريتم وكهو معناها ما صعبوش وشنو الغنية دي ما تنجم تكون متواصل تنجم تكون ما عجبتك شي
0: أفكار هذوما ما زال باش يتواصلوا محمد بعد تك تك وحيت حيت ما زال عنا حاجات هكا
1: شنو مجال عنا كلام تونسي وأغاني تونسي إيش عنا
0: جبت
1: كلام الكاميرا أنا
0: ما زال عنك لنسوس يا
1: ما تعرفش غدا باش نجيكم ما تعرفش
0: يا ربي تستر محمد باش يجيني باش يكلمنا شهر آخر شنو ما زال عنده من الغنيات اللي باش نسمعوهم نستناو جديد نستناو تك تك تك تك باش نسمعو شوية آخر حصريا على موزايكا فيم وخلينا بالله على لايف هذا دي كومنتير باش نسمعوها توا شوية آخر في موزايك لأول مرة خليونا تعليقاتكم على غنية محمد جبالي الجديدة مادام هنا مازال بحثنا شوية نقراو مع بعضنا لي كومنتير إن شاء الله بالتوفيق مع فاطمة محمد وبالحق قدش نتمناكم نترجع بحذنا هنا في الصيف في موزايكا فيم ونحكيو على بروغراماسيون كارتاج
1: إن شاء الله
0: حلمة محمد
1: مش حلمة لي علاش حلمة غنيت فيها
0: هكا أمنية محبة لل
1: مش حلمة غنيت فيها أوكي يقعد كارتاج أنا غنيت فيها عمري 18 سنة
0: حلمة احتفال بـ40 سنة
1: لكن سنة سلمو سبيسيال خاطر 40 سنة تنجمش تحتفل وانت بمسيرة 41 ولا 42 كونش كان عاش 50 10 معناها اخرين الله اعلم نجم نعيش نجم ليه
0: ان شاء الله ربي
1: فانا في مخي الحكايه غنيت فيه معناتها انا غنيت في اربع حفلات خاصه وطلعت ويمكن حفلات مع مجموعه فنيه يكون 20 25
0: مره
1: مش حلمه لكن انا عندها رمزيه نتاع 40 سنه مسيره فنيه تو سامبلومون وربي سهل وكاو
0: ربي سهل نستناو كارتاج نستناو تصور المحمد جبالي اغانيه اللي حبيتوهم اكيد باش تكون موجوده ان شاء الله علاش لا ما نحكيوش على بروغراماسيون كارتاج 2026 اللي مازالوا ديجا شهر ونص دونك وقيت باش نحكيو على كارتاج محمد جبالي نورتنا بالتوفيق ليك
1: فاطمه العاده ميرسي وشكرا مزيك
0: فاطمه نورتنا ان شاء الله ترجع بحدنا مره اخرى وكيك تجي لتونس ترجع بجديد وتجي بحدنا هنا في مزيك
2: ان شاء الله هذا ان شاء الله باش نعملها في بالي باش مازال الايام القدام ويكون الخير ان شاء الله
0: قبل ما نسمعوا تك تك تك تك تراه نكملوا بالفيرس الاخر نتاع توحشتك
1: اللي بارول في بالك خاطر جديده
0: اها ما عندناش
1: كلام توحشتك وانت هونيه خلي

0: الله توحشتك. باش تسمعوها زاد الاغنيه هذه قريبا محمد جبالي الفنان التونسي وفاطمه من المغرب. شكرا لكم, نورتونا مره اخرى. شويه تلقاو الحوار هذا على يوتيوب, شنو تلقاوه تبع على صفحتنا على فيسبوك موزايك فام. نخليكم تسمعوا جديد محمد جبالي تك تك تك تك من كلمه محمد و الحان. وكما قلت لكم خليونا لي كومونتير نتاعكم تجربه جديده لمحمد جبالي كالعاده, هكا كي حاب يكون قاعد يخمم في حاجه جديده ينوعنا في المزيكا.
1: وذاك الفن,
0: وذاك الفن. ناس ما تسيت جديد محمد جبالي حصريا على موزايك فام. راجعين معكم شويه خلفي لو

0: محمد الجبلي وصلنا ل 38 دقيقة. سمعنا جديد وحصريا على موزايك توت سويت في كل جور بلوس لقيت مع النوستالجيا والذكريات في الفلاش باك.
1: الفلاش باك
2: في زايد الفرحات مواطنة تونسية مناضلة ثقافية نمن بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والمطالعة والسفر والماكلة البنينة كهو.
0: 18 ماي 2021، ما وقفش قلبها كهو، أمسكت الصوت اللي كان واقف في صف الحرية ومشيت الضحكة اللي كانت تداوي الخوف. طفيت شمعة مشموعة قليلة اللي كانت تنور عتمة البلاد بالفن بالكلمة بالموقف. لحكي اليوم في الفلاش باك على زينب فرحات، المرأة اللي ما كانتش تتعدى في الحياة مرور الكرام، كانت تدخل أي مجال باش تخلي أثر وبصمة في الصحافة، في الفن الرابع، في النضال، في فلسطين، في وجيعة النساء، في ضحكة الصغار، وحتى على ركح والحيوط متاع التياترو. المدرسة والمؤسسة اللي ما زالت لليوم تشهد على امرأة أمنت بالثقافة وأمنت للثقافة مقاومة، وإنه الفن ما هوش ترف بل موقف.
2: توفيق جبالي يفتح قضاء التياترو عام 87، وبشوية بشوية وليت أنا معاها القيادة العليا.
0: زينب فرحات ما كانتش تحب الأضواء، كانت هي الضوء. يمكن امرأة حرة تشبه لتونس كي تكون أجمل وتشبهها زادة كي تتوجع وتسكت وتقاوم. طفلة فقدت بوها ظلما وكبرت وهي حاملة وجيعة كاملة في قلبها، أما ما تكسرتش قدام الحزن ولكن حولت القوة، القلم، الصوت، المسرح مفتوح للناس اللي ما عندهاش صوت.
2: حط روحك دائما في مكان الآخر، وش تحس كان الآخر يحقرك بكلمة أو بخضرة أو بموقف. ولا شيء يعلو فوق السماحة الإنسانية، ولا شيء يعلو فوق السماحة الإنسانية واحترام الكرامة الإنسانية أيضا.
0: لا شيء يعلو فوق السماحة الإنسانية، محليها الكلمة ومحليها زينب اللي مع رفيق دربها توفيق جبالي عملت متياترو وطن صغير للحالمين، للفنانين المطرودين من رضا السلطة، للأغاني الممنوعة، للكلمات اللي كانت تخوف الأنظمة. كانت زينب تعرف اللي العركة الحقيقية ماهيش بسلاح، المعركة الحقيقية بالوعي، بأنك تبقى واقف نظيف وحر في وقت برشا ناس باعت أصواتها وسكتت. وكانت زادة فلسطين تسكنها مش كشعار بل كقضية إنسانية حقيقية. كانت تمن للإنسان وين ما كان عنده الحق يعيش بكرامة، وأنه الفن إذا ما دفعش على المظلوم يفقد معناه. حتى المرض ما نجمش يطفي لها روح الحياة، وحتى وهي تقاوم السرطان كانت توصي نساء تزينوا تعطروا البسوا أحلى ما عندكم. كانت كأنها تقول قاوموا الموتى بالجمال والقبحة بالأمل. زينب فرحات ما خلتش ذكرى، خلت سيرة امرأة كانت مفرد بصيغة الجمع، صحفية، مناضلة، مسرحية، نسوية، وأم للثقافة الحرة، وجه من وجوه تونس اللي نحبوها، تونس اللي تحلم وتقاوم وما تركعش.
2: أنا مقتنعة، أنا زينب فرحات مقتنعة أن البلاد هذه واقفة خاطر فما نساء توانسة. أنا ما نقولش المرأة التونسية، ما عادش نقول المرأة التونسية، لأنه للأسف من جيل لجيل يتغير الباكراوند متاع المرأة التونسية، لأنه المراجع تتغير.
0: اليوم في ذكرى رحيلها ما نبكيوش زينب فقط، بل نحاول نكونوا أوفياء الفكرة اللي عاشت عليها إنه الإنسان ينجم يغير إذا بقى حر. حكاية اليوم في الفلاش باك زينب فرحات.
1: الفلاش باك كولتور بلس كولتور مازين الجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل.
0: مازلنا مكملين معكم في كولتور بلس على موزايك فام. سلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزايك فام شوية آخر. الموعد مع الفن السابع ستوديو بلس، نحكيه مع الوثائق على كان السينمائي 2026 قبل ذي ماجد الرومي.

0: فوالا
1: انجيل ليبر توا صنع حضر 58 دقيقه انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم مما كنتوا في الاستماع سواء في كرهبكم طريق السلام للجميع ولا زاد على سيتنا موزايك اف ام بوانيت. توت سويت نحكي وكان فيستيفال كان اللي ديجا عدد مهمين من التونسه موجودين غادي كم نورينا اليوم. كان الماستر كلاس مع التونسي الموزع والموسيقي العربي والعالمي امين بوحافظ يغاملوا طلع عشان يوتيوب موزايك اف ام. كانت تحبوا تكتشفوا اكثر تفاصيل على مسير التونسي من جرجيس إلى السيزار وإلى جوائز عالمية. واليوم يقدم أهم من أهم الماستر كلاس الموجودين في عالم الصناعة السينمائية في كان. سينون خليكم توت سويت ستوديو بلوس مع الوثق رجعينا
2: ستوديو بلوس
3: لكروازيت مدينة كان الفرنسية. تبدأ الحكاية كل عام كاميرات نجوم فساتين عدسات تترصد كل حركة فوق السجاد الأحمر، لكن وراها البريق فما معركة أخرى، معركة السينما الأفكار والصور اللي تحاول تغير العالم أو تغير نظرتنا للعالم. مهرجان كان السينمائي يرجع في دورته 79 كأكبر موعد عالمي للسينما المستقلة وصناع الأحلام. هكا يقولوا مهرجان تولد في عام 1939 كرد ثقافي على هيمنة الفاشية على مهرجان البندقية وتحول مع السنوات إلى أولمبياد السينما الحقيقي، المكان اللي تتصنع فيه الأساطير وتتبنى فيه الأفلام طريقها نحو الأوسكار والمجد. السنة 22 فيلم يتنافسوا على السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى اللي يحلم بيها كبار المخرجين من تارانتينو إلى مارتن سكورسيزي وبونغ جونغ هو. من أبرز الأسماء الحاضرة في المنافسة المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بفيلم عيد ميلاد مرير، والإيراني أصغر فرهادي بفيلم حكايات متوازية، إضافة إلى الكوري ناهونج جين فيلم الرعب والتشويق أمل.

0: لكن خارج المنافسة السجادة الحمراء سناء شهدت عودة أسماء صنع تاريخ هوليود. جون ترافولتا يحضر كمخرج لأول مرة فيلم مستوحى من كتاب ألفو بنفسه. في المقابل تتسلم باربارا سترايساند وبيتر جاكسون صافة ذهبية فخرية تكريما لمسيرة طويلة. في لجنة التحكيم المخرج الكوري بارك تشان ووك يقود فريق يضم أسماء ثقيلة من بينها ديمي مور وكلوي تشاو.
1: مدامز ومسيو أرتور أراري.
0: لكن كان السنة مش فقط احتفال بالنجومية، السينما لهنا تتحول إلى شهادة سياسية موجهة وإنسانية أحيانا. في واحد من أكثر العروض تأثيراً المخرجة الإيرانية بيغاه أهانغاراني تقدم فيلمها الوثائقي ستأتي الثورة عبر قصص مؤلمة ومواد أرشفية نادرة. وفي أسبوع المخرجين فيلم ذات مرة في هارلم يستعيد روح نهضة السود في أمريكا خلال عشرينات القرن الماضي عبر سهرة أسطورية جمعت رموز هارلم رينيسانس في نيويورك عام 1972. عمل وثائقي يرجع أحياء ذاكرة ثقافية كاملة. أما على مستوى التوقعات، النقاد بدأوا على بكري في الحديث على أفلام مرشحة بقوة للصعفة الذهبية، خاصة فيلم الرجل الذي أحبه للمخرج الإسباني رودريغو سوروغوين، إلى جانب أمل وحياة امرأة وسط إشادة كبيرة بالأداءات التمثيلية والإخراجية في أول أسبوع من المهرجان. المدينة اللي تحول شهر ماي إلى عاصمة للسينما، يبقى السؤال نفسه يتكرر كل عام تقريبا، شكون بشي غادر كان هالمرة بصعفة ذهبية وشكون بشي غادر فقط بصورة على السجادة الحمراء. ستوديو بلس كولتور
2: بلس كل يوم الاثنين الجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. وصلنا لآخر كولتور بلس. بالنسبة لليوم أبقى لي كامش أقولكم باي باي، تصبحوا على خير ناس كل. شكرا لكل الفريق، شكرا الوثق بالله شكير، شكرا حسين في الإخراج الرقمي، شكرا خلودة في الإخراج. نحن نتقابلوا غدوة في موعد جديد لو رانديفو 100% كولتوريل، ومعنا أكيد ما تفلتوا حتى شيء من الموندو متاع الثقافة في تونس والعالم العربي والعالم زيدة. تفاصيل الكل تلقاها هنا من 2 للجمعة من 8 لتسعة متاع الليل. شوية آخر موعد الأخبار يكون معها سيف الدين المهري، بعد يجيكم يسري جديدي كالعادة كيما تعودت معاه، برشا انرجي برشا موسيقى لي روبريك اللي حابيتهم، وبتبيعة الفلوس للربح في نيوي نينو. باي باي، تصبحوا على خير. الموعد شوية آخر مع بنت لفام، سينو نكملوا مع الموسيقى لوان اوني تيبو. باي باي، تصبحوا على خير.
3: Sur les trottoirs je pense à toi.

0: راديو موزيك اف ام تونس الاخبار.
1: سمعي اذاعه موزيك اف ام تحيه طيبه. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين منذ انطلاقه سنة 2022 إلى غاية اليوم يبلغ 22,377 مهاجرا غير نظاميا، من بينهم ما يزيد عن 2,100 مهاجر خلال سنة 2026 وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري. كما كشف المصدر ذاته عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم بمقر الوزارة. من جانبه وزير الخارجية محمد علي النفطي يؤكد لدى استقباله رئيس البعثة على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية مع الحرص على توفير الإحاطة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. كما دعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. الأستاذة المحاضرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس والمختصة في القانون الجزائي والعلوم الجنائية سهام عاشور تعتبر في تصريح لموزايك بخصوص تنقيحات المجلة الجزائية وخاصة الجرائم المرتبطة بالسرقة باستعمال العنف أن تجديد العقوبات يندرج في إطار التصدي لظاهرة البركاجات المتفشية. وعاشور تشدد في تصريحها لموزايك على هامش جلسة استماع عقدت اليوم بالبرلمان في المقابل على ضرورة احترام مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والعقوبة باعتباره مبدأ دستوريا.
2: اللي استنتجته أكثر من التنقيحات فيما يتعلق بجريمة السرقة هو أنه أعضاء اللجنة حاولوا أنهم يبرزوا جريمة السرقة باستعمال العنف اللي أصبحت ظاهرة متفشية جدا في مجتمعنا، وحاولوا أنه يشدوا في العقوبة بطريقة أنه العقوبة لا تنزع 15 سنة سجن، يعني ما بين 15 و20 سنة سجن، يعني حدوا العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى للتصدي لهذه الظاهرة، ظاهرة السرقة باستعمال العنف ما يعرف ببركاش. وتبقى المسألة قابلة للنقاش لأنه كما نعرف أنه معظم الفئة العمرية اللي تمارس الجريمة هذه هم أصغار في السن، يعني فئة عمرية ما بين 12 إلى 18 سنة ممكن حسب التقريب، يعني إذن تعتبر العقوبة مشددة بعض الشيء. ممكن أنا نقترح أنه يكون فما تدرج في العقوبات بحسب السن، لأنه لاحظنا أن المشرع التونسي من مرسوم 54 قال أنه العقوبة تنزل إلى النصف إذا كان سن جاني في الجرائم الإلكترونية ما بين 18 و20 سنة، دونك تكون العقوبة يعني تنزل إلى النصف. نحاولوا أن سياستنا الجزائية تكون متماهية مع بعض.
1: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه قرر إرجاء هجوم عسكري على إيران كان من المقرر شنه غدا الثلاثاء بينما تستمر الجهود لتوصل إلى اتفاق. وترامب يضيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم يتسنى التوصل إلى اتفاق. إيران تعلن عن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. ويأتي إنشاء الهيئة لتعمل كواجهة إدارية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيرانية والتي تتولى فعليا التحكم بحركة العبور في الممر المائي. ختاما، مسؤولون بوزارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو يقولون إن شخصا توفي في الولاية الأمريكية متأثرا بإصابته التي تأكدت بفيروس هانتا، وهي حالة لا علاقة لها بالتفشي الذي حدث على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. والمسؤولون يذكرون في بيان أن سلالة فيروس هانتا التي تسببت في وفاة الشخص تنتشر عادة في كولورادو في هذا الوقت من العام، ويحقق المسؤولون في مصدر التعرض للفيروس. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنة لفام. إلى اللقاء. الأولى في تونس.
0: أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

يسري جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام، مرحبا بكم. هذه بمثل فام بالتسعة النص الليل كالعادة معكم في تلاتة سوايع فيهم برشا ربح وكاش لبونيمور وسورتو أحسن الموزيكا. نبداو الجمعة معكم أنتوما هكا ونستفتحوا بعد ما كملنا نهار الاثنين اللي نعرف ديما يقلقنا نهار الاثنين في العودة بعد الويكاند، ولكن الحمد لله الطقسي شجع حتى بالنسبة للصغيرات يعديوا في الامتحانات إن شاء الله يربي معاهم. كيف كيف جماعة الباك توا وقت الامتحانات التطبيقية، إن شاء الله يربي ينجحكم تلقاو كي ثمار المراجعة والقراية والتعب اللي تعبتوه عام كامل. إن شاء الله يربي الفرحة ذيك تكون مع عائلتكم مع أحبابكم مع أصحابكم، وزيدة معنا نحن على موزايكا فام نحبو نفرحو لكم الحقيقة ونعرفكم ديما تتبعوا فينا على موزايكا فام .net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايكا فام، ونسوكم في الريفيزيون أكيد. دونك كاو خذوا راحتكم، خذوا وقتكم، وتوا ما عليكم كان تركزوا على اللي جاي ياك وش عليكم في أي حاجة أخرى أكيد ليكم أنتم. زيدة كان تسمعوا فينا في كرهبكم سيسروا روحكم طريقة سلامة ليكم، نحن اكيد نونسوكم وكانكم ماشيين تخدموا ان شاء الله ربي يعينكم مروحين من الخدمه كيف كيف وقايه الراحه. احنا دو توتفاسون معاكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل او خارج هذا الوطن العزيز، نسلموا عليكم برشا برشا برشا. سورتو نبداو الجمعه اكيد بالموسيقى، الموسيقى اللي استنسنا بها اليوم الحقيقه لو شوا باش ما نخبي عليكم حتى شيء. دريب احمد اليوم لو شوا نتاع هوت سيليكشن كان حسيتو ديريكت، معناها المريول اللي عند دريب احمد فيه اي سي دي سي سامبل على الاخر. غزرنا بعضنا قلت اسمعي دالي برجو ليه اليوم اي سي دي سي سامبل على الاخر، لو جروب دو روك اوسترالو بريتانيك ان جروب ليجندير الحقيقه، اكثر من ليجندير ان جروب لي كي ريديفيني موندو روك. اليوم موندو روك وحده من العرس نتاعو هو لو جروب اي سي دي سي، بعد نعيشوا في اليونيفير نتاعهم واكيد الموسيقى نعرف برشا من عشاق الروك. خويا هذا ليكم انتم ان كادو ليكم انتم في هوت سيليكشن بعد شويه باي دالي بن احمد. كيف كيف تلقاو عنا الطربيات الجولد ميوزيك الأوريونتال الأوكسيدنتال الجديد والموسيقى اللي استنستوا بها وتحبوها الكلها في بنت لفام في ثلاثة سوايع. بعد شوية زيدة عنا موعد تستنوا فيه من نهار الجمعة. نهار الجمعة الكنيوتا في نيوينينا كانت زوز ملايين ونص، ولكن الكنيوتا تزيد للأسف ما جاء حتى حد باش يفك الفلوس من عند سيد الحكم، ولكن اليوم ترجع لنا زيدة فك بلاستيك دوك الكنيوتا أكثر من الأسطورية. ثلاثة ملايين ومئات 3,100 دينار اليوم اللي ربح في بنة لفهم على 71,113,000. اي اي اي اي اي اي اي 3,100,000 الحقيقة. تصور انت رقم واحد 71,113,000 في نجم يربحكم 3,100,000 اليوم على موزايكا فام. فرصتكم فرصة لا تعاد الحقيقة، فرصة نجم تبدل بارشة معطيات، وانتم ما عليكم كين تركزوا نحن نوفروا لكم زوز فرص مش فرصة واحدة باش تربحوا الكاش. نبدأ نيوينينا بعد اكيد التحدي 60 ثانية في زوز ملايين و600 على 71,113,000. زوز ملايين و600 نجموا تركزوا 60 ثانية كهو. انا قلت لكم تنجموا تركزوا 60 ثانية سيد الحكم جاوبكم. اسمعني سيد الحكم من بعد ما نخليهوش يضحك الضحكة دي، نحن نضحكوا عليه من بعد ونفكوا له الكنيوتا. زوز ملايين و600 ليكم انتوما على 71,113,000. تربحوهم بطريقة سهلة، تربحوهم وقت اللي تركزوا مليح مليح وتعرفوا بالكدي بالكدي قواعد اللعبة. اليوم عادة الحقيقة اسمعني اسطورية الكنيوتا اسطورية خويا. اسمعني سيد الحكم راهو هو يطبق في القانون، ولكن قلكم الكنيوتا انا محافظ عليها، انتوما ما عليكم كان تركزوا تتحديوا خاطر اليوم اسمعني زوز ملايين و600 راهم لازم لا انذار لا غلطه، كل كل كل لازم تكون 60 ثانيه بارفيت، ما تتعودش 60 ثانيه كلهم تركيز وكلهم تحدي كبير برشا الحقيقه. الفرصه عندكم انتوما ترينو خلكم لازم ترينو 60 ثانية الغلطة ليه وتنجموا تربحوها الكنيوتا زوز ملايين و600 في نيوينينا. بعد شوية الكاش مازال متواصل زيدا، نبداو بعد شوية فك بلاستيك 500 دينار ليكم انتوما زيدا. زوز متبارين شاركوا معنا طلعوا شو باش نقترحوا عليكم وتكون 500 دينار ليكم انتوما بيان سور كنت تحبوا تسهلوا على رواحكم
500 دينار تضمنوها كي تختاروا انكم تواصلوا معنا. تواصلوا والفلوس زيد اكثر من نهار لنهار, ونعتبرها من اسهل الفرص باش تربحوا الكاش في بنت فهم. فك بلاستيك, 500 دينار تستنى فيكم بعد شويه. سهله ياسر, وانتم عليكم كان تكلمونا على 71113000 تدخلوا في القرعه وتكونوا موجودين ومن سعداء الحظ اللي باش يربحوا معنا الكاش الليله في بنت فهم. برشا كاش اليوم, 3 ملايين و100 توتال يستنوا فيكم من توا حتى نص الليل كالعادة. معاكم فريق كامل, معاكم اكيد مختلف المواعيد اللي عنا نحكيه زيدا بعد شوية. صحة نفسية فسر لي, في فسر لي باش نحكيه على موضوع الحقيقة نتصور برشا منكم تخموا فيه, وسورتو برشا منكم عثونا مساجات على الباش فيسبوك متاعنا وانستغرام وزيك فيم. يقول لك يا اخي علاش ساعات حاجه نعطيوها اكثر من حجمها, علاش نشوفوا الامور اخيب من حقيقتها. يعني ممكن تظهر حاجه سامبل راهو نجموا اللي حظوها في روحنا والا حتى في العزيز علينا اصحابنا. يقول لك ساعات كبرها الحكايه, ما يا اخي حكايه نورمال, علاش انت تصرفت بالطريقه هذيك, علاش رديت الفعل بالطريقه هذيك, تقول معناها نهايه العالم. اخك راهي ما نعرفش اذا كان نجموا نعتبروها حاجه عاديه حاجه ليه, هذا اللي نكتشفوهم بعد. اي سورتو شنو هو الحل, كيفاش نعرفوا نتعاملوا مع روحنا, اما زيدا كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي قربنا اللي ممكن يشوفوا الامور أسوأ من حقيقتها. بعد شويه تكون بحثينا لاخصائيه في علم النفس العصبي سيوار بودوارة, ونكونوا موجودين معاكم لايف على الباج فيسبوك نتاعنا مزيكا فيم. فسر لي مع الاحداث غير بوعم تعليل, انتم معانا وتنجموا تقترحوا لينا المواضيع على لي ريزو سوسيو نتاعنا مزيكا فيم, وتخليوا لنا دي كومونتير تحكيوا لنا تجربتكم مع الحاجه هذه. بعد شويه الاحداث غير بوعم تعليل فسر لي, أكيد موعد مهم برشا من الاثنين للخميس في بنت لفام. كما زاد سنسناكم الموعد المهم ياسر, الموسيقى. نبدأ بالأبونيمور مع جيمي جيمز, حاجة فانكي, حاجة متاع ديبو تسمين. يلا خليكم مع أحسن الأبونيمور. فريق كامل معاكم, دالي في الإخراج, طارق في الديجيتال, والحاج مكرم في الستوندار. يلا ونضمغ بنت لفام, moving in time.

ميكسي جوستومون اغنيه ياسر مزيانه اغنيه من الكلاسيكس الحقيقه توصلنا حتى للتسعة وواحد وعشرين دقيقه انتم تسمعوا في بنت لفام بعد شويه 500 دينار ليكم انتم في فوك البلاستيك على 71 113 ألف تكلمونا تدخلوا في القرعه زوز متبرين تختاروا انكم تواصلوا تضمنوا نص مليون ليكم انتم اما توت سويت الموسيقى في سامبلينج

0: rains, it pours.
1: أغنية When It Rains It Pours خرجت عام 2005 وكانت في ألبوم Get Rich or Die Trying The Movie, معناها من داير من الأوريجينال موشن بيكتشر ساوند تراك. الليركس نتاعها تحكي على الموت, على الرصاص, الخيانة اللي تجيك كي المطر. أما سر وراء اللحن الدرامي والهانتينغ ميلودي اللي تسمع فيها هي أنها مأخوذة من بيس ميوزيكال قديمة برشا.

0: في غنية When It Rains It Pours، خاصة الميلودي اللي تخدم عليها سترينجز اللي عندها جو هكا حنين وكمان هابي. الحقيقة أصله جينا من غنية Those Were The Days للمغني وعازف الجيتار الأمريكي توني ماتولا. الغنية هذه هي كوفر الفولك سونج روسية وتم إصدارها كانسترومنتال عام 66. الغنية الأصلية تحكي على الذكريات الجميلة والأيامات اللي فاتت، حاجة حلوة برشا. لكن هنا دكتور دري اللي هو البرودكتور متاع غنية When It Rains It Pours، الفتيسان تخذى الأوركسترا ميلودي هذه اللي موجودة ودمجوا بالكام الحقيقة مع درامز بيس لاين ستيل هيب هوب سامبل. الحقيقة خلق فيوجن بين اللحن النوستالجيك ظهر اللي نسمع فيه الهابي اللي يرجع للماضي الجميل، وقصة 50 سنت اللي يحكي على الماضي المظلم متاعه فيه برشا عنف وفيه زادة الموت. كالعادة خلينا نسمعهم مع بعضهم.
1: Yeah it's 50

الاخر السامبل اللي خذوه منه داير دكتور دري غنيت When It Rains It Pours داير ال 50 سنت بدي اخذه من غنيت Those Were The Days لتوني ماتولا. اكتشفنا سامبل حنين ولا يحكي على قصة مظلمة برشة من تاريخ 50 سنت. Sampling.

سامبلين من اتلافين. الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفام والربح والكاش كيف كيف. أول موعد وأسهل موعد للربح 500,000 500 دينار في فوك بلاستيك. بعد شوية سوس مخبرين تكلمونا على 71,113,000 تدخلوا في القرعة وتربحوا معنا الكاش. خليكم على الموسيقى. فضل محمد شاكر، محمد اللي كان موجود في تونس البارح، كيفك عفرائي؟

0: وعمرو دياب خطفوني على موزايك فام غنية الصيف اللي فات. الحقيقة ان كولابوراسيون بينات البو وبنتو اكاو عائلة فنية خطفوني توصلنا حتى للتسعة وستة وثلاثين دقيقة. بعد شوية نص مليون 500 دينار في فوك بلاستيك على 71113000. كلمونا ودخلوا في القرعة وانتخطون خليوا علينا نحن الأخبار والمعلومات تودسويت عالم التكنولوجيا في كولتور ديجيتال.
1: كولتور ديجيتال culture digitale.
0: يا سيدي اليوم في كولتور ديجيتال باش نرجعوا بيكم بالوقت العام 1961، وقت اللي العالم الكل مازال يحاول يفهم شنو هو معناها كمبيوتر او اورديناتور بحجم بيت كامله. معناها مثلا نجم تكون بحجم استوديو اللي احنا قاعدين فيه توا. في الوقت ذاك فما مخابر، في مخابر بيل لابس بالضبط، صارت حاجه قلبت الموازين وخلدت في التاريخ الرقمي. اول مره ماكينه تخرج صوت بشري وتغني غنيه كامله. الغنية اسمها دايزي باو، اما النتيجة ما كانتش طربية الحقيقة، مش كيما الغنيات اللي نعرفوهم توا، اما كانت حاجة نجم توصفها المواقع العلمية بانها نايتمير فيول، يعني حاجة مرعبة نجم تجيك في الكوابيس. زعما كيفاش مهندسين في الستينات نجحوا ساعة باش يخليوا ماكينة تغني، وعليش الغنية هذه بالذات ولت ايكون في ثقافة الذكاء الاصطناعي. باش نفهموا الانجاز التقني هذايا لازمنا نتخيلوا الكمبيوتر الاسطوري الاي بي ام 7094. الماكينه هذه ما كانتش عندها كارت سون ولا حتى ديباف، المعنى راه نحكيوا على ماكينه جوستومون مش نقول لك اورديناتور، كمبيوتر، فوالا كمبيوتر هذاك هو. وفما المهندسين جون كيلي وكارل لوشباوم اللي استعملوا لغه برمجه بدائيه باش يعملوا سانتيز فوكال او تركيب صوتي. هما برمجوا الموجات الصوتية باش تخرج مخارج حروف تشبه الصوت إنسان. اللحظة اللي غنى فيها الكمبيوتر دايزي دايزي give me your answer do كانت الصدمة الكبيرة. صوت روبوتي بارد متقطع وفي نفس الوقت إنساني بشري بطريقة تخليك تحس بالأنكاني فالي، يعني أكا الشعور بالقلق كي ترى حاجة تقلد الإنسان بصفة مش كاملة.

حسيت روحكم تتفرجوا فيلم رعب هكا ولا جوستمون؟ هذيك هي الحكايه الحقيقه. وهذه اول مره اورديناتور كمبيوتر يغني غنيه دايزي باو، وما اختاروهاش صدفه الغنيه هذيك، اما هي اللي خلات المخرج العبقري ستانلي كوبريك يستعملها في فيلمه الاسطوري 2001 اوديسي سبيس اوديسي، في المشهد الشهير وين الكمبيوتر الذكي هال 9000 بدا يموت ويفقد في الذاكره نتاعو، يبدا يغني في نفس الغنيه هذه دايزي باو وبالصوت اللي كنتوا تسمعوا فيه. الحقيقه نبره مرعبه من عام 1961. من وقتها ارتبط صوت الكمبيوتر وهو يغني بالديستو وبفكرة أنه الماكينة تنجم تولي عندها مشاعر ولا وعي غامض. التقنية هذه هي الجد الأكبر متاع سيغي، أليكسا، جيميناي اللي نحكيه معاهم اليوم بكل سلاسة. به يقول قائل علاش نحكيو عليها الحكايه ذي في 2026؟ يبقى على خاطر اليوم وصلنا لمرحله وين الذكاء الاصطناعي ولا يغني بفوكال كلونز ما تفرقهمش على الحقيقه. ينجم اي انسان يعمل كوبي من صوته يستعملها في مثلا دي سيت كيما 11 لابز ويصنع دي تكست، يعمل بوبليسيتي، يصنع البومات، غنيات. والحقيقه كي تسمع التسجيل الاول نتاع عام 1961 دايزي دايزي اللي هي الحقيقه غنيه من قبل غنيه نتاع صغار، ودير التوى ثم برشة دي فيرسيون تعملوا منها، ولكن الفيرسيون هذه كانت عام 61 كي تسمع الكاليتي الطريقة متاع الغناء وتفهم قداش التكنولوجيا اليوم الحقيقة ياسر تطورت، ياسر هربت بالإنسان من صوت مرعب يخرج جستمو من هنا بوات ميتاليك السونو أوديو اللي خليه أي واحد فينا يولي ملحن ومطرب فرد وقت. في الأخر دايزي باو هي تقعد الصرخة الأولى للذكاء الاصطناعي، خلينا نقول صرخة بدأت كنايتمير أو كابوس رقمي تولت هي الواقع السمعي اللي نعيش فيه كل يوم. كولتور ديجيتال، كولتور ديجيتال، بنت الفم سنجرة متسعة لنصلي. بعد شوية الكاش ربح الفلوس 500 دينار نص مليون يكونوا ليكم انتوما. سهل ياسر، تكلمونا على 71-113-1000 تدخلوا في القرعة. مش نرجعكم العام 2004، 22 سنة التالي مع أمل بنت ما فيلوزوفيه.

0: سندرا على موزايك اف ام توصلنا لل 59 دقيقة توت سويت فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك. اليوم العودة وكهو نستفتح الجمعة ب 500 دينار نص مليون اللي ترى يكونوا من نصيب رقية والحمدي زوز متبالين جدد يكونوا بحدينا. خلينا نبدا نسلم على رقية. مرحبا.
2: مرحبا عسلامة.
0: شنو أحوالك؟ شنو الأمور يا رقية؟
2: صافا لاباس
0: في فورما؟ صافا
2: الحمد لله.
0: يا باهي رقية باش يحاول يفك لك بلاستيك. حمدي مرحبا.
3: مرحبا يا باهي.
0: صافا أمورك باهي يا حمدي؟
3: الحمد لله عايش.
0: يا باهي يلا حمدي رقية سلموا على بعضكم. أي
3: مرحبا رقية.
2: مرحبا
3: مرحبا
0: حمدي عايش. منو لبعضكم أكيد الربح كهو
3: التوفيق
0: كل ما يغاني اليوم رقية وحمدي. خليني نفكركم بي قوي عاد اللعبة. عندكم 30 ثانية في فوك بلاستيك اليوم باش تطلعوا شخصية فنية، يعني نجم يكون ممثل، نجم يكون مغني، نجم يكون أي معناها إنسان عنده علاقة منذ الفن، ولكن أنتم تنجموا تختاروا أنكم تسهلوها على رواحكم الحكاية وتختاروا مغنية. يا سيدي هاي مغنية معروفة برش أو زد قربت لكم وقت اللي تختاروا أنكم تواصلوا. كي تختاروا انكم تواصلوا الساعة كيف يكون الاقتراح سهل برشا وليزاندي سهلين ويقربوا لكم، يعني نجم نقول لكم ب 90% ال 500 دينار عندكم انتوما والربح مضمون. كيف كي تختاروا انكم تواصلوا يعني سوفي طلعتوا الشخصية الفنية متاع اليوم ترجعوا غدوة، اللي بش يربح فيكم يرجع غدوة يلعب على 600 دينار، بعد غدوة على 700 800 مليون زوز ملين، كل نهار نزيدوا 100 دينار وانتوما كل نهار الربح معاكم يبدا مضمون. معناها حتى لو كان لا قدر الله ابارتير من غدوه ما تطلعش باش نقترح عليك، انت مش بالك تخسر، مش بالك باش تروح يديك فارغه، لا بالعكس، راهو ابارتير من غدوه يبدا عندك الربح مضمون حتى ولو كان لا قدر الله ما طلعتش شنو باش نقترح عليك. يعني اشطر الكنيوته تبدا في جيبك، معناها اذا كان غدوه نحكيو على 600 دينار تربح 300 دينار جوست كي تهز علينا التليفون وتقول عسلي
2: معاك
0: رقاي.
2: نعم
0: اهلا بيك صفا رقية. ركز معنا شويه رقية.
2: يا بيه
0: عندكم زيدا كي تختاروا لكم تواصلوا الزوز، معناها عندكم فرصه اكثر باش انكم تربحوا، واكيد الحقيقه الربح يكون مضمون لكم انتم. تنجموا زيدا تقول لي انه سي بون يزي نكتفين اليوم، او كان طلعت شخصيا نربح 500 دينار، اذا كان ما طلعتش نروح يديا فارغه. اما راهو اذا كان واحد فيكم يختار انه ما يوصلش راهي الشخصيه اللي نختاروها تكون اصعب شويه، يعني ليزانديس يكونوا أصعب، ما ينجموا يبعدوكم شوية على الشخصية وفرصكم في الربح تقل شوية، ولكن ما هيش أكيد شخصية ما هيش معروفة، بالعكس فنان أو فنانة وإلا إنسان عنده علاقة بعالم الفن يكونوا معروفين. دونك اليوم الحقيقة الكرة عندكم انتوما والسؤال موجه لكم انتوما. رقية تواصل ولا تكتفي؟
2: نواصل.
0: باهي رقية تواصل. حمدي تواصل ولا تكتفي؟
3: نواصل.
0: بيان زوز اختارتوا انكم تواصلوا، دونك فرصتكم كبرت بالكدي باش انكم تربحوا النص مليون 500 دينار. اليوم القرعه قالت انه حمدي هو اللي باش يبدا يجاوب لولاني، دونك ركزوا معايا مليح. بعد اكيد نعطيكم ليزانديس، تروا زانديس ينجموا يخليكم تطلعوا الشخصيه نتاع اليوم، ولكن ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب كرونو، ما نبداوش نجاوبوا قبل، يعني مش وقت ليزانديس تبداو تعطيوني الاقتراحات على خاطر هذه حاجه تخسركم ديريكتومون، وكيف كيف زاد لو بارلور راهو يخسركم نهائيا ويخليكم تخرجوا من اللعبه قبل ما حتى نبداو نلعبوا. دونك انا لازمكم تركزوا معايا مليح مليح واضحين قوي على اللعبه. اوكي باه. اه يا سيدي ركزوا معايا مليح مليح. لانديس لولاني متاع شخصية اليوم هي فنانة معروفة عند برشا أجيال، يعني غنات لعقود وعقود، والحقيقة من الكبار للصغار، خلينا نقوله هنا مخضرمة، هي معناها غنات لبرشا أجيال ولليوم داير مازالت تغني الفنانة هذية. هي فنانة جات لتونس برشا مرات وآخر مرة كانت عم ناول، هذا لانديس الثاني. ولانديس الثالث والأخير هي إنها الفنانة هذية ما هيش فنانة أوروبية، ما هيش فنانة زادة أمريكية، يعني تنجم تكون عربية كما تنجم تكون إفريقية، حقيقة عندكم الشواء ولكن ما تبعدوش برشا، خليكم مركزين شوية. فوالا ما هيش من الأوكسيدونتال، معناها الريبرتوار متاحها. نعود لكم ليزانديس، هي فنانة معروفة عند برشا أجيال، فنانة جات لتونس برشا مرات وآخر مرة كانت عام ناول، واللانديس الثالث والأخير هي إنها أغنيتها في الأوريونتال ماهيش من الأوكسيدونتال، دونك ماهيش فنانة أوروبية، ماهيش فنانة يعني الحقيقة خلينا نقوله أمريكية ولا حاجة. دونك نقعدوا في إفريقيا والفنانين العرب. اليوم تنجموا تطلعوا الفنانة هذه. نبدأ مع حمدي في 3 2 1. حمدي يلا أنت لك.
3: مصرية؟
0: لا ما هيش مصرية الفنانة. عندك رقية؟
2: إليسا.
0: إليسا سيدي إليسا لحكي سعيدة بلدي. ريت قد السهلة رقية بليش لي خليك تطلع ديركت إليسا؟
2: والله جت على بالي هكاك خاطر قلت من الجير كله من
0: اي باهي برشا باهي برشا. ريت قدر سهلة الحكاية ما
2: قلت عربية.
0: ريت كي تختار انك تواصل قدرش تكون سهلة الاقتراح. ريت هكا الحمد لله. دونك يا رقية غدوة ترجع تلعب معنا. مبروك عليك ساعة 500 دينار. غدوة ترجع تلعب معنا على 600 دينار. حمدي ميرسي بوكو اللي شاركت معنا. جات لبالك إليسا حمدي ولا
3: لا؟
0: ما جاتش. هكا مالا رقية هي اللي اليوم ربحت معانا ال 500 دينار وطلعت إليسا. أكيد فوق بلاستيك ترجع معاكم غدوة, لكن نحن مازلنا مواصلين معاكم من بعد. عندكم الربح والكاش 2,600 فيني مينينا بعد شوية على 71,113,000. لكن تلقاو زادة موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عديلة, وقبله يجيكم سيف الدين المهري في الأخبار.

0: الأولى في تونس. راديو موزيكا فم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي يفيد بتسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود لحاج أصيل معتمدية الهيشرية من ولاية سيدي بوزيد، والذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس. والمصدر ذاته يضيف في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا، رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. مصادر أمنية مسؤولة بسوسة تنفي صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن وفاة شابة على يد مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء بمنطقة القلعة الكبرى. والمصادر ذاتها تؤكد لموزايك أن فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة باشرت بحثا عدليا ضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل تعمد نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو الأمن العام وإثارة البلبلة أو المساهمة في ترويجها وتداولها. الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من مايو الجاري، يجدد خلال لقائه اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بمقر الوزارة التأكيد على استعداد مؤسسته لمواصلة دعم تونس من خلال الاستفادة من كافة الآليات المتاحة لديها وتوفير الدعم المطلوب. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، شكل اللقاء فرصة تناول خلالها الجانبان سير برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية واستعدادهما لتنظيم جلسته العامة أواخر هذه السنة بتونس. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول عبر منصة تروث سوشيال إن توجيهه بعدم شن الهجوم الذي كان مقررا غدا على إيران احتراما لطلب أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات. وترامب يضيف أن أمير قطر وولي عهد السعودية ورئيس الإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا للولايات المتحدة ولدول الشرق الأوسط. قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني يقول إن القوات الإيرانية المسلحة أكثر جاهزية وقوة من أي وقت مضى للرد على أي عدوان جديد. وفي الختام، شرطة سان دييغو الأمريكية تعلن عن تحييد تهديد بعد اقتحام مسلح مسجدا في المدينة وفق وكالة الأنباء الفرنسية. وكان رئيس بلدية سانتياغو أو مدينة سانتياغو الأمريكية قال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن أطلاقا للنار وقع في المركز الإسلامي بحي كليرمونت بالمدينة، في حين قالت الشرطة أن عناصرها موجودة بالموقع. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
2: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد، طور عالمك.
4: سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. بدايه بكاس تونس، بعد شويه باش نحكيوا على المنتخب الاولمبي، دايور باش نحكيوا على غريبه جديده في المنتخب الاولمبي، باش نحكيوا زاده على التصريحات هشام المناعي في ريكاب سبور اليوم، وباش نحكيوا زاده على الرابطه المحترفه الثانيه. ولكن البدايه بمقابلات الكاس، كما قلنا ورسميا تم تعيين مباريات البعث الرياضي بوحاجله والترجي الرياضي التونسي في الملعب البلدي بوحاجله، ومباراه التقدم الرياضي بسقيه الدير وشيف العمران في ملعب الساقية. دونك المباريات هذوما رسمي باش تلعب في ملاعب هذوما زوز، وتم شروع في تركيز التجهيزات الخاصة بتقنية الفيديو الفار، يعني مباريات الربع النهائي كلها باش تلعب بالفار، والملاعب هذوما زوز رسمي باش يحتضنوا مباريات الفرق اللي تستقبل. دونك هكا شو عندنا في البرنامج، عندنا 24 مايو 2026 في الطيب المهيري من 3:30 النادي الصفيقسي على ملعب الجيبسي، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه النادي الرياضي البنزرتي كيف كيف من 3:30 بالفار. مباريات هذوما الزوز ما فيه مش مشكل، مع انه الزوز فرق يلعبوا في الرابطه المحترفه الاولى مباراتهم الكل تلعبوا الموسم هذايا بالفار ادوميسيل. كيف كيف زاد بالنسبة للمباريات نهار الخميس 21 مايو من 3:30 البعث الرياضي بوحاجلة ضد الترجي الرياضي التونسي، وفي نفس التوقيت وفي نفس النهار الخميس 21 مايو من 3:30 التقدم الرياضي بساقية الدير يلعب ضد شبيبة العمران كيف كيف بتقنية الفيديو الفار. ورسميا زاد لاعبين فرق المشاركة في كأس تونس باش يتم السماح لهم بالمشاركة مع فرقهم من ثم الالتحاق بطرابلس المنتخب الأولمبي يو 23 ومنتخب الوطني لأقل من 20 عام على الأقل. ثم لاعبية من الترجي الرياضي التونسي من نادي الصفاقسي مش باش يكونوا موجودين في انطلاق طرابلس نتاع يو 23 واليو 20، ومن بعد يلتحقوا بالفرق نتاعهم. في المقابل زوج لاعبية نتاع المنتخب الوطني الأول اللي تم دعوتهم للمشاركة في كأس العالم، نحكيوا على محمد أمين بن حميدة من الترجي الرياضي تونسي وأيمن دحمان من النادي الصفاقسي، ديجا متواجدين في مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي في تبرقة. اليوم بدأ التربص رسميا بوم بعدد قليل من اللاعبين في انتظار التحاق البقية. دونك محمد أمين بن حميد وأيمن دحمان باش يغيبوا على مباريات الترجي التونسي والنادي الصفاقسي بموافقة الفرق الزوز. كان على منتخب الوطني لأقل من 23 سنة انطلق اليوم التربص بمشاركة 18 ملاعبي فقط في انتظار التحاق بقية الملاعبية. ملاعبية هما نصر الخرداني حارس مرمى المعيذر القطري، سامح التويتي من الملعب التونسي حارس مرمى، رايم بسباز زاد كيف كيف حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري، ثم تباعا الملاعبية عياض الرياحي ملعب التونسي، سليم الخضراوي من نجم الرياضي الساحلي، جوزيف الطيب اللي يلعب في النمسا، كليان يحيى اللي يلعب في الفريق الثاني الأولمبيك ليونيوس، في الحرش لاعب الاتحاد الرياضي المنستيري، ثلاثي النادي الإفريقي صادق محمود وحمزة العبيدي وراين الجبالي. على فكرة ريان الجبالي هو شقيق شيم الجبالي. لؤي تراعي لاعب الوحدة الإماراتي، محمد علي غراب لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي، وزين الدين كادا من الاتحاد الرياضي بن قردان، لاعب اللاعب أنس الحاج محمود، لاعب وائل دبيش، ياسين الشعباني وريان عنين. ريان عنين المصاب بشكتفي بالجري في انتظار إن شاء الله يرجع للتدريبات الجماعية. نجيو تولي وضعية المدرب أنيس بوجربان حكينا عليها أكثر من مرة. الصحافة المصرية قالت كونه قام بفسخ عقده والتحق بالأهلي المصري، الجامعة التونسية لكرة القدم من فات بشكل غير رسمي، فماش لا كومينيكي ولا تصريح إعلامي يؤكد الكلام هذا، ولكن الجامعة التونسية أكدت كونه لم يفسخ العقد نتاعو، والبروف اللي هو موجود اليوم في تربص المنتخب الوطني الأولمبي في سوسة. في المقابل المعلومات اللي عند موزايك تأكد كونه أنيس بوجربان مصمم على الرحيل قبل حتى تورنوا طولون اللي قاعد يحضره المنتخب الوطني الأولمبي. ما ثمش توضيح من الفيدراسيون، ان شاء الله يتم التوضيح في الايامات القادمه وفي الساعات القادمه، لانه الحقيقه وضعيه غامضه جدا جدا مع رغبه أنيس بوجربان في المغادره بالنظر للقيمه الماليه للعرض اللي كانت لقاها من الاهلي المصري. وجديد زاد هو كانوا ثم ثلاثه مدربين على الاقل، ثلاثه مدربين، واحد كان ينشط في فريق من الرابطه المحترفه الاولى وغادر الفريق هو اللي غادر، والثاني ينشط في فريق من الرابطه المحترفه الاولى، ومدرب تونسي ثالث امضى يدرب في فريق خارج تونس. ثلاثة مدربين ذوما قدموا طلبوا وقدموا خدماتهم لتدريب المنتخب الأولمبي خلفا لأنيس بوجربان اللي الجامعة التو ما قالتش كونه غادر. دونك نستناو الساعات القادمة توضيح في الموضوع هذا. يا هشام المناعي نطق رسمي النادي الافريقي كان حاضر اليوم في مداخله مع زميلي حيدر الشيرني في ريكاب سبور، حكى على برشا نقاط، حكى على اجتماع ديجا لهيئه النادي الافريقي في الاسبوع القادم باش يتم خلاله تحديد الميزانيه الخاصه بالموسم القادم. قال كونه الميزانيه نعرفوا اللي هي في كل الفروع في الموسم تقريبا 18 مليار، لكن زادت توسنات تشامبيونز ليغ الافريقيه، وبالتالي ثم اجتماع باش يتم من خلاله تحديد المستحقات البزوان اللي طالبينه، وبعد هو يتم تحديد الميزانية. لكن الدخل زاد على نقطة أخرى، البارح كان صرح في قناة تونسنا على أساس كونه قال كونه الفرق الكبيرة يلزمها تجتمع وتجتمع بهيئة النجم الرياضي الساحلي وتحاول تخرجه من الأزمة اللي هو فيها. هذا التصريح وهو قال مصدوم، الناس فهم التصريح بالغلط وطلب التوضيح. نسمع شنو قال هشام مناعي أثناء مداخلته مع زميلي حيدر شيرني في ريكاب سبور اليوم.
5: الحقيقة صدمت. ما كنش نتصور وأنه ننظروا بالتصريحات بالطريقة هذه، على خاطر أنا نعرفش معناها عزوز لسرم، ونعرفش معناها نادي الإفريقي، ونعرفش معناها النجم الرياضي الساحلي، ونعرفش معناها الترجي الرياضي التونسي والملعب التونسي والنادي الرياضي البنزرتي والنادي الرياضي الصفاقسي، ونعرف الجمعيات هذه خاطر عشت 30 سنة التالي وقت اللي كنت نسير. نفهم الشيء هذا الكل، وصدمت على خاطر
6: ردت فعل الناس، يعني
5: ردت فعل الناس وقت اللي تقول وان النجم الرياضي الساحلي، النجم الرياضي الساحلي صحيح برجالاته بجمهوره وبرشا حاجات عنده، لكن وقت اللي نتكلم نعرف شنو نتكلم، انا انسان واعي، انا انسان عقل، نعرف شنو نقول، انا نحب كره نظيفه، نعرف كره القدم القديمه، نعرف كنت قدم تعب، كلنا نحبه بعضنا، لكن صدمت وأنه الناس عندها شحنة من الغضب على بعضها، ما عجبتنيش. وأنا ظهر لي مانيش متاع العصر هذا، مانيش متاع اليوم، أنا هشام مناع مانيش متاع اليوم، ظهر لي على خاطر عشان نحبه بعضنا، عشان نقفوا مع بعضنا، عشان نعاونوا بعضنا، عشان وقت اللي نعرفوا واحد مضى نحاول باش نقفوا معه بالأفكار، نمد حاجة نعاون. لكن ما كنتش نستنى بالحق أشياء كي من هذه.
4: وكذا تصريح هشام المناعي اللي تلقاوه كامل على صفحتنا سبور باي موزايك اف ام. اليوم في مقر وزارة الشباب والرياضة كثم اجتماع تحت إشراف وزير الشباب والرياضة، حضروا رئيس الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة، حضروا رؤساء كل من النادي الرياضي بحمل أنف، مستقبل قصرين، اتحاد الرياضي بتطاوين، ملعب الجبس، الفرق اللي طلعت برج الصعود من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى، برشا قرارات تم اتخاذها في الموضوع ذي، وأهم حاجة هي كونه تيح شوية بارابور للمباريات هذه. المباريات مش تكون معقولة تلفزيون ومش تكون بالفار. مبدئيا نهار 25 ماي المباريات هذه، نادي الرياضي بحمل أنف ضد مستقبل قصرين، والملعب الجيبسي ضد اتحاد الرياضي بتطاوين نهار 25 ماي، إلا إذا كان ترشح الملعب الجيبسي على حساب نادي الصفاقسي وقتها تتبدل الدات هذه، والنهائي بش يكون نهار 30 ماي في ملعب محايد، وفي صورة طبعا الفينال بش يتلعب نهار 30 ماي في واحد من الملاعب اللي بش يتم تحديدها لاحقا ملعب محايد، وقتها ثم إمكانية صغيرة لكن مش مؤكدة لحضور جماهير الزوز في فرق اللي بيلعب الفينال. نذكروا كونه الفينال يتلعب ما بين زوز فرق، والوحيد للمنتصف الأربع فرق ذوما واحد بركة باش يطلع إلى الرابطة المحترفة الأولى. حسب الديلي ميل فإن الإسباني بيب جوارديولا سيغادر مانشستر سيتي بعد آخر مباراة في البريمير ليج ضد أستون فيلا، 10 سنوات 20 تيتر ما بينهم تشامبيونز ليج و6 مرات بريمير ليج، وما زال يبحث على السابعة اللي يمكن برشا ما يحصلش عليها. أرسنال فاز اليوم بهدف لكاي أفيرتس ضد بيرني اللي ضم في صبوبه حنا بعل المجبري، كان شارك في المباراة هذه وغادر خلى مكانه لزكي العمدوني. دونك ما زالوا مباراة واحدة لأرسنال في الجولة الأخيرة، وما زال زوز مباراة مانشستر سيتي، ومانشستر سيتي عنده 77 نقطة في المركز الثاني، وأرسنال عنده 82 نقطة في المركز الأول. النشرة هذه كل أخبارنا الرياضية تقال مقارنة مزيكا فام بوانيت، خليكم تاوم مع يوسف الكامل الفريق في بنت لفام.
2: فا أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير، ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللينك ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
3: أريد طور عالمك
0: بنت لفهم، بنت لفهم الجمعة من 9 لنصف الليل يسري جديدي.

0: سمير لوسيف تسحر عينيك على مزيكا فام. هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود كالعادة في بنت لفام مع العشرة متاع الليل. سيسر ويحكم طريقة سلام عليكم. نعرف الفوليوم عالي، نعرف اللي انتم الحقيقة شيخين متخمرين مع مزيكتنا التونسية. احنا مواصلين معكم بالمزيكا، لكن كالعادة فواياج موزيكال في هوت سيليكشن.
1: هوت سيليكشن باي دليل بن

نسمعوا روك في هوت سيليكشن. ما نجمو كان نسمعوا الروك على قاعدة الحقيقة. اليوم لو شوا كان على ان جروب أسترالو بريتانيك دو هارد روك.

ACDC هو ان جروب اللي بدا المسيره الفنيه نتاعو عام 73. داير اول كونسير ليه كان نهار 31 ديسمبر عام 73. ممكن هو كي نحكيو على الجروب هذا نقولوا ان جروب دو هارد روك ولكن حتى ساعات هيفي ميتال، ولكن خلينا نقولوا لي مومبر نتاع الجروب كانوا ديما يحبوا يوصفوا الغناء نتاعهم وستيل موزيكال كان روك اند رول، وداير فما برشا انفلونس من عالم البلوز. الاغنيه اللي نسمعوا فيها باك ان بلاك فان فاكت اللي هي راهي نحكيه على توتان البوم اللي يقعد مباع له 50 مليون اكزومبلير، وهو من اكثر الالبومات اللي تبيعوا في العالم. تعرف قدامه شنو اول البوم تبيع في العالم؟ هو ثريلر نتاع مايكل جاكسون اكها، وهما الثانيين الحقيقه ان البوم ايكونيك عام 2008 جوستومون بيع اكثر من 200 مليون البوم في العالم الكل، حاجه ايكونيك الحقيقه. واليوم اي سي دي سي

اللي جوستومون نحكيو هنا على فما كما قبيليك قال لي دالي راه فما ذا كينغ اوف بوب مايكل جاكسون وفما ذا كينجز اوف هارد روك هذاك هو اي سي دي سي ان جروب اللي جوستومون هنا كي نحكيو على مسيره فنيه بدات عام 73 راه نحكيو على ان جروب اللي صاروا له برشا دي شانجمون من عام 73 حتى اليوم اي نعم مازال اليوم اي سي دي سي راه لي ديبيو نتاعهم داير كانوا في اليو كي ولكن لي ديبيو اللي جوستومون هنا ما كانوش سهلين والاخوات هما اللي بداو ولكن زيدا هنا اي سي دي سي كيقولوا لي شانجمون مش معناها جوست ان شانجمون على خاطر خلينا نقولوا كجوست حبوا يبدلوا ولكن نحكيوا زيدا على برشا دي مومبر توفاو وغادروا الحياة ولكن زيدا حتى لو شانتور ايكونيك نتاعهم كان توفى معناها نحكيوا على ان شانتور اللي هنا كي اغري ديفيني موندو الهارد روك نحكيوا على بون سكوت جوستومون عام 80 بون سكوت اللي الحقيقه جوستومون توفى عام 1980 فيفري عام 1980 ان شانتور اوستراليان دوريجين من ليكوس دونك اي سي دي سي قصه كبيره برشا وتاريخ كبير في الهارد روك

فيها منتشنا البوم ستوديو، أولهم عام 75 هاي فولتج، آخرهم عام 2020 باور أب. ولكن زيدا أي سي دي سي كانوا معروفين برشا باللي تورني متاحهم، اللي تورني اللي فيهم برشا انرجي، ومازال داير تورني التوى موجودة The Power Up Tour اللي بدأت عام 2024 ومازالت متواصلة في 2026. أنا ماج كبير للجروب هذايا داير دي ما يصير، أنا ماج اللي الحقيقة خلينا نقولوا non seulement بالموسيقى نتاعهم ولكن بالبريزونس نتاعهم في عالم الموسيقى. ان جروب اللي بدل قديش من مره المعنى نتاع الهارد روك ونتاع موند الروك ان جينيرال. نحكيوا هنا على ان جروب كي تقول هارد روك تقول هما، كي تقول الروك اند رول زاد تقول هما. اليوم نبداو مع اي سي دي سي، ان بلاي ليست سوفت شويه اليوم من اختيارات دالي بن احمد، نبداوها بلاف سونغ.

0: سي جراب سيتي ان بلو على موزايك اف ام. ميرسي بوكو دالي بن احمد اللي عايشنا بالحق في عالم الهارد روك الروك اند رول مع الاساطير اي سي دي سي كالعاده في هوت سيلكشن.
1: هوت سيلكشن باي دالي بن احمد. بن اف ام
0: وكل عادة احنا معاكم في بنت لفام نفرحوا لفرحتكم الحقيقة سورتو نحبوا نعيشوا معاكم العيد ميلادات والفرحات متاعكم. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال تمشي الجربة وأهالينا الكل في جربة نسلموا عليكم برشا برشا برشا. اليوم عيد ميلاد صديقنا وصاحبنا ومستمع وفي جدا المزيكة فام يا مرتضى الشيخ. هابي بيرداي. أكيد الفرحة ديما تكون على موزايك فام وفي بنت لفام الفرحة تولي فرحتين. لو كان هاشم اليوم يربح معانا الكاش, لو كان هاشم اليوم يربح التحدي اللي يستنى فيه بعد شوية تحدي كبير برشا برشا فلوس زوز ملين وستمية اليوم فيني منينا هاشم مش نحوالك؟
2: الحمد لله لاباس.
0: صفا
2: الحمد لله
0: في فورمة
2: في
0: فورما يعني. يا باي فايدة تكون مركز يا هاشم.
2: الحمد لله.
0: خليني نفكرك يا هاشم بقواعد لعبة نيوينينا. نيوينينا يا هاشم الحقيقة اسمعني لازمنا أول حاجة نبدأ بها هي نبعده شوية على الحس على خاطر لازم تركيز كبير برش.
2: اي
0: دوك حاول ابعدنا عليك الحس كانك في قهوة ولا كان في حاجة مش نجمو خاطر الحقيقة ما نجموش نلعبوا هكي.
2: أنا بعد
0: اوكي صحيت ايوه هكا مريك صحيت. حاول اسمعني كان ثم هكا بلاصة مسكرة ولا في وسط كرهبة ولا حاجة اوكي نحاولوا بلاصة كيكا باش نركزوا تسمعنا ونسمعوك مليح مليح يا هاشم باي.
2: واضح
0: اوكي هاشم اليوم قواعد اللعبة كالعادة 60 ثانية نيوي نينو لا اي لا لا يس نو. لازمك ترد بالك من هذا الكل يا هاشم, لازمك ترد بالك ترد بالك من انك اكيد تقول حاجة كما نكية ولازمك ترد بالك يا هاشم انك تقولي ايوه ما الحقيقة على خاطر هذه حاجة خطيرة ياسر حكاية تخسرك زوز ملايين وستمية نهائيا يا هاشم. واضح؟
2: واضح
0: باهي يا هاشم. زادة لازمك ترد بالك من حاجة اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا هاشم وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمهمه, وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع, وقت اللي عرفتك تحاول تكسبك الثواني الثمينة جدا لصالحك يا هاشم وقت تتحصل على انذار. كيف كيف حتى لو كان تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث خليك حاجة تخليك تتحصل على انذار يا هاشم. بعد قداش من انذار نخسره يا هاشم؟ يا هاشم وين قاعد يا هاشم؟ حاسك قاعد وين الكياز؟ تعرف شو معناها في بلاصة فيها برشا ترافيك يا هاشم؟
2: نعم نسمع
0: صحيح. هيا بعدنا شوية عاد على الحس وعلى الكياز وعلى الأمور سينو بعد تخسر فرصتك عليها هكا الزملين والسلميين خسروه.
2: أوكي أنا بعد
0: هاي يا بيه ثلاث انذارات يا هاشم ونخاطر يوفى
2: يوفى العديد.
0: اي حاضر يا هاشم.
2: حاضر
0: حتى السيد الحكم حاضر. اي نبداو يا هاشم.
2: لحظه بايك لحظه بايك نطلع في الكهرباء وسكر على راحتي
0: صحيح. هذا كان المطلوب منه. ايوه صحيح هكا الحس مريك والتركيز يكون موجود سي هاشم.
2: صحيح
0: حاضر
2: حاضر
0: ماكش خايف هكا شويه؟
2: لا شويه ستريس برا.
0: لا لا بيس لا بيس هو صحيح زوز ملايين وستمية صحيح صحيح الشعب التونسي كل يستنى فيك ولكن لا بيس
2: فرصه
0: نربحوا اليوم هاشم
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. هاي سيدي نبدأ نلعبو نيوي نينو على زوز ملايين وستمية اليوم مع هاشم. هاشم ما لازمكش تبلبزها يا هاشم. لازمنا نبعدوا على الانذارات, لازمنا نبعدوا على الأغلاط الكبيرة باش نربحوا الكاش الليلة.
2: كان
0: حاضر
2: كان حاضر.
0: هاي سيدي نبدأ مع هاشم نيوي نينو في ثلاثة اثنين واحد انطلاق. ها
3: اي شد روحك مليح.
4: اتونسيون نيوي نينا.
0: ايش
2: مرحبا
0: اخي، اخي مش قلت لك ما تجاوبنيش بكلمه واحده؟
2: والله
0: اي شنو انت شبيك سكوت ياسر؟ ايش ما طلعت في الكهرباء انت؟
2: اي طلعت في الكهرباء.
5: اسم الله لولد عمي، اسم الله لولد عمي.
0: فرحوا بيك اصحابك، تعش معناها فرحوا بيك فرحة اللي هي. اسمعني، اللي كان ناوي ياخذ مبروك توا
2: والله خرج علي يا صاحبي.
0: ايش ايش ايش ايش ما يا سيدي،
2: على المرة الجاي.
0: على شكون تحب تسلم الليله؟
2: سلم على اولادي الكل وعليكم الكل. مزيكا فا
0: يا عايشك ايش، حتى احنا نسلم عليك برشا برشا برشا. للاسف اليوم هاشم زوز ملين و600 ما كانش مركز لهم الحقيقه. زوز ملين و600 كانوا صعاب صعاب شويه الحقيقه. وزوز ملين و600 كانوا الحقيقه لازمهم تركيز، لازمهم تركيز تام تام تام. اليوم هاشم مخلي لكم الفرصه باش غدوه تربحوا معانا كنيوتة كبيرة برشا، كنيوتة تستحق التركيز التام، كنيوتة رهيبة جدا، كنيوتة

0: زوز ملايين و700 2700 دينار غدوه يستناو فيكم على 71113000. فرصه لكم انتم باش تربحوا برشا كاش كي تكلمونا على 71113000 وتجربوا فرصتكم. لازمكم تكونوا مركزين اكثر من هشام شويه. الحقيقه على خاطر اللي باش يربح الزملين 700 لازم صفر اغلاط، لازم ترينو ترينو كما قلت لي بن احمد، لازم ما تقفش نفس ليه، ما نقولوش فرصة، لازمنا نركز وديريكت نجاوبه، ما ندخلوش بعضنا. هو تحدي صحيح، ولكن زادة 60 ثانية تربحك زوز ملين و700 ما تلقاهم في حد بلاصة الحقيقة. ولكن فرصتكم زوز ملين و700 غدوة في بنت فام تربحوهم فيني منينا التحدي كيما سنسناكم برشا ربحو كاش، والتركيز واجب في بنت فام.
1: ايش خريطة لينا
2: بنت فام من 9 لنص الليل. فسر لي
0: كالعادة نحكي في مواضيع تهمكم انتوما، مواضيع الصحة النفسية. واليوم باش نحكيو على حاجة ممكن نحسوها عندنا نحن، ممكن عند أصحابنا، عند ناس دايرين بينا. يقول لك ثم شكون ساعات يعطي حاجة أكثر من حجمها، ممكن يشوف الأمور أسوأ من حقيقتها. يقول لك كش بيك تكبر فيها الحكاية يا أخي، شنو وش فما معناها أخك نجمان نغزر الحكاية تافهة، ولكن إنسان آخر يراها حكاية مصيرية، حكاية كبيرة برشا نجم تغير برشا موازين. وهل هي حاجة عادية؟ هل فما حل الحاجة هذية؟ إبام أكثر تفاصيل نحكيو على الموضوع هذية مع الأخصائية في علم النفس العصبي سوار بودوارة. مرحبا سوار. ألوغ سوار، اليوم الموضوع هذية نتسألوا عليه ديما، سورتو باش نبداو ممكن نسألوه السؤال البديهي جدا، أنه إذا كان هو موضوع نورمال، إذا كان حاجة عادية معناه، يخي علاش المخ يفسر بعض المواقف بطريقة سلبية برشا سوار؟
3: باه مخنا كما نقوله ماهوش كاميرا، هو ينقل الأحداث كما هي.
0: أوكي.
3: دونك يفسر حسب الحاجات اللي عاشها، حسب التجارب اللي تعدى بها، حسب الخوف، حسب السوفينير، حسب حالتنا النفسية. دونك حسب الحاجات هذوكم المخ يفسر لنا الحاجات. دونك ساعات تلقى تعب مش من الموقف هو بيدو، من الموقف كيفاش فسروا مخنا. خاطر المخ يمشي لحاجة بعيدة كما قلت أنت، يكبر الحاجة. ساعات حاجة ما تستحقش، معناتها مش ديما بالرسمي تستحق انك هيك، من المخ يبعد بها البارشة ويفسرها ويصدقها.
0: داكور، دونك هنا معناها سيناريو كامل يتعمل ونفهموه ونصدقوه، وهذاك هو اللي يقعد الحقيقة. ولكن هنا ممكن المصطلح يخرج في وسط الكونسيبت هذا اللي نحكيو عليه، هو الأفكار التلقائية. شنو ما هما هالأفكار التلقائية سوار؟
3: باه، الأفكار التلقائية هي الأفكار اللي تجينا ديريكت من غير ما نخمو فيها ولا ننتبهوا لها. مثلا تقول أكيد العبد ذاك يكرهني، ولا أكيد أنا راني إنسان فاشل، ولا أكيد راني غلطت مع العبد ذاك. حتى ساعات تصير عركة ولا حاجة تقول شبيني حكيت هكاكا، ولا زعما كاني قلت هكاكا، ولا دونك مخك يقعد يخمم في الحاجة ذيك ويعطيها أكثر من حجمها. والمشكل مش في أنه يخمم هكاكا بركة، أما لا يصدقها كما هي. فيسع زادة يصدقها، ما يخليش حتى وقت باش يفسر لها. دونك وقت الحاجة ذيك تزيد تكبر، وقت نزيد ندخلوا في الدوامة هذيك اللي هو طول صدقها، ما عطاش حتى الفرصة لروحه باش انه يستفسرها.
0: اوكي، دونك هنا الحقيقة سوار، اذا كان نمشيو بنفس الكونسيبت هذية، نحبوا نفهموا علاش مثلا هنا او فهمنا المخ بالضبط كيفاش يتعامل مع الافكار هذية، معناها علاش ساعات يفسر الحاجات بطريقة سلبية. ولكن علاش بعض الناس ثم أمور حاجات معينة دي سيتواسيون معينة يفسرها بطريقة سلبية أكثر؟ على خاطر نجمو نخمو في حاجات سلبية حاجة عادية، ولكن علاش نمشيو للسلبي أكثر من هكا بعض الناس مش ناس أخرى؟
3: باه، لهنا التجارب القديمة هي اللي تلعب دور. تلقاه مثلا إنسان عاش رفض، عبد رفضه، هو حب عبد وعبد رفضه.
0: أوكي.
3: وإلا تلقاه يسر يعيش النقد، العبد كل يسر تنقدو برشا. وإلا تلقاه مثلا عاش علاقة أما مهيش ناجحة، وأذيته العلاقة ذيك ضرته برشا كما قلوه. دونك المخ يولي بالنسبة لي هو معرض ديما للتهديد. دونك حتى موقف عادي بالنسبة لي هو تهديد. دونك هو عبارة بشيخ وحذره، يولي يخمم بزيد، يولي يخمم بطريقة سلبية، يمشي طول الطريقة سلبية، يقول لك لا مادام حتى حاجة بسيطة حاجة عادية لا ما هيش حاجة عادية. لا أكيد راهو فيها حاجة.
0: حاجة فيها إن.
3: حاجة فيها إن. ولا كلا لا يخدم جي فهمت. على خاطر هو ديجا تعرض الحاجات قديمة. من الحاجات اللي تعرض أكاو يولي يخو كيشوك يولي عبارة بشي يحمي روحه هو المخاكيكة. يحمي روحه يولي يخمم ماكيكة. بالنسبة لي هو كيف يخمم بالحاجة هذيك. سكو قاعد يحمي روحه. يعني هو ذكي وخمم ماكيكة. ألوخ كماش هذك الواقع.
0: اوكي دونك هنا بدينا نفهموها الحاجه ذي، ولكن ديما نحكيو على الجانب العلمي هنا. مادام المخ مخوها ميكانيزم دو ديفونس قاعد يحمي في روحه، يريالمون وقتها سوار شنو يصير بالضبط في المخ في الاورغان ذي العجيب اللي ما مزلنا نكتشفوا فيه من نهار لنهار.
3: باه وقت اللي نبداو متوترين ولا متقلقين دونك المخ يولي طول يركز على الخطر على الحاجات السلبيه أوكي. على المواقف الخايبه وعندنا بارتي اللي هي لاميغدال في المخ اللي هي مسؤوله على لي بريز دي ديسيجن وعلى الاراء وكل شيء. كيف تخدم بكثره يولي المخ يخدم بكثره شفتوا على الحاجات السلبيه دونك يولي ما عادش يفرق بين الواقع وتفسيره هو بالنسبه لي هو اللي خمه هذاك هو صحيح معناه شفتوا كيبدا هو متوتر وكل لا كما خممت انا صحيح اكيد يقرا الخايب في العبادي ولي حتى على موقف عادي فهمت شفتو قلت لك الاميغدال كي تولي تخدم بكثره يولي يزيدك التخمام هذيك اوتوماتيكمون فهمت عباره انت خدمتها اكثر من اللازم
0: وهنا الحقيقه جوستمون تخلينا الحكايه ممكن نعطيو دي جوجمون نحكموا على حاجات على اشخاص جوست على خاطر عندنا تجارب سابقه عندنا دي تروما ما تعاملناش معاهم ولا حتى لو كنت تعاملنا معاهم ولكن يقعدوا يفون بارتي دو التجارب هذاك علاش اليوم داير نحكيوا على علاش ساعات نراو الامور بطريقه اسوا من حقيقتها مثلا هنا كيفاش مادام قلنا ساعات نكبروا الحكايه اكثر معناها من حجمها هي الحقيقي ساعات نخموا فيها بطريقه سلبيه اكثر وهي ريالمون ما تستحقش الحاجه هذيك دونك هنا كيفاش نعرفوا اللي خممنا فيه او الفكره هنا ماهوش حقيقه هو جوست انتربريتاسيون تاع المخ نتاعنا جراء كما قلنا لي زيكسبيريونس القدوم اللي عشناهم وبعد ما زاد حكينا على لو كوتي سيانتيفيك هذايا دونك الفكرة هذه كيفاش نعرفوا اسكو حقيقية مش حقيقية اسكو نحن نكبروا فيها ولا هي حاجة عادية هنا كيفاش نجموا شنية الحاجة اللي تخلينا نعرفوا
3: باش ما نتيحوش في البياج هذايا نحاولوا نسألوا روحنا ونشوفوا أفكارنا نسألهم بعض الأسئلة
0: أوكي.
3: مثلا تقول اسكو كي أنا خممت كيكة اسكو عندي دليل حقاني باش يخليني أنا نخمم كيكة وإلا جوست أنا خايف هذيك علاش خممت كيكة اسكو فما ينجم يكون عنده تفسير اخر ابار اللي فسرته انا دونك انت كي تتسائل الاسئله هذوما تبدا بشوي بشوي تفيق لي هذاك جوست تخمامك ماهوش هذاك الصحيح معناها اكزامبل باش نعطي اكزامبل بسيط على الاخر ساعات عبد كي تبعث له ميساج ما يجاوبكش بالوقت ساعات فما عبد تقول منرفز عليا اكيد راني انا غلطت معاه في حاجه الوغ كو مش هذاك صحيح ينجم يكون العبد هذاك سبحان الله وقتها لاهي في خدمه لاهي في حاجه اخرى ما ينجمش يجاوبك في الوقت هذاك اما انت مخك لي طول يخمم فك بزره ويغزل عليا بزرني انا عملت حاجه بس دونك احنا نحاولوا نتسائلوا الاسئله اللي قلناهم باش نحاولوا نتفاداو التفسير اللي في مخنا
0: الانتربريتاسيون هنا معناها ما نبداوش نعملوا في استنتاجات ريالمون ما عندناش ادله معناها دونك هنا كيفاش لازمنا نتصرفوا بطريقه صحيحه مع الافكار اللي عندنا هنا سوار نتصور هذه من اكثر الاسئله اللي تتطرح كي نحكيوا على الموضوع هذايا دونك الطريقه الصحيه والطريقه الصحيحه هنا كيفاش نتصرفوا مع افكارنا شنو لازمها تكون
3: نحاولوا نستفسروا مع افكارنا قبل ما نصدقوها
0: اوكي
3: هذه اول حاجه كيما قلنا باش نستفسروها ما نتفاعلوش ديريكت ما نتفاعلوش ديريكت مع اي احساس نحسوه نتفاعلوا معاه ديريكت
0: لا
3: خاطري مش ديما يكون احساسك صحيح نحاولوا نعملوا سيباراسيون بين الواقع والتفسير نتاعنا ما نحكموش ديريكت على الحاجه خاطر توين ساعنا ياسر لي بريجوجي ماك تعرف دونك نحاولوا ما نحكموش طول على الحاجه نستفسرها قبل ما نحكم خاطر برشا تنجم عبد تغلط في حقه ومن بعد انت اصلا اللي تقعد نادم تقول يا ريتني عملت كيكا كاني استفسرت دونك احنا في عظمى ندخلوا هكا يا ريتني وكاني استفسرت نستفسروا من المره الاولى قبل ما نحكموا على العباد
0: صحيح
3: دونك واهم حاجه حاول انك تهدي روحك معناها قبل ما تاخو اي موقف.
0: اسبيت اسبيت
3: صحيت احنا ديجا ديما نقولوا العبد كيف يبدا متنرفز وقتها ماذا بيه ما ياخو حتى ديسيجن حتى موقف على خاطر كيف يبدا متنرفز سي بون ما عادش ينجم يخمم بالطريقه الصحيحه. دونك انت حاول هدي روحك خمم فيها الحكايه بالكدا ومن بعد كان بالرسمي انت احساسك هذاك صحيح وقتها تصرف التصرف نتاعك كان غلط هكا وقتها تلقى روحك
0: تهدى
3: صحيت ولا وتلقى روحك ما غلطتش في حق العباد
0: معاك صحيح جوستمون على خاطر حاجه مهمه برشا انه نطرح على ارواحنا الاسئله هذوما برشا باش نجموا نوصلوا للقرار الصحيح هنا باش ما نعملوش دي بريجوجي ومن بعد كما قلت انت نندموا معناها على حاجه ريال ما عملناها في وقت غش ولا في وقت اللي خذينا افكار مسبقه وما لازمناش نعطيوا افكار مسبقه هنا. دونك سيوار باش نجموا نعملوا ريكاب على الموضوع نتاع الليله كيفاش نجموا نحطوه في اطار وشنو اهم الحاجات اللي نجموا ننصحوا بها الناس اللي يتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام.
3: باه مش كل تفسير عطاه مخك راهو حقيقة. الحاجة اللي توجع أكثر مش الموقف اللي عشته هي أنت تلقى تحط روحك أنت في الموقف هذاك بتفسيرك تقعد تفسر حسب مخك أنت. دونك كما قلنا نحاولوا نهديو روحنا قبل ما ناخذوا أي خطوة وجوست نحب نقول اللي راهو مش كل حاجة يفسرها مخنا راهو صحيحة. أوكي نسمعوا الأفكارنا أما مش لازم نصدقوهم الكل خاطر مش ديما أفكارنا راهو صحيحة.
0: صحيح فوالا هذه ممكن من اهم الحاجات اللي نحكيوا على موضوع الليله علاش ساعات نشوفوا الحاجات او الامور اسوا من حقيقتها علاش ساعات المخ نتاعنا يلانتربريت مواضيع اكثر معناها من حجمهم ويعطيهم اكثر من حجمهم. لذا الفيديو كالعاده تلقاوها موجوده على الباج فيسبوك نتاعنا موزايك اف ام. ميرسي بوكو لاخصائيه في علم النفس العصبي سوار بودوره اللي كنت بحذينا اليوم اكيد فسر لي الموعد نتاع الصحه النفسيه بنت لفام على 11 غير بوعه نتاع الليل من الاثنين للخميس. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل في بنت لفام لكن توت سويت تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. تونس تكشف نهاية الأسبوع الماضي عن النسخة الثالثة من مساهمتها المحددة وطنيا، وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية. ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي المسمى CDN 3.0 إلى تعبئة تمويلات تقدر ب 55 مليار دولار، أي ما يقارب عن 161.3 مليار دينار تونسية خلال الفترة الممتدة بين 2026 و 2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. والوثيقة التي كانت محور النقاش يوم 16 و 17 من مايو الجاري خلال الندوة انتظمت بجمرة تحذر من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماشا بنسبة تصل إلى 3.4% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يتولى اليوم بمقر الوزارة تنصيب المديرين العامين الجدد، وهم إشراق بن علي مهندس معماري عام مدير العام للأسكان، وفوزي علي مستشار مصالح عمومية المدير العام للتفقدية العامة، وسيد الغرياني مهندس معماري رئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للوساطة. والوزير يشدد على أهمية الإطارات الشابة لإعطاء دفع لتطوير أساليب العمل، مضيفا أن تكليفهم يندرج ضمن توجهات الدولة التي تؤكد على تولي الشباب مقاليد المسؤولية لخدمة الوطن وحثهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق أهداف الوزارة. انطلاق استغلال وحدة الأنعاش وتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية بالمستشفى المحلي بمعتمدية رديف من ولاية قفصة. والدكتور والمدير الجهوي للصحة بقفصة طه معتوق يفيد بأن تدشين وحدة الأنعاش وتدخل السريع للمساعدة الطبية الاستعجالية برديف هي السادسة جهويا والرابعة بالمستشفيات المحلية. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا غدا الثلاثاء لإتاحة الفرصة لمواصلة التفاوض مع طهران. وكالة مهر الإيرانية تفيد بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان جنوبي طهران لأسباب غير معروفة حتى الآن. وفي الختام، شرطة سانتياغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن عن مقتل 5 أشخاص بينهم 2 مشتبه بهما في إطلاق نار بمركز إسلامي في المدينة. من جانبه، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي يقول إن مكتبه يحقق في حادث إطلاق النار بالمركز الإسلامي بسانتياغو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس بنت لفم. بنت لفم من 9 لنصف الليل. يسري جديدي سيليكسيون طرب.

0: حافظ اسبقني قلبي على موزيكا فام سيليكسيون تربيات احسن موزيكا ديما تسمعها في بنت لفام من توا حتى نص الليل. عنا الموزيكا مازالت متواصله توت سويت الجولد
1: جولد ميوزيك جولد ميوزيك all the best music.

الموسيقى لايف تسمع على موزايك اف ام، موسيقى بالجمهور بالفنان. اسمعني راهو مش كيما يغني حاجه لايف، مش كيما حاجه في استوديو باش تسمعوا احسن الاغنيات اللي تعجبكم الحقيقه اللي سورتو تحبوهم، ولكن في فيرسيون جديده، فيرسيون فيها برشا انرجي. بعد شويه هوفرفونيك ذا وورلد از ماين، كيف كيف كولد بلاي فيفا لا فيدا، لكن نبداو بكول ان ذا جانج، جيت داون اون ات لايف على موزايك اف ام.

ستيفي وندر بارت تايم لافا على موزيكا فام لايف. هذا هو الجولدن ميوزيك والموسيقى ما زالت متواصلة بنت فام. من أجدد أغنيات كارول سميحة جديدها ديما جمهوري تابعو هذه

0: فضل الشاكر لو على قلبي تخلطنا الاخر بنتلفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق دالي في الاخراج الحاج مكرم في ستوندار والليكي ديجيتال. الغنضيبو متاعنا كالعادة غدوة في نفس التوقيت وين في 3 سوية تلقاو احسن موزيكا لبونيمور وبطبيعة الحال الربح والكاش. بعد شوية تلقاو سيف الدين المهري في الاخبار، لكن قبلو كالعادة نختمو بالموزيكا. نرجع بكم العام 2018 من الالبوم جنين بغنية فيها برشا ايموشن. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع لومبال تروبو. تصبحوا على خير.
1: J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesse même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps.

0: نهارك يبدأ في أول ساعة. موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام فام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس.

0: زي كفم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة مزيكا فام، تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة 963.5 مليون دينار موفق أفريل 2026 مقابل فائض بقيمة 634.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 51.9%. وتبعا لذلك شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا لتبلغ 134.6% وفق ما أظهرته معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. المنظمة الدولية للهجرة بتونس تستعد لتمييع عودة طوعية لنحو 400 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم خلال الفترة المقبلة، وفق ما كشف عنه رئيس بعثة المنظمة خلال استقباله من قبل وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن انقطاع مياه الشرب اليوم بجزء من منطقة بومهل والمنطقة الحضرية مرناق والمناطق المجاورة لها، وذلك بداية من الساعة 9 ليلا في إطار تدعيم الموارد المائية بمعتمدية مرناق وبرمجة ربط الخزان الجديد بشالة سعة 2500 متر مكعب بقناة التوزيع قطر 600 مليمتر. والشركة تتوقع في بلاغ لها سنف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة 7 صباحا من يوم الأربعاء الموافق للعشرين من ماي الجاري، وذلك بعد استكمال أشغال الربط التي ستتواصل دون انقطاع على مدار الساعة. في الشأن الدولي، وكالة بلومبرغ تفيد بأن أسعار النفط تراجعت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ضربة عسكرية كانت مقررة اليوم الثلاثاء ضد إيران. وكان الرئيس الأمريكي أعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوما عسكريا كان من المقرر شنه على إيران الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وترامب يضيف أن الولايات المتحدة ستكون راضية إذا تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع إيران يمنعها من الحصول على سلاح نووي. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء مبنى في مدينة سور جنوبي لبنان بزعم استخدامه من قبل حزب الله. والشرطة الأمريكية تقول أن شابين صغيرين أطلق النار أمس في المركز الإسلامي بمدينة سانتياغو في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص خارج مسجد المركز، أحدهم حارس أمن، مضيفة أنه تم العثور على المشتبه بهما قتلين بسبب إطلاقهم النار على نفسهما على ما يبدو. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فم بونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس موزيكا فم. Top matin, the morning top.